في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة صدى الأوتار. مرحبا بكم الناس الكل في متابعة هذا العدد اللي كما العادة غني بالحكايات الفنية وبألوان الموسيقى. سهرة ليلة يمنها لكم الثنائي فرجي الأستاذ. وينك يا أستاذ؟ أيمن الشابي وأيضا زميلنا الجديد أنيس أكري. أي مدرعوني كما العادة، يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لمختلف فقراتنا وأنغامنا في صدى الأوتار اللي اليوم في الجزء الأول منه باش نركزوا على فنان كبير برشا من أبرز الفنانين الشعبيين بين ظفرين في مصر، ويلقب بملك الأغنية الشعبية محمد العزبي. محمد العزبي واللي كان للصدفة دور كبير في دخوله مجال الغناء والموسيقى. طبعا اللي يقول محمد العزبي يتذكر غنية من أحلى ما غنى، غنية عيون بهية، واللي بعده غنوها برشا مطربين أخرين منهم وليد توفيق. أيضا في فقرة الأغاني العربية الحديثة اليوم باش نسمع نجوى كرم وأيضا محمد التركي وداليا في أحدث الأغاني العربية. علي قرا أكيد كيف نقول لكم، علي قرا باش تمشيوا مباشرة للراحلة عليا إن شاء الله. الليلة زادة باش نحكيه على الفنانة التونسية بيا الرحال أو عليا اسمها الفني اللي أطلق عليها، باش نحكيه على بداياتها في تونس ثم في القاهرة ونجاحها الكبير اللي عاشته، وأيضا علاقتها بالفنان حلمي بكر. الثلاثي نزار قباني محمد عبد الوهاب نجاة الصغيرة، العمل أيظنوا، هذه الغنية اللي باش نختم بها واللي باش نتحدث على خلفيتها اليوم في سهرة صدى الأوتار. جورج وسوكي من العادة في أول حصتنا.

0: نجدد تحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة سهرة سدى الأوتار. قبل ما ننطلق في الحديث على محمد العزبي، خليني نوضح حاجة بالنسبة للمستمعين متاعنا. لما نقول الفنان الشعبي أو الأغنية الشعبية في مصر، فمش بالضرورة كما عنا احنا مثلا كيف نقولوا الفنان الشعبي ولا الأغنية الشعبية، مباشرة يمشي لأذهاننا الأغنية متاع المزود اللي هو فن شعبي ولا الزكرة ولا القصبة، هذا اللي نطقوا عليه نحن في تونس الفن الشعبي. في مصر لا، بغض النظر على الآلات المستعملة، لأنه نعرف نحن في مصر عديد الآلات اللي تستعمل في الصعيد وغير الصعيد وفي أسوان وغيرها من المناطق المصرية، لكن مش الآلة فقط هي اللي تحدد الفنان الشعبي أو الفن الشعبي في مصر، بل نوعية الغنية ونوعية اللحن والروح متاع اللحن. مثلا عبد الحليم حافظ عمره ما كان فنان شعبي، لكن عنده أغاني شعبية. مش نعطيكم فكرة على أغنية من الأغنيات الحلوة الشعبية اللي قدمها عبد الحليم حافظ، اللي هي على حسب وداد. على حسب وداد أغنية شعبية. بليغ حمدي نفسه لحن العديد من الأنغام بين ظفرين الشعبية في مصر. فبالتالي الأغنية الشعبية كما قلت عمرها ما كانت مربوطة بالآلة في مصر، مربوطة بالصوت ومربوطة بنوعية اللحن وبطريقة التوزيع متاع الأغنية قبل ما نمشيه للآلات. كما محمد العزبي، محمد العزبي هو يلقب بملك الأغنية الشعبية، أولا الصوت متاعه، ثم نوعية الأغاني اللي يغنيها، وحتى المواضيع اللي تناولها عندها دخل زادة في تسمية الأغنية بأغنية شعبية. ولا محمد العزبي اللي تولد في حي الحسين في القاهرة في 20 فيفري من عام 1938 لأب موسيقي. محمد العزبي تخرج من كلية التجارة، خدم موظف في الجمعية العامة للبترول، واتجه للغناء وبالذات الشعبي بعد ما تم اكتشافه من قبل عزة الجاهلي، وانضم لفرقة رضا عام 1957 وأصبح المغني الأساسي للفرقة، وغنى لهذه المجموعة أغاني شعبية مثل عيون بهية، مثل رنة الخلخال، الناي السحري، وأيضا فانوس رمضان اللي هي من أشهر الأغاني بطبيعة إلى جانب عيون بهية، واللي إلى حد اللحظة تقريبا في كل شهر رمضان إلا والغنية تلقاها موجودة، سواء هي ولا مقاطع منها في الومضات الإشهارية للبرامج، وأيضا حتى للمواد الصناعية في مختلف القنوات التلفزيونية المصرية. أيضا عنده غنية الأقصر بلد، أغنية تتحدث على الأقصر، تاريخ الأقصر والتراث المصري العريق. بالنسبة لمحمد العزبي، دخوله للميدان الفن كان غير منتظر، لأنه كما قلت رغم أنه والده موسيقي إلا أنه اتجه ناحية الوظيفة وكان مختص في البترول. في مرة من المرات سمع صوته من قبل كما قلت عزة الجاهلي، فتم انتدابه لهذه المجموعة اللي عدى معها فترة حلوة قبل ما ينفرد بنفسه من خلال مجموعة من الأغاني. بعض الأسرار في حياة الفنان محمد العزبي من قبل بنته.
1: خلص واحنا بنقرا في الورق وتاريخ الموسيقار الكبير المطرب الجميل محمد العزبي، عرفت ان هو كان مهندس بترول او كان بيشتغل في البترول،
2: كان بيشتغل او محاسب،
1: محاسب في البترول. وبعدين بابا كان رافض ان هو يغني
2: الى حد ما.
1: طب ازاي بقى ساب الوظيفه دي في محاسب في شركه مرتب وخرج عن طوع والده وغنى؟
2: هو الحقيقة موهبته كانت يعني أقوى من أي حاجة. فهو كان في الأول كان هاوي، كان بيغني في أعياد ميلاد أصحابه في أي مكان، يعني مثلا لو خارجين خروج عادية يغني. فكان في مسابقة في الإذاعة لأكتر صوت يقدر يقلد الفنان الراحل العظيم محمد عبد المطلب.
1: أوكي.
2: وبابا كان من محبي طبعا، هو من عشاق عبد المطلب الله يرحمه. ففعلا اتقدم للمسابقة وكان على الجمهور ان هو هيسمع ثلاث اصوات. الصوت الاول كان بابا واثنين كمان، ويعمل زي يعني فوتينج او يعني ايه
1: تصويت،
2: يعمل تصويت ايه اكتر صوت في الثلاثة قريب لعبد المطلب. ففعلا طلع بابا هو اقرب صوت ليهم يعني.
1: ونجح في اختبار الاذاعه.
2: طبعا نجح في الاختبار.
1: طب وراح لوالده بقى، والده لما عرف او يعني فكره انه هو عمل كده ووالده مش موافق؟
2: لا، ما هو يعني لما راح لوالده كان لسه قبل يعني، كان لسه في مرحله الهواه، وقال له انا، قال له طيب انت دلوقتي نجحت واعتمدت مطرب، بس يعني لسه ما فيش زي حاجة يعني جدية أو ما حدش طلبك. بدأت القصة لما فرقة رضا طلبت بابا، يعني لما سمعوا طبعا أستاذ علي رضا وأستاذ محمود رضا والله يرحمه طبعا العظيم علي إسماعيل.
3: علي إسماعيل هو كان الأب الروحي لي.
2: طبعا.
3: يعني
2: طبعًا.
3: هو اللي بتالي دخله المسابقة وبعد كده هو اللي قدمه لفرقة رضا.
2: هو فعلا كان معجب جدا أول ما سمعه، قال لبقية يعني أعضاء الفرقة محمد العزبي لايق جدا على فرقة رضا، لان هو كمان غير الصوت الحلو كان خفيف قوي في الحركة وكان مرح،
1: دمه خفيف
2: وكان يقدر برضو يرقص معاهم، يعمل شوية حركات لحد ما في عنده ليونة يعني. فكان يعني منسجم جدا مع جو الفرقة، وهو فعلا اللي رشحه استاذ علي سمعي.
3: استاذ اسلام، انت صوتك حلو.
4: مين
3: قال كده؟ احنا ما نسألش عن مصادرنا، بس احنا عارفين ان انت ورثت الصوت الحلو، بس ما كملتش ده رغبة استاذ محمد العزبي، ولا انت اللي خدت قرار؟
4: لا انا خدت قرار طبعا، بس انا صوتي حلو قوي بصراحه، واحلى صوت فينا هي مهتاب بصراحه. بس
3: احنا لسه هنيجي مهتاب غنت في فرح، بس هي مش عايزه تغني. غنت في فرح معاه لما هو صوته راح. بس
4: ده حقيقي. لا انا ما ادري يعني، ما خدتش الكارير بتاع بابا. احنا يعني اخويا الكبير تامر ومهتاب الوصنية وانا صغير، فضلت بان انا يعني امشي عادي بقى يعني تعليم وخلص، يعني ما عنديش الموهبه ان انا اقدر اشيل اسم بابا يعني بصراحه.
1: خفت؟
4: طبعا. ده حقيقي. طبعا، لان هو اسم كبير جدا.
1: هل محمد العزبي هو اللي اختار لون الغناء اللي كان بيعمله؟ يعني هو اقرب الى اللون، انا هم بيسموه شعبي، انا بحس ان هو مصري.
4: ده حقيقي.
1: مصري خفيف يعني، مش عبد الحليم حافظ ومش عبد المطلب.
4: حقيقي.
1: هل اختياره هو اللي اختار الطريق ده، ولا هم اللي حطوا له الاغاني، ولا مساحه صوته
4: هو
1: ما حكلكوش يعني هو. مين اللي حطه؟
4: لا هو طبعا الفترة دي كان الغناء الشعبي فيها واخد حيز يعني، بيلمس كل الناس. بابا كمان كان من نوع يعني من الانسان بسيط متواضع جدا، كان بيحب جدا ينزل في وسط الناس يعني. فجت الحتة الشعبية دي من تصرفاته وحياته يعني. اي حد يعرف بابا على مستوى شخصي كان يقول لك يعني ما تحسوش ان هو فنان عنده تعالي، او كان بسيط جدا. متعته التمشيه في وسط الناس والانتر اكشن مع الناس على طول.
3: كان بيكبر بخاطرهم. انتوا ساكنين في جاردن سيتي، وكان بيمشي من التحرير لجاردن سيتي ويشتري من الناس ويدخل محلات.
4: المعلومات دي صحيح. كان دايما عنده بقى عاده جميله جدا، كان دايما ينزل الصبح يتمشى في وسط البلد، واي حد يقول له استاذ محمد معلش ممكن تفضل بس تشوف عندنا جايب مثلا حاجه جديده، جايب قميص جديد، يخش يشتري.
3: يكبر بخاطره
4: لازم بزوحي. عنده الموضوع ده، كان ما يصدش اي حد يقول له اتفضل تعالى شوف حاجه عندي جديده، جبنا حاجه جديده. وكان كل يوم يروح بقى لماما الضهر شايلها حاجات كده. كان دايما بقى هنا بقى المشكله، احنا بقى نسمع بقى الحاجات دي، يا محمد حرام عندنا حاجات كتير جدا. لا بس مش مشكله خليهم. فهو كان انسان يعني فظيع بصراحه. اي حد تعامل معاه هو بسيط جميل، حب الناس اللي هو موجود لغايه النهارده.
1: طبعا
4: جزء فني وجزء هو مستوى انساني. ده حقيقي.
3: الجيران وفرح.
2: ايوه الفرح.
3: هو كان تعبان طبعا، هو بيحب يكبر الخواطر، جه يغني تعب.
2: أيوة.
3: انت بقى بنته الكبيره اللي صوتها حلو كملت جدًا.
2: لا هو كان ملتزم جدا الحقيقه في يعني في شغله وفي مواعيده. فاليوم ده كان قبلها بيوم جاله برد جامد جدا، وبالذات في احباله الصوتيه. فطبعا قعدنا بقى كل يعني ما تتخيليه حضرتك من ينسون ونعناع وشاي. طب يا بابا نعتذر، ما ينفعش، دي زي بنتي يعني، هي بنت جارتنا يعني بنت جيراننا. فيا بابا انت تعبان. طب لا هتصرف، وصمم ان هو فعلا يروح الفرح. وكنا كلنا طبعا معزومين، وماما وكلنا يعني. فبدا الحمد لله يعني، يمكن لغايه اخر اغنيه هو كان دايما بيختم بالاقصر بلد. فربنا يعني سترها الحمد لله, وبعدين في الاخر جه صوته اتحاش كومبليتلي خالص,
1: خلاص
2: يعني
1: مش عارف
2: يعني. الصوت يعني اولموست راح, يعني حضرتك زي بحه الصوت لما تشد قوي يعني. فاحنا يعني انا قمت على المسرح, وانت عارف طبعا حضرتك الافراح بتبقى العريس والعروسه وكله بيرقص وكده. فايه فطلعنا العروسه معانا وعريسها وقعدنا يعني نغني, وانا كملت يعني الحته بتاعت الاقصر بلدنا
1: وغنيتي بدل بابا
2: يعني. ده انا يعني يا دوبك غنيت حاجه بسيطه قوي يعني.
1: مهتاب فرقه رضا محطه اساسيه في حياه محمد رزق
2: اكيد.
1: كان بيحكي لكم عنها ايه؟ هل ده زي ما كنا بنشوف في الافلام, في افلامهم ان هم كلهم اصحاب وكلهم مع بعض وكلهم عشره وبتمرنوا مع بعض وبيختاروا اغانيهم مع بعض؟ حياته في فرقه رضا كانت عامله ازاي؟
2: هو طبعا زي ما حضرتك يعني المعلومات دي صحيحه 100% واكتر كمان, لان هم كانوا كلهم قريبين جدا سنا من بعض, ويعني يمكن اغلبيتهم برضو كانوا طلبه جامعه, فكانوا قريبين جدا يعني, سافروا مع بعض جوه مصر وبره مصر كتير جدا, راحوا مؤتمرات وحضروا مهرجانات عالميه يعني.
1: كنت بتحضري مثلا بروفاتهم؟ كنت
2: كنت صغيره, انا كنت صغيره بس طبعا ما سافرتش معاه بره في المهرجانات بره.
1: هو كان اصغر لانه كان لسه متجوز
2: يعني؟ لا كان يا دوبك يمكن لما دخل الفرقه كان خاطب والدتي وبعدين بعد كده يعني انا فاكره انه في فيلم غرام في الكرنك كانوا متجوزين,
1: كان ماما وبابا متجوزين وهو كان في فيلم غرام في الكرنك.
2: بس طبعا انا كنت صغيره قوي ساعتها,
1: اللي هو حتشبسوت قفلوا عليك يا حلوه تبوك.
2: بالظبط. دي ليها قصه برضو.
1: ايه بقى قصتها؟
2: برضو كان عيان, كان عنده زي نزله معويه ساعتها, وقالوا له احنا ممكن ناجل التصوير. فقال لهم لا ما لا انتوا تصوروا, وكان يصور مشهد ويجي موتوسيكل ياخده الاوتيل ياخد الدواء ويستريح كده شويه وياخد نفسه ويرجع تاني. فحتى اي حد لما كان بيشوف اللقطه لما كان بيتشقلب وهم ماشيين لما بيقولوا باي باي هتشوفوه, فيعني يتخيل بقى ان هو مفعم بقى
1: بالحب
2: هو فعلا تعبان جدا. وماما قالت له يعني قالت له كان ممكن تاجل يعني التصوير لبكره. قال لا ما احبش يعني, هم ما احبش اخل من النظام يعني, عشان ما ده اكل عيش ناس وبرده كوست على الـ على الـ على الكرور نفسه على الانتاج بتاع الفيلم
1: وكمل يعني. فيلم وغنى اغنيه حتشبسوت
2: بالظبط كده.

0: كل الحكاية عيون بهية. كان هذا محمد العزبي. محمد العزبي لجانب الفن شارك في مجموعة من الأفلام المصرية أبرزها أن الدكتور في عام 1968، وكان غنى في الفيلم هذا أيضا، غرام في الكرنك، تفاحة آدم، مع الناس، أيضا فيلم عنوانه حديث المدينة، فيلم حياة عازب عام 1963، وإجازة نصف السنة في عام 1962. بالنسبة لمحمد العزبي عاش 75 سنة، وفاته كانت يوم 5 فيفري من عام 2013. كانت تجمعوا بعبد الحليم علاقة حلوة برشا، خدموا مع بعضهم في برشا حفلات، وهم حفل خدموه مع بعضهم هو المشي متاعهم الاثنين للمغرب الأقصى.
1: وكان بقى يندهلي في الأوضة، فهو قاعد في جناح، تعالى محمد قاعد لوحدي، قاعد بقى معاني يتكلم معاني، يقول لي الناس برا أخبارها إيه؟ قلت له اوعى أقول له اوعى تخرج، لو خرجت هيقطعوك حتت، ما تخرجش يعني، الناس كلها عارفين حافظ بقى معروف
2: طبعا،
1: وعامل إيه وبيتكلم عادي جدا يعني. كمان خدني مرة في عندي شخصية يعني زي وزير كده هناك، وعشان
2: في المغرب برضه
1: في المغرب عشان يسمعوا الغنوة بتقول ايه، افتكرني حاول. قالوا دي غنوة جديدة، بس كنا هو يمسك العود وانا امسك معه في القعدة ونسهر ونتعشى كده كده. كان كويس جدا. ومرة برضو ركبونا عربية مفتوحة من ورا ملاكي، وركبونا في المقلوب عشان نتفرج عليهم، كان بيطلعوا الجبل في التلج يصطادوا الثعالب، نتفرج عليهم وصلوا الثعالب، لكن الثعلب يعني بتنور في الضلمه ويصطادوه، تعالى معايا محمد كده يعني. انما كان
2: يعني كان في علاقه صداقه وحب
1: جدا جدا. والعلم حضرتك اول كاميرا جبتها يعني جبتها في حياتي بعتها لي ملك المغرب الله يرحمه مع الاستاذ عبد الحليم حافظ، لان خلصنا ومشينا، وبعدين هو بعد شويه قال لي تعالى خد الكاميرا يا سيدي، بعتها
2: على اساس ان كان معروف ان حضرتك هوي تصوير، مش كده؟
1: انا هوي تصوير.
2: ما انا عارفه المعلومه دي، لسه كنت هسال حضرتك عليها يعني. فده من زمان فكره التصوير، فاول كاميرا جات لك هديه، جات لك من ملك
1: الحسن، وعندي لغايه دلوقتي معتز بيها جدا.
2: بعتها لك مع عبد الحليم
1: لان كنت ماشي، هو كان في القصر وراه واحد مصورات على طول ورا الملك. فانا بقى من عشان هو تصوير، فلازق في المصوره ده عمال اتفرج بشوف ايه. بيقول انت السيد محمد بتاع بتصور، قلت له المغرب جميله بس معيش كاميرا. جميله جدا. قال لي خلاص ابعت لك كاميرا. اسمه لين في مش مصنف له فرنسي بالفرنسي،
2: الكلام ده في
1: وخلاص انا ما خدتش بالي بقى كلمه ملك.
2: ايوه.
1: وروحنا عادي جدا ومشيت لغايه ما جابها لها عبد الحليم حافظ.

لعجبي على حلو حسنه دور الأفكار للناس بيهدي العسل ويرده له مرار وحلوته هي السبب في عذاب

0: يا عمي وين صار هالاكل؟ والله بدنا جوع.
1: يا حي يا حي التبوله اجت خلص.
2: وين صاروا هالحمير؟ يلا صايه جميل.
1: دخلك نجوى؟ شو كنت عم بسمع جوا؟ غنية دم دم تك تك؟
0: دم دم تك تك قبل. هلا عنا تك تك. سليم سأل كارل عن تك تك. فوت.
3: أنا حبيت.

هذا جديد الفنانة نجوى كرم تك تك. إن شاء الله الأغنية المبرمجة نعديوها جمعة جاية. الأغنية اللي كنت مبرمجها هي المحمد التركي وداليا. شنو عنوان الأغنية؟ الوقت ما يسمحش لأنه مزيت برشا أغاني أخرى حلوة وفقرات مذبية نعديها لكم في الجزء الثاني من سهرة صدى الأوتار اللي تواصل معاكم كما العادة حتى يكش النصف الليل. عليا التونسية واحدة من أبرز المطربات التونسيات اللي زارت مصر وقعدت في مصر. هما الحقيقة برشا مطربين ومطربات اللي مشاوا لمصر، لكن الذاكرة الفنية العميقة على الأقل بالنسبة لي ونعرف لي برشا ناس وافقني لم تحتفظ إلا باسمين الراحلتين عليا وأيضا ذكرى محمد. عليا لما خرجت للقاهرة كانت في تونس اسم كبير، صوت أحلو برشا، ثم النجومية نتاعها اللي بدأت في تونس اكتملت في القاهرة، وكان الصوت متاع عليا هو جواز السفر الأساسي والرئيسي لولوجها عالم الفن وأيضا لجلب الاحترام للموسيقى والأغنية التونسية بصفة عامة. باش نسمعوا العنصر الأول يتحدث على الفنانة عليا.

كثيرون هم من رددوا هذه الأغنية بأصواتهم على مدى سنوات طويلة، إلا أنها ارتبطت حتى يومنا هذا باسم المطربة الراحلة عليا التونسية، صاحبة الصوت المميز التي أضفت عليها حيوية متجددة في غنائها وأدائها على المسرح. حالها حال أغنيتها علي جرى التي غنتها أوائل الثمانينيات وبقيت في صدارة من أجاد أداءها. فكانت الأغنية التي كتب كلماتها محسن الخياط ولحنها حلمي بكر أهم مفاتيح شهرة عليا في تونس وفي البلدان العربية.

ولدت عليا التونسية في الرابع من تشرين الثاني عام 1936 في تونس العاصمة، واسمها الحقيقي بيا الرحال، وتربت في منزل عمها الذي لم يكن لديه أبناء. عرفت بيا منذ صغرها بصوتها القوي وأدائها الجميل، ولفتت الأنظار إليها فغنت في الحفلات المدرسية، ودربت زميلاتها على أداء الأناشيد والأغنيات، وحظيت بدعم كبير من والدها المسرحي بشير الرحال. تدربت عليا خلال سنوات تكوينها على صقل صوتها وتنمية مهاراتها وتقليد الأغنيات المشهورة. تعرفت على أساليب الغناء وحفظت أغاني تراثية وموشحات أندلسية، لتبدأ مشوارها الفني وهي بعمر 16، حين ألحقها زوج أختها الملحن وعازف الكمان رضا القلعي بفرقته الموسيقية التي أسسها عام 49، وأطلق على بيا اسم فتاة المنار، ثم قدم لها من ألحانه أولى أغنياتها ظلموني حبايبي التي لاقت شهرة واسعة في تونس.

تبناها الموسيقي الراحل صالح المهدي فنية، أطلق عليها لقب عليا، وقدمها عام 57 للإذاعة التي اعتمدتها كمطربة يلمع نجمها سريعا. فغنت القصائد وقدمت عددا من الأغنيات الوطنية مثل أغنية بني وطني التي كتب كلماتها الشاعر التونسي عبد المجيد من جدو بمناسبة جلاء القوات الفرنسية عن مدينة بنزرت.

توالت على عليا العروض لإحياء الحفلات، وفي الستينيات عرفت شهرة واسعة في تونس جعلتها تحمل لقب مطربة الجيل. تجاوزت عليا لهجتها المحلية وبدأت طريق الشهرة خارج تونس، حيث جالت عددا من البلدان العربية مثل المغرب والكويت ولبنان قبل أن تستقر في مصر وتتعاون مع أشهر الملحنين هناك مثل محمد الموجي وبليغ حمدي وحلمي بكر وتصنع لنفسها مكان.

0: بعد سفر علي للقاهرة تقريبا، مش تقريبا أكيد، أنه أول ملحن احتضنها إنسانيا وفنيا باعتباره كان زوجها هو حلمي بكر. حلمي بكر اللي خدم للراحلة علي مجموعة من الأنغام الحلوة، خاصة غنية مزينة برشا عنوانها حبايب مصر، وتقريبا هذيك كانت الباب اللي حل العليا مصر والقاهرة على مصراعيها. كانت الغنية هذه حبيب مصر، باش نسمعوا في حوار قصير بين إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، وحلمي بكر يتحدث عن علاقته الفنية والإنسانية بعليا.
1: الأغنية الفردية بقى السنجلاية للمطربات الكبار طبعا، ايوه عدي ولا
2: كلهم بمفهوم العرب كمان، بمفهوم المغاربة شمال افريقيا.
1: يعني خلينا ناخد الست عليا عشان دي ليها يعني رصيد وذكرى وحتة في حياتك. يعني
2: عليا انا طلعتها كانت بتغني في كباريه، فانا داخل بسمع لقيت صوت ما حصلتش. وخدي بالك السيدة أم كلثوم لما كانت تروح تونس تقول هاتولي البت اللي بتقلدني، فتقعدها على الأرض قدامها وهي قاعدة تسمعها كده كده. حكيت لي حكايات عليا وصوت إعجازي بيتحدى المقامات. دي لو عاشت كانت هتبقى غير طبيعية والفهمة مزيكا.
3: اللي يرجع بذاكرة الموسيقى والطرب حتما يقف شوية عند صوت عليا التونسية، خامة نادرة قليل لما الزمن يجود بحاجة شبهها. عليا أو بي الرحال بنت تونس اللي بدأت مشوارها مع الغنى في عمر 14 سنة واستمر مشوارها حوالي 40 سنة، قدمت فيهم روائع زي علي جارة وجاري حمودة، علامات في دنيا الطرب والمزيكا. يشاء القدر تكون سبب في شهرة أصوات كتير قوي جم بعدها، أكتر ما كانت سبب في شهرتها هي شخصية.
2: ترى بيغني هنا ليه؟ قلت لي بغني قلت لها ويدرس تعمل لها حبايب مصر مطلوب من كل
1: كده
2: على وش كده، ما هي دي اول زوره على بتاع. وجي السادات قال ايه هاتوا البنت التونسيه اللي بتغني لمصر. دي اول جمله فغنت قدامه حتى الاغنيه دي بقت عملت منها ثروه في لندن. بقى هناك العرب يطلبوها منها

0: وتاني اغنيه كانت على اللي جرم مراسيلك.
1: الله،
0: بس لما تيجي وانا احكي لك على اللي جرم وامسح
1: كلامي
0: المذهب كلامي.
1: اه
0: وبرضه كمل محسن الخياط.
1: اه
0: متغربين يا احنا متغربين، تجري السنين واحنا جرح السنين.

دمعة عيني دمعة راحلة عليا من عليا باش نمشي لفنانة وملحن وشاعر أيضا اللي هما ثلاثي تقريبا. البداية متاع الشاعر كانت من الغنية هذية. الشاعر نقصد به طبعا نزار قباني كما حكيت من الأول اللي الأول مرة وقتها تجمعوا أغنية بنجاة الصغيرة ومحمد عبد الوهاب. الأغنية هذه أغنية أي ظنوا لقاء صدفة هو كان بيناتهم. الحكاية بدأت أولا ساعة نجاة ما كانش عندها علاقة في البداية بنزار لكن وصلتها قصيدة أي ظنوا من عند نزار قباني اللي وقتها كان سفير في بكين. وصلت النجاة القصيدة اللي عجبتها وبدأت تلوج على ملحن ممكن يلحن هالقصيدة هذه. مشيت المحمد الموجي ومشيت الكمال الطويل الاثنين رفضوا باش يلحنوا القصيدة هذه قصيدة أي ظنوا. علاش يعني حسوا رواحهم أنهم مش باش ينجموها لأنه القصيدة فيها نمط شعري جديد معقد همش مسنسين بتلحين نوعية القصائد هذيك. عندها واحد تعرفه يخدم في الصحافة مشيت له نشر القصيدة باحثا عن ملحن للقصيدة بطبيعة بيعاز من نجاة الصغيرة. بالصدفة محمد عبد الوهاب يقرأ الصحيفة ويقرأ بالتالي القصيدة اتصل بنجاة بسرعة ثم قالها باش نلحن الأغنية. بون لهنا لحديثي الضارب ثم شكون يقول لك في ساعتين من الزمان خذ الأغنية ولحنها ثم شكون يقول لك أنه غاب فترة محمد عبد الوهاب ثم قدم اللحن النجاة على شريط كاسات باش تحفظ الأغنية وتدرب عليها باش تغنيها. نجاة كانت على معرفة بجلال معوض اللي هو مدير الإذاعة المصرية في الفترة هذيك. أعطاته الكاسات اللي فيها صوت عبد الوهاب هو يغني في الغناية متاع أيظنوا اللي بعثها لنجاة باش تحفظها. جلال معوض عمل هكا وعدش الأغنية بصوت محمد عبد الوهاب الشيء اللي خلى نجاة الصغيرة تتنرفز لأنه حبت الغنية أول ما تهبت بصوتها. ولكن قبل ما تتغنى بصوت نجاة الغنية بصوت عبد الوهاب أثارت معناها برشا حديث وبرشا لغط لدرجة أنه تهموا عبد الوهاب بأنه اللحن مستهلك واللحن موجود من قبل ورغم ذلك الغنية عجبت الجمهور قبل ما تغنيها نجاة. بعد ما حفظت نجاة الغناية غنيتها وكان تقريبا خلينا نقول البداية الحقيقية للفنانة نجاة الصغيرة لأنه قبل حتى كي غنيت الغير نزار وغنيت عبد الوهاب وغيره من الملحنين ما كانش الاسم يعني دندن بشكل كبير في الفترة هذيك. الاسم يعني طفى بالكدا يعني مش طفى معناها طفى يعني طفى من جديد على سطح الماء لدرجة انه برشا عباد كانت مش مغرومة بنجاة الغناية متاع اي ظنوا غرمتهم بها بشكل كبير برشا. الغناية كيف هبطت وقتها قدركم نزار انه سفير في بكين في الصين وقتها تعديت الغناية ونجحت ونزار عنده أصحابه في القاهرة بعثوله يهنيوا فيه على نجاح الأغنية رغم أنه نزار وقتها ما سمعش الغناية فبعث برسالة رسالة عتاب لنجاة الصغيرة يلوم فيها كيفاش معناها الناس تهني فيه على الغناية واللي هو مازال ما سمعهاش.
فقامت بإرسال شريط كاسيت للأغنية من القاهرة إلى بكين وين استمتع بها نزار قباني. وحتى بالنسبة لنزار تقريبا الانطلاقة الحقيقية متاعه على مستوى القصائد المغنات لدرجة أنهم برشا من الناقدين خافوا لقى نزار يبدل الوجهة متاعه ويتجه فقط للقصائد المغنات. صحيح هو لما كان يكتب القصائد ما كانش ينوي في البداية أنها تتغنى، لكن مع نجاح أيضا قام بمجموعة من التجارب الأخرى. لكن ديما لابد من الإشارة أنه القصائد راهي كي تتلحن وتتغنى ما تبقاش على حالها، ثم مجموعة من العبارات تتبدل، ثم بعض الكلمات تتبدل، ثم حتى بعض الأبيات بتم تميمها تتبدل في الأغنية بتبيع على الضرورة اللحنية أو ربما لصعوبة بعض الألفاظ على مستوى النطق وغيره. به نسمع مع بعضنا نجاة الصغيرة في أيضاً.

فتاته ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي كيف التجأت أنا

إذن بعد ما سمعنا أغنية يظن بصوت نجاة، نقترب مستمعينا الكرام من نهاية سهرتنا إلى سهرة السادة الأوتار. تحياتي لكم الناس الكل على المتابعة والانتباه، وإن شاء الله كل الفقرات والأنغام اللي قدمناها لكم تكون نالت أعجابكم وراقت لكم. تحية الفريق الفني اللي أمن لكم سهرة الليلة، الثنائي أيمن الشابي وأنيس كريم في إخراج فقرات وأنغام سهرتنا الليلة. ختاما لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد

0: أبديا مولاي العاشق.
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: عما ستحدثني اليوم مولاي العاشق؟
1: سأحدثك عن الخيانة سيدتي الوردة.
2: حديث الوردة.
3: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
1: استندت إلى جذع شجرة موجودة في ربوة سيدي بوسعيد، التي غرقت في بحر ليلي متلألئ الأضواء والأسرار، ومسحت عن جبينها عرقا كثيفا باردا، وهمست باكية:
4: انتهى كل شيء، انتهى كل شيء. الخيانة وحدها هشمت قصة حبنا. لم أصدق بادئ الأمر، طلبت النسيان فقاومته روحي بشراسة. كنت أقبل صورنا وأبكي في ذهول، كانت ضحكتك الطفولية تباغتني فتقرع أذني كصليل الجرس. لقد جمعت أشياءك كلها وألقيت بها في البحر. أتذكر يوم التقيتني والأشواق جاثمة عليك؟

0: ولكن رغم الخيانة فإنها لم تكن تأتي حركة أو يرف لها جفن إلا إذا نطق واحد من أصحابها من حيث لا يشعر بكلمة ألفتها منه تداهمها كالسيل فتجرفها في إثرها إلى زمن آخر وحب آخر وأيام أخرى كانت فيها سعيدة حتى الغنى وفرحة حتى الجنون. ثم ركبها المقت فكرهت بيتها وجسدها وأثوابها وكتبها وموسيقاها وأثاثها وأرادت الخروج منها جميعا آبقة آبقة. ولما باءت بالفشل حاولت الانتحار ولكنها لم تمت.
1: لكني اليوم تعودت، تعودت أن أستفيق كل صباح فأجد مكانه شاغرا حذوي، وأن أتناول الفطور وحدي، وأن يأتي المساء فأضع موسيقى الجنائز كما كان ينعتها دون أن يصاحب صفيره تموج الموسيقى وتناثر الحزن العتيق العميق من ومضات أكاد أختنق بروعتها.

الخيانة حولتها إلى رماد لا حياة فيه. هي تعلم أنها لم تكن أول امرأة في حياته، فقد كان محط أنظار الكثيرات ممن تعرف ولا تعرف، وعاش قبلها تلك الحكايات التي تبعث الكون بأسره جديدا نظيفا حاد الألوان والروائح، كأنه ولد للتو. وقد حدث عن ذلك بحياء كبير ولطف وإلماح. ولقد اتهمته أكثر من مرة وفي أكثر من موضع من حكاياتهما بأنه أساء فهم المرأة، ولم يتخلى عن محافظة في طبعه جعلته يحترز من النساء ويفضل لهن الأدوار الثانوية.

0: عطر الوردة.
1: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
2: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
3: يوم اللقاء المنتظر، عيد بأحلامي ظهر، في شاطئ متجرد من كل آثار البشر.
1: زار الشتاء رماله فغفى على الرمل الأثر، والشمس أخفى ضوءها، غيم توحش وانتشر،
3: والبحر أنشد موجه لحن الملالة والضجر.
2: وحدي وحدي وقفت وفي دمي جمر من الشوق استقر.
1: وعد
3: فجمال من أهوى له في كل حاضرة خبر،
1: وتذوب عند لقائه حتى قلوب من حجر.
4: لا لا لا لا تكذبي، إني رأيتكما معا، ودع البكاء فقد مرضت الأدمع. ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عين كاذبة.

0: حكمة الوردة.
1: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكمة والأمثال.
1: عندي حدائق شكر غرس جودكم، قد مسها عطش فليسق من غرس، تداركوها وفي أغصانها رمق، فلن يعود اخضرار العود إن يبسا.

عجبا لي وقد مررت على قبرك كيف اهتديت قصد الطريق. أتراني نسيت عهدك يوما صدقوا ما لميت من صديقي.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. ضحكات الوردة.
2: اضحكي أيتها الوردة وأضيئي الآتي.
3: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
4: من غدر النساء أن امرأة من العرب تزوجت رجلا فكانت تجد به ويجد بها وجدا شديدا، فتحالف وتعاهد أن لا يتزوج الباقي منهما، فما لبث أن مات بعلها فتزوجت، فلامها أهلها على نقض عهدها فقالت:
5: لقد كان حبي ذاك حبا مبرحا، وحبي لذا إذ مات ذاك شديد، وكانت حياتي عند ذلك جنة، وحبي لذا طول الحياة يزيد، فلما مضى عادت لهذا مودتي كذاك الهوى بعد الممات يبيد.
6: وداعا مولاي العاشق.
4: وداعا سيدتي الوردة.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد الله.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ شيخ أحمد العينع يتلو ما تيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لآيات بينات من سورة غافر للقارئ الشيخ أحمد نعيمي.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللهم إنا توكلنا عليك فاستجب دعاءنا. اللهم اكتب لنا في هذا اليوم الخير والسعادة والرضا والتوفيق والرزق، واجعله بداية أجمل الأقدار، وحقق لنا ما نرجوه، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك عافية تكفينا، وعافية تغنينا، ومقاما في الفردوس يعلينا، ونظرة لوجهك الكريم ترضينا. يا رب ندعوك بعزتك وجلالك ألا تصعب لنا حاجة، ولا تعظم علينا أمرا، ولا تحني لنا قامة، ولا تفضح لنا سرا، ولا تكسر لنا ظهرا. اللهم اجعل يومنا يوم خير لنا، مكفرا للخطايا، فاتحا للأرزاق، مملوءا بالأجر، مصحوبا بالعافية، مختوما بالمغفرة، يا أكرم الأكرمين.

0: قائمي.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
2: حوادث الآيات، مسلسل في حلقات، الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

0: ما يكون هذا الرجل المهيب الثري أيها الشيطان الأصغر؟
1: لا لا، لابد أنك تنزح يا زعيمنا إبليس. أمثلك لا يعرف من يكون هذا الرجل؟ أخ، أي لماذا تضربني؟
0: ويحك يا شقي، سألتك فأجبني على قدر السؤال. من يكون هذا الرجل المهيب؟ تكلم أيها الشيطان الأصغر.
1: إنه أخ، إنه الوليد بن المغيرة، أغنى أغنياء قريش. أمه اسمها صخرة، وزوجته لبابة، وأبناؤه خالد والوليد. نعم، اسم ولده الثاني على نفس اسمه. تصور يا زعيمنا إبليس.
0: حسنا، ومن هؤلاء الذين يحيطون به؟
1: هؤلاء هم أبناؤه الكثيرون، فهم معه يشهدهم وينعم برؤيتهم، ولا يغادرونه في تجارة ولا بيع وخدمتهم له.
0: وهل ورث هذا الثراء؟ لا، لا تجبني أنت أيها الشيطان الأصغر، بل أنت.
2: أنا يا زعيمنا إبليس.
0: نعم، أنت أيها الشيطان الأكبر. أجبني، هل ورث الوليد بن المغيرة هذا الثراء عن أجداده؟
2: كلا يا زعيمنا إبليس، بل يقال إنه ظل وحيدا مع أمه 19 عاما، ليس سواهما في الصحراء.
0: مهلا مهلا أيها الشيطان الأكبر، امرأة تبقى في الصحراء 19 عاما مع ولدها، هذا يعني أنها فعلت منكرا جللا، بحيث لفظتها عشيرتها وأهلها ورموها في العراء، أليس كذلك؟
2: بلى يا زعيمنا، لعلها عاشت مع ولدها على ما يرميه إليها أصحاب القوافل التجارية التي تمر بالقرب من سكناه. نعم، كانت تسكن خيمة وسط قارعة الصحراء.
0: على أي حال، سنتحدث في هذا الموضوع لاحقا. اسمعا جيدا أيها الشيطانان أصغركما وأكبركما، أريد أن أسمع أخبارا جيدة مفرحة في القريب العاجل عن غوايتكما للوليد بن المغيرة هذا.
1: أبشر أبشر يا زعيمنا إبليس.
2: أبشر أبشر يا زعيمنا إبليس.

0: إلى أين تريد الذهاب يا وليد؟
1: إلى السوق يا لبابة.
0: كلا، بل تريد الذهاب للوقوف أمام دار محمد بن عبد الله.
1: ماذا تقولين؟ ويحك،
0: كفاك كذبا علي يا وليد، ثمة من وشى بك. إنك لا تقف كل يوم في مثل هذا الوقت أمام دار محمد. قل لي يا وليد، أستحلفك بهبل والعزة، أو تريد اتباع محمد؟
1: أنا أتبع محمد؟ ما هذا الهراء الذي تقولينه يا لبابة؟ اطمئني يا زوجتي الحنون، أنا ما زلت على دين آبائي وقومي ولن أصبأ عنه أبدا. فلو أني صدقت محمدا لبارت تجارتي وضاع مالي. إنما أقف عند باب محمد أسمع ما يتلوه من قرآنه الذي يدعيه.
0: قرآن يدعيه محمد؟ ماذا يعني هذا يا وليد؟
1: سنتحدث بهذا الأمر فيما بعد، سأخرج الآن. انتبهي لأمي جيدا يا لبابة، إنها مريضة وتجاوزت 80 من عمرها.
0: لا بأس عليها، أخرج أنت سالما إلى شأنك برعاية الآلهة العظام.
2: يا وليد، أين ولدي العاق؟ وليد، عليه اللعنة، لا يسمع صوتي؟ ألا يوجد أحد في هذه الدار؟ وليد، يا وليد،
0: على رسلك يا عمتي صخرة، ابنك الوليد خرج إلى سوق مكة.
2: اللعنة عليه، ألم يشفع لي عنده ذلك الزمن الطويل الذي قضيته معه في الصحراء؟ أحميه وأربيه وأغذيه، ألم يشفع لي عنده لبن صدري الذي أرضعته إياه؟ أشهر طويلة يدخل البيت ويخرج منه ولا يسأل عن حالي ولا ينظر إلي، لماذا؟ لماذا؟
0: رفقا بنفسك يا عمتي صخرة، هوني عليك، ابنك الوليد ليس بعاق لك، صدقيني، إنه يمر على حجرتك كل صباح قبل أن يخرج ويوصيني بك خيرا.
2: أتحسبين أنك أقنعتني بقولك هذا يا لبابة؟ لن تعرفي ولدي مثل ما أعرفه أنا. اذهبي وعدي لي فطوري. لا، أن توصي الخادمة بأعداد فطوري.
0: في الحال يا عمّة.

0: ما هذا الذي سمعناك تقوله في محمد وما يدعيه من خبر السماء يا وليد بن المغيرة؟ ألست تعلم أن ما يقوله هو شعر؟
1: والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني يا أبا الحكم، إنما يتلوه محمد لأتباعه ليس بشعر أبدا.
0: إذن فما تقول أو تصف ما يتلوه محمد يا وليد؟
1: إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وأنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وأنه لا يعلو ولا يعلى عليه.
0: حسبك يا ابن المغيرة، حسبك. أو تمتدح محمدا في مجلسنا؟
1: كلا يا أبا الحكم، ليس مثلي أن يمتدح عدو آلهتنا، ولستم بأحرص مني على تسفيه ما جاء به محمد من دين، ولكنني أدليت برأيي فيما يتلوه محمد فحسب، ولا بأس عليه. ماذا تريد مني هذه العجوز الخرفة؟
2: اخفض صوتك يا وليد، إنها أمك يا رجل لئلا تسمعك.
3: أنا العجوز الخرفة أيها العاق؟
2: عمتي صخرة، لم يقل الوليد فيك هذا القول، إن سمعك ليس بخير.
3: ابتعدي عني أيتها الكاذبة الوقحة، دعيني أؤدبه.
1: لبابة، خذي أمي وأدخليها إلى حجرتها، لعل هذا الطارق زائر إليه.
2: تعالي معي عمتي صخرة، تعالي.
3: لا تجريني هكذا يا لبابة، ويحك سأسقط أرضا.
1: تفضل يا عقبة بن معيط، ادخل يا صديقي. أهلا بك.
4: أهلا بك يا ابن المغيرة،
1: أتيت في وقت غريب يا عقبة.
4: لأن الأمر جلل يا وليد.
1: وما هذا الذي تحمله بيدك يا ابن معيط؟
4: إنه مال يا صاحبي، تفضل خذ.
1: وما حاجتي أنا للمال يا عقبة؟ وتعلم جيدا أنني أكثر أهل قريش مالا، وأعزهم نفرا، وأكثرهم أولادا.
4: أعرف هذا يا صاحبي، ولكن قريشا تزعم إنك تأتي محمدا وابن أبي قحافة لنصيب من طعامهما، لأنك في حاجة، ولأن بطنك وجوعك يدفعانك لموافقتهما.
1: فسئت أنت وقريش يا ابن معيط، أنا الغني وأنا المغني، وما بي حاجة لطعام أحد.
4: إذن فماذا دهاك يا رجل؟
1: أجبني أنت يا عقبة، ما تظن أنت بمحمد؟
4: ربما كان كاهنا.
1: كاهنا، وهل ما يتلوه محمد هو قول كاهن؟ لقد علمنا الكهانة وعلمنا رطانتها وهراءها.
4: إذن هو مجنون.
1: وهل رأيته يتخبل كالمجنون يوما يا عقبة؟
4: لا، لم أعهد عليه من ذلك شيء.

غدا نلتقي. حوادث الآيات، مسلسل في حلقات، الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. أصدقائي المستمعين، هل تعرفون ما هي الأمنيات المذكورة في القرآن؟ يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني لم أوت كتابية، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذه جميعها أمنيات الأموات التي يمكننا إدراكها الآن، فلنتداركها ما دمنا أحياء قبل فوات الأوان. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أهلينا من النار. يقول المولى عز وجل في حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي. اللهم إنا نظن بك غفرانا وتوفيقا وتيسيرا وسعادة وفرحا ورزقا وحسن خاتمة، فهب لنا مزيدا من فضلك يا واسع الفضل والكرم. يروى عن علي كرم الله وجهه أنه قال: اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقل هكذا، فإنه ليس أحد إلا هو محتاج إلى الناس، ولكن قل: اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك الذين إذا أعطوا منوا وإن منعوا عابوا. صديقي المستمع، احذر، فسوف يسألك الله يوما عن مظلوم ظلمته، وعن عين أبكيتها، وعن قلب أوجعته. سألوني أي النساء تحب، فقلت: من انتظرتني 9 أشهر واستقبلتني بدموعها وفرحها وربتني على حساب صحتها، هي التي ستبقى أعظم حب بقلبي للأبد. اللهم احفظ أمهاتنا وبارك لهم في الصحة وطول العمر، ومن انتقلن إلى جوارك فادخلهن في جنتك ورحمتك.
1: امرأة صاغت ذكرها بأحرف من نور، ملكت وحكمت وعدلت وأنصفت، فكانت الملكة بلقيس ملكة سبأ.

الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميت خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.

0: سيد القائد أوديف.
1: ما وراءك يا رومير؟
0: أستأذنك بالخروج من ساحة تدريب الجيش لأمر أريد أن أقضيه ثم أعود.
1: وما ذاك الأمر؟
0: لا أستطيع أن أبوح به في ساحة التدريب. هنا لا يمكنني أن أتحدث إليه كصديق كما أمرتني، أليس كذلك يا
1: بلى
0: سيد؟
1: بلى أيها العاشق الشقي، ستحاول لقاء نسيمة كي تتودد إليها. لا تخفي عني.
0: هو ذاك يا سيد القائد، هو ذاك.
1: تبا لك، تبا لك من قائد سرية متقاعس فرار. تريد أن تترك ساحة التدريب المقدسة لتنصرف إلى شؤون قلبك وعشقك الغبي؟
0: هون عليك يا صديقي أوديف، الجنود ينظرون إلينا، إنك تهينني أمام جنود سرية.
1: اخرس اخرس ولا تتكلم، اذهب اذهب وانضم إلى صفوف سريتك في الحال. هيا ولا تنظر إلي هكذا.
0: ما أبشعه حينما يرتدي وجهه العسكري المحض، يهجم خلاله علائق المودة والصداقة بيني وبينه. اللعنة عليك، اللعنة. أوديف، جعلتني أبدو أمام جنود سريتي كالغبي المخذول.
2: يا إلهي، ما زلت راقدا فوق سريرك يا أبي؟ الخدم أبلغوني أنك تطلبني وعلى الفور. ما الأمر يا أبي؟ إنني أشعر بالخوف.
3: جلسي بقربي يا بلقيس واسمعيني يا ابنتي. اليوم أحس بعلة خفية أجدها في صدري وفي رأسي وفي رجلي ويدي. أظنها نهايتي وأجل المحتوم.
2: لا، لا تقل هذا أيها الملك الرؤوف، لا تقل شيئا عن دنو أجلك أيها الأب الحنون. فدا لك كل أرواح الناس وأولها روحي أنا.
3: هذا كلام غير منصف لي يا بلقيس، لقد دأبت على سلامة أرواح شعبي منذ توليت العرش بعد أبي. صدقيني يا ابنتي، إن قلت لك إني وددت أن أفتدي أبناء مملكتي بحياتي وأن أحمل عن الفقير فقرة وعن السقيم سقمة.
2: لا تجهد نفسك بالكلام يا أبي، إنك تفطر قلبي أسى وحزنا.
4: أيها الحراس، أنتم يا أيها الحراس، اجلبوا الطبيب من فوركم. بل كل أطباء سبأ جميعهم.
3: لا لا لا يا ابنتي، لست بحاجة إلى من يطببني، بل أنت ستكونين طبيبي منذ الآن.
2: سمعا وطاعة يا أبتي، لكنني لا أفقه شيئا في الطب.
3: تجلسين على عرشي منذ اليوم وتحكمين الناس كما كنت أفعل، وتجتهدين في إنصافهم وسعادتهم ما استطعت. فإن أحسنت معهم ورضيت ذلك منك حين ذاك ستزول علتي وأرد صحيحا.
2: سأفعل، سأفعل. أعدك يا أبتي أنك لن ترى مني سوى ما يرضيك.

0: أراك تجمعين أغراضك في صرة، وكأنك تريدين السفر أيتها العرافة الجميلة.
1: الجميلة؟ أنا جميلة؟
0: نعم، لو أنك تلطفت بي وعدت إلى هيئة شبابك كما فعلت قبل حين، فسأكون سعيدا وراضيا ومتنعما بحسنك وجمالك.
1: أوه، كفاك كفاك سذاجة أيها الكاهن المراهق، وابقى مكانك، لا تقترب مني أكثر.
0: ولم لا؟ ألم تعديني بأن أتذوقك؟
1: ما زال لدينا الكثير لننجزه، ثم نتفرغ لبعضنا البعض أيها الكاهن العجول. الآن يجب أن أنطلق من فوري إلى الحبشة.
0: ماذا؟ تذهبين إلى الحبشة؟
1: نعم، كنت اليوم عند سد مأرب ورأيت ما تصنعه الجرذان هناك، لقد نبشت السد نبشا، ولن يطول تماسكه أكثر من يوم واحد حتى يهوي وينهدم ويغرق ماء النهر أرجاء سبأ. علي إخبار الملك أذعار أن يتجهز بجيشه سراعا وينطلق إلى سبأ ليكون توقيتا سليما.
0: إذن خذي حصاني وانطلقي به، ولكن هل تجيدين امتطاء الخيل؟
1: ومن بين النساء مثلي تجيد امتطاء الخيل؟ أم تراك نسيت أيها العجوز؟
0: أنا عجوز؟ تعالي وسأريك من العجوز.
1: أيها المجنون، ابتعد عني، ابتعد عني.

0: لماذا تجعلني أنتظر كل هذا الوقت في البستان يا رومير؟ ماذا سأقول لمولاتي بلقيس إن افتقدتني بعد حين؟
1: لا تلوميني يا نسيمة، إنه صاحبي القائد أوديف تعمد أن يؤخرني كعادته. إيه، المهم ها أنا جئتك لكي تريني وتطمئني على سلامتي وتطفئي نيران شوقك إلي وتسعد بقربي
0: حسبك أيها المغرور الشقي، يجب أن أكون صادقة في إحساسي ومشاعري تجاهك. إن اختياري قد وقع عليك دون سائر رجال المملكة، لا لكي نختلي مع بعضنا البعض في البستان كسارقين يتحاشيان أعين الرقباء. علينا أن نضع حدا لهذه الحال القلقة.
1: وماذا تريدين أن أفعل بالضبط يا نسيمة؟
0: تحدد موعد زواجنا والآن.
1: ماذا؟ أحدد موعد لزواجنا؟ أجل، أنت محقة كل الحق بطلبك هذا، ولم لا؟ سيكون زواجنا قريبا جدا يا فاتنتي.
0: متى يا رومير؟
1: غدا في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا المكان.
2: غدا نلتقي ومسلسل بلقيس ملكة سبا. الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميد خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
4: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ربي، إني أسألك من خير ما سألك به عبادك الأتقياء، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الأنقياء. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عنك وعن محبتك ورضاك، يا ذا الجلال والإكرام. نور بالعلم قلبي وعقلي، وخلص من الفتن سري، وقني شر وساوس الشيطان، وأجرني منه يا كريم يا حليم يا رحيم يا رحمن.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: هذه إذاعة المنستير، ومنها يؤانسكم صوت الحبيب مرموش في رحلة جديدة مع مأثور الكلام وجميل الأنغام، فمرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد. الإسلام هو دين الفطرة التي فطر الله تعالى خلقه عليها، وقد يظن البعض أن العبادات في الإسلام تعزل المسلم عن مجتمعه، لكن الحقيقة أن العبادات تجعل الفرد في قلب مجتمعه ليعطي ويفيد، وما السلوك الإنساني إلا ترجمة لروح الإيمان. العبادة سلوك يقوم على التحابب والتسامح والمساواة والصدق والأمانة. قال تعالى في سورة التوبة، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فما أجمل عزيزي المستمع أن نكون من الصادقين مع أنفسنا ومع الآخرين، وما أجمل أن يحافظ المجتمع الإسلامي على كيانه وبنيانه ويستمر على نهج الحق والصدق على مر السنين.

قال الإمام علي: الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر على ما تحب، أما العفو فيفسد اللئيم بقدر ما يصلح الكريم. عين الرضا عن كل عيب كذيلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تدن عني تلقني عنك نائية.

0: نور الصباح.
1: إلهنا يا رب، ضع يدك الكريمة على كل مريض ليشفى، وامسح بلطفك وعافيتك على المتألمين، فأذهب عنهم الهم والحزن. يا لطيف يا رحيم.

أحباء نور الصباح، جعل الله سبحانه وتعالى للحسنات والطاعات آثارا محبوبة لذيذة طيبة، لذتها تفوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة، لا نسبة لها إليها، فهي نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. أما المعصية فلا تجني منها غير الذنوب والآثام والمعاصي وكثرة المحن، فاختر لنفسك أيها المؤمن التقي النقي أن تكون على بصيرة بعيدا عن كل رياء ونميمة. قال تعالى: إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم.

في باب الصدقة نذكركم أعزائنا الأفاضل أن كل معروف صدقة، وأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أما الصدقة الخفية فتسكن غضب الله في الدنيا والآخرة. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فاتقوا النار ولو بشق تمره.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: رفيق هذا الصباح، أن يكون وجودك في حياة من تحب هو أكبر سبب وراء سعادته، فهذا دليل قاطع على مدى إنسانيتك ورفعة أخلاقك ونبل مشاعرك وصدق مودتك. فلا تعاتب أحدا على قلة الاهتمام، لأن الاهتمام الذي سيأتي بعد اللوم والعتاب هو مجاملة قد تزول وتمسي مع السراب.

لكل محب صادق نقول: الحب شيء ثمين، بل هو الشعور بالأمان، وهو غذاء للقلب والمشاعر والروح، وسيبقى دائما الجزء الأجمل في حياة الإنسان. فمن لا يشعر بصمتك لن يفهم حديثك، وكثير ما تبوح العيون بشيء تاه اللسان عن قوله، ومن يحبك يرى فيك جمالا لم تره أنت في نفسك ولم تنتبه إليه أعماقك. فلا تأسف ولا تندم على أي شخص دخل أو غادر حياتك، فالمخلص أسعدك، والسيء منحك التجربة، والأسوأ كان درسا لك، أما الأفضل فلن يتركك أبداً.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: التفوق الدراسي والنجاح في الدراسة يتطلب جهدا مضاعفا من الطالب والتلميذ، فالنجاح مطلب الجميع طبعا، وتحقيق التميز والتفوق الدراسي يعتبر من أولويات الأهداف لكل طالب علم ومعرفة، ولكل نجاح مفتاح وفلسفة وخطوات ثابتة ينبغي الاهتمام بها. لذلك أصبح النجاح علما وهندسة، علما يستوجب التفكير والتصميم، وهندسة تستوجب التخطيط والمتابعة. ولا بد من زيادة الجهد والبذل والعطاء لأجل تحقيق النجاح والإطمئنان وتحمل الصعاب في رحلة طويلة وشاقة وجب الصبر فيها ووجب الاتزان.

أيها الحالم بالفوز والتميز، لا يسعى للنجاح من لا يملك طموحا، فهو الكنز الذي لا يفنى. فكن طموحا راصدا لأهدافك، ساعيا لتحقيقها، وانظر إلى المعالي، وسرح بصرك في النجوم وفي السماء. فهذا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين يقول معبرا عن طموحه: إن لي نفسا تواقة تمنت الإمارة فنالتها، وتمنت الخلافة فنالتها، وأنا الآن أتوق إلى الجنة وأرجو أن أنالها.

شكرا لكل معلم رباني، وبكفه كأس العلوم سقاني. أفنى من الزمن الجميل حياته لأكون نجما في سماء زماني، وأضاء لي بين الدروب مشاعلا شحذت شموع العلم في وجداني. لولاه بعد الله عشت مكبلا ما بين قيد الجهل والحرمان، فتراه دوما ناصحا ومربيا ومعلما يعطي بدون تواني. ما زلت أذكر فضله وعطاءه يسقي الزهور بهمة وتفاني، فهو الحنون أب يفيض حنانه، وهو الجدير بخدمة الأوطان. فله المحبة والوفاء مبجلا، وله الدعاء بمهجتي ولساني.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: أيها الأحبة الكرام، يرى بعض الناس أن النجاح هو شعور، والناجح يبدأ رحلته بحبه وتفكيره الدائم في كيفية النجاح وسبله الكثيرة. فكر وأحب ثم ابدأ رحلتك نحو هدفك، وتذكر بأن النجاح يبدأ أيضا من الحالة النفسية الفردية، وما عليك إلا أن تؤمن بأنك ستنجح بإذن الله. طبعا فالناجحون لا ينجحون وهم جالسون في مكانهم، لا هون ينتظرون أن يدق النجاح أبوابهم، ولا يعتقدون أنه فرصة حظ، وإنما يصنعونه بالكد والجد والعمل والتفكير، وكذلك بالحب والتركيز والإرادة في النجاح، كذلك باستعمال الفرص المتاحة والاعتماد على ما ينجزونه من أعمال وأفعال. أما من فشل فعليه أن يستغل هذه العثرة ويجعل منها معبرا وجسرا جديدا نحو النجاح.

رفيق هذا الصباح، الإيمان بالله أساس كل نجاح في هذا الكون، وهو النور الذي يضيء لصاحبه الطريق، وهو المعيار الحقيقي الأصيل لاختيار النجاح الحقيقي. والإيمان يمنحك القوة والصلابة والتوازن، وهو بداية الرحلة ونقطة الانطلاق نحو التفوق، وهو الوقود الذي يدفعك لتحقيق أهدافك. تبقى المرحلة الدراسية في حياتنا حقا من أمتع الأوقات، لا يعرف متعتها وقيمتها إلا من مر بها، فمتعة العلم والتعلم لا تضاهيها متعة في الحياة.

أخلاء أنا الأوفياء رفاقة صباحاتنا الجميلة المكللة بالتفاؤل والبشرى، نرجو أنكم قد استمتعتم بما قدمناه لكم من شفيف الكلمات وعذب النغمات مع خالص تحيات الحبيب مرموش وسامي مطاوع. نترككم في رعاية الله وحفظه وفي أمان المودة، دمتم.

0: السادسة صباحا من إذاعة المونستير. إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير. أهلا بكم في موجز الأنباء. شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. هذا وأظهرت نتائج تنفيذ الميزانية إلى حدود جوان 2026 أن نفقات دعم المحروقات تجاوزت نفقات الاستثمار ب 762 مليون دينار. أفادت وزارة الداخلية بأن المباني المتداعية للسقوط محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية والمحلية بكامل مناطق البلاد. أعلن المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات الكتابية والشفاهية لانتداب 4 مهندسين في اختصاصات علمية متنوعة. تحصلت الجامعة الافتراضية بتونس على شهادتي الجودة الدوليتين إيزو 9001 وإيزو 21001 في خطوة تكرس جهودها في مجال الجودة والتحكم في العمليات والتحسين المستمر. تواصلت بالقيروان أشغال ورشة إقليمية للإعلام والتكوين والمصادقة على المرحلة الثانية من إعداد التقرير الوطني لسنة 2026 المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا، فكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا واهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات المتابعين والمتابعات لبرامج إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير. مرحبا بكم إلى أولى منوعاتنا المباشرة بشائر الصباح. صباحكم طيب سعيد بإذن الله. صباح هذا اليوم الخميس 8 أكتوبر من سنة 2026 ميلادي، الموافق لل 27 من شهر ربيع الآخر من سنة 1448 هجري. في بداية كل صباح وفي كل عمل نتوكل كعادتنا على الله سبحانه وتعالى.

بشير هذا الصباح يخرجها لكم ميداعيا لطفي المكي علي المنصوري، ستكون معنا في تنسيق مختلف فقراتها، وانا شمس الدين هلال في تعويض استثنائي للزميلة ربح عبد اللاوي التي تعد اعمالا جيدة في المستقبل تبث على مواجهة المنستير وتبلغ مستمعيها اجمل سلام.

صباح الخير نقولها لكل من يتابع مواج إذاعة المنستير، صباح النور والبركة لكل من يرافقنا ويستمعنا إلينا في هذه اللحظات، وأهلا بكم مستمعين الأفاضل معنا لنتعرف سويا على أجواء هذا الصباح الخريفي الذي يتميز بسحب عابرة تتوزع على معظم أرجاء البلاد التونسية وتكون أكثر كثافة مع حلول فترة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال، حيث تتهيأ الفرصة لنزول لأمطار متفرقة مؤقتا ورعدية. أما درجة الحرارة فستشهد استقرارا نسبيا، إذ تتراوح المعدلات القصوى في المناطق الساحلية بين 25 و30 درجة، بينما تسجل في المناطق الداخلية والجنوبية درجات حرارة مرتفعة نوعا ما تتراوح بين 31 و34 درجة. الرياح ستهب من القطاع الجنوبي الغربي ثم تتجه إلى الشمال وتكون معتدلة عموما، لكنها تنشط نسبيا قرب السواحل. أما بالنسبة للبحر فيكون قليل الاضطراب بلا مضطرب، ويتحول تدريجيا إلى شديد الاضطراب بالشواطئ الشمالية وخليج تونس. لذا نرجو من إخواتنا البحارة وأصحاب المراكب توخي الحذر. يومكم موفق مليء بالخيرات والمسرات، ونواصل معا محطات هذه البشائر الصباحية.

0: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: اضبطوا إيقاع نهاركم مصباح وصباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
2: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
1: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: قل لغيرك صباح الخير، يرزق الله بإذن الله بكثير من الخير. الآن ندعوكم مستمعين الكرام لنبدأ جولتنا الصباحية بين أبرز مواقع الأخبار ووكالات الأنباء العالمية، لنقرأ معا أهم ما يشغل العالم هذا الصباح.
1: صباح بلا حدود.
0: بالفتح مواقع الانترنت وتجولنا هذا صباح، نقرأ على موقع رويترز، الحوثيون يقولون أنهم استهدفوا مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي، والجماعة اليمنية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، في لم تصدر حتى الآن السعودية أي تأكيد فوري بشأن هذا الهجوم الجديد. أما في رويترز كذلك نقرأ في باب الاقتصاد عن عنوان اقتصادي لافت، النفط يرتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمداد الشرق الأوسط، سعر برميل برنت تجاوز صباح اليوم $100 مع تصاعد الهجمات على ناقلات النفط في الخليج ومضيق هرمز، أحد أهم طرق نقل الطاقة في العالم كما تشير الوكالة. وإذا انتقلنا إلى صفحة وكالة أسوشيتد بريس فنقرأ ضربات روسية على مدن أوكرانية تقتل 25 شخص على الأقل في هجوم واسع. كذلك نقرأ الهجمات بالصواريخ والمسيرات استهدفت كييف ومناطق أوكرانية أخرى، وبين القتلى 5 أطفال، بينما تحدثت السلطات الأوكرانية عن نحو 100 جريح. أما على موقع الفاينانشال تايمز فنقرأ في باب الاقتصاد الأوروبي مخاوف متزايدة بشأن الديون الفرنسية، تكلفة اقتراض الحكومة الفرنسية ارتفعت بقوة، والضغوط المالية والسياسية تضع باريس أمام مهمة صعبة في محاولة السيطرة على العجز العام بينما يقترب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. في الصفحة الرئيسية لوكالة دوتش فيل الألمانية نقرأ في العنوان الاقتصادي اليوم، اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى له أمام الدولار في 17 شهرا. ونبقى مع الاقتصاد على نفس الموقع ولكن هذه المرة من زاوية اقتصاد الذكاء الاصطناعي، فوكالة أسوشيتد بريس تحذر أو تنقل تحذير مدير صندوق النقد الدولي كريستيليا جورجيفا على الحكومات من التحرك لمواجهة ارتفاع الديون والتفاوت الاجتماعي، وأن تضع قواعد للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. أما على الصفحة الرئيسية لوكالة برومبرغ فنقرأ التكنولوجيا والاقتصاد، أرباح سامسونج تقفز تقريبا 7 مرات بفضل طفرة رقائق الذاكرة. الطلب الهائل على الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يواصل دفع شركات صناعة أشباه الموصلات إلى مستويات قياسية في وقت تتزايد فيه أيضا المخاوف من أن تكون الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي قد أصبحت مكلفة أكثر من اللازم. هذه بعض مما يمكن أن تطالعوها، فافتحوا الشبكات المختلفة والوكالات الموثوقة فقط بعين ناقدة.

0: في مثل هذا اليوم انطلقت عبر قنوات العالم جملة بنوعية صوت الرديئة، إنها خطوة لبشر واحدة لكنها خطوة ضخمة للإنسانية.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: I have a dream.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم من سنة 1969 نجح رائد الفضاء الأمريكي نيل أمسترونغ في أن يصبح أول إنسان يطأ سطح القمر ضمن مهمة أبولو 11 التي أطلقتها وكالة نازا. وقد مثل هذا الإنجاز لحظة تاريخية فارقة في سياق استكشاف الفضاء بعد سنوات من الأبحاث والتجارب والتطور العلمي. هبطت المركبة القمرية إيجل على سطح القمر، ثم نزل أمسترونغ بيرافقه باز ألدرين، بينما بقي مايكل كولينز في المركبة التي تدور حول القمر. وعند نزوله قال أمسترونغ عبارته الشهيرة: هذه خطوة صغيرة للإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية. لم يكن هذا الحدث مجرد إنجاز أمريكي، بل كان دليلا على قدرة الإنسان على تجاوز حدود المألوف والوصول إلى أماكن لم تطأها قدم بشرية من قبل، كما أسهم في تطوير تقنيات جديدة وفتح الباب أمام مهمات فضائية لاحقة، وغير نظرية العالم إلى إمكانات العلم والاستكشاف. ويذكرنا هذا الحدث بأن الإنجازات الكبرى تبدأ بفكرة ثم تتحول إلى واقع بفضل التخطيط والعمل الجماعي والإصرار على مواجهة التحديات. هكذا يمكن أن نستلهم من هذا الحدث بعضا من الآمال والأفكار لبشرية صادقة في التعامل مع بعضها البعض وفي بثها للأخبار الصحيحة دون غيرها.

42 دقيقة بعد الساعة السادسة على موجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم إلى بشائر الصباح في هذا الصباح الخريفي الذي ننتظر إن شاء الله بداية من اليوم بعض الأمطار المتفرقة فيه، وستكون بإذن الله بكمية أهم في الأيام القادمة. المهم مستمعي الكريم أن ننظر للعالم ونرى في الخريف جمال سقوط الأوراق وانتظارا لربيع قادم فيه زقزقة العصافير تكون في قلوبنا وفي عقولنا من خلال الأمل الذي لابد أن يزرع فينا بعون الله سبحانه وتعالى.

0: كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. قرر مجلس إدارة البنك المركزي خلال اجتماعه أمس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7% في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة في العالم. تم مساء أمس فتح جسر جديد أمام حركة الجولان على مستوى محاولة الطريق الجهوية رقم 22 والطريق الوطنية رقم 3 ومستشفى الحروق البليغة ببن عروس والمندرج ضمن أشغال القسط الثالث من مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. أعلنت رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة أنه من المنتظر أن يتم قبل موافة هذه السنة تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية وهي تونس وجندوبة وباجة وسليانة وجابس ومدين، وذلك بعد ربط هذه المستشفيات مع أجهزة التصوير الشعاعي بمنظومة المستشفى الرقمي. أعلنت هيئة السوق المالية عن إيداعها شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إثر نشر القوائم المالية لأحد الشركات المدرجة بالبورصة على أحدى صفحات التواصل الاجتماعي قبل إتاحتها رسميا للعموم واستكمال إجراءات الرقابة والنشر المعتمدة. في العالم، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل 3 أشخاص في هجوم استهدف مطارين سعوديين، وذلك في ظل تصاعد القتال في اليمن بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض. أظهر إشعار حكومي نشر أمس أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اقترحت فرض رسوم تدريب لا تقل عن 70,000 دولار على الطلاب الدوليين الراغبين في العمل داخل الولايات المتحدة في خطوة تأتي ضمن تجديد إدارة الرئيس ترامب إجراءاتها تجاه حاملي التأشيرات الأجنبية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: صباح الخير وإن شاء الله نهاركم طيب وسعيد،
4: وأهلا وسهلا بكم
5: في بداية هذا اللقاء الجديد مع البشائر.
6: باش نجولوا بكم في كل جهات الجمهورية من خلال أحوال الطقس المرة هذه.
5: ننتقل الآن إلى نقطة خارجية
6: معنا مباشرة على الخط.
7: ككل أسبوع نقدم النصيحة لأصدقائنا مستعملي الطريق،
8: دائما على إيقاع الحياة وعلى إيقاع الأحداث الثقافية والمتابعات والمواكبات.
9: إن شاء الله الأغاني اللي وقع اختيارها نالت استحسانكم.
10: نحن في خدمتكم كل صباح.

0: الحرول مع ريم الهين.
1: أسلم أني اسمي لينا، هم نحكي لكم على العودة. فقت الصباح غسلت وجهي أطرافي بالماء الصابون، ومن بعد حكيت أسناني، ومن بعد مشيت نفطر، ومن بعد جيت المدرسة، مشيت للنادي، وصلوني للنادي المدرسة، ومن بعد رجعت. كمشيت مخيت صحابتي اسمها رودينا، شعرها قصير، لبسة طبلية كحلة مع أختها، ومشيت كرتة برسة للنادي. حبا برشا خضرة ديما تقرأ معايا، قراية برشا، وديما تحفظ على أدوات، ساعات نيزم عرفت شوية ستلوات. ماما تقول لي ساكر دبوزة بالبهي مش ما تبلكش كتبتك، وتقول لي كي تعمل ستوشك لازم الستيلو ما تخليش ستيلو أدواتك مفرتين وتخرج، وقال لي كي تهز ستيلو ساكر ستوش مش ما يسرقوش منه. أنا ديما زيعولي، نعرفش كيفاش. باي باي.

0: 18 دقيقة بعد الساعة السابعة على موجة إذاعة المنستير. كما قلت في الجزء الأول من بشاري هذا الصباح، الطقس اليوم في الكثير من البلاد التونسية سيكون فيه سحب متفرقة، الطقس خريفي بامتياز. البعض يستبشر بقدوم الأمطار المتفرقة وبقدوم فصل الخريف، والبعض الآخر قد يؤثر فيه شكل الأوراق التي تموت تسقط، وكذلك انكماش وقت حضور الشمس بيننا، فيدخل في فترة كآبة كيف يمكن أن نتجاوزها من الناحية السلبية وأن نبني على هذه الفترة الخريفية وتقلبات الطقس. الجواب يكون مع خبيرة التنمية البشرية والتدريب، مشكورة معنا على الهواء، منى المستيري. صباحك طيب سعيد، وشكرا لك على تلبية الدعوة. سيدتي الكريمة مرحبا بك.
1: صباح النور، صباح الخير،
0: صباح الفل.
1: مرحبا بكم، شكرا، الله يخليك، ومرحبا بكل السادة المستمعين.
0: كيف نتصرف مع البعض الذي يشعر بانقباض ببعض من التوتر أو الحزن أحيانا بدخول فصل الخريف؟
1: الخريف برشا مناس كما قلت انت، الفصل هذايا ربطوه بالكآبة ويقول لك انا شعري طايح، طاقتي نحسها مش هي، حس روحي تعب، حس روحي مستنزف، ويكره الليتا هذيك اللي هو فيها. دونك اي ديما احنا نقولوا اي حاجه ترفضها راك ماشي تخلق ايتا نتاع تعب اكثر. بينما لو احنا ناخذوا الخريف كيما معناها الحاجه اللي يرسلها، شنو يرسل هو الخريف؟ ونسألك، قلت الخريف شنو الرسالة اللي يعطيها؟
0: تجدد الحياة بالنسبة لي.
1: ولا تجدد الحياة، يعني انه وقت اللي تتخلى على حاجة، بالعكس انا نفتح المجال باش نستقبل حاجة اخرى، مش هكا؟
0: اي نعم،
1: اي نعم. دونك احنا كيف كيف نمشي مع طاقة الخريف، فنسأل رواحنا في بلاصة ما نبدأ نحس فيه كثقل، نسأل روحي زعما شنية الحاجة اللي نسمح لها أنها تطيح من حياتي كما ورقة الخريف تماما. فما حاجات مادية وفما حاجات معنوية، وأسهل حاجة نبدأ بها هي الحاجات المادية. نعيش طاقة الخريف، كان عندي دبش ما نستحقوش نفرز الكل، نفرز الحاجة اللي ما نستحقهاش نخرجها، نحس اللي أنا نجم نستقبل حاجة جديدة. احنا عادة نبدأ ونستنى آخر السنة، آخر السنة شنو نقوله عادة؟ لو نتقدك معناه آخر سنة دي ما الناس تقولك مش نحط أهداف جديدة هكا ولا
0: اي نعم،
1: شنو مش نعمل جديد؟ أما فماشي شكون يسأل زعما أنا فتحت المجال باش نستقبل هالأهداف الجديدة هذه وإلا لا؟ هذه الحاجة ممكن الناس تفوتها. فصل الخريف هو أفضل وقت أني أنا نعاود نقيم اللي عشته كامل السنة، أوكي؟ فكل حاجة معناها أنا منيش قاعد نستغل فيها أو قاعدة تستنزف فيها، نقرر أني أنا نتخلى عليها أو نبدأ محضر أنا شنو مش نكون النسخة الجديدة اللي مش نخرج منها. كان التجارب اللي عشتها وكل شنو اللي تعلمته منها، شنو اللي تعلمته منها، شنية النسخة الجديدة اللي أنا مش نخرج بها. كان علاقة تستنزف فيها نقرر اللي أنا نحط لها حد. كان حاجة ما نستحق ليش كيف كيف نحاول أني أنا نخرجها. الدار متاعي نحاول أني ندور عليها تركينة تركينة ونجددك الطاقة، خاطر كل حاجة موجودة ما تتحركش هي عادة طاقة ركود. يعني تبدأ الحاجة في بلاصتها ما تتحركش، أنت الحاجة كتخليها تخبيها شنو يضربها؟
0: السوس.
1: يضربها السوس، صحيح. دونك كيف كيف أي حاجة في حياتنا أنا نتمسك فيها نتمسك بها، نبعث ونقول اللي أنا راي طاقة احتياج، طاقة خوف اللي أنا نهار آخر مش نستحقها. علاش مش نهار آخر كي مش نستحقها راو نجم نشريها، نجم نجيبها؟ علاش نبدأ متعلق بها ومخب بها، وبينما الوقت ذاك اللي هي مخبية فيه تنجم تكون تفيد إنسان آخر؟ دونك أول حاجة ماديا أني أنا نشوف كما قلت لك ماديا شنو النجم نخرج وشنو نخلي كان الحاجة اللي فغيمون نستحق لها، ومعنويا ندور على اللي عشته السنة كاملة. كان تجارب عشتها نقيمها نقول شنو أنا تعلمت منها، شنو النسخة الجديدة اللي مش نستقبل بها السنة الجديدة. كيف كيف كان علاقات نقيمها، نحط في حياتي فغيمون العلاقة اللي أنا نستحق لها، العلاقة اللي تضيف لي، أما العلاقة اللي تستنزف فيها فنقرر أني أنا نحط لها حد. فهذا هو بصفة عامة أنا نشوف فصل الخريف أنه هو فصل إعادة التقييم.
0: نعم.
1: كل ورقة نقول شنية الورقة اللي مش نسمح لها كيما شجرة تطيح من حياتي حتى أستطيع استقبال الجديد.
0: كانت حياتك إن شاء الله دائما مثمرة من المستيري، وكذلك حياة كل السادة المستمعين والمستمعات. شكرا لك على هذه القراءات المتفائلة.
1: شكرا ونهاركم طيب سعيد.

0: Richard.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: من إذاعة المنسير صباح الخير نهاركم طيب مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجتنا. في عناوين أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم بهدف تعزيز الجهود التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وزارة الأسرة تنظم اليوم تظاهرة ساعة وقاية بكل الولايات. البنك المركزي يحافظ على نسبة الفائدة المديرية في مستوى 7%. 250 مليون دينار كلفة مشاريع الجسور والطرقات بولاية نابل ومن المؤمل الانتهاء من الأشغال موفى السنة الجارية. وفي زغوان تقدم أشغال إعادة بناء المكتبة العمومية للأطفال بنسبة 45%. تأتيكم إذن بإذن الله تمام الساعة 8 نشرة إخبارية أولى مفصلة دائما على موجات إذاعة المنسير. ابقوا في الاستماع متابعة شيقة لبقية فقرات وأركان منوعة بشار الصباح وإلى اللقاء.
3: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس أون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
5: دقيقة صحة.
6: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم موضوعنا هو أكتوبر الوردي، شهر التوعية من سرطان الثدي. باش نحكي لكم على التغذية السليمة باش نتفاداو هذا المرض، عافانا وعافاكم الله. إذا ننصحوا المواطنين نبعدوا على المواد المصنعة اللي فيها الدهنيات المشبعة، نبعدوا على الأكلات السريعة، نبعدوا على المواد المصبرة. كيف ننصحكم باش تستهلكوا كل ما هو طبيعي، نبعدوا على كل ما هو مغربل، نستهلكوا كل ما هو كامل، يعني كيما الفرينة المغربلة برشا ماذا بينا الكومبلي اللي هو الكامل. نستهلكوا نبعدوا من اللحوم الحمراء، نستهلكوا في عوضها اللحوم البيضاء كما الدواجن، كما لو نستعملوا زاد الأسماك البيض الألبان مشتقات الحليب الكل خاطرها غنية بالبروبيوتيك اللي هو فيه بكتيريا نافعة. نستهلكوا الخضر والغلال بحرية، خاصة لألوانها غامقة، خاصة للونها أحمر للونها موف بنفسجي، هذيك ثرية بالمضادات للأكسدة اللي تحمينا من هذا المرض. ننصحكم بالنوم، معناتها سواء على النوم يزن نكونوا ناخذوهم كما لازمين، والراحة والابتعاد عن ستريس. مع تحيات أخصائي التغذية نجاة بوسكارو.
5: دقيقة صحة.

37 دقيقة على موجزات المنسير. أنتم في متابعة بشار الصباح مع المتابعات مع المواجز الأخباري والأخبار وبعد قليل الأخبار الرياضية بالإضافة إلى الأنغام. ابقوا في المتابعة والاستماع.

صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات عبر موجة إذاعة المنسير. الرابط الوطني لكرة القدم المحترفة قررت خلال الاجتماع أمس بعد الاطلاع على الاحتراز الفني المقدم من طرف النجم الساحلي ذات مستقبل المرسى خلال المباراة اللي جمعتهم يوم 12 سبتمبر الفارط. وبعد دراسة حيثية الملف وسماع طرفي النزاع وبعد المفاوضة القانونية تم قبول الاحتراز الفني شكلا ومضمونا للنجم الساحلي والإقرار والقرار اتخذ بإعادة المقابلة موضوع الاحتراز في انتظار تحديد تاريخ المباراة لاحقا. موقف المستقبل المرسى هو وأنه أصدر البارح بيان استنكر فيه قرار الرابطة بإعادة المباراة كما أكد المستقبل المرسى بأنه ما أصدر من المشرف العام على التحكيم ناجي جويني في علاقة بالملف هذا عزز ثقتها في سلامة موقف النادي. وأكد مستقبل المرسى أنه يبقى كفيل في حقه أو ربما يحتفظ بحقه كامل في أطوار النزاع هذا حتى للتاس اللي بيش يتوجه من أجل الحصول على قرار مغير للقرار هذا. في بقية قرارات الرابطة قبول احتراز قوافل قفصة ضد مستقبل القاسرين شكلا ومضمونا حول مشاركة اللاعب الفقراوي مع فريق القاسرين خلال المباراة اللي جمعت الفريقين يوم 27 سبتمبر الفارط وتحت عقوبة المنع من اللعب لمقابلتين. وبالتالي تم هزم مستقبل القاسرين جزائين مع خطية مالية للقاسرين بمليون. وكذلك تمت معاقبة المرافق الإداري لمستقبل القاسرين عبد الجليل القاسمي بخطية مالية بثلاث ملايين و200 ومنعه من الجلوس على بنك البدلاء لمدة شهر. وكذلك ذلك معاقبة لاعب مستقبل القاسرين بلال الفقراوي بعقوبة إضافية دون اعتبار المقابلة اللي شارك فيها هو تحت إلت العقوبة واعتبار قوافل القفصة فائز جزائيا بنتيجة هدفين مقابل صفر أمام مستقبل القاسرين. اختتمت أمس فعاليات دورة التكوينية المواجهة لمدربي النخبة والمستشارين الفنيين بإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اللي تم تنظيمها من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم. كذلك دورة هذه تواصلت مدى 3 أيام منذ يوم الاثنين وتم اختتامها يوم الأمس. ارتكزت على زوز محاور أساسية وهما التكوين الفردي للاعبي النخبة وأيضا تقييم وتطوير الأداء للاعبي النخبة. منتخبنا الوطني التونسي سيدات كبريات كرة القدم باش يواجه اليوم المنتخب السنغالي في ملعب حمد العقربي في رادس انطلاقا من 7 متاع الليل في إطار ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للأمم وأيضا تصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية 2028. مباراة الإياب باش تلعب يوم 13 أكتوبر الجاري بدايه 5 متاع العشية توقيت تونس في ملعب عبدالله واد ديمونديو في السنغال. الرابطة الوطني لكرة القدم للهواة المستوى الثاني بيشتعقد اجتماع أخباري بالأندية المنضوية تحت لواءها اليوم في مدرج الإدارة الوطنية للتحكيم في الجامعة التونسية لكرة القدم انطلاقا من 11:30 متاع الصباح. وباش يتم إثر الاجتماع هذا إجراء قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس وسحب رزنامة البطولة بطولة الرابطة الثالثة لكرة القدم للمستوى الثاني. رابطة الوسط بسوسة لكرة القدم باش تعقد اجتماع اخباري مع الاندية المنضوية تحت لواءها خاص بانطلاق الموسم الرياضي الجديد. الاجتماع باش يكون بعد غدوة السبت بداية من ماضي 2:30 متاع النهار في احد النزل بمدينة السوسة. قرارات العقوبات الصادرة عن الرابطة الوطني لكرة اليد بخصوص الأحداث اللي رافقت مباراة الجولة الأولى لبطولة الأصاغر لكرة اليد بين اتحاد صيادة والترجي التونسي يوم الأحد الفارط في قاعة صيادة. إيقاف اللاعب محمد خليل الوسلاتي من الترجي التونسي واللاعب محمد إياد مثير من اتحاد صيادة بكل منهما ب8 مقابلات مع خطية مالية ب300 دينار لكل لاعب. إيقاف لاعبي الترجي أنس الحلواني واسكندر الحمروني وعبد المؤمن الكيتوني ب4 مقابلات منهم 2 مقابلات مع تأجيل التنفيذ وقتية مالية كذلك لكل لاعب ب300 دينار. إيقاف لاعبي اتحاد صيادة محمد ياسين بن مخلوف وعمر الكتاري ومحمد أمين ميلاد ب4 مقابلات لكل منهم مع تأجيل التنفيذ 2 مقابلات لكل منهم وقتية ب300 دينار أيضا لكل من الملاعبية هذوما. أيضا إيقاف المسؤول الأول لفريق اتحاد صيادة محمد السويد ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي تابع لكرة اليد وذلك لكامل الموسم الرياضي 2026-2027 مع قتية مالية ب1000 دينار. عقوبة الحرمان من اللعب دون حضور الجمهور لفريق اتحاد صيادة في مختلف الأصناف لمدة 9 مقابلات من بينها 3 مقابلات تجرى خارج قاعة صيادة في ملعب محايد و6 مقابلات بدون حضور الجمهور في قاعة صيادة مع خطية مالية لفريق اتحاد صيادة 5 ملايين.
الختام بكرة السلة بنتائج مباريات الجولة الرابعة ذهاب للبطولة المحترفة أكابر الفرؤالي لعبت البارح. النادي الإفريقي أو كان فاز أمام ملعب النابي 84-46. اتحاد المنسيري فاز أمام النادي الرياضي بحمام سوسة 83-35. نتيجة عريضة يفوز بها الاتحاد الرياضي المنسيري. النجم الراتسي فاز أمام اتحاد الأنصار 63-54. شبيبة المنازه فاز أمام انهزم شبيبة المنازه انهزمت أمام شبيبة القيروان 52 للمنازه مقابل 61 لشبيبة القيروان. دليد جرومبالي فاز أمام النادي الصفاقسي 82-70. ونجم حلق الواد انهزم أمام نجم الساحلي 72 لحلق الواد مقابل 79 للتوال. نهاية الأخبار الرياضية. أجمل تحيات لطفي المكي في الإخراج التقني. تحية مقدم الميكرو شق عماد. إن شاء الله نتقابل معاكم في أخبار الرياضة على موجات إذاعة المنسيري في نص النهار ودرجين. وعودة لمواصلة بشير الخميس مع زميلي شمس الدين هلال اللي تتواصل البشير هذه حتى 9 متاع الصباح. بقيت يوم طيب للجميع. إلى اللقاء.

0: آخر الليل، سواحل جندوبة كذلك بيجة، سواحل بنزرت، كلها نتيجة السحب الرعدية باش نتحصل على كميات طيبة. درجة الحرارة اليوم تقريبا في نفس أرقام يوم أمس، بين 30 و 35 درجة عموما، في حدود 28 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وكذلك المرتفعات الغربية. بالنسبة ليوم الغد إن شاء الله التقلبات ستصبح واضحة بمناطق الشمال، منذ صباح الأمطار تنزل أمطار مؤقتة رعدية، ثم تشمل بعد الظهر مناطق الوسط ومحلين الجنوب وين تكون أحيانا غزيرة. الولايات المعنية بالغزارة، يعني الكميات اللي بتكون هامة أكثر بأقصى الشمال الغربي وكذلك الوسط الشرقي، ولاية القيروان، سوسة، المستير، المهدية، هذوم الأماكن معنيين بالأمطار الغزيرة. إن شاء الله ربي يسترنا صحيح، ولكن متفائلين بوصول هذه الأمطار اللي احنا فيها مس الحاجة لها. درجة الحرارة باش تكون في انخفاض ملحوظ جدا مقارنة بهذا اليوم، بين 20 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 26 و 30 ببقية الجهات، تصل إلى حدود 35 بالجنوب الغربي. ما ننساوش البرد موجود بأماكن محدودة، الرياح الهابطة القوية أثناء ظهور السحب الرعدية اللي ممكن حتى تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، بحر شديد الاضطراب إلى محلي هائج غدوة، يعني كل شيء موجود باش يعلن عن تقلبات جوية أهم تستدعي الحيطة والانتباه. السبت الأمطار موجودة ولكن بفعالية أقل من يوم الجمعة، تعود الأمطار من جديد، مؤشرات قوية يوم الأحد ويوم الاثنين، صحيح تقلبات جوية ولكن عكس التقلبات هذه. نهار الأحد تبدأ بمناطق الجنوب نتيجة هذا المنخفض على الجنوب التونسي الجزائري، التقلبات تبدأ بالجنوب ثم تشمل الوسط ولاحقا تنتهي بالشمال، وبالتالي مهما يكون مسارها شمال جنوب أو جنوب شمال، متفائلين بكميات الأمطار اللي باش نتحصلوا عليها، متفائلين جدا بالطقس الخريفي اللي باش يكون ملموس يوم الغد خاصة بالشمال والمرتفعات. إن شاء الله ربي دوما يرزقنا بالغيث النافع، ولكن مع أمانينا لازم نردوا بالنا ونستحفظوا على رواحنا قدر الإمكان بمتابعة النشرات واتخاذ القرار المناسب والابتعاد على كل ما هو مخاطر جراء ارتفاع منسوب المياه لا سمح الله.
1: إن شاء الله وين تصب تنفع. شكرا لك جزيلا سرحان الرحالي، وتحية لكل زملائك الساهرين 24 على 24 في المعهد الوطني للرصد الجوي وفي مختلف نقاط الرصد.

من إذاعة المنسير مجددا. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وزارة الأسرة تنظم اليوم تظاهرة ساعة وقاية بكل الولايات بهدف تعزيز الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. البنك المركزي يحافظ على نسبة الفائدة المديرية في مستوى 7%. 250 مليون دينار كلفة مشاريع الجسور والطرقات بولاية نابل، ومن المؤمل الانتهاء من الأشغال موافى سنة الجارية.

0: في سغوان تقدم أشغال إعادة بناء المكتبة العمومية للأطفال بنسبة 45%. مجددا صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة ساعة وقاية اليوم أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية، وتهدف هذه التظاهرة إلى وقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله والمزيد.
1: ساعة وقاية باش تكون في محيط المؤسسات التربوية، في محيط مراكز التكوين المهني، في محيط المؤسسات الجامعية في جميع ولايات الجمهورية. اللي باش يأثوا ساعة الوقاية هذه هو تشاركيا ممثلي لعديد الوزارات، إلى جانبهم أيضا مختصين ويمثلوا عديد الجمعيات. وزارة الأسرة وضعت على ذمة العموم خط أخضر اللي هو 1809 ورقم نداء اللي هو 192، وهي مجانية 24 ساعة على 24 ساعة العمل متاحة وسبعة أيام في الأسبوع. واللي جاوب على الاتصالات هذوما هو مختص نفسي. عديد المؤشرات اللي يلزم العائلة تكون على بينة بها ويلزم تتفطن لها: تغيير في سلوك الطفل، التغيير في المجال النفسي، أكل انطواء، تغيير الفجئي والمتواصل في النسق اليومي مع شكون يجلس، ركزوا معاه وناخذوه مأخذ الجد، وخاصة الفزعلة ونلتجؤوا للمختصين وهم ديما على ذمته.
0: قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، خصوصا مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. ولاحظ المجلس بيان له أن التضخم واصل منحاه التصاعدي تدريجيا ليبلغ 5.6% خلال شهر سبتمبر المنقضي مقابل 5.4% خلال شهر أوت المنقضي، وذلك أساسا نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13%. وعلى الصعيد الاقتصادي سجل النمو تباطؤا خلال الثلث الثاني من السنة الجارية ليبلغ 2.3% على أساس سنوي مقابل 2.6% خلال الثلث الأول من السنة الجارية دائما، وهو ما يعكس بالخصوص تراجع النشاط الصناعي بشكل ملحوظ وفق نص البلاغ. شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. كما ضبطت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم رزنامة عملها الفترة المقبلة استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 27 و2000. وأقرت اللجنة وفق بلاغ لها برمجة جلسات استماع مع وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية للاطلاع على توجهات الاستثمار لسنة 27 و2000 ومتابعة تنفيذ ميزانية سنة 26 و2000 إلى جانب بحث برنامج الخصصة. وفي الأثناء أثرت نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان المنقضي أن نفقات دعم المحروقات تجاوزت نفقات الاستثمار ب 762 مليون دينار، إذ بلغت نفقات دعم المحروقات خلال النصف الأول من هذه السنة 2427 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نفقات الاستثمار 1665 مليون دينار. قال وزير البيئة لحبيب عبيد إن ثلاثة مشاريع نموذجية تقوم حاليا بإنتاج الكهرباء من النفايات، حيث دخلت المحطات الأولى طور الإنتاج منذ سنتين. وأضاف أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على المرور إلى المحطات الكبرى في تونس وصفاقس، ومشيرا إلى أن تونس تنتج 3.2 مليون طن من النفايات. وتحدث وزير البيئة كذلك عن برنامج حماية الشريط الساحلي، مبينا أن 340 كيلو متر من السواحل تعتبر مهددة في تونس. وأفاد الوزير بأن وزارة البيئة شرعت في تنفيذ البرنامج في سوسة، وسيتم قريبا انطلاق الأشغال في جمرت ثم تونس الشمالية في مرحلة موالية.
2: حاليا أكثر من 3.2 مليون طن من النفايات يتم إنتاجها في بلادنا، يقولوا على غالب دائما يتم دفنها. تو مدة سنتين بدينا نشتغلوا على تثمين النفايات، والحمد لله نجم نقولوا المحطات الأولى دخلت في طور الإنتاج، بدينا ننجو في الكهرباء، بدينا نثمنوها للطاقة. ثلاثة مشاريع نموذجية فقط، تو حاليا قاعدين نشتغلوا على باش نتعداو للمحطات الكبرى كيما تونس كيما صفاقس باش ننجو أكثر من الكهرباء. وتثمين النفايات. كذلك كما الإشكاليات اللي معها نقولوا بروبليم كونيكس كيف البلاستيك كيف ما منتج السماد العضوي من بعض النفايات هذو الكل قاعدين نشتغلوا فيهم كيف زاد نحدوا من المصبات العشوائية اللي موجودة في بلادنا ونحاولوا باش نجمعوا النفايات وبعد نحاولوا نتصرفوا فيها.
0: من المنتظر أن تنعقد اليوم الدورة السادسة من أيام التشغيل كيجوب اليوم وغدا تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعة التقليدية بتونس العاصمة وبمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج. وتهدف هذه التظاهرة إلى فهم كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في المهن وفي أساليب الانتاج وفي فرص التنقل الدولي وإمكانيات تحويله إلى رافعة للتقدم. قال وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري خلال زيارة أدها أمس لولاية نابل إن أشغال إصلاح الطرقات والجسور المتضررة والمسالك جراء فيضانات السنة الفارطة بصدد التقدم وتجاوزت كلفة برنامج التدخل 60,000 دينار في معتمديات مختلفة بولاية نابل. وأكد الوزير أن إجمالي كلفة مشاريع الجسور والطرقات قيد الإنجاز بكامل الولاية تناهز 250 مليون دينار. أما بخصوص تعطل أشغال طريق قربص تعهد الوزير باستيفاء الأشغال نهاية سنة 2026 معتبرا أن الإشكاليات التي واجهت الأشغال تم تجاوزها خاصة بشأن التوسعة وإضافة إلى المسالك منوها بخصوصية الطريق الجبلية.
3: كلفة المشاريع الجارية حاليا ما نحكيش على انتهتها اللي جارية حاليا 250 مليون دينار مشاريع كبرى هي عديدة الحقيقة في ولاية نابل نتيجة اللي سجلناها من الأمطار بداية سنة 2026 والأضرار اللي سجلناها. عملنا برنامج تدخل لإصلاح الأضرار اللي كل الأشغال قاعدة تقدم نعمل على أن الأشغال اللي تنتهي قبل موفى سنة 2026. برنامج تهذيب الأعياد تم التدخل فيه مع طريق العريض كذا كيف مشاريع انطلقت نسعى في إنهاء في القريب العاجل حتى تدخل مع حيز الاستغلال. من المشاريع الكبرى أيضا في ولاية نابل وهو مع الطريق الجهوية 27 الرابطة بين نابل قربة منزل تميم حتى القليبية تقريبا وصلنا أنه القسط عدد دول قربة انتهى. القسط عدد الثاني هو من قربة منزل تميم في لمساته الأخيرة وعن القسط الثالث ما زال يشهد بعض الصعوبات بين منزل تميم وقليبيا. احنا الحقيقة اتخذنا وخذينا قرار باش نسقوا صفقة معاه هو في الجهوية 43 اللي في نابنا مع الثلاثية الأولى متاع 27 تنتهي الأشغال هذه اللي هي ما بين منزل اثنين وقليبيا.
0: بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع هدم وإعادة بناء المكتب العمومي للأطفال بزغوان الذي رصدت له اعتمادات مالية تفوق 620,000 دينار حوالي 45%. ومن المنتظر أن يوفر المقر الجديد فضاء ملائما يستجيب لحاجية الأطفال والناشئة ويعزز طاقة استيعاب المكتبة خاصة في ظل الإقبال المتزايد عليها وتسجيل مستويات هامة من الانخراطات إلى جانب ما توفره من أنشطة ثقافية تربوية متنوعة تساهم في دعم المطالعة وتنمية المهارات وتشجيع الأطفال على ارتياد المكتبات وذلك وفق ما نشر على الصفحة الرسمية لولاية زغوان. ينتظم المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ في مدينة صفاقس انطلاقا من اليوم على أن يتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من 24 ولاية. ويهدف إلى إيصال صوت الشباب التونسي إلى صناع القرار محليا ودوليا وتعزيز مشاركة الشباب في السياسات وصنع القرار المناخي وبلورة مقترحات وتوصيات لدعم العمل المناخي في تونس. المنسق الوطني المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ رائد جوا وذلك في تصريح له للإذاعة الوطنية.
4: الهدف من هذا المؤتمر هو خلق فضاء يجمع ما بين شباب من تونس الكل للنقاش يفهم مشاكل التغيرات المناخية ولتحديد أولويات الشباب. في اليوم الأول بش يكون عندنا أكثر من 100 شاب وشابة مع خبراء وممثلين على الوزارات وبعض المسؤولين عن مؤسسات الدولة، خبراء مناخ، أساتذة جامعيين ومهتمين بالتغيرات المناخية ومجتمع مدني. الغاية هو نقش هذه الصعوبات. في اليوم الثاني بش يكون عندنا دورات تكوينية وورشات تدريبية والخروج بتوصيات تكوين الشباب وتحسيس بمخاطر التغيرات المناخية. شكون عنا زيارات ميدانية لفهم أكثر هذه التغيرات المناخية على مستوى الواقع متاعنا. التوصية متاعنا بشكون في وثيقة في إطار تمشي دولي. المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ أو بما يعرف الألوي هو مؤتمر دولي يصير في أنطاليا في تركيا. نجمع جميع التوصيات هذو من لمدوهم الكل من ونخرج بوثيقة واحدة.
0: هذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: وزارة الأسرة تنظم اليوم تظاهرة ساعة وقاية بكل الولايات بهدف تعزيز الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. لكم أجمل تحيات لطفي المكي وحلمة فيالة، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير لبحر حكاية، أعطني الحل، مجدكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: حاحة 19 دقيقة بعد الساعة 8 على موجة المنستير
1: مع الخبير.
0: خبيرنا اليوم باش تحدثنا في موضوع مهم جدا لكل من عنده حديقة، لكل من عنده غرس، وحتى اللي عنده بعض الأحواض، باش نتحدثوا على النباتات تظهر بمفردها دون أن نريدها. ما هذه النباتات؟ كنا نسميها أسماء يبدو أصبحت خارج القاموس المعروف. خليني نسأل عن التسمية العلمية الصحيحة وكيف نتلافاها مع الدكتورة المهندسة ريم الخميري المساوي. صباحك سعيد دكتورة.
2: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين لكافة مستمعي ذات المنستير ومستمعي بلادنا العزيزة من الشمال إلى الجنوب. حقيقة أنت عملت مقدمة جميلة جدا في شمس الدين، وتحية لأختنا ربح أيضا.
0: أي نعم.
2: اللي هي مستنسين نتلقاو معها كل يوم خميس، إن شاء الله تكون بخير إن شاء الله يا ربي.
0: هي بخير لكنها تعد لفقرات إذاعية إن شاء الله يتمتع بها السادة المستمعين والمستمعات عن قريب. دكتورة ربح ستعلميني أنت، لكن ربح البارحة وهي توضب معي تعويضها علمتني أنه ما عادش نقوله كلمة الأعشاب الطفيلية اليوم.
2: أكيد. دونك هنا الحقيقة هي موضوع الاختيار متاعه ما كانش اعتباطي.
0: أكيد.
2: على خاطر تعرضت معناها كمؤثرة ومتابعة لأنشطة الإخوة الفلاحة على معناها شوقتيران الأسبوع الفارط لنفس السؤال. سألني بعضهم من بعض الفلاحين شنو الفرق ما بين الأعشاب الطفيلية، خاطر قبل كنا نسميوها الأعشاب الطفيلية أو الأعشاب الضارة، وبعد ثم تغيرت التسمية نوعا ما وأصبحنا نسميها بما باللغة الفرنسية ليزادفانتيس، اللي هما الأعشاب الدخيلة بين ذفرين، معناها اللي هي موجودة في فضاء لم تكن موجودة فيه. ممكن الأعشاب الدخيلة هذه هي مش كل نبتة معناها نعتبروها خطرة على المزرعة ولا على المستغلة الفلاحية اللي موجودة على عين المكان. لو في يلزمنا ممكن هالعشبة هذه أو هالنبات هذايا يلزمنا نحاول نفهمه. لو في اليوم باش نحكيه على هالموضوع هذايا يمكن للوهلة الأولى يبين بسيط جدا، أما هو راه في الحقيقة موضوع مهم برشا بالنسبة للبيئة.
0: أيوة.
2: بالنسبة للفلاحة وبالنسبة خاصة للتنوع البيولوجي.
0: نعم.
2: الأعشاب ونباتات الدخيلة، قبل كل شيء نحب نوضح حاجة مهمة.
0: تفضل.
2: كيف نحكيه على نبات دخيل راه ما يعنيش بالضرورة نبات خايب أو سام ولا لازمنا نقضي عليه، خاطر حقيقة معناها الأعشاب الطفيلية هذه أو الدخيلة هي نوع أصيل كيكون نبات دخل معناها في الأصل من الأشياء يكون دخل إلى منطقة ما كانش موجود فيها قبل طبيعيا معناه.
0: أينا.
2: سواء أن يكون جاي معناه بطريقة مباشرة وإلا بطريقة غير مباشرة عن طريق الإنسان، ساعات عن طريق حتى الحركة التجارية معناه ما بين منطقتين، ساعات بجلب بذور جديدة، ساعات حشيك حتى في الفضلات متاع الحيوانات متاعنا معناه في الأغنام وغيرها. حتى وسائل النقل معناه كتنقل من مدينة لمدينة تنجم تهز في العجلات متاعها كالذريعة متاع النبتة هذه.
0: حتى الطيور دكتورة
2: جستمو أو الطيور أو حتى معناها التغيرات في الظروف المناخية الحالية معناها التأقلم متاع بعض النباتات يحدث تشكل جديد لنباتات أو محاورات جديدة باللغة العلمية لنباتات جديدة معناها. دونك هنا النبات الغير أصلي وإلا النبات الدخيل هذايا وإلا النبات الدخيل الغازي، خاطر ساعات فما نباتات غازية وفما نباتات غير غازية. ماذا نقصد بالغازي؟ الغازي هو النبات اللي ينجح أنه يتأقلم ويزيد يتكاثر وينتشر بطريقه كبيره وينجم يولي وقتها ينافس النباتات المحليه. دونك هذايا النبات الغازي هذايا ياثر حتى على التوازن البيئي نتاعنا، ياثر حتى على الموارد الطبيعيه، خاطر هو باش ينافس النباتات الاصليه حتى في الموارد المائيه معناها حتى في طريقه الشرب من الارض معناها المائده المائيه نتاعنا تتضرر من هالنباتات الغازيه هذه. حتى على النشاط الفلاحي، خاطر ساعات تلقى نباتات اللي تاكل نقولوا نحن تاكل الطبه، تاكل لك المزرعه نتاعك معناها تغطيها، دونك معناها تمنعك من انك تزرع المزرعه كامله معناها في على الطريق.
0: كذلك اكتشفت مؤخرا نباتات وصلت لنا دكتوره حتى للساحل هنا تتسبب في تهيج جلدي للبشر والحيوانات الأليفة أصلا يعني.
2: هي راهو في الحقيقة معناها إذا كنا نحكيو على نباتات الدخيلة راهي تنجم تكون إشكال كما ما تنجم تكونش إشكال معناها، خاطر هي نباتات الدخيلة عادة هي دخيلة أم على الفضاء مش دخيلة على النبات اللي موجود على عين المكان ولا دخيلة على الإنسان، هي دخيلة على الفضاء لم تكن موجودة فيه ولكن جات بطريقة مباشرة وغير مباشرة واستوطنت في الغادي وعمرت هكا المكان هذاك. دونك تولي لهنا اذا كان نحنا معناها باش نحكيو عليها معناها على حكايه تاقلمها وكل هي راهي عاده النباتات هذه عندها قدره كبيره على التاقلم خاصه اذا كان فما الماء اذا كان فما الضوء اذا كان فما التربه المناسبه. مش بالضروره هما اعداء طبيعيين راهو لازم يحدوا من انتشارها, اما راهو نجم نخليوها وقت اللي ما تكونش عندها الضرر على الايكو سيستم نتاعنا معناها على التوازن البيئي. دونك لهنا اللي تنتشر بسرعه تنافس النبات يعني المحلي على الماء على العناصر الغذائيه حتى على الضوء معناها حتى على الكليمات نجم تكون
0: تهديد. تقصد دكتوره فما نباتات اذا نخليوها لين تشيح تجد تكون مفيده تخلي كربون في الارض وغيره؟
2: هي راهي مش معناها نخليوها بالضروره بالتشيح لو الحقيقه فما نوع من ما يسمى لاسامبيوز في لي بلانت معناها فما نوع من التفاعل ما بين النباتات فما حتى نباتات تكون مصائد لحشرات مضره بالنبات الاصلي. معناها انا معناها في نحن توا في هالمنظومه الجديده ولا في السياق الجديد تاع التغيرات المناخيه رانا ساعات الفلاح ننصحوا باش ما يحرطش, اذا كان ما حرطش معناها باش يخلي بعض النباتات الدخيله موجوده في الطبه نتاعو. علاش؟ على خاطر هكا النباتات الدخيله هذيك الكونستيتيو ان فويي معناها هي ملجا لبعض الحشرات اللي تكون ضاره بالنبات الاصلي معناها فهمت. انا هنا ممكن بتتر باش نعطي معناها هو موضوع شويه حساس شويه مش نعطي مثال بسيط معناها كيفاش لي بلانت هذوما معناها النباتات الدخيله هذوما يبداو موجودين في الطبه نتاعنا يظهروا في الحقل من معناها من المستحسن انه ما نرشوش عليها المبيد ديريكتومون على خاطر على خاطر المبيدات انت تعرف مليح اللي المبيدات نجم تكون نافعه اما تنجم اكثريه تضر وتضر شنو تضر التربه نتاعنا تضر المائده المائيه. دونك لهنا النباتات هي راهي نوعا ما تحدث توازن على مستوى سطح الارض. دونك لهنا كما قلت انت معناها فما حتى نحن ساعات عمدا نخليو بعض النباتات نتاعنا على الفقتيل معناها او نيفو دو سول باش تحدث ما يسمى بالتفاعل وتقع على ديكومبوزيسيون نتاعها معناها التحول والتفتت نتاعها باش نجم تخلي لنا ماده عضويه اللي انت حكيت عليها اللي هي الماده اللي نحتاجوها حتى في تسميد الارض.
0: يعني نخو نصيحة للسادة المستمعين من دكتور المهندس ريم الخميري المساوي المبيدات الكيميائية للقضاء على النباتات التي لا نريدها ليست الحل الأمثل.
2: ليست الحل الأمثل بالعكس هي راهي تسبب اضطراب كبير في النظم الزراعية متاعنا.
0: نجم تضر حتى لأشجارنا
2: جستمو أكيد أكيد هي راهي تضر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
0: البياع يقول لك ما باش تقتل لك الحشيش ما تخافش ما هيش باش تهبط العمق. أنا لا أصدق ذلك ما العلم مش يقول دكتورة.
2: العلم مش يقول العلم يقول أي إضافة كيميائية للمستغلات السلاحية متاعنا عندها ضرر مباشر أو غير مباشر حتى كان ما تعديش معناها ديريكتومون للشجره نتاعنا راهو يتعدى في المائده المائيه بعد يتعدى في وسط النبات تشربوا النبته نتاعنا ويبقاو ما يسمى باللي ريزيدو دي بيستيسيد او نيفو ميم دي فوي انا حتى في الثمره نتاعنا نجم يوصل هكا الماده السامه هذيك اللي هنا قبل ما نحكموا على النبته نتاعنا هذه اللي خلينا نرجع شويه للنباتات الدخيله يلزمني ساعه جو ليدونتيفي يلزمني نعرفها شنو هو اسمها شنو هو الاصل نتاعها كيفاش تتكاثر شنو هو التاثير نتاعها هل هي فعلا عنصر منافس للمحصول نتاعي ولا هل وجودها معناه يشكل خطر للنبات نتاعي ولا هل تعمل ضرر ولا هذا لهنا هو دور الفلاح مبدئيا بالملاحظه والمتابعه خاطر هو عامل محاصرة للثقة نقوله نحن للمستغلة الفلاحية نتاعه ثم يجي دور المهندس الفلاحي يجي دور الباحث يجي دور المرشد وإلا لفولغاريزاتور ولا لفونسيير أغريكول. دونك هذا الكل معناها راهو المقاربة الحديثة في علم في الفلاحة خويا شمس راهي النبتة الغريبة مش معناها راهي يزني نقتلها.
0: بعض الناس يجيب شكون بالمسحة يقلح له لكن وقتلي ينقلهم باش يعملوا في قدس واحد يقوم بنشر وقتها ينشر البذور
2: هي راهو لهنا هما عادة النباتات الدخيلة ذي تتكاثر عن طريق الزريعة وإلا عن طريق العقل على هريتها في القاعة متاعها من اللوطة ثم نباتات دخيلة انت تقصها وتعود تهيجلك انت تقصها وتعود تهيجلك هذيك لابروف سكو انت فهمت انك تكسر العقلة اللي هي الاساس متاع التكاثر متاعها. من ناحية اخرى احكية الزريعة كيف كيف معناها اذا كان انا نجيب اغنم ولا نجيب معناها بعض الابقار ولا اللي هو ويتغذوا ما كتبة هذيك راهو فورسيمون باش تهز معاها الزريعة هذيك في كرشة وقت اللي تنقلها معناها من فضاء الى فضاء اكيد جدا هي وين باش تمشي في بلاصه اخرى باش تهز معاها هاك الـ هاك الـ هاك الـ أكل الزريعة هذيك وتتسبب في تكاثرها واليوم تسبب في إنقاصها.
0: طيب
2: اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة وخاصة الأمطار معناها اللي هي تغيرت معناها ما عادش نعرفوا مليح وقتاش تصب وقتاش ما تصبش، تطويل ساعات فترات الجفاف، تتغير الأنظمة البيئية زادة كيف النباتات هذه راهي الظروف هذه تسمح لها على الانتشار في مناطق ما كانتش مناسبة لها قبل. دونك لهنا ذاك عملية التأقلم. هكا علاش نحن معناها ديما نحكيوا على ما يسمى بالبيوديفيرسيتي ونحكي فيه الموضوع ذايا وما زلنا ان شاء الله نتوسعوا فيه معناها في الحلقة السابقة مع أخت ربح، وليت مرتبطة مباشرة بالتأقلم مع تغيرات مناخية. دونك هنا عندنا الغابات، الواحات، الأراضي الفلاحية، المناطق الرطبة، المراعي، كلهم عندهم قدرة معينة على مقاومة الصدمات.
0: اللي يحب يتبع أكثر معلي كان يسمع الأسبوع القادم إن شاء الله معك دكتورة ومع ربح، إن شاء الله دامت يدك خضراء ويد كل السادة المستمعين. دكتور المهندس ريم الخميري المساوي، شكرا على كل هذه الإيضاحات خبيرنا لهذا اليوم.
3: إشهار. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
4: تمام 8:30 صباحا من إذاعة المنستير. مرحبا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح وفي الافتتاحية عنوانت تحقيق الأمن الطاقي ضرورة حتمية. الصحيفة كتبت: لم يعد البحث عن حلول عملية طويلة المدى قادرة على تحقيق الأمن الطاقي وتجاوز العجز المزمن الذي تعيشه بلادنا والمتفاقم يوما بعد يوم مجرد خيار أو فكرة قابلة للنقاش. فاليوم تونس تعيش وتقف أمام مشكل تعاني منه جل دول العالم تقريبا، ومعالجته ليست بالأمر الهين، إذ يتطلب الأمر تعبئة شاملة وتجنيد للعقول العلمية والكفاءات الهندسية وتسخيرا للموارد المتاحة ووضع خطط استراتيجية من أجل هدف واحد، وهو تحقيق التوازن الطاقي أولا ثم الأمن الطاقي في مقام ثان. نواصل مع الصباح وفي أهم العناوين الواردة فيها: التحول الرقمي ضرورة من رقمنة الإدارة إلى خدمات أقرب إلى المواطن، وقدرت حاجيتها ب 55 مليار دولار، بحث آليات التسريع في نفاذ تونس إلى التمويلات المناخية. وفي جلسة برلمانية النواب يطالبون بتنفيذ أحكام قانون المالية الذي صادقوا عليه ل 2026. والمدير العام للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية يصرح: صادرات القطاع قاربت 22 مليار دينار إلى موفى أوت بتطور 8.5%. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصحافة الرابطة الصباح عفوا: الرابطة تقرر إعادة مباراة مستقبل المرسى والنجم الساحلي، والترجي الرياضي موعد جديد لمواجهة تسويح لليبي، وبابلو يستنجد بالليفي والدربالي. وفي التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 منتخب السيدات في اختبار صعب أمام السنغال اليوم. وفي كرة اليد بعد أحداث العنف في مواجهة أصاغر الترجي 9 مقابلات دون جمهور ضد اتحاد صيادة وعقوبات صارمة بالجملة للاعبي الفريقين. إلى صحيفة الشروق وفي الافتتاحية عنوانت 3 سنوات تغير المعادلات، وكتبت: 3 سنوات مرت على 7 أكتوبر 2023، لكن ذلك اليوم لم يعد مجرد تاريخ في رزنامة العدوان الصهيوني على غزة، فقد أصبح نقطة فاصلة بين شرق أوسط كان يجري دفعه تدريجيا نحو التطبيع وتهميش القضية الفلسطينية، وشرق أوسط أعادته غزة إلى قلب السياسة الدولية، فشل فيه الكيان الغاصب في تحقيق الانتصار الأهم وهو احتكار الرواية. وأضافت الصحيفة: لهذا فأن الإرث الأهم ب7 أكتوبر لا يكمن فقط في حدث في ذلك اليوم، بل فيما حدث بعده، سقوط الوهم بأن القضية الفلسطينية يمكن دفنها تحت الاتفاقيات والصفقات والتحالفات. فقد أثبتت غزة بثمن إنساني رهيب أن فلسطين ليست تفصيل يمكن شطبه من معادلات الشرق الأوسط. ونواصل مع صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها. إلى حدود السداسي الأول من هذه السنة، نفقات دعم المحروقات تبلغ 2427 مليار دينار. والصحيفة تنقل عن أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وليد الصديق ميلود قوله: الاحتلال يواجه تآكلا في شرعيته عند الغرب. أما في أخبار الرياضة فعنونت الشروق: حفل أسطوري ورسائل مؤثرة من نجوم العالم، الأرجنتين تودع ميسي بالدموع. أما في أخبار العالم فعنونت: استطلاعات الرأي تصب في صندوق الديمقراطيين، وشبح الهزيمة يحاصر ترامب في الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي آخر هذه السنة. إلى صحيفة الصحافة وفي الافتتاحية عنونت: إرادة سياسية لإنصاف من طالت بطالتهم. وكتبت الصحيفة: مثلت متابعة رئيس الدولة لملف انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم ومدى التقدم في تنفيذ أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025، مثلت تأكيدا جديد لحرص الرئيس على إيلاء ملف المعطلين من خريجي التعليم العالي الأولوية المطلقة من أجل إنصافهم وحفظ كرامتهم عبر ضمان حقهم الدستوري في الشغل. وأضافت الصحيفة: فمتابعة أعلى هرم السلطة لملف انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم والحرص على التسريع في تنفيذ أحكام القانون ذات العلاقة يؤكدان الإرادة السياسية النابعة للحسم في الإرادة السياسية الثابتة للحسم في الملفات ذات البعد الاجتماعي. ونواصل مع صحيفة الصحافة وفي أهم العناوين الواردة فيها: وزير الخارجية يؤكد ضرورة تعبئة التمويلات المناخية وهي تمثل أولوية وطنية. ورغم قساوة كلفتها، ملحمة طوفان الأقصى تعيد للحق الفلسطيني بريقة. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
2: When I wake up in the morning.
3: Here we go.
1: من 6 الصباح يبدا المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
4: Let's go.
3: بشائر الصباح. تواكب مع

0: وان شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارنا نحكيو من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم
2: وهذه
0: أحلى صبحية على إذاعة المنسدي.

0: 48 دقيقة بعد الساعة 8 على موجة إذاعة المنستير، ما زلنا في لقاءاتنا مع المميزين والمختصين في بلادنا ومع التظاهرات المميزة كذلك. في فقرتنا الأخيرة الكلمة ليك باش يكون معنا ضيفة مميزة تحدثنا على تظاهرة بإذن الله كذلك مميزة.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
0: الكلمة باش تكون للدكتورة الأستاذة سوسن زرور حسن، الأستاذة الاستشفائية في طب المفاصل والعظام بالمستشفى الجامعي بالمنستير وعضو المكتب التنفيذي لجمعية تونسية لأمراض المفاصل والعظام. دكتورة مرحبا بك ويومك طيب سعيد.
2: عايشك سي شمس، مرحبا ومرحبا بالسيدة المستمعين الكل، فرحانة ليني بحضيكم اليوم.
0: احنا سعداء جدا بحضورك وتحية لكل زملائك الأطباء اللي يحرصوا على أنهم يقوموا بعملهم وبالعمل الإضافي سواء تدريس أو كذلك العمل الجمعيات. إذاك علاش تحب في البداية قبل نمشي للتظاهرة عرفني على بوصفك عضو المكتب التنفيذي لجمعية تونسية لأمراض المفاصل والعظام، عرفنا على الجمعية هذه.
2: الجمعية هذه هي جمعية عريقة، دونك عمرها قرابت أكثر من 50 عام، احتفلنا عامني بالخمسينية. دونك الجمعية هذه أسوها أطباء أكفاء الحقيقة في أمراض المفاصل والعظام من السبعينات، تمشط من وقتها، دونك عندها أهداف خاصة علمية، دونك تكوين الأطباء الشبان، معناها لي كونغري نقولوا احنا الملتقيات العلمية نشوفوا فيها معناها أحدث التقنيات، أحدث معناها كيفية التشخيص، نواكبوا معناها التطور العلمي ديما في المجال. عنا برشا معناها أيام علمية في السنة.
0: شنو السبب اللي خلي طبتنا متميزين في كل شيء؟ أمانة بما أني عرفت شخصيا في فترة من حياتي الدكتور قصاب وكان من الأطباء العظام
2: الله يرحمه،
0: تحسه فيلسوف مش طبيب. شنو يحكي حكاية تميز في الاختصاص هذا اليوم معقد في العالم؟
2: أي هو في القدم كانوا الأطباء هما حكماء وهما فلاسفة وهما فهمت. دونك بطبيعة الإنسان باش يكون ناجح في الطب يلزم يفهم الإنسان بالبيهي، يفهم النفسية متاعه ويفهم. ما احنا زيدا عنا تكوين بيهي في تونس، معناها لحد الآن التكوين متاعنا بفضل أساتذتنا معناها نتلقاو تكوين الحقيقة راقي متميز، يخلينا احنا زيدا نكملوا نواصلوا على نفس المنهج، نحاولوا ان ديما نتبعوا معناها احدث الحاجات العلميه، كسوسوا تقنيات، كسوسوا دونك كيفيه علاج، كسوسوا كيفيه تقصي، كيفيه تشخيص. هذه الكليكي هو راهو الطب زيدا مهنه تتطور معناها من يوم الى اخر، فما ديما حاجات جديده.
0: المفاصل والعظام ووضعيتهم لسكان شمال افريقيا وتونس تحديدا، كي نقارن روحنا بسكان العالم شنو حوالها؟
2: هو ايش نقول لك، عندنا الامراض اللي موجوده في العالم اجمع،
0: فهمت؟
2: احنا عندنا زيد خصوصيات وعندنا دونك مميزات، هذيك علاش احنا في الجمعيه نتاعنا نحاولوا نقربوا معناها للمواطن البسيط باش نفسروا له معناها كيفيه الوقاية من هذه الأمراض، كيفاش نتصدوا، خاطر فما برشا أمراض منها نجموا نقيوا فيها أنفسنا بالأساس، فهمت؟ دونك اش معناها احنا توا مع تهرم زيد دونك السكين اللي يصير في تونس عندنا برشا امراض خاصه لي باثولوجي ديجينيراتيف، معناها تاكل الغضروف ولا دونك هذوما الحاجات باش يزيدوا يكبروا، باش معناها اون فريكونس النسبه نتاعهم باش تزيد تكثر.
0: هذيك
2: علاش بالتهرم معناها بالعبر بالتهرم السكيني. دونك هذه حاجه زيد يلزم نعملوا نخدموا عليها في الوقايه خير، باش دونك تطورات المرض هذه ما تكونش وخيمة والنتائج متاع المرض هذا.
0: أنا عرفت أنها ستعاني من نقص فيتامين دل مثلا، أثر علينا في وبيدوز قالوا لي برشا ناقص في بلادنا، ما فهمتش الأسباب علاش ناقصين، يأثر هذا على فصلنا وعظامنا دكتورة؟
2: بطبيعة هو أمراض المفاصل والعظام هي أمراض متنوعة، دونك فيها برشا أنواع.
0: معظم مستمعينا يعني يستنى في كلام مش تقولوا أنت
2: أي هو الفايدة أنه نعرفوا شنية طبيعة المرض باش نعرفوا شنو العلاج المناسب ولكن كيفية الوقاية المناسبة. دونك لا فيتامين دي مش وحدها هي مسؤولة على أمراض المفاصل والكل والعظام. دونك احنا عنا أمراض كما قلت لك التهابية مناعية، عنا أمراض جرثومية، عنا أمراض دونك متاع تأكل الغضروف. الفيتامين دل تدخل في هشاشة العظام ممكن إمكانية هشاشة العظام ولا أمراض أخرى.
0: أنا أمراض مهنية أنا برشة في معمل كابل.
2: الأمراض أي بتبيع
0: في الكابل بالألاف ربيعين هم واقفين
2: مشكين في الكابل حتى في
0: خياطة
2: يعطيك الصحة
0: التلميذ اللي ما يقعدش جيدا في القسم
2: يعطيك الصحة. عنا برشة حاجات احنا نجمو نخدمو عليهم ديجا في الوقاية
0: معنا هذا. علاش دخلت انت للعمل الجمعياتي بخلاف مداوات الناس تحب
2: يعطيك الصحة يعطيك الصحة. المعلومة الصحيحة كي توصل الذهن عامة الناس راي باش تعاوننا برشة في الوقاية. فما حاجات افكتيفمون نجمو نقصوا من حدتهم ولا من الفريكونس نتاعهم. تو كيما قلت انت حتى العمود الفقري الناس الكل تعاني بالام الرقبة والام اسفل الظهر. كي احنا نعلموا الصغار من صغرتهم كيفاش يقعدوا مستويين كيفاش يحافظوا على دونك العمود الفقري في احسن اي في احسن الحالات نتاعو هكيك باش نحميو العمود الفقري. توا مع البورتابل مع لي بوزيسيون اللي احنا ديما نلقاو فيها مع الشاشات ومع لي بي سي ديما منحنيين معناها ديما نغزروا اللوطه دونك هذيك مش بيه بالكل. حتى
0: فكرتوا في العمل الجمعياتي التظاهره القادمه هذه شنو باش نستهدفوا فيها وشنو باش يكون عندنا؟
2: احنا الدعوه مفتوحه للجميع نستهدفوا فيها كيفة الشرائح العمرية دونك الأصحاء والمرضى. كما قلت لك المرضى عندهم برشة أنواع هما احنا زيدا باش نحاولوا نوجههم أكثر من ناحية أنيه النشاط البدني الملائم ليهم خاطر احنا التظاهرة سنة دونك حول أهمية النشاط البدني والحركة في تحسين حالة دونك الجسم في الوقاية ديجا دونك من بعض الأمراض مثل آلام الظهر والرقبة كان احنا نكونوا عنا دونك عضلات قويين كان احنا نمارسوا الرياضة بانتظام نورمالمون نقصوا من حدة الآلام ونتغلبوا عليها. حتى كيف كيف في التأكل الغضروفي للمفاصل خاصة في الركبة ولا في أعلى الفخذ إذو ما حاجات النجمو زيدا نعاونوهم بدونك التأهيل الوظيفي يتسمى بالحركة اللي هي مناسبة لكل شخص على حسب عمره وعلى حسب
0: الجراحة مش الحل الوحيد.
2: ليه الجراحة نوصلوا لها في حالات متطورة جدا احنا نخدموا على انه ما نخلطوش للحالات هذوما دونك نخدموا على انه نقوموا بالتشخيص المبكر نعطيه الدواء المناسب ونحافظوا على دونك لياقة البدن وباش نعطيه زيدا نصائح على التغذية مع اللياقة البدنية.
0: التغذية عندها علاقة زيدا
2: يعطيك الصحة بالطبيعة الفيتامين دال هذية والبروتيين والكالسيوم دي هامين جدا لصحة العظام. كيفاش باش نجمو احنا نقويو العظام نتاعنا كاين ما عندناش كفايه الفيتامين دي الكالسيوم اللي معناها هام في
0: انا نحب روحي ما نمرضش والا نحب نحسن وضعيتي وقتاش نجي للتظاهره هذه وفين
2: انتم باش تجيو بحذينا ان شاء الله الناس الكل كي مرحبا بيكم من 9 حتى نص النهار ماضي ساعه نهار السبت هذا بعد غدوه ساحه الفنون في مستير دونك في صفاقس كليه الطب بصفاقس في تونس العاصمه المركب الرياضي بالمنزه منزه واحد.
0: وشنو نجم نتلقى من عندكم
2: باش تتلقى منا اقل حاجه دونك توجيه وارشاد على حسب انت الحاله الصحيه نتاعك شنو المرض نتاعك كاين عندك مرض ما كاينش باش تلقى ورشات نتاع تدريب رياضي باش معانا دونك دي كوتش سبورتيف باش يعملوا معانا شويه رياضه معناها بسيطه دونك باش نعاونوا ونرسخوا دونك اهميه الحركه في ذهن المواطن وزيده باش نمشيوا مع بعضنا في المسلك الصحي دونك باش نعملوا زيده اكتيفيتي مارش اللي يحب يتمشى معنا يجينا دونك نمشيو مع بعضنا بحول الله تكون دونك صبحيه باهيه ومزيانه ان شاء الله الطقس يواتينا ومرحبا بالجميع اصحابكم جيرينكم احبيبكم وليدكم اماتكم بهاتكم مرحبا بكم الناس الكل.
0: اكيد التونسي ينتظر وحتى في العالم كله اليوم لساعات وساعات لاشهر باش يقابل الطبيب. الحمد لله احنا اليوم صباح وهذه في بشار الصباح الأستاذة الدكتورة سوسن زرور الحسن هي اللي تستدعي في الناس باش تجي تقابل طبيب الاختصاص انت وزملائك باش تتعرفوا انسانيا وباش تقدموا للمواطنين هذه النصائح التطبيقية.
2: يعطيك الصحة وهذا دورنا هو في الحقيقة راهو يلزمنا نقربه للمواطن البسيط هذا دورنا احنا مش دورنا كين عليجي يلزم زيدا دورنا توعوي تثقيفي ويلزم نجي قبل يعني قبل الأمراض. دونك احنا عنا دونك نوع معين متاع أمراض متاع التهابية في المفاصل والعظام اللي توصل تعوج المفصل اللي توصل للإعاقة. دونك بالنسبة للمريض متاع النوع هذا ما يلزموش يستنى، يلزم يكون واعي، يلزم فيسع فيسع يجي. ساعات المرضى هذو نشوفوهم بعد أعوام وأعوام يجيونا في حالات متقدمة، وقتها ما نجموش نقدموا بيهم حاجة كبيرة. دونك احنا هذية هو نحاولوا نوعيوا على أهمية التقصي المبكر لأمراض البرد والمفاصل. راهو مش معناها كلمة البرد هذيك تجمع كل شيء، كلمة البرد ما عندها حتى قيمة. يلزمنا نعرفوا نوعية البرد وشنو العلاج المقابل. طبيب البرد والمفاصل، زيد نعود ونقول مش الجراح متاع العظام والمفاصل، لي طبيب العظام والمفاصل، فما فرق. راهو هذيك هو اللي قادر باش يعمل هالتقصي هذا، باش يفهم وضعية المريض بالضبط وباش يوجهه. كاين فما إمكانية متاع الجراح النجم وقتها نبعثه للجراح. برشا أمراض نديويوها حتى قبل ما تتكون نورمالمون بالوقاية الكافية، العلاج معناها بلوتو التقويم الوظيفي وإلا التأهيل الفيزيائي. شو معناها؟ معناها الحركة، معناها سبور، معناها للمفصل هذيك عنده قيمة، للعمود الفقري عنده قيمة. دونك باش يقوي العظام، باش يقوي المفاصل، باش يقوي الأوتار، باش يحمي الإنسان من دونك إمكانية حدوث معناها بعض الحالات المرضية. وخاصة زيدا نقوي ورويحنا بالتغذية السليمة، التغذية الملائمة. دونك تغذية مع حركة مع زيدا نفسية باهية، وديما نكونوا متفائلين بحول الله، نقعدوا لبس علينا بحول الله
0: إن شاء الله يا رب العالمين. إذن هذه دعوة لسادة المستمعين والمستمعات في تونس العاصمة، في صفاقس في البستير في ساحة الفنون نهار السبت انطلاقا من 9 صباحا. دعوة تقدمها لكم الأستاذة الدكتورة سوسن زرور حسن، أستاذة الشفائية في الطب والمفاصل والعظام بالمستشفى الجامعي بالمنستير، وعضو المكتب التنفيذي لجمعية تونسية لأمراض المفاصل والعظام. شكرا جزيلا لك، تحية لكل زبلاك. وإذا تحبوا تلخصوا حاجة مهمة قالتها لكم الدكتورة قبل التفكير في أي جراحة أو أي غيرها، نمشيوا للأطباء المختصين في المفاصل والعظام. وإذا ما عادش في محل خطرنا جينا مؤخر، سيوجهونا إلى الجراحة، يعني الشقاد ما هوش الحاجة المباشرة. ما تخافوش، امشيوا للطبيب ونحيوا الألم، فماش داعي باش نعيشوا بالألم دكتورة.
2: إيه ما يلزمنيش نعيشوا بالألم. هو زي هذا من بين الأهداف متاعنا في التظاهرة هذه. مش عادي إنسان عنده أوجاع وسكت عليها وهي مزمنة،
0: فما الناس تخاف من الجراحة، يقول لكم امشيش.
2: ليه؟ هو قلت لك الجراحة في نسبة ضئيلة.
0: فهمت منك أنا بعد
2: وعنا برشا دونك معناها حاجات النجم نقدموهم للمريض وما نوصلوش يعني بحول الله للجراح.
0: اللي عنده مشاكل يجيكم نهار السبت، وبصفة عامة اللي عنده مشاكل يمشي لطب المفاصل والعظام، وبعدها إن شاء الله فما الخير. إن شاء الله الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات. أنا باش نقدركم زادة بالدعوة هذه الجميلة. أجمل التحايا لعلي المنصوري في التنسيق، نجلة عطية في الإخراج المرئي، وتحية خاصة لزميلة ربح عبدلاوي وللصديق لطفي المكي ولكل أصدقاء المستمعين والمستمعات.

التاسعة إشارة الوقت على موجاتنا. إلى موجز إخباري. صباح الخير مستمعينا. في تصريح له للإذاعة الوطنية أعلن المندوب العام للطفولة المنصف بن عبد الله اليوم عن انطلاق مبادرة ساعة وقاية في مختلف المؤسسات التربوية بصفة متزامنة وموحدة، وذلك في إطار مقاربة وطنية تشاركية تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والشباب من المخاطر والآفات المختلفة وفي مقدمتها آفة المخدرات والعنف. تنعقد الدورة السادسة من أيام التشغيل كيت جوب اليوم وغدا تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بتونس العاصمة، وذلك بمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج. وتهدف هذه التظاهرة إلى فهم كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في المهن وفي أساليب الانتداب وفي فرص التنقل الدولي وإمكانيات تحويله إلى رافعة للتقدم.

0: ينتظم المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ في مدينة صفاقس انطلاقا من اليوم وحتى 11 من أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من 24 ولاية. ويهدف هذا الملتقى إلى إيصال صوت الشباب التونسي إلى صناع القرار محليا ودوليا ولتعزيز مشاركة الشباب في السياسات وصنع القرار المناخي وبلورة مقترحات وتوصيات لدعم العمل المناخي في تونس. بلغت نسبة أشغال قسط الهندسة المدنية بمحطة الضغط العالي 400 كيلو فولت الرابطة بين كندار الصخيرة 90% على أن يتم استكمال تركيز مختلف التجهيزات في الأجل التعاقدية بحسب ما نشر على الموقع الرسمي لولاية سوسة. قال وزير التجهيز والإسكان خلال زيارة نادها أمس لولاية نابل إن أشغال إصلاح الطرقات والجسور المتضررة والمسالك جراء فيضانات السنة الفارطة بصدد التقدم وتجاوزت كلفة برنامج التدخل 60,000 دينار في معتمديات مختلف ولاية نابل. وأكد الوزير أن إجمالي كلفة مشاريع الجسور والطرقات قيد الإنجاز بكامل الولاية تناهز 250 مليون دينار ومن المؤمل انتهاء من أشغالها نهاية سنة 2026. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أصدرت تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية قبل عدة أيام لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران. وأوضح المسؤولون أن التوجيهات لم تتضمن موعدا محددا لبدء الضربات ومشيرين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف العمليات القتالية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: البرنامج برعاية
1: أي تبعني
2: وين؟
1: إن ربحك وتربحني.
2: كيفاش؟
1: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيغانس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيغانس وانت زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تباريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله وزي تتمتع بالضمانات الكل.
3: باش تشارك في الباغيناج مايقات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمر الفورمولير على gat.com.tn.
1: مع قات أسيغانس تبعني نربحك وتربحني.
4: في التأمين
5: صباح الخير صباح النور وسهلا بكم مستمعينا الكرام منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10 ومن خلال كالعادة نواصل في مواضيعنا ذات العلاقة بالتأمين في إطار التأسيس للثقافة القانونية والإجرائية في هذا المجال التقنية الحساس اللي تقريبا يجتمع فيه القانون والتقنية خلينا نقول التكنيسيتي بتاع الماتير بتاع المادة مادة التأمين. ومن الضروري أنه الإنسان يعرف ما له وما عليه. صحيح بدأت عنا هالثقافة في مجال التأمين، بدينا نحس بأهمية التأمين لتأمين يساندنا وقت الحاجة وقت حصول الحادث اللي من أجله أمنا، ولكن في الأثناء يلزمنا نعرف التفاصيل الخاصة بالإجراءات القانونية واجبة الاتباع. الأجال تعتبر أجال حاسمة ومسقطة للحقوق في بعض الأحيان، ثم أيضا من المفروض أنه نعرف كيفاش نتحدث مع شركة التأمين اللي في بعض الأحيان الناس اللي تخدم في شركة التأمين البعض منهم ما يعرفش برشا في التفاصيل، يعرف حاجات إجمالية، فبالتالي بمجرد النقاش معاه ينجم الإنسان يغلط طالب خدمة التأمين. هذاك علاش لازم يكون عنده كثقافة القانونية اللي تساعده على النقاش والحوار في هذا المجال. اليوم نواصل مستمعينا الكرام حديثنا في موضوع كنا بديناه الأسبوع الفارط فيما يخص التأمين المدرسي والجامعي. التأمين هذا اللي من خلال التعاونية الحوادث المدرسية والجامعية شفنا برشا تفاصيل الأسبوع الفارط، ناقشنا حتى المبالغ المتحصل عليها إن صار حادث القدر. لكن اليوم باش نواصلوا في نقطة هامة هي نقطة الإجراءات. إذا كان صار الحادث شنو يلزمنا نعمله؟ إذا كان صار الحادث كيفاش مدير مؤسسة التعليم المدرسة الابتدائية ولا الإعدادية ولا الثانوية ولا حتى الجامعية ولا مؤسسة التكوين المهني ولا المدرسة الخاصة كيفاش يلزمهم يتصرفوا وقت الحادث مباشرة دون الوقوع فيك البانيك نقول وإحنا كالخوف الكبير برشا وكل إنسان ساعات ما ينجمش كيفاش يتصرف وما تكونش عنده ردات الفعل المناسبة في الوقت المناسب. اليوم باش نحكيه في التفاصيل هذه، باش نحكيه على الإجراءات واجبة الاتباع حال حصول الحادث. بعد قليل مع الأستاذ محسن قبوج مستشار قوي البرنامج ومع سي يوسف بن عمار منسق سابق وعضو سابق مجلس إدارة سابق لتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية. ناخذ أغنية ثم نعود لمواصلة اللقاء. قوموا معنا.

مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.

دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن، وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، منورينا في مواصله متابعه هذا العدد المتجدد دائما من برنامج في التامين. نقول صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا بك استاذ محسن قبوج مستشارنا القومي للبرنامج، منورنا برشا، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا رفقه، صباح النور وتحيه ليك وتحيه للفريق العامل معنا هذا الصباح، تحيه لضيفنا الكريم، تحيه لكل مستمعينا ومشاهدينا عبر امواج واذاعه المنسير وعبر الموقع الجديد لاذاعه المنسير صوت وصوره. فتحيه للجميع، تحيه لكل المساهمين في نجاح هذا الفضاء، تحيه لكل الاصدقاء والصديقات، وان شاء الله من حسن الى احسن، وان شاء الله اذاعه المنسير دائما مناره الاعلام العمومي الهادف اللي يقدم المعلومه الصحيحه بعيدا عن كل معنى هذا شيء اخر، وبعيدا عن البحث عن كل ما لا علاقه له بالموضوع، نبقاو ديما في صلب الموضوع. ان شاء الله نساهموا معاكم شويه في تقديم معلومه قانونيه تفيد الناس اللي تبعنا عبر امواج اذاعه المنسير.
0: اكيد جدا باذن الله استاذ، المنفعه بقدره ربي حاصله للساده المستمعين والمستمعات، تفاعلهم وتجاوبهم يدل على ذلك، وان شاء الله مواصلين في اطار غرس الثقافه القانونيه هذه وترسيخها قدر الامكان في مجال التامين، ولكن في مجالات قانونيه اوسع واشسع، وانت تعرف قديش المجال القانوني كبير وواسع، ومعناها تحب له ديما تفكير متواصل باعتبار انه ما نفكره ونقوله اليوم وهوش هو بعد 5 دقائق ومن بعد 10 دقائق وعشرين دقيقة، لأنك لا تدخل نفس النهر مرتين.
1: أكيد، ثم أنه القانون ملاذ الجميع، ما ينجمش حتى إنسان يقول لك أنا قانون ما يعنينيش. أحببنا مكرهنا كلنا نخضع لقوانين سابقة الوضع، لقواعد قانونية متعارف عليها وواجبة الاتباع وملزمة لنا جميعا، وبالتالي فإن القانون كما قلت لك هو ملاذ الجميع، هو مقصد الجميع، هو اللي ينظم حياتنا اليومية والعائلية والأسرية والاجتماعية والمهنية، وكذلك علاقتنا بالإدارة وما أدراك من الإدارة، كيف عنا لها اليوم الإدارة، المواطن نجم يقاضي الإدارة بالقانون، وعن المحكمة الإدارية ما شاء الله في تونس معناها وقراراتها والمبدئية اللي بقات راسخة في الأذهان ولا زالت إلى حد الآن، وبالتالي كما قلت ما فماش شكون ما يحتاجش القاعدة القانونية في كل شأن من شؤون حياته، حتى في حياتك الأسرية راهو فما قانون ينظم الحياة الأسرية، راهو فما عندنا توقيت وعندنا قواعد وعندنا عرف متبع، هكا العرف هكذا مصدر من مصادر القانون. وبالتالي اليوم كي نعملوا برنامج إعلامي يقدم مادة قانونية فهو شيء من الأشياء المحببة لدى الناس اللي تبعنا، وأكيد أنه الفائدة كما قلت لينا وليهم، حتى احنا معهم نحاولوا نستفيدوا من تجارب الآخرين ومن فقه القضاء ومن الدراسات الفقهية والمراجع القانونية المختلفة اللي هي ما شاء الله، ولا سيما وانا ديما نقول لك الحاجة الباهية في القانون انه يقبل برشا قراءات وبرشا تأويلات. التقاضي على درجتين في تونس، وديما نذكروا بهم ونقولوا راهو المحكمة الابتدائية تراقبها محكمة الاستئناف، ثم محاكم الاستئناف تراقبهم في حسن تطبيق القانون محكمة القانون اللي هي محكمة التعقيب، وهذاك اللي يخلق معناها إثراء في فقه القضاء ويعطي معناه مدلول صحيح للنصوص التشريعية، لأن زيدا ديما نقول لك راه هو القانون مش بظاهر ألفاظه وإنما بمقاصده، إن شاء الله نتوفقوا باش نقدموا ديما مقصد المشرع من كل قاعدة قانونية ملزمين بها نحن جميعا دون استثناء.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ، رحموا ببعض أبسي يوسف بن عمار منسق سابق وعضو مجلس إدارة سابق لتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية، اللي ينورنا دائما بحضوره معانا لمواصلة الحديث في موضوع التأمين المدرسي والجامعي. صباح النور والنور يوسف بن عمار، رسالة بيك.
2: نهاركم سعيد، شكرا لك، شكرا للأستاذ على الاستضافة، وإن شاء الله نقدم المعلومة اللي تفيد التلميذ والمتكون والطالب والمدير.
0: يعيشك بارك الله فيك أستاذ. بعد ما كنا احنا الأسبوع الفارط حكينا على تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية، خذينا حتى أصولها التاريخية، خذينا المهام اللي تقوم بها، خذينا أيضا فكرة على الاقتطاعات في بداية السنة الدراسية والجامعية المدرسية والجامعية والتكوينية، وحتى التكوين المهني العمومي والخاص، وأيضا مدارس التعليم الخاصة، قلنا بكلهم يستفيدوا من خدمات هذه التعاونية، تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية، وكنا وقفنا حتى على الأثمان، خلينا نقول الرمزية مبدئيا مع ارتفاع الأسعار، أثمان رمزية لقيمة الاشتراكات والانخراطات، ثم أيضا شفنا حتى قيمة التعويضات في صورة ما إذا صار الحادث الأمنة
1: النسبة المئوية،
0: النسبة المئوية معناتها النسبة المئوية من التعويضات هذه. ثم أيضا شفنا اللي معناها الإشكاليات الموجودة بخصوص أنه يكون التلميذ أو الطالب مؤمن ولو مش مؤمن، معناتها فرق كبير كيف كيف بالنسبة للعمومي والخاص في إطار المصحات الخاصة وإلى المستشفيات العمومية. وقعدت عنا الإشكالية الخاصة بالإجراءات واجبة الاتباع في صورة ما إذا صار الحادث. طول فتي لا، معناتها احنا ما عادش نحكيوا توا اشتراكات وغير اشتراكات، ما عادش نحكيوا على قصينا برشا فلوس ولا بشوية فلوس، ما عادش نحكيوا على انه المفروض انه تقع مراجعة الاشتراكات هذه لقيمة الانخراط. اليوم نحكيوا صار الحادث، شنو يلزمنا نعمل؟
1: هو صحيح احنا تو ما عادش نحكيوا على ذاك، لكن كما ذكرت انت بالبداية خلينا نقولوا اليوم الناس كل تعرف اللي الحوادث المدرسية راهي مؤمنة، وراهو معناها هنالك جهة تتكفل بمعالجة الحوادث المدرسية والأضرار اللي تنجم عنها، وهي قلنا حتى في القطاع العمومي وحتى في القطاع الخاص اليوم قلت عنها تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية اللي هي جمعية الحقيقة معناها قائمة بدور كبير في هذا المجال، وكنا في الجمعة اللي فات تحكينا وقلنا رغم المجهود ورغم رمزية معلوم الانخراط، لأنه تعمل معلوم انخراط انت ب 600 مليم وبدينار واحد باش تلقى اسقف نتاع تعويضات زادة ضعيفه. معناها الاجراء اللي تبع ويعطيك انتاج هذيك، اذا كان تفرض معلوم رمزي للاشتراك وتقبل انت كولي بالمعلوم الرمزي هذاك وتكتفي بذلك المعلوم، فانه في التعويضات باش تلقى روحك الجهه اللي تعاقدت معها ولا انخرطت معها باش تعطيك نفس التعويض. لكن احنا في كل الحالات هو راهو نافع وراهو ضروري، لانه علاش؟ انه الحوادث المدرسيه كل يوم وكل ساعه، كل ما فما دراسه وساعه دراسه لازم باش يصير حادث عرضي في احدى المؤسسات التربويه، هذا معناها حوادث محتمله وحوادث معناها ما تنتهيش، وفدت معناها يكفي انه الانسان يخطئ ولا يسيء التقدير حتى يقع الحادث. اليوم الاجراءات اللي تصير، وحتى حكينا الجمعه اللي فاتت قلنا راهو فما اجراءات واجبة الاتباع وغيره، فما بعض اللي رجع الصدى، وديما نقول لك رجع الصدى يعجبني برشا انا في البرامج، يقول لك والله اللي حكيتوه به اما راهو فما منه حد شيء على ارض الواقع. على ارض الواقع هو راهو موجود في الكتب، موجود كما يقولوا معناها نظريا هذا موجود، لكن كيفاش نتعاملوا؟ هذا ترجع للمديري المؤسسات التربويه اللي لابد ان تكون عندهم الاهليه والمعرفه والدرايه بكيفية التصرف أثناء وجود معناها حصول حادث مدرسي. وقلت لك أن التعاونية حتى عندهم مطويات خرجتهم واستفدنا منهم، حتى كنا ندخلوا حتى الموقع الرسمي نتاعها التعاونيين القوم، لكن في الحياة العملية عمليا برشا حالات. وأخيرا قلت لك بعد البرنامج أحد الأولياء يقول لي كلمني المدير قال لي راني ما عنديش شكون إيجا ولدك راهو تعرض لحادث مدرسي. هذوما الحاجات اللي ماذا بينا اليوم الأولياء كي يجيهم تليفون ولا يجيهم معناها مكالمة من مدير المؤسسة ولا من معلم ولا حتى من الحارس ولا من شكون مسؤول، كيفاش يتصرف مع الحالة؟ ضرب الحق يزمني أنا كولي يزمني نمشي ونهز أنا ولدي ونتحمل مسؤوليته، ولا ولدك التأمين اللي عملته شنو نعمل به، ولا راهو هذا معناها قبيلة الزيد وشنو يزمنا نعمله، معناها الإجراء الواجب الاتباع هذا اللي نحبوا نفهموه من مصدره مع السي يوسف، باش يقول لنا المرحلة بمرحلة حالة حصول الحادث. صحيح المؤدي المؤسسة واجب عليه أعلم الولي هذه بالقانون، ثم بعد ذلك شنو المراحل اللي نأخذهم بالتدرج باش ما نتجاوزوش حتى مرحلة إلا نوصل نحقق على الأقل أدنى مقاومات السلامة والعلاج اللي منظورينا اللي نجموا يتعرضوا للحوادث المدرسية كما قلت لك في كل آن وحين.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ يوسف.
2: شكرا. في محل سؤالك وسؤال الأستاذ، جست في دقيقة باش نقول تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية هي اللي ما تابعوناش في الحلقة السابقة هي جمعية تعاونية بدأت في النشاط متاحة من عهد الاستعمار سنة 38 ينظمها الأمر العلي تخضع لنظامها الداخلي وقانونها الأساسي. تطورت الحقيقة قبل مارس 2023 راهو كانت الإجراءات يعني تقريبا معناها الريزلتا متاحة معناها يعني صفر. توا بعد 2023 فما برشة تنقيحات متخذة من الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعني انسبيري حويجات منها. كما قال الأستاذ بالنسبة للإجراءات هاو جبت معي معناها نموذج هذه شهادة تكفل بحادث دونك هذه مثلا في المؤسسة متاعي أنا نعتمدها. ماذا بينا المدير نعرفه أستاذ اللي حالة البانيك متاع الأكسيدان المدير يزم يكون عنده تابلو دوبار. شو معناها تابلو دوبار؟ يزم يكون شهادة تكفل بحادث هذه في الجزء اللي يتعلق بالمؤسسة الجزء اللي يتعلق بالمؤسسة العدد الرتبي الإيميل متاع المؤسسة ولا متاع السيد المدير دونك هذيك يكون في جزء ما هذيك ديما يقعد صالح ما يقعدش يضيع الوقت راهو وقت يصير حادث مدرسي ولا جامعي ولا تكويني دونك يلزم سرعة معناها لا ريبونس تكون إيميديات باش نسعفوا التلميذ أو الطالب أو المتكون دونك هذه شهادة تكفل بحادث تكون في الجزء العلوي متاحها الكل معمرة ما ينساش السيد المدير العدد الرتبي ما غير العدد الرتبي دونك ما تبداش فالابل الوثيقة هذه بيان سور يكون منخرط كما قلنا. بالنسبة لإعلام الولي معناها
1: هذه سمحني هذه موجودة عند كل مدير مؤسسة
2: يلزم تكون موجودة عنده حتى السيد المدير اللي تبع فينا وما عندوش يطلبها من التعاونية بحكمه أنه منخرط يطلبها من الإدارة الجهوية إذا كانوا في مدرسة ابتدائية في التابلو دوبار يكون عنده برشا نسخ من الورقة هذه داكوردو. إذا كان السيد المدير مش في المكتب متاعه وخرج الحادث ما يستناكش لازم تخلي شكون ينوبك وتخلي ورقة ممضات خاطر إسعاف التلميذ أو الطالب أو المتكون أولوية قصوى ويلزم تتم بسرعة زادة قصوى باش نقولوا عنا زوز فرضيات. إذا كان الحادث المدرسي أو الجامعي أو التكويني بسيط دونك الرياكسيون مش يكون برشا بانيك عند السيد المدير يعمر بتأني الورقة متاعه دونك يجبد البوات فارماسية متاعه يلزم يكون راهو محمول عليه كل مدير خاطر التعاونية تخلي له ما قيمته 20% من مبلغ الانخراط يلزم يأثث
1: في المؤسسة التربوية
2: كل المؤسسات التربوينية التكوينية الحضانة كذا العشرين في المية اللي خلتهم لك التعاونية يلزمك تأثث بهم صندوق إسعاف بيان سور تسأل أهل الاختصاص شنو اللي يلزم يتوفر
0: سنويا معناها كل عام
2: 20%
1: وبلي قوسين صغار قبل الوقت كنا نقرأ وكانت فما الانفيرميري ما زالت هذه الانفيرميري في
2: والله اللي خرج ما عوضوهش الانفيرميري قبل موجودة ميل يخرج على التقاعد ما عوضوهش دونك
0: كممرض ولا ممرض
1: قبل صندوق الإسعافات الأولية وما عنديش شكون يحسن الإسعافات الأولية
0: هل إنه المدير لهنا مدير المؤسسة محمول عليه على إنه يتلقى دروس في الإسعافات الأولية خاطر إحنا كي نعمل مقارنة صغيرة لو كانت تسمح لي بالمؤسسات الخاصة عموما أي إنسان في حسب كراس الشروط كما نقوله مثلا مشروع خاص يقوله يلزم صاحب المؤسسة معناتها يلسوي معناتها يتبع تكوين عند الحماية المدنية في الإسعافات الأولية ويكون بعد عنده هيك الصندوق هذا كم تاع الإسعافات الأولية دونك بالقياس مدير مؤسسة تربوية هل عليه أنه يكون متبع دورة تدريبية تكوينية في الإسعافات الأولية
2: لما لا
0: مش هو لما لا هل معناتها عليه
2: مش محمول ما فماش إلزام أما هو من المهارات أي من نقائص من المهارات من اللي تنجم تكون عند مدير باش يكون خاصة إذا كانوا في وسط ريفي مش في وسط حضري باش نكمل لك جوست بعتلي ممكن يتفتح المجال للنقاش قلنا احنا إذا كان الحدث بسيط دونك كإمكانية معناه استطلاع رأي أخذ رأي الولي كذا عندك فسحة من الزمن تخليك تختار خطر الحدث بسيط وأسعفته جرح بسيط تيحة صغيرة دونك تستشير الولي إذا كان فما حادث اللي هو لا قدر الله خطير دونك استشارة الولي تضيع الوقت على الاكسيدونتي يلزمك يكون عند السيد المدير المؤسسة معناها بلان A بلان B حاضر لإسعافك المتضرر هذاك. ما ننسوش إذا كان الحادث خطير وصار في الساحة ولا في البهو ولا في أي مكان كان باش يحل بانيك في المؤسسة يلزم يكون السيد ليرودي يعرف كيفاش اوتونتي كومو يل فا رياجير.
0: باهي بعد اذنك لو كان تسمح ومضى اشاريه ثم نعود لمواصله اللقاء، ابقوا معنا.
3: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
4: 95.7.
5: أي تبعني
6: وين؟
5: نربحك وتربحني.
6: كيفاش؟
5: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيرونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيرونس، وانتي زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تبريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
4: باش تشارك في الباريناج مايقات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمر الفورمولير على gat.com.tn.
5: مع قات أسيرونس تبعني نربحك وتربحني.
0: نواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام. إذا نواصل معك يوسف.
2: شكرا. فما وثيقة أخرى نحب نعرضها على السادة المتابعين، هي وثيقة إعلام بالخروج. مثلا في بداية السنة المدرسية لاحظوا اللي بعض الأساتذة يعمل سورتي للتلامذة متاعو سورتو أساتذة العلوم الطبيعية باش يوريهم ان تيران باش يوريهم دي بلانت. دونك لا قدر الله في صورة ما صار حادث مدرسي راهو خارج أسوار المؤسسة التربوية محمول على السيد مدير المؤسسة باش يعمر الوثيقة هذه اللي هي إعلام بالخروج ويعلم التعاونية بهذا النشاط. إذا كان السيد مدير المؤسسة ما عندوش تيران وباش يتسلف تيران مجاور باش يتسلف حصة الرياضة. إذا كان حاجة عرضية متاع مرة معناها صارت في السنة يعمر البطاقة هذه. إذا كان الحكاية هذه معناها باش تصير معناها نقولوا احنا أسبوعيا تتكرر مرة زوز ثلاثة وهو في حاجة للملعب المجاور ولا حاجة، يعطي بلانين كامل يعلم به، معناها يعطي رزنامة كاملة سنوية يعلم بها تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية، أخطر معرض التلميذ أو الطالب أو المتكون مش يتعرض الحادث خارج أسوار المؤسسة التربوية. إذا كان زاد
1: هذه نوميناتيف تخرج بأسماء تلاميذ
2: بيان سور، راني فما قائمة أستاذ كان تبع فيها، فما قائمة
1: شوفي دونك
2: كل عادة
1: معناته احنا كأولياء أولادنا كي يخرجوا مع معلمهم ولا مع أستاذهم راهو أكيد اللي فما القائمة هذه توجد عند المدير والمدير عدها للتعاونية قبل ما تصير العملية.
2: مجبر السيد المدير بالاطلاع على النظام الداخلي
1: قاعد يصير
2: والقانون.
0: أنا في المؤسسة القديمة معناتها خاصة اللي قرأت فيها بنتي كنت ديما نطلع ونشوف الإعلام بالخروج هذا مهما كانت السورتي ديما يعمروا الورقة
2: حتى في رحلة، خاصة في رحلة باش تقوم برحلة للتلامذة. دونك نشوف أنا في بعض المؤسسات الكيران تبدأ تعبي وجست معناها في الروضات في كذا أنا نتسائل أسكي معناها
0: عندهم
2: كان مأمنين موجود الإجراء هذا يتعمل ولا في صورة ما لا قدر الله ورب يحمي الجميع صار تاكسيدون لحاجة راهو حقك الصغيرات يضيع. دونك يلفو فير أتنسيون الوثيق هذوما يلزم يكونوا في التابلو دو بور متاع السيد مدير ولا مديرة المؤسسة باش يستعملهم وقت الحاجة باش يحمي الصغيرات ويحمي الحقوق متاعهم. خاصة زادة نجوم
0: سمحني هذا وفيه اشتراك خاصة
2: لا تابع
0: تابع
2: الانخراط
1: تابع
2: هذوما مطبوعات توصلوا بيان سور المطبوعات هذه توصلوا في بداية السنة المدرسية أو الجامعية والتكوينية. إذا كان ما وصلوش يطالب بهم زاد ينجم يحملهم عن طريق الانترنت
0: بالضبط سهل
2: الواحد. دونك لهنا زاد
1: لازم هو يكون على المدير المؤسسة
0: على علم
1: على بينة وعلى دراية شو لازم يعمل معنا الإجراءات هذوما يا حبة ذا إن إذا كان إن شاء الله يكونوا كل المديرين مؤسسات تربوية عندهم نفس الفكرة هذه ونفس البروسيدير ونفس الإجراءات.
2: خاصة يا أستاذ في التكوين فما ناس تجيك عرضيين باش ياخذ معناها باش ياخذ ان سيرتيفيكا باش يعدي في مهنة من المهن، يلزم خاصة إذا كان يكون يعدي في ستاج ولا يعدي في ان اكزاما باش ياخذ ان سيرتيفيكا بيان سور يكون معرض للخطر ليزاكسيدون. يلزم السيد مدير المدرسة التكوينية يكون قاس الانخراط نتاعو ويكون أعلب موعد الامتحان ولا الفورماسيون هذه اللي صارت باش يحمي حق المتكونين. دونك هذوما المطبوعتين هذوما يلزم يكونوا موجودين على بيرو السيد المدير ولا الكاتب العام ولا يعني نحكيوا على مؤسسات
0: المكلف بالتعشاكية معناها
2: بيان سور يكون مكلف. إذا كان خرج يكون تابلو دوبار عند حد آخر خاطر الأكسيدون ما يستناش، كان أكسيدون بسيط النجم ونستناه اللي نجي السيد رئيس المؤسسة، إذا كان الأكسيدون خطير شنو باش نعملوا؟
1: وإحنا كي نركزوا هنا رفقة وسيوس وإحنا كي نركزوا على الإجراءات راهو اليدك فما علاش لانه ديما نقول لك قانون التامين راه قانون شكلي بامتياز، وقت اللي انت تخل باي اجراء من الاجراءات الشكليه هذه تلقى روحها في حالة عدم تأمين، في حالة استثناء من الضمان. خليني نقول معناها رغم أني مخرط في التعاونية أنا من حوالي المدرسية، ورغم أني مش مشمول بالتغطية من حيث المبدأ، إذا كان أنا يصير لي حادث عارضي في سورتي، في خرجة من خرجات مع الإطار التعليمي ولا التربوي، ونلقى روحي مدير المؤسسة ما عمل شكل المطبوعة هذيك قبل الخروج وما علمش بها وما حررهاش كما بغى، تلقى روحك رغم أنك مشترك ومن خارج في التأمين، تلقى روحك ماكش ما يشملكش التأمين بسبب هذا التقصير معناها من مدير المؤسسة، وبسبب عدم اتباع الإجراءات الشكلية. الشكل هنا عنده أهمية قصوى. علاش اليوم حتى الولي عنده دور هنا؟ احنا كأولياء عندنا دور، يلزمنا كي يجوا ولادنا باش يخرجوا لازمنا نسوا، لازم تكون عندنا الثقافة هذه. عمرتك الورقة تاع السورتي، لازم كي يجي يصير لي حادث في المدرسة ويطلبني مدير المؤسسة ويقول لي ولدك تعرض لحد المدرسة، قول له اعطيني التصريح بالحادث المدرسي باش نمشي به المؤسسة الصحية. معناها الإجراءات الشكلية هيك علاش أصرينا باش نحكيو فيها، لأنه راهو ما تتعدل الأصل وما تتعدل الموضوع وما تتعدل حقك في التعويض إلا ما تتجاوز الإجراءات الشكلية بطريقة صحيحة وسليمة كما كان يذكر فيها سيوس.
2: الجست
1: صدقني في
2: اكيد الشكل. اكيد احنا
1: نتشارك انت يجيك خالد يقول لك في سورتي وانت تلقى عندك ما فماش الاعلام
2: صحيح التعويضات. دونك احنا حكيت سيادتك على الكولتور الثقافه اللي عند الولي ولا عند الطالب الرشد. هو انا نصيحه نقولها له، نقول له راهو في القانون الاساسي والنظام الداخلي اللي تبدل في 2023 يمكنك انت باش تعلم على الخروقات هذه. دونك قبل كنا احنا قبل 2023 اذا كان مصدر المعلومه الوحيد هو السيد المدير، بامكانك كولي، بامكانك كمتكون، كطالب راشد ما نحكيوش حتى سكونداري نجم يبلغ دونك يقول راهو فما حادث والتعاونيات نجم تتصل بالسيد المدير وتطلب افادات باش هكاك ما يضيعش حق التلميذ او الطالب،
0: خاصه يبلغ التعاونيات.
2: اي بلغ يقول راهو فما حادث وكذا والكل، والتعاونيات تسال السيد المدير علاش وكذا وعمر له
1: بيان سور.
2: حوايج برك جوست لهنا ومن بعد اللي نخلي ممكن مجال باش تسالوني في الاطار هذا، وانه راهو السيد المدير توا نقولوا احنا في الشكليات إعلام الولي، يا سيد أنا مدير حي جامعي لقدر الله طالبة تعرضت الحادث أكسيدان طالعة في الدروج أكسيدان يونيفرسيتار تلوات ساقها تكسرت والبو في جربة في مدنين في تطاوين في سليانة في ولاية بعيد بحكم أنا مقيمة في المبيد. دوك شنو الوقت اللي باش تستغرقوا أنت تصعف الطالبة ولا تتمسك بالشكليات وأنك تسأل السيد الولي تقول له يلا ندرا تعدي في مؤسسة عمومية خاصة وإذا كان هز عليك وإذا كان الأكسيدان صار في الليل، راهو فما مرونة في الجانب هذا.
1: وفي الحالة اللي قلتها أنت سيوسف، خليني أقول لك نحكيه على طالب جامعي سادي فير شوية، لأنه في ما تصورش أنه كي يبدأ طالب جامعي أنك باش تكون في حاجة لإعلام الولي
0: سنرشت،
1: لأنه هو راشد
2: حتى تلميذ في أستاذ حتى تلميذ في مبيت
1: مبيت معناها كما قلت أنت معناها فايزن فما مرونة، لأنه نجة الشخص وإغاثة الشخص الذي هو في حالة خطر هذا محمول علينا الناس كلها قبل أي إجراء شكلي آخر، نوافقك عليه 100%.
2: وباش نقول لك علاش، خاطر هو كي يطلع على الكتيب اللي فيه دليل التعويضات فما رومبورسمون تاع مصاريف التنقل. دونك انت سيد المدير تعرف اللي فما رومبورسمون 100% كيما في الادويه كيما في الالات الطبيه كيما في مصاريف التنقل. دونك كان انت في منطقه حضاريه كيما قلت نحكي بكري في مع الاستاذه قبل الحصه قلنا يستدعى بحكم انه فما اتفاقيه مع وزاره الصحه تطلب السبيطار باش تاخذ لومبيلونس بلان ا لومبيلونس ماهيش متوفره في مكان اخر تسعف في شخص اخر هزت حالة متاع مرض أخرى نجم تكلم الحماية المدنية بحكم أنك أنت في منطقة حضارية. نحكيه على السرعة طب. نحكيه اللي شهد تكفل بحادث معمرة وأنت في كامل التركيز متاعك وذهنك صافي وما تدخلش بانيك وطلب تفرج لك وتلام ذا بيدك أنت بش تدخل بعضك، لازم تكون أنت معناه لمتر دار أنت اللي بش تقود السفينة معناه مش توجور سيلابي معناه ما يلزمك في الحالات كي من هذه تكون شاد الفولون بيديك خطر عندك قدامك كا يتطلبوا أنك بش تكون عندك سرعة بديها ويكون عندك دقة في التدخل مكش تقعد تلوج في التليفون تليفون طايح شارج وتتسلف في التليفون من زميل وهو ينزف التلميذ ولا الطالب وانت يلزم يكون عندك توكل معناه لوحة قيادة نتاعك بحكم انك ديما تكلم تبدأ حافظها 190-198 في البريفي كذا تمشي بالطبق الاتفاقية متاع التعاونية باش ما تلومش عليك ما جاتكش الحماية المدنية وما جاتكش معناها الامبيلانس على خاطر عندهم مهام أخرى نجم حتى تكلم السامو
6: مو بي ولا نعم. على خاطر عندك انت في دليل الاجراءات يصير تعويض نتاع التنقل الكل. دونك محمي مادام حادث مدرسي او جامعي وجات خطر السرعه مطلوبه، ما تنجمش تجي الاستاذ ولا تجي المعلم وما يفهمش في الاسعافات ولا قدر الله في السبور تراند سبور تضرب في الكولون فيرتبرال نتاعو، شكون اللي باش ينجم يقدم الاسعافات؟ دونك بتزيدوا الضروه كان قدمنا الاسعافات وتلقانا معناها نحملوه الناس الكل بدفع الابو ولا الامومه واول كرهبه نتاع مدير ولا نتاع استاذ احنا ضريناه.
0: وساعات الناس ما ترحمكش سي يوسف، يقول لك ما هزيتوش فما الكرهب وفما كذا
6: احنا كنا
0: وراكم ترتوا به تيران
6: استاذ كنا
0: المجتمع معناه.
6: لكن انا معاك لكن احنا باش نوفروا السلامه وننقذوا ما يمكن انقاذه. احنا مش ما نحبوش ننقذوه، مش تهربا من المسؤوليه، بخاطر الناس اهل الاختصاص يعرفوا كيفاش يسعفوه اوليا، طريقه البلانش كيفاش يمد ايديه يركض باش على الاقل لك الضرر يقعد في الحدود الدنيا نتاعو ما يتفقمش. اذا كان هو مضروب في كولون فيرتبرال وانا ما عنديش لي زابيسي نتاع السكوريزم هاني باش نضره مانيش باش ننفعه. صحيح ما انا عجلت لكن النتيجه اكثر من اللي ما هو كان صار وقت الحادث. يرحم والديك. في الناحية هذه محمول على السيد مدير المؤسسة وأنه إلي رياجي فيت في يحط لي بلان هذا خاطر مش بيجي باش تضرب الناقوس ويدخلوا تلامذة ويخرجوا ونصف النهار نمشيوا نفطروا ونرجعوا ووزع ورق الامتحانات راهو بيجيك لحظات راهو اللي باش تكون في سيتياسيون تطلب منك باش تكون يعني ماسك بزمام الأمور وقدامك ما تخلي حتى حد شكون يدخلك بعضك وتتصرف بمنطق احترافي باش تنقذك المتضرر. دونك كنا احنا اذا كان في منطقه حضاريه يعني هاو كنا الوسائل المتاحه في وسط مدينه المنستير وصار اكسيدون ولا بمكنين قصر هلال جو سيت دي زيكزامبل نجيو تو اذا كان في منطقه ريفيه دونك يكون نفس الاجراء. دونك تشوف اقرب معناها حمايه مدنيه ليك يلزم فما دابلو دوبور يا استاذ عند المدير راهو يكون تابلو دوبور كيما عندك التوزيع البيداغوجي كيما عندك هرم الاقسام كيما عندك اسماء المعلمين والاساتذه يكون عندك ان بتي تابلو دوبور وقت الحاجه تتدخل وتي فيسك تدوا لفير باش تنقذ اكل المتضرر. دونك لهنا محمول تقول سيادتك معناها مدير المؤسسه ايه انت في دي سيتياسيون كيما هذوما ما تخليش روحك اللي انت من غير تكوين يلزمك تطلب التكوين. انت قبلت اداره مؤسسه قبلت اداره مؤسسه بالحيوت نتاعها وبالتلامذة اللي في وسطها انت كابو في سيتياسيون فاميليال نتاعك تو فارياجير او نو كي سير اكسيدون اللي باش يزيد هو باش يزيد عدد التلامذة. دونك يلزم يكون سيد مدير المؤسسه حتى اللي راحت الضمير نتاعه خاطر هو بو الوليدات وبو البنيات الموجودين وكذا يلزم يكون عنده اون سيرتان فورماسيون على الاقل مينيمال تخليه يتصرف في الحالات كيما هذه.
1: هو ينجم يكون هذا راهو سيوسف ينجم يكون حتى في اطار توصيه من التعاونيه أنا توصي تمشي للمندوبيات الجهويه كلها وتمشي للمؤسسه التربويه كلها انها تكون مبادره من التعاونيه تعاونيه الحوادث المدرسيه والجامعيه انها تشترط باش يكونوا مديري المؤسسات التربويه هذوما عندهم على الاقل تكوين في مجال الاسعافات الاوليه. نتصور ان معنى التعاونيه زم... والتعاونيه عندها دور اخر هو الدور الوقائي اللي ديما ما نحكيوش عليه. يعني حوادث قاعده تصير كل يوم وهذا نشوفوا فيها وعمل ما نرجعوش وقائع معينه ما عملت ولي في حاله معنى اختيره معنى تولينا ولا تترتب عليها وفيات ولا تترتب عليها عجز دام وكذا. الدور الوقائي راهو زاد ما نساوش تعاونيه اضافه للدور نتاع التعويض ونتاع التكفل بالمصاريف الحادث راهو فما دور وقائي احنا ماذا بينا الحادث ما يصيرش. الدور الوقائي هذا شنو تنجم تقول لنا عليه في نشاط التعاونيه اليوم؟
6: دونك فما التكوين اللي قلت عليه سي تان فولي تري امبورطون لاي مدير مؤسسه تربويه. بالنسبه زاد كيما قلنا احنا الخدمات اللي تقدمهم التعاونيه قلنا الاسعافات والتدخل الاجتماعي وكذا حتى الوقايه يساعدها التعاونيه هي السقف نتاعها بسيط نتاع التعويضات تقول لك انا لو ماكسيموم جيفيت لي زاكسيدون لو ماكسيموم. جبدنا ان اكزامبل المرفيت قلنا استاذ اذا كان مدير مثلا كي يعمل بارير صغير وهو يفتح على شارع معناه كبير وفيه معناها موفمون تاع الكراهب معناها قوي دونك ينجم يراسل التعاونيه والتعاونيه فهمتني ولا تنجم تساهم في المجال هذا وانه تعمل له دي سيبور دو تيل مانيير تلميذ في عرض باش يخرج ديريكتومون يمشي للشارع ينجم يمينا شمال لين يشوف الكراهب المتعديه. دونك لو كوتي بريفونتيف هذايا دونك زاد التعاونيه تسعى فيه وموجود ومن المهام نتاعها الأساسية. دونك سيد مدير المؤسسة ما عليه كان يشد الفولان ويحاول في النظام في القانون الأساسي والنظام الداخلي نتاع التعاونية اللي أدعوه باش يلم به يعرفوا أموا يعرف المينيموم فيه باش يحسن التصرف في حادث مدرسي ويحسن التعامل نتاع التعاونية ويستفيد من الخدمات نتاعها. ماهوش محمول عليه هو باش يلم الانخراطات فقط ولا يكتفي بشهادة التكفل بحادث، يعرف شنو مجالات التدخل نتاع التعاونية ويستفيد منهم. وراه فما معناها برشا مؤسسات استفادت، فما برشا مؤسسات استفادت، مثلا بلاصة نتاع إنارة تمثل لك خطر وينجم يجي منها حادث مدرسي، لما لا يعلم؟ دونك ينجم يستفيد السيد مدير المؤسسة، ما عليه كان يتصل بالتعاونية ويطالب بحكم أنه مدير مؤسسة وبحكم أنه وليداته وبنياته الكل منخرطين في التعاونية، حقه وأنه يستفيد من خدمة التعاونية.
0: أستاذ،
1: هو الحقيقة المهم جدا الدور نتاع التعاونية ودور نتاع التأمين، خلينا نحكي مش عاد خاطر مش تعاونية كهدف فقط، احنا نحكيه على التأمين المدرسي. لكن اللي شفته راهو مازلنا التأمين التعويضات في مجال تأمين الحوادث المدرسية لا يرتقي إلى حقيقة الضرر ولا يشمل الضرر بالكامل ولا يشمل كل الخسائر. برشا معطيات وبرشا أسباب وخلات الأمر هذا هيك، لكن احنا كان نحاول توا يعاود يذكرنا السيوسف حتى بالأسقف نتاع التعويضات والنسبة المئوية من التعويضات. هي كي تعطيني نسبة مئوية أنا نصرف 100 دينار وترجع لي كان 30 دينار، أخي كل ولي باش هذا مبلغ بسيط، ما نحكيوش على إذا كان ناخذ معدات طبية وآلات طبية وإقامة في المؤسسة الصحية خاصة ولا حتى عمومية، لأنه تقول لي أنا نعمل لك نعطيك رمبورسمون شو مش عوض لي. في اعتقادي أنه التعويض لا يرتقي إلى حقيقة الضرر، هذا التبريرات الكل تبقى مش مقبولة مسموعة ما مش مقبولة، تقول لي أنا خاطر في معناها معلومة الانخراط رمزي وكذا مش أعطيك تعويض. أنا أعطيني معلومة انخراط يرتقي لما يوفر لي التعويض الكامل عن الخسارة. راه بعد حوادث المدرسية تتطلب مصاريف معالجة كبيرة برشا، كي ترجع لي أنت كتعاونية كان نسبة مئوية 40% ولا 60% ولا 70%، ما عنديش قدرة أنا كولي باش ناخد باش ندفع الباقي. ندرى هذا إذا كان اختار الولي المنظومة العلاجية الخاصة، إذا كان اختار هو المنظومة العلاجية العمومية إذا خلنا نزول سؤالات مع بعضهم الأولاني على النسبة على الأسف التعويضات، وإذا كان اختار المنظومة العمومية العلاج صحيح موجود ومتوفر، لكن إذا المعدات الطبية والأدوية كل ما تلقى حتى شيء في المؤسسة الصحية العمومية للأسف، وتعاود ترجع تشريهم أنت كولي والشقعة تستنى الرمبورسمون والرمبورسمون ما يعطيكش التعويض بالكامل، وهذه كل من النقائص اللي الحقيقة ما يزماش تصير في حاجة كما هذه، لأنه ما عندكش حتى إمكانية باش تفادي الحوادث المدرسية بنسبة 100%. حادث مدرسي وحيد يقلقنا، حادث مدرسي وحيد يقلق عائلة المتضرر أو الضحية، وبالتالي على الأقل التأمين هذه خليه يبدأ كلمة حق يراد بها حق ما يرادش بها باطل.
0: وفي الأثناء سؤال آخر ويجاوبنا سيوسف، الفارق في المصاريف المبذولة شكون يكتفل بها؟
1: هذه شكرا
0: الفارق هذايا معنى انا كولي معناتها بذلت
1: مئويه والباقي
0: بذلت، شكون باش يتكفل بيه الباقي؟ تفضل سي يوسف.
6: شكرا. الحقيقه راه لهنا انا مانيش ندافع على التعاونية،
1: التحسينات
6: نقشوا في الموجود
1: باش نلقاو المنشور
6: اكزاكتومون. دونك هو راهو انا متفائل متفائل يخصني انا، انا كي شفت الاسقف ورمبورسمون وطريقه تسيير التعاونيه قبل 2023 راهي صعوبه استرجاع المصاريف والتواصل وكذا من الصعوبة بمكان. أنا كنت نائب قبل ما يتحين القانون الأساسي والنظام الداخلي، بعد تحيين متاعه في مارس 2023 فما تحسن، لكن التحسن ما يرتقيش لمستوى انتظاراتنا الناس كل، ونطالبوا بالمزيد لما لا. فهمتني؟ بالنسبة اللي اختار كما قلت يا أستاذ، اللي اختار باش يتعالج في مؤسسة عمومية دونك فما اتفاقية مع وزارة الصحة، يعني ما يستحقش باش يدفع كما قلت سيادتك في صورة ما تكفل 100% في صورة ما إذا في الآلات الطبية زاد كذلك.
1: إيه إذا كان موجودة عند
6: إذا كان موجود، إذا كان مش موجودة باش يرجع للأسقف هذه اللي حكينا عليها. ملزم باش يلتزم بها. بالنسبة للتعريف حتى كي تسأل أنت مدير التعاونية مدير إداري يقول لك مثلا ها باش نعطيك أنا الأسقف القديمة اللي حكيت لك عليها والأسقف الجديد ولما لا بعد ثلاثة سنوات ولا سنتين ولا حاجة ما يزيدوش زادا يطوروا فيها.
1: إن شاء الله نوصلوا احنا التعويض 100% ما
6: حبوش يعني. مثلا تب الأطفال التعريفة القديمة 7000 التعريفة الجديدة 15 دينار نسبة التطور 114%
0: انت في بالك صحيت في بالك يا والله ما كنتش نخليهم لان بعد ملاحظات ما خلينا نسوقهم توا وحكينا فيهم ديجا البارح عرسان معناها ريت كي تمشي لطب اختصاص التعريفة كانت في حدود 60 دينار 60 دينار في ظرف تقريب شهرين ثلاثة ولا 70 دينار هالنهارين ولا 80 دينار وفما طب اختصاص اخر في 90 دينار معناها اليوم وقت اللي تقف انت ما يعطيكش توصيل 90 دينار في العيادات الخارجيه ما يعطيكش 90 دينار يعطيك 70 دينار يعني اما 90 دينار الفارق لك 20 دينار اما بالنسبه للبقيه 80 دينار وقت تقول لي انا ناقف وفي بالي بالفيزيتا 60 وفاجئ انها ولات 70 ثم في ظرف قياسي ولات ب 80 هال 15 دينار هذه وين باش تجي ثم الادويه اليوم الادويه فما نقص كبير برشا في المستشفيات برسك منعدمة في بعض الأحيان
1: ديما نشريو
0: كي نطلعوا احنا للبريفيو باش نشريو اليوم زادة في الصيدليات فما نقص كبير برشا في الأدوية ومع ذلك اليوم ما بين الفيزيتا وما بين الأدوية وما بين قبل الأدوية كالتحاليل وبربي التحاليل انا امنيتي انه الطب يخفوا ديهم شوية على التحليل معناها اليوم كي باش تعمل تحاليل راه مش كل شيء تعطى فما نوع من الاجتهاد اللي يلزم الطبيب يبذله برشا باش يدوروا عليها تو ويقولوا كيفاش اما نقولوا بالله حطوا رواحكم في بقعه المريض 80 دينار ولا 70 دينار حق فيزيتا تحاليل يعطيها لك خريطه تقول معناتها يقصر بها في الوقت مع الاحترام والتقدير نعرف لكل شيء لازم اما راهو ساعات من تحليل تجب تفهم حاجه اخرين التحليل هاك تشوفوه معناتها تولي معناتها من 200 دينار وانت طالع الفوق ساعات توصل البيلون يوصل حتى ل 450 دينار مع تصاور التصويره معناتها كي تتصورها معناتها في التصوير
1: المغناطيسي
0: اي انواع واشكالها الرنين والا التصويره العاديه هكية ولا غيرها فلوس معناها المواطن باش يعرف روحه ساعات وساعات ما يعرفش شنو اللي
1: هو هيك عليه
0: اشوف يجي تصوير انا نحكي لك مع التحاليل ومعهم يعطيك حاجه هذيك حاجه تقريبيه
1: هيك علاش حبيت نقول لك نسبه التعويضات لا ترتقي
0: بالضبط معناتها بادل قرابات مليون مثلا ولا 700 ولا 600 دينار نحكي حتى لحد الكنام
1: انا مش حتى على التعاونية برك صحيت نحكي على الكنام نسبه مئويه انت
0: بعيد الشيء على بعضه معناتها الكنام وقت اللي صلحت 200 دينار مثلا سقف
1: فما مبلغ معين خليني نكمل مع عاس يوسف باش الناس تتبعنا علاش هاي المونطو اللي وقفنا هذه باش نعرفوا لي مونطو باش نعرفوا النسبه المئويه برك وبعد نرجع لحديثك معناها اكيد كي تقول لي 15 دينار طب الاطفال
6: كان 7000 يقول لك قبل 2023
1: معناها تسمى
6: 114% يعني
0: 114% في اللي كانت اما ما ناخذش بعين الاعتبار القفزه تاع
1: المئويه من اللي ندفعوا
6: انا معك انا لو كان تسالني ونقول لك باغ اكزومبل اللي ما لا تعاونت الحوث المدرسيه والجامعيه توفر في كل مؤسسه امبيلانس مش في كل مؤسسه يعني في كل جهه امبيلانس خاصه بالاكسيدونس كولير يونيفرسيتير فما برشا طموحات لكن معناها نجموا نساهموا بالافكار نتاعنا في تطوير التعاوني
1: شوقتنا في
6: الطب العام كانت 7000 ولا 15
1: معناها تمشي طبيب عام ترجعونا 15
6: اكزاكتومون اطباء الاسنان 7000 قبل 2023 7000 15 الأساتذة والأساتذة المحاضرون المبرزون 14 ولا 25 الأطباء المختصون 10 ولا 20 الإقامة بقسم الجراحة 40 ولا 70 الإقامة بقسم العيادات الطبية 35 ولا 70 الإقامة بقسم الإنعاش 60 ولا 100 عيادة الفحص الطبي المضاد 60 قاعدة 60 التصوير بالأشعة كانت 0.9 ولات 1.2
1: دينار
6: معنى 33% التصوير بالرنين المغناطيسي كان 9 ولا 12 التصوير
1: بالرنين دينار
6: اي
1: الرنين المغناطيسي يعطيك 12 دينار
6: التحاليل الطبيه
1: تاخذ 12 دينار
6: الالات الطبيه كانت 50% للسماعات الطبيه و100% لبقيه الالات الطبيه تولت 100% للسماعات 100% بالنسبه للادويه التي تجاوز 58 دينار مع سقف 1500 دينار بالنسبه للسماعات الطبيه لكل أذن و100% لبقية الآلات الطبية
1: هذه حاجة
6: باهية. النظرات الطبية 200 كانت 200 قبل 2023 قعدت 200. التركيب والتعويض النهائي للأسنان بداية من سن 15 250 قعدت 250. منحة الوفاة عفى الله الجميع 1000 دينار ولات 2500 دينار. منحة السقوط كانت 60 دينار ولات 100 دينار عن كل نقطة. وين نضم صوتي لصوتك ونقول لهم ماذا بينا زيد يتطور
1: سقف هذا؟ هو, هو هو الشيء هذا محمود وبه، لكن الحقيقة لا يرتقي ولا يمكن الولي من توفير العلاج. راهو نحكيو نزلو نحكيو على الفئات الفئات الاجتماعية الكل، راهو ما نحكيوش على فئة اجتماعية بعينها. لو الناس كل نحتاجوا للرعاية الطبية ونحتاجوا معناها ما تنجمش نقص رفقة معناها كي تحكي لك تقول لك نقص حتى من الصور والتحاليل، راهو للضرورة. يعني ماذا بيا تعمل لي كل شيء، ثبتي ماذا بيا الكشف الطبي يكون شامل كل. لكن إذا كان ما تخلي ما عنديش الإمكانية وتقول لي الفيزيتا ب 90 دينار وترجع لي منها 15 دينار برشا عليا. هذه في الفيزيتا برك
0: وهذاك نحكي على حق في الصحة. رانا سامحني أستاذ راني كي نحكي مبادئ قانونية. ماهوش الإنسان اليوم باش نطيح في الشعبوية ولا باش نطيح، معناها أنا نقول حتى ميزانية أسرة متوسطة الدخل.
1: إيه بالضبط.
0: متوسط الدخل مع النسق السريع للتطور الأسعار
1: ماشي.
0: مع الأمراض اللي سبحان الله الإنسان ساعات يتوجع من كل بلاصة مش فاهم روحه شنو يمشي للاختصاص. فاليوم مع الفيزيتا ومع هيك التحاليل ومع مع ثلاثة وأربعة معناته أنت ساعات زكام وشو شو يتكلف خطره ومش سهلك الزكام وكل البريد اللي تهبط على القلب ولا تطلع على الرأس ولا اللي قدر معناته كما تعالج بطريقة سهلة بطريقة معناتها بريسيز. فاليوم راهو ما عادش نجم نحكي على حق في العلاج، ما هي شعبوي أما حق في العلاج باش ينحيلي من ميزانية العائلة كل ثلاثة شهور إذا كان مرض مزمن. ونحكي على استرجاع المصاريف مش حاجة أخرى، خاطر حتى استرجاع المصاريف يقول لك 100% ما هيش 100% على خاطر الكنام تقف عند مدة زمنية معينة في الزيادات وتقعد القطاع الخاص يطلع كيما يحب هو
1: يزيد كيما يحب
0: في إطار منافسة في إطار اللي تحب أنت. ما هو عنده ما الحق، ما حتى المواطن عنده الحق اليوم إنه هو يكون عنده الأكسيل للعلاج. ما عندناش إمكانية الأكسيل للعلاج اليوم الإنسان يدمدم

0: الوقت كل الناس كلها خدت فينا طريق معنا.
1: كل إنسان مع إنسان مريض سامحوني في الكلمة خذي فيه باي.
0: إيه خذي فينا باي.
1: فبالتالي لما كي نحكي
0: بواحد
1: مش فوتوكوبي لا هي الأصليانية اللي هي تتعطى من عند الكناء. أنا كان جات الكناء تعطي فينا فيها بدينار ريت نفنت الأمور الكناء والله صحة وأربع ويف.
0: الأصلية معنا.
1: الأصلية نحكي الأصلية بدينار. وراني راني ما أنت عيمة أقول. عيمة أقول. فبالتالي اليوم معناها برشا حاجات ماخذة فينا باي صحيح تعاونية من حيث المبدأ خارق العادة أما اليوم أنا الأوان أنه تسرع النسق متاحة أنه ربما تكون فما اقتراحات باش تزيد من قيمة الاشتراكات أما القيمة مع العلم أنه القيمة ما يلزمش تمشي لحاجات أخرى تمشي كان فقط للتعويضات على الحوادث المدرسية والجامعية تمشي فقط للزومبولونس إذا كان عندها الإمكانية أما ما تمشيش زيادات في الشهاري ما تمشيش زيادات في انه باش نحسنوا بناءات وباش نضخموا اثاث وباش نعملوا كذا ما تمشيش نقسموها على بعض الوزارات كل واحده تقول لك اعطيني باي تمشي فقط للتعويضات للحوادث المدرسيه والجامعيه باش يكون بالحق لكن اللي صار له حادث الحق في الصحه استاذ
0: هو اكيد احنا تو مع كما قلت انت مع تثمين دور نتاع التعاونيه في المجال هذا لكن لابد انه الدور هذاك اليوم تدخل تشريعي اخر باش يضمن اكثر ضمانات لكل متضرري الحوادث المدرسيه لانه ديما ننشد الافضل ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه بارك الله فيك استاذ محسن قبوج مستشار قوي البرنامج بارك الله فيك يوسف بن عمار خبيرنا في مجال التامين المدرسي والجامعي تحياتي لكل المستمعين والمستمعات نهاركم زين الى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية
3: شنو هو بروجرامك في الفاكونس؟
4: أنا فاكونس بالله ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء
3: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس سوم مش بعيد على سوم لاسيغونس وتوم تاعك وزيد معاه لا بريزون شارج وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء وعندك لاسيستونس جولد روموركاج يهزك وين تحب 7 سور 7 24 24 وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم ولا
5: Gat Assurance, aujourd'hui pour demain. Faites ta mine.

تمام العاشرة صباحا على موجة إذاعة المنستير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد أمس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7% في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وأشار البنك المركزي إلى أن أسعار الطاقة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة متجاوزة مستويات التوقعات السابقة، مما يزيد من كلفة الإنتاج والتوزيع ويهدد بانتقال هذه الضغوط إلى أسعار الاستهلاك. أعلن المندوب العام للطفولة المنصف بن عبد الله اليوم عن انطلاق مبادرة ساعة وقاية في مختلف المؤسسات التربوية بصفة متزامنة وموحدة، وذلك في إطار مقاربة وطنية تشاركية تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والشباب من المخاطر والآفات المختلفة وفي مقدمتها آفة المخدرات والعنف. وأوضح بن عبد الله أن هذه المبادرة تتنزل ضمن برنامج عمل متواصل منذ أكثر من عام ونصف العام، وتشمل مختلف المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني في كامل ولايات الجمهورية بمشاركة مختصين في مجالات الطفولة والشباب والصحة النفسية وبالتنسيق مع الهياكل الجهوية والجمعيات. أعلنت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت إبرام اتفاقية مع المؤسسة الناشئة الشريك في مجال إعادة التشجير لتنفيذ برنامج لإعادة تشجير التراب التونسي بهدف غراسة 1,000,000 شجرة في مختلف أنحاء تونس، بما من شأنه المساهمة في امتصاص 25,000 طن من ثاني

0: أكسيد الكربون. في الأنباء الدولية، أعلنت هيئة الطيار المدني السعودية أمس مقتل 3 أشخاص في هجمات استهدفت مطارين سعوديين، وذلك في ظل تصاعد القتال في اليمن بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والقوات الحكومية المدعومة من السعودية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 11. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا. عدد جديد من برنامجكم من المجتمع. اليوم الخميس 8 أكتوبر. اليوم باش نحكيو في موضوع جديد كما العادة. الموضوع تلقوه عند سهام الدرعي في الحكاية اللي باش تحكيها. صباح الخير سهام.
1: نور الدكتور والأستاذة، نورتونا كالعادة، وإن شاء الله متابعينا كالعادة يكونوا أوفياء في الاستماع، وإن شاء الله اللي يقدموه يحصل الإفادة إن شاء الله.
0: لقيت حكاية في موضوع اليوم.
1: أكيد
0: موضوع اليوم أول مرة نخدموه. دكتور صباح الخير. دكتور
2: لطفي
0: جحل أستاذ في الطب النفسي، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
0: أول مرة قررنا هكا يظل يعني الوئامة.
2: نعم.
0: حبت نحكيه في موضوع مهم برشا برشا برشا. الأستاذ وئام لقويذي الأخصائية النفسية بسيكولوج برنامجنا.
3: صباح الخير الناس مستمعين الكل، وبربي جوست ان بتي مو للناس اللي استفقدت لي ملفي تبعثوا لي، بارك الله فيكم والله يسمى في انورميمون بليزير، وحسسني بمسؤوليه كبيره برشا. تسامحوني وبارك الله فيكم.
0: وتحيه
3: للناس الكل سورتو اللي خارج الوطن، بربي سامحوني مرة أخرى.
0: اللي خارج الوطن كي يسمعوا برنامج وئام راهو يبداو متعلقين بكل تفاصيله. ميلا برشا يسأل وين هي. بون، تصير أنه الواحد يغيب لسبب أو لآخر، لكن إن شاء الله ديما نبقاو موجودين وديما نفيدوا الناس، وكل واحد فينا يقوم بالواجب اللي عليه في البرنامج هذا وغير البرنامج هذا. به موضوعنا اليوم كيما قلت مهم برشا. نعطيوك المقدمة وبعد نحكيه في التفاصيل. عندك أنت الحكاية، شنو باش تحكي لنا اليوم سيها؟
1: شنو نحكي لكم على سيل هادي؟
0: سيل هادي
1: أيوة
0: ربي يهدينا.
1: أيوة حكايتنا اليوم على سيل هادي. سيل هادي هذا هو مدير ناجح معروف بالحكمة بالفطنة والفكرة وبالهدوء وقت الشدة، يفهم الموظف من نظرة ويسمع الوجيعة من نبرة، يعرف وقتش يحكي وقتش يسكت وقتش يقرب وقتش يختار الانتظار ووقتاش بالحزم ياخذ القرار. كان للغاضب احتواء وللحائر إرشاد وللمخطئ انذار وللمجتهد تقدير وإكبار، وهو في الخدمة أفضل خيار حتى ولا محط كل الأنظار. وأي واحد محتار يمشي لسيل هادي على خاطر عنده أحسن الاختيار، خاطر زادا إذا اختلفوا اثنين عنده الحل حاضر ومختار، ويقرب بينهم المسار، عنده البلاغة والوقار ويقنعهم بالحوار. لكن سيل هادي هذا كيف يروح للدار تتبدل الحكاية وتتقلب الأدوار، صبره اللي في الخدمة يوفى وكلامه يولي سم ونار، وينقلب الهدوء إلى انفجار، لا عاد يقبل لا حوار ولا تنظيم للأفكار، ويعطيهم تنبيه وإنذار، ابعدوني راهو تعدى علي نهار، ولا يسمع لا المرأة ولا الصغار، يبقى مركز مع الماتش وإلا مع الأخبار، ويولي كلامه بمقدار وراحة باله هي أهم معيار. بعد النجاح والازدهار في الخدمة جاء وقت الفرار للدار، ويهرب من التعب والحصار، ولهنا يولي سكيت قرار، ولا يعرف لا حوار ولا عنده للغلط لا كلام ولا اعتذار، وهذا هو بالحق الاختبار. سيل هادي يخلي العائلة الكل في دهشة وانبهار، زعما شنو اللي صار، وتتخلط عليهم المشاعر والأخبار، وتكثر التساؤلات والبحث عن الأسرار. هل النجاح والذكاء يتقاس فقط بالخدمة واتخاذ القرار؟ وإلا وهل الذكاء العاطفي يظهر وقت الغضب والاختبار؟ وزعم سيل هادي هذا بالحق هو شخص ناجح وهو نموذج للذكاء والاقتدار؟ هذا اللي مش نعرفوه اليوم وتجاوبون عليه إن شاء الله.
0: إذن موضوعنا اليوم كما سبق وقلت ما تناولناش في حصة كاملة وما عطيناش الأهمية متاعه. موضوعنا اليوم هو الذكاء العاطفي وأهميته في نجاح العلاقات الأسرية والاجتماعية. من هي عموما الذكاء العاطفي؟ أكيد وأنه برشا في مجتمعنا التونسي اليوم باش يتعرفوا عليه الساعة هو الذكاء العاطفي بيدو شنو. احنا عندنا ذكاء نجح في القراية ما نجحش في القراية، هذا أول معيار. المعيار الثاني بدينا نثقفوا شوية هكا والمسألة ربما حتى نخبوية شوية، الذكاء الاجتماعي، كيفاش تبني علاقات ناجحة في المجتمع وكيفاش تكتسب المهارات نتاع الكوميونيكاسيون. دخلت الكوميونيكاسيون تتقرى وعرفتنا بهذا ما يسمى بالذكاء الاجتماعي. لكن الذكاء العاطفي للأسف الشديد حتى كي ترجع وثبت كتاباتنا ثبت معناها حتى ريزو سوسيو نتاع توينسا الذكاء العاطفي مش موجود،
1: ما تلقاش فيه.
0: اللي فاجئني سهام واللي فاجئك ربما انه في الشرق ما حكي فيه بالكده وعطينه أهمية
3: من لزاني 90 راه موجود
0: أي. وفما وفما حتى دي كوتش دو في اللي يمشي ويعطيه في دي تكنيك للعباد وكيفاش وكيفاش تربيه لك من الصغرى على الذكاء العاطفي وكذا. احنا بالنسبة لنا دكاترة تكونوا حاضرين باش تعرفوا الذكاء العاطفي اولا. نبداو معك دكتور وبعدها نمشيو مع الأستاذة ويقام علاش خطر بالحق رانا نحكي وفي حاجة الناس ما زالت ما تعرفهاش، وحتى اللي يعرف شوية يخلط بين الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي اللي هما مختلفين. تفضل دكتور.
2: شكرا.
0: كيفاش تقرب لنا الموضوع متاعنا اليوم الذكاء العاطفي وكيفاش تعرف به، وزادة شوية كنيونس اللي الكل بينه وبين الذكاء الاجتماعي.
2: تفضل. بينه وبين الذكاء العقلي أو الذهني. نبداو بالذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي هو قدرة الشخص على أنه يفهم مشاعره وعلى أنه يعبر عليها بطريقة سليمة بطريقة صحية، وعلى أنه يتحكم فيها ويتحكم في انفعالاته من ناحية، وقدرته كذلك على فهم مشاعر الآخرين، قدرته كذلك على التفاعل مع مشاعر الآخرين بتعاطف وباحترام. بالتالي مصطلح الذكاء العاطفي هذايا يركز على المشاعر، هذايا شنو اللي يفرقوا بينه وبين أنواع الذكاء. وأنا مانيش موافقك أنه احنا تناولنا معناها موضوع الذكاء وحكينا من بين أنواع الذكاء على الذكاء العاطفي، لكن اليوم رينا من الصالح أنه نفردوله حصة ونخصوله حصة ليه. أما هو من بين أنواع الذكاء، وأنواع الذكاء عديدة، فيها الذكاء الذهني، الذكاء معناها الاجتماعي كما قلت، الذكاء الإيموشنال هذا العاطفي، ذكاء الشدائد، ذكاء التوجديد الاصطناعي، معناها أنواع الذكاء متعددة. قلنا توا في الذكاء العاطفي هات نعطيه أمثلة حية على اللي كنت نحكي فيها على التعريف اللي ذكرته، مش معناها نزيد نذكر بيها القدرة متاع الشخص أنه يبدأ واعي بمشاعره، فاهم مشاعره، أنه يعبر عليها، وأنه كذلك يفهم مشاعر غيره ويتفاعل معها بتعاطف واحترام. معناها هذا تذكير بالتعريف متاع الذكاء العاطفي. مثل معناها وصورة تعبيرية متاع ذكاء عاطفي، الشخص مثلا اللي يتغشش في موقف وينجم يتحكم في الغش متاعه ويختار باش يتكلم بهدوء، هو تقاه داخليا معناه واعي انه هو في حاله متاع نرفزه، ولا في حاله انه اون ايتا دو كونتراريتي وقع مضايقته كذا، لكنه عنده المقدره انه يتحكم ويضبط ما انفعالاته. هذا شخص ذكي عاطفيا، هذا شخص ذكي عاطفيا، وفي عوض يقوم يصيح والكذا لا يعرف يتحكم في انفعالاته. صوره اخرى، موظف وقت اللي يسمع نقد من حريف وإلا حتى من زميل ليه وما ينفعلش وما يعتبرش هالنقد هذا وكأنه إهانة ليه، الشخص وهالموظف هذايا هو موظف ذكي عاطفيا. هالأمثلة هي نماذج متاع ذكاء عاطفي، بما أنهم معنى هالأمثلة هذه تشمل مهارات من نوع وعي كما كنت نحكي بالمشاعر وضبط لها المشاعر، وتعاطف. اش معناها؟ معناها هو يقول لك التعاطف اش معناها، معناها لومباتي نسميوها احنا. لومباتي سي لو فيت دو سو متر دون لا بو دو لوتر، تحط روحك في بلاصه الاخر، تحاول تفهم علاش هو عمل لك هكا، وبالتالي معناها مقدرتك تكون من النوع العالي جدا. معناها مش تكون بريمير، معناها بريمير انا اولي كيما الحيوان اللي دوم يستفزك ترد الفعل، لا انت تستبطن هذاك وتحاول تقول هو تيان هو كان مع في حاله متاع نرفزه، نحاول نفهم علاش هو كان في حالة نرفزة، وما تردش الفعل أوليا. وبالتالي هذا هو نوع من الذكاء العاطفي اللي يخليك عندك قدرة على التواصل وقدرة خاصة على حل الخلافات وبناء العلاقات معناها أكثر من غيرك، وهالعلاقات باش تكون تقوم على الاحترام المتبادل. الذكاء العاطفي ما عندوش صلة بمعارف الإنسان، وهنا مش يهزنا للتفرقة بينه وبالتمييز بينه وبين الذكاء الذهني أو الذكاء العقلي. مش نختار النوع هذا لأنه هو الأكثر منتشر، والناس كي تقول ذكاء أول ما يجي يتبادر للذهن هو الذكاء العقلي أو الذكاء الذهني. الذكاء النوع هذايا نذكر به اللي هو يتمثل في قدرة الإنسان على الفهم وعلى الاستيعاب، واللي يشمل قدرات معرفية كما مجموعة المعلومات اللي عند الإنسان، وقدرة الإنسان على تجميع هالمعارف وهالمعلومات، وقدرته كذلك على تحليل هالمعارف، وقدرته على التفكير المنطقي، وقدرته على التعلم اللي يرتبط غالبا بالنجاح الأكاديمي، النجاح الدراسي، واللي نجم نقيسوه معناها الذكاء العقلي ولا الذكاء الذهني، نقيسوه بما يسمى الكوي الكونسيون انتليكتوال، اختبارات الذكاء، واللي تنجم تكون مهمة معناها هالاختبارات وهالمقاييس وهالمؤشرات هذه مهمة، لا فاش مهمة في النجاح الأكاديمي، مهمة في النجاح المهني، لكن ما هيش كافية وحدها في علاقات، في بناء العلاقات الناجحة. وهنا نسطر سطر معناها سطر بالأحمر، أن وراه تنجم تكون قدراتك الذهنية وذكاء العقلي متاعك متفوق ويمكنك من النجاح الأكاديمي، وقد يمكنك كذلك من الارتقاء في سلم كذا، لكن ينجم ما يكون ما يوفر لكش وحده هالمؤشر هذا معناها فرصة باش تبني علاقات ناجحة اجتماعيا. نعطي زوز أمثلة حية متاع ذكاء عقلي، معناها نرجع شوية باش نقعد نركز على التمييز. شخص يتعلم لغة جديدة، هذا نجم نطلق عليها وعنده حاصل ذكائي متميز، معناها وقت اللي يتعلم فيسع في وقت قصير لغة جديدة، ولا طالب يتمكن باش يحل مسائل معقدة بدقة وبسرعة، الإنسان ينجم يكون متفوق في ذكائه العقلي وعنده قدرات عقلية عالية، وفي المقابل يلقى صعوبة باش يتحكم في انفعالاته وفي غشه، وإلا في الإصغاء وفي الإنصات للآخرين، ولا في قبول النقد. معناها أنت تلقى ساعات إنسان ذكي معناها متميز ويوصل حتى للدرجات العليا، لكنه في الإنصات وفي الإصغاء للآخرين وفي التحكم في عواطفه ما هوش ناجح، ما هوش متمكن، وبالتالي ما يقبلش النقد وما ينجمش يدير الخلافات. في المقابل ممكن نلقى شكون بقدرات عقلية متوسطة، لكنه الشخص هذا اللي عنده معنى قدرات عقلية متوسطة يتمتع بذكاء عاطفي عالي يخليه أكثر قدرة على تكوين علاقات وعلى كسب ثقة الآخرين، وهي مهارات تمكن من النجاح أكثر في الحياة العملية. وبالتالي الذكاء العاطفي مهم ويوصل أكثر للنجاح في الحياة العملية. نجي تول عنصر معناه شنية أهمية الذكاء العاطفي في عصرنا الحالي، مهم جدا في المقدمة باش نقولوه، في عصرنا الحالي زادت الأهمية متاع الذكاء العاطفي، على خاطر برشا من مشاكل الحياة توا نلقاوها ما تجيش من نقص متاع معارف ولا معلومات ولا المؤشرات متاع الذكاء العقلي اللي كنت نذكر فيها، وإنما بسبب سوء إدارة مشاعر، ولا بسبب ضعف مهارات تواصل، ولا بسبب قلة التعاطف اللي تخلق صعوبات للشخص اللي يخدم مثلا مع فريق عمل، ولا اللي يخدم مع حرفاء اللي كي ما يعرفش يتعامل معهم ينجم يضيعهم على مستوى الشغل وحتى في العلاقات الأسرية. نرجع هنا للأمور البسيطة، لأنه اللي يستمعوا فينا ما همش دي بي دي جي وكذا، ناس معناها أصحاب أسر، وبالتالي في علاقاتك الأسرية الذكاء العاطفي متاع الوالدين مثلا وقت اللي يبدأوا يفهموا الاحتياجات النفسية والعاطفية متاع صغارهم، احنا قلنا انت إمكانياتك انت تبدأ واعي بمشاعرك ومشاعر الآخر هنا وصغارك مثلا، وقت اللي تنجم تسمحهم، وقت اللي تنجم تتعامل معهم ومع أغلاطهم من غير صياح ولكن بحوار، وهذا يساعد حتى الأزواج أنفسهم باش يعبروا على مشاعرهم باش يفهموا بعضهم وباش يحلوا خلافاتهم بطريقة سليمة وبطريقة صحية. الذكاء العاطفي مهم زاد في العلاقات الاجتماعية، معناها هذه أهمية الذكاء العاطفي توا في المجتمع، في الحياة الاجتماعية وكذلك في الحياة الأسرية وكذلك في الحياة الاجتماعية. علاش؟ لأنه الذكاء العاطفي يعاون على التواصل بهدوء، على التحكم في الانفعالات والتعاطف مع الآخرين. حتى ينقدني مثالش نسمع كما ونحاول نفهم علاش انت النقد متاعك، معناها ولو ان يكون حاد تنقدني بحد مثالش اما نفهمك وتقاك ستين ساعات تبهت شبيه ما ردش الفعل، وهو لانه هو عنده ذكاء عاطفي عالي، لانه هو حاول يفهم الشخص هذاك شبيه علاش عمل لك هيك وسيطر على مشاعره وعرف يتصرف في انفعالاته وتعاطف مع الاخر واحترمه واحترم الاخر، وهذه قدرة على التفاوض تمكن الشخص الشخص هذا من النجاح في الحياة الاجتماعية لأنه قدرته على التفاوض تكون أعلى من قدرة الإنسان إلا ما يتحكمش في مشاعره، وقدرته على بناء علاقات مستقرة ومستمرة، وقدرته على النجاح في الحياة تكون أكثر وأكبر.
0: نعم. هذا العنصر الأول هو في الموضوع. نعم. معك أنت أستاذة وئاب لقويذي، معنا سؤال مزيان هو نجم نكون ذكية برشا ومفسد علاقاتي الكل؟
3: نجم بيان سور،
0: مع اني ذكيه برشا
3: اكيد.
0: به كيفاش؟
3: به اول حاجه نحب نحكي عليها ساعه راهو بالنسبه للذكاء العاطفي كي نحكيو ايموسيون، برشا عباد في جيل بالهم الحب، احنا نجمو نعرفو برشا على الحب اما ما نعرفوش كيفاش نتعاملوا مع اللي نحبه.
0: معك انتي سنة عرفنا برشا على الحب في الصيف.
3: ايه باوي ايه. ونزلنا باش نزيدو نتعلم
0: من اجمل الاعداد اللي خدمتها في حياتي.
3: دونك الهدف اليوم باش نتعرفوا ونتعلم.
1: سيد المواضيع الحب،
0: سيد المواضيع بهيش. ليه نهارتك اكتشفت الشخصية الحقيقية للأستاذة ويقام لقوي ذي زيدة
3: لا جاءتني
0: اللي حب يرجع للحصة من عرش القاعة سيت ولا ما كنت حصة سبيسيالة.
3: دونك نعاود السؤال، لماذا نعرف الكثير عن الحب ولا نعرف دائما؟ كيف نحسن التعامل مع من نحب؟ وعلاش نركز على اللي نحبه؟ خاطر هذوك أكثر ناس يعزوا علينا ويأثروا فينا ونجموا نحسوا بردود أفعالهم. دوك هذاك علاش الذكاء العاطفي لهنا عنده قيمة كبيرة. نجموا نختاروا شريك ونجموا نحبه ونجموا نلوجوا على الأمان، لكن ينجم يكون شخص يحب زوجته يحب وليداته، لكن ينجم يؤذيهم بالكلام متاعه بتصرفاته بعياته بأسلوبه. ينجم يكون إنسان ناجح، ينجم يكون متعلم، ينجم يكون ذكي، لكن في إدارة الغضب متاعه يكون فاشل، في غيرته، في التعبير على خوفه، ما يعرفش، ما ينجمش. وهنا المشكلة ما هيش في غياب الحب راه، وما هيش في المشاعر في حد ذاتها، لكن في الطريقة، وركز لهنا، في الطريقة اللي نتعامل بها مع مشاعرنا. على خاطر الذكاء لهنا اللي يعاوننا باش نخمو ونحلو المشكلات متاعنا، ما هوش هو نفسه نوع الذكاء اللي يعاوننا باش نفهم رواحنا وباش نديرو انفعالاتنا وباش نبنيو علاقات الصحية متاعنا. هنا الفكرة الأساسية اللي نحبها تقعد عند العباد الكل، راهو المشاعر متاعنا راهي رسائل، ضو يشعل في بدنك وما هيش أوامر. يعني انت حسيت بالغش مش معرفش تكون تصيح، غشك شعور احساس، حبيت شعور احساس نحترموه، لكن ما هوش امر قمت غشش تو انفعل عيط غضب تركن، لا هو شعور نحترمه اما ما نجاوش بالوقت. وهنا المعنى الحقيقي للذكاء العاطفي هو مهارة اللي بها تتحقق السعادة والصحة. إيش معناه؟ السعادة هدف والصحة قرار. البرمجة الداخلية متاعك أنت برمجة، دونك أنت تحددها، هي سلوكياتك مع روحك ومع الآخرين باش تكون هدف متاعك واضح اللي باش تمشي له. تدرك مشاعرك، تعرف تديرهم، ومن بعد تدرك مشاعر الآخر وتعرف تحقق سلامتك ومصلحتك من الغابور هذيك، من الغلاسيون هذيك. أنا ما نحبش نقول أنه أكثر إنسان يحتاج للذكاء العاطفي هو أكثر إنسان يحب يخرج من الوجيعة متاعه، أما راهو هذيك الحقيقة.
1: ما فهمتش عودها ذي مدام سامحني.
3: اللي يلوج على الذكاء العاطفي هو أكثر إنسان يحس بوجيعته دخلانيا، هو أكثر إنسان حساس لوجيعة دخلانية.
1: معناه يحس بوجيعته هو ولا بوجيعة الناس؟
3: بوجيعته هو. إذا كان فمش إنسان يخزر للبرة، إذا ما عرفش يخزر الداخل ما عرفش يعيش البرة. أنت إذا ما عشتش بدنك وما احترمتش كينونتك، ما سكنتش في روحك، ما تجمش تسكن عند الآخر.
1: معناه أكثر واحد موجوع عنده ألم داخلي هو أكثر واحد
3: باش يلوج وباش يبحث وباش يخمم وباش يحاول يلقى جوابات على السؤالات متاعه. دونك فما برشا علماء، الدكتور حكى على الموديل نتاع جولنان، فما برشا ناس عارضته، سورتو المستشرقين اللي يحكيوا على الدين الاسلامي. التعاطف اللي يحكي عليه يقولوا إن هو حاجة سلبية وكسرت الموديل ككل. بالنسبة لنا احنا كمسلمين نحكيوا على رحمة، نحكيوا على مشاعر، ومهما كانت سلبية راي في داخلها حاجة إيجابية، وذاته نحكيوا فيه بعد في المعنى متاع المشاعر وعلاش تتبدل من حد لحد. دونك الكلمات اللي نحبها تقعد، ما نحبش نقارن برشا ما بين الذكاء العقلي والذكاء العاطفي، اما جوست نحب نقول كلمة برك. الذكاء العقلي يعاوننا باش نحلو، باش نتعلمو، باش نخطو، باش نحلو مشكلات. هنا تلقاه كسوا واحد باش يعمل بروجرام، باش يدخل في مشروع، باش يعمل، باش يجاوب على امتحان، نجم يستعملهم، نجم ياخذ دبونات. الذكاء العاطفي نوع اخر، هو اللي يغزر للمشكله اللي داخلك، يتعامل مع اللي الداخل، يعني هو اللي العلاقه ما بينك وما بين مشاعرك هو اللي باش يحلها لك. دونك نظريا كي نغزروا احنا مثلا نقولوا راهو حلها بالعياط، جاته مشكله عيط، الناس كل واحد شد بلاصته، دخلت معلمه لقات الصغار كل داخلين بعضهم، صاحت في الباب كل واحد شد تركينته، ايه حلتها هي بالنسبه لها الفوضى. كي ناخذوا احنا واحد اخر، ناخذوا اكزامبل اخر، مثلا واحد هدد زوجته بالطلاق، كل مره يتعاركوا يقول لها باش نطلقك باش نطلقك باش نطلقك، هو في الاساس خايف لا تبعد عليه. دونك هذوما التفاسير من بعد، ولكن ما نجمش يشد روحه عليها. المعرفه بالشيء، لفت اني نعرف انه كي نعيط اني باش نهدي الدنيا الكل، وراه العياط هذاك يخوف الصغيرات، ما يمنعنيش اني نطبق اللي يعني سمعتني قالت راه ذكاء عاطفي وراه يلزمك تسيطر على الغش نتاعك وراه كذا، لكن سي با ايفيدون انه انت كمعلمه باش تدخل للقسم وتلقى 40 تلميذ ينقزوا ويعيطوا، باش تقول لها اي تو سيطر على الغش نتاعك، نحبك تسكت ما تعيطش عليهم. والله يظهر لي المعلمات الكل تقوم تنقز عليا تو.
4: وجايين من التفاصيل هذه يا استاذه رنا، جايين خاطر التكنيك اللي
1: ما تعيطش ما يسكتوش.
4: لا جايين برشا حاجات، برشا حاجات
1: ساعات تعوضها بالإشارة مثلا هكا أسكت ولا
3: الذكاء العاطفي حضور الشخص في حد ذاته يلهم. ريت انت جرب فما كان صارت لك شمعاش، فما ناس غيان كو لو فيت انها تقعد في مجلس تخلي الناس كل تحترمها،
4: تسكت
3: ساعات حتى ما تتكلم حتى كلمة، وقفتها قعدتها غزرتها حضورها في حد ذاته يلهم الاحترام من غير حتى كلام. في برشا شوف معلمين الكل، فما معلم قدامه تنجم تتبرمي باش تعمل كل شيء، وفما استاذ تحترمه من غير ما تحس،
1: جاي من بعيد.
3: دونك فما حضور، فما كينونه، فما
4: يعني جينيرالمون هذاك اللي عاقب طول طولك اللي يشوي
3: با اوبليغاتوار
4: من غير ما يحبوا على ما يتكلم،
1: لا ولا اللي يحبوه على الاخر،
3: فوالا
4: يحبوه على الاخر سا ديبان، سا ديبان يحبوه اش معناها يحبوه.
3: انا نستنى موجود لكن التفاسير
4: صحيح. هو مش سهل راهو باش يكون عندك ذكاء عاطفي وتنجح كيما هو مطلوب، خاطر الانسان كتله نتاع مشاعر، الانسان عنده شويه الاندفاع في حالات معينه، عنده كذا عنده كذا. فقط انا باش نعطيك حاجه تعليقا على قولك وقول الدكتور، وانه الانسان اللي يرد الفعل في ساعه واللي يدرى شنو واللي كلمته حاضره واللي يعيط واللي ساعات حتى يفسدها شويه بالعبارات اللي يستعملها في بعض المواقف في العائله ولا مع اصحابه، عندنا كل جانب بتاع الرحمة اللي قلت انتي جاي شوية هكا من ديننا ومن كذا. فما ناس تبدأ تبرر يقول لك صحيح هي والله أمك والله قلبها طيبة وتحبكم، أما راهو الكلام هذاك تقول فيه وكله راهو من خطر تغشت ولا من فرط الخوف، ولا يجيك يقول لك هيثم الغالب قال هكاك، تقول له انت شنو هالألفاظ الجارحة وخارجة ساعات حتى على يقول لك ليه راهو إنسان طيب وقلبه باهي، أما الغالب هكاك لسانه فالت. انا الحقيقه قدامي ذيك نحط ستوب، القلب طيب نحبوش لسانه فالت.
1: لا واش يقولوا في مخيالنا الشعبي في مجتمعنا، يقول لك هذاك اللي يفيس ما يتغشش اي راهو هذاك من داخل راهو حنين وقا ما ياخذكش راهو الساكت، راهو هذاك تعدى على ود هرهار ما تعديش على ود ساكت. بالعكس هما في مجتمعنا هكا ما شفت
4: اي ما زاد الكلمه الوجاعه راهي تبقى تجرح وتقعد. دونك ما تقوليش انا ذاك باهي وقلبه طيب ويحبك اما على غالب لسانه جارح ولا لسانه فالت. أما أضحك أستاذ
3: لا إذا حبيت نجاوب أنت لهنا تحكي على الذكاء العاطفي في المجتمع، أنت تعديت من الذات للمجتمع.
4: مجتمع مهم برشا في العلاقات العاطفي. كلها احنا اليوم
3: لا ما فهمتنيش. احنا عندنا الذات شخص يعيش مع العباد. انت اللي تحكي فيه الذات ولات هي المجتمع. المجتمع في حد ذاته عنده كينونة، عنده طبيعة، عنده اعتقادات، عنده ثقافة، عنده هذاك في حد ذاته عنده طريقة يتعامل بها، يقبل بها ويرفض بها ويتعلم منها الشخص كيش يتعامل بها. وفهم برشا حاجات اللي المفروض كما انت تحكي، علاش قلت المفروض لا، على خاطر انت فطريا مكش قابلة حاجات اجتماعيا موجودة.
4: اي
3: دونك فما لهنا تضاد ما بين فطرتك شنو فيها وما بين المجتمع شنو قابل
4: بي. هيثم قال لك اعطيونا استراحة غنائية، الموضوع أول مرة نخدموه فيه برشا حاجات صعيبة. صحيح. جديد علينا الناس الكل، جديد حتى عليك سيهم راه جديد أنه نحكيو فيها على خاطر
1: صعيب صعيب.
4: احنا طول عمرنا الذكاء شنو جبت في البلتان والكرني راه كنا مرتاحين كنا مرتاحين حتى بفوسك تحلها. يا اخي توا جبتونا ذكاء اجتماعي اليوم تخلطوا بينا دكاترة في ذكاء عاطفي راكم ماشيين تصعبوا فيها راه احنا في شوارعنا واحد قال كلمة هكا ولا ترى كان ردود الفعل فهمتني ولا تسمع الألفاظ الجميلة الكل وتشوف الحركات الجميلة الكل معناه كنا مرتاحين توا باش تحبوها ترى تربية من جديد رأي هذه دعوة تربية من جديد
2: لأن الحياة ولات صعبة.
4: أي.
2: أنت توا فما أنت مصطلح جديد هو ذكاء الشدائد ذكاء الأزمات يتسمى يعني أنت توا أنت وقفت في ذكاء العاطفي معناه هو الذكاء الشدائد لأن توا أنت العصر ولا عصر أزمات وعصر شدائد والإنسان اللي عنده إمكانية أكثر من غيره أن يتأقلم وأن يتجاوز بأخف الأضرار الشدائد زاد كذلك مصنف في معناها في هالخانة هذه متاع الذكاء اللي هو غير أكثر من غيره قدر على تجاوز الشدائد وبالتالي راهي الانواع نتاع الذكاء مختلفه ومتعدده لان الحياه متنوعه.
4: خليها هذه الشدائد دكتور بالكش من هنا لاخر البرمجه نعملوا لها
2: احنا خلينا نقعدوا ساعه
4: والله يا دكتور صدقني
2: نقعدوا في العاطفي
4: قاعدين نسقفوا راه متراشوا روحكم انتم طب وذاك اختصاصكم راه واحنا قاعدين نسقفوا معاكم ونبحثوا معاكم وبيه راه والله ساعات نقول ما صبجي تصغر يفيدني في فيما مضى ما يسالش حتى في اللي مازال اني جامتار
3: مش كان انتم راه اي من اصعب الحلقات اللي تعديت عليا في التحضير هي الحلقه هذه
4: الا لا صعيبه
3: تلمو عند معلومات ما عرفتش حتى كيش
4: نختزلهم وكيش ليه ويقام لحظ قدام صعبها باش تحكي للغرون بيبليك ويفهمك تقعد تحاول كيفاش
1: كلمات الأسهل والأمثل
4: أرجع بينا للسونداج خلي يسهل شي شوية نعاود ونقول راه السونداج قاعد يمشي اللي يحب يشارك واللي يدخل على صفحتنا
1: أيوة. السونداج تلقاوه على صفحة الفيسبوك راديو مونستير تنجم بنزلة صغيرة بسيطة تساهم تعطينا رأيك من غير لا تظهر له هويتك ولا اسمك ولا حتى شيء نذكره ونعاوده. السؤال هو عند الغضب ماذا تفعل؟ وقت اللي تتغشش شنو تعمل؟ الاقتراح الأول تصمت، الاقتراح الثاني تصرخ، والاقتراح الثالث تتحدث بعد أن تهدأ. كل حد يعطينا رأي ويشاركنا به من منطلق طبيعته وتجربته وشنو يعني.
4: على الصفحة كما العادة تفاعل الفوري إذا عندكم أسئلة للدكاترة، إذا كان عندكم اقتراحات، إذا كان حاجة ما فهمتوهاش زادة أسألوا. مرحبا بكم. بربي اللي ما يحبش نقولوا اسمه يعطينا الملاحظة يقول ما تذكرونيش شكون وإلا نحب الأنونيما ولا يعبر عليها كما يحب وإحنا ما نقولوش اسمه خاطر كي تتفاعلوا معنا على الصفحة يطلع البروفيل يبدأ موجود عنا دونك ما تحبوش نقولوا شكون ما نقولوش معنا حتى مش أي. احنا حتى ليكيب ما سميناهاش عليا تستناكم على 73 460 800 عليا منصوري اليوم معنا في تنسيق البث المباشر نجل عطيه بن محمد في الاخراج الرقمي وهيثم وناس في الهندسه الصوتيه ويسمعنا نغم.

0: نرجع معكم لموضوعنا اليوم، الذكاء العاطفي وأهميته في نجاح العلاقات الأسرية والاجتماعية وعلاقاتنا الكل. كانوا الدكاترة مشكورين، عرفوا شو المقصود بالذكاء العاطفي، الفرق بينه وبين الذكاء العقلي، علاقته بالذكاء الاجتماعي، خاطر فما علاقة وطيدة. بعد باش ناخذ معاكم العلامات اللي تدل على ارتفاع أو انخفاض الذكاء العاطفي، باش نعرف أنا عندي ذكاء عاطفي ولا نبدأ نصلح في روحي. معناه في عمري أنا وإيه من نجم نصلح روحي؟
1: أكيد
0: بيان سيبل. هاي بيه فرحني
1: مهارة راه هي مهارة في أي وقت تقرر.
0: هذاك سؤالي ليك، مهارة ولا واحدة من معناها طبيعي وشخصيتي، ولا مهارة نجم نتعلمها، ولا كيفاش؟ هذا السؤال الجاي. قبل هذا التفاعلات على صفحة فما ولا لا؟
2: أي فما. أيوة. بداو يصبحوا علينا المتابعين. نبداو مدام نيرة حساني تصبح علينا، مدام أم صبري كيف كيف تصبح علينا، منى ساسي كيف كيف تصبح علينا، نصبحوا عليهم احنا بدورنا الكل.
0: مرحبا بهم الكل. أم صبري مرحبا بيك، جديد الاسم يظهر.
2: لا قديم.
0: قديمة
2: متابعة وفية. أي
0: مرحبا مرحبا.
2: مدام لميا فرح تصبح علينا زادة كيف كيف. عنا ملاحظة من مدام عطية وإلا تدخل، قالت بربي أنا نحب نتدخل معاكم، كيفاش نجم نتواصل معاكم؟ سهل برشا، إما تكتب شنو تحب تقول في الكومنتير وإحنا نقرأوه، وإلا تحب تتواصل مباشرة،
0: تحب تدخل في المباشر،
2: في المباشر على رقم الهاتف 73 460 800، تطلب بالتليفون وتتعدى معنا في المباشر تقول شنو هي تحب. كيف كيف عنا زادة ملاحظة أخرى، مدام فرح كيف كيف قالت علاش ما تحكيوش على الموضوع الأفير، قرني نتبع فيكم متابعة وفية كل أسبوع، وماذا بيا معناها تحكيوا على الموضوع هذا.
0: أفير خاتم بالصحراء اللي مقيمين بصفة غير قانونية في تونس. ليه عنا عدا برامج مختصة بمشاكل الشأن العام، ذاك شأن يدخل موضوع يدخل في الشأن العام والحلول متاعه سياسية وقرارات دولة وحتى علاقات دولية. دكتور مش حاجة سهلة، احنا خلينا في علاقاتنا برواحنا الساعة، نعرفوش نسيطر على رواحنا، وكين جينا ناس متمرسين معناها في السيطرة على رواحنا الكل، والله العظيم حتى في سياسة دولتنا تنجحوا. ما هي الحكاية وكانوا ديما البداية بالبشر، خاطر هو اللي نجح، هو اللي فسد كل شيء حتى في دولة كاملة وحتى في قرارات دولة كاملة. فما برشا حاجات تدخل في الموضوع هذا، لما حال إذاعة المنستير مش مقصرة، عنا برشا برامج تتناول في الشأن العام، تابعوا تسمعوا المفيد ديما بإذن الله. تفضل سهام، مازال عنا.
2: أي مدام يسرى الإمام قالت أصبح الخير والنور، أنا واحدة من الناس نعمل العركة في مخي، نحط اللي باش نعركه في مخيلتي، ونبي مولاك نقول كل شيء، نفرخ قلبي فيه وما نخلي حتى شيء، لين نحس بروحي بردت وتفرهت، أما في الواقع ما نعملش هكا،
0: تسكت
2: في الواقع وتتخيلوا. ومن بعد ما نعرفش انتم ما تعطيونا رايكم في التمرين هذا ولا
0: هي المدام هذه، ما فهمتش انا، يندرى هي ما عندهاش القدره على ان يتعارك مثلا خجل ولا تحشم ولا كذا، ولا تخاف من صدمات وكذا علاقاتها تفسد بالناس، والا هذاك اختيار تحب تظهر معناها قدامهم وما تعطيهم حتى اعتبار، اما تتعاركهم وحدها من بعد
2: قدام المرايه
0: خاطر يفرق راه.
2: أي هي هي اختارت الحل هذا، نتصور نبرد ونرتاح، قالت لك نبرد ونرتاح، قالت لك ديما نعمل فيها، معناتها نتصور اني اختيار منها هي انها تعمل هكا.
0: هو بي حتى كي تطفي العبد ساعات راهو ميساج قوي بيه راهو بي.
2: اي والله ساعات كي تطفي العبد تحمس اكثر من
0: هي، ما عملوا غزره بيه وتعدى بيه
2: ما بتعمل رده فعل.
0: وين تضحك تقول لك المراش ميتي على الاخر ما تسيبش
2: كامل تقعد تغزل هكا تعطي
0: كاو على الأقل غزر له غزرة بيه طيف منها كل شيء ما بتردش عليه حتى عبارة.
1: لأني اللي مبهتني كون أنتم تمثلوا في الردود الطبيعية العادية متاع المجتمع هذا كشي تصرفوا في العادي قلوا عمال شو سويلوا ليه ليه في الإذاعة سبا سارة
0: مين شكنا أنت يا ويم
1: سبا سارة
2: صلحونا
1: فتتوسيون
0: بس نقول لك حاجة على الذكاء العاطفي. أنت كي واحد يحكي لك نكتة وهي تضحك وأول مرة تسمعها شو تعمل؟
1: تضحك ما بحب.
0: إيه كيف كيف كي واحد يقول لي كلمة وهي نبزة وتوجع ومسمامة وتحسها درا كيفاش
1: رد فعل
0: باش ترد فعل وتسيح.
1: أنا ما قلتش ليه
0: ولا قال شيء كيما قلت أنا تغزلوا غزرة معبرة وتطفي وتتعدى ماني
2: ليه فما اللي يسكت ويمشي فما
1: أنت توا احنا شنو قلنا؟ احنا قلنا الذكاء العاطفي، أنت عندك شعور فقت بيه اعترفت بيه
2: ترجمته
1: حددته ومن بعد وعيت بيه وجريته معناها أدرته ومن بعد ترجمت أفعال اللي تحكي فيها أنت الكورسوس هذا الكل زبيته
0: هاي في بالي
1: ريبونس بريمير من على الطراز ولو فات انك جاوبتها اعمل دير سوي دخلنا في الفعل. ليه ماناش في الفعل؟ احنا من بين الفعل والشعور فما مسافه بعيده يلزم تتعداها بالمرحله بالمرحله ستيب باي ستيب، وفي كل مرحله وقفه. دوك هي عند برشا مهارات
0: والله يكرم قروهنا في المكتب هذه فوتوها والله يكرم قروهنا
1: نجم تتقرا
0: خاطر هذه جيروس كامله راهم تاع مشاعر بشر ونجم نقول لك من اصعب ما فما. دكتور اعطيني رايك كيفاش نعرف روحي عندي الذكاء العاطفي ولا ما عنديش، خاطر من بعد مطالبتها باش تعطيني مهاره راهو كيفاش نتعلمها التكنيك.
3: نعم هو معناها السؤال هو شنو هي العلامات اللي تدل على ارتفاع او انخفاض الذكاء العاطفي؟ باه الذكاء العاطفي كما قلنا في البداية هو من أهم العوامل اللي تحدد الجودة متاع العلاقات داخل الأسرة وفي المجتمع، لأنه هذا اللي يهمنا أكثر، بما أنه الذكاء العاطفي يقوم على طريقة التعامل مع المشاعر وعلى كذلك التواصل العاطفي اللي يمكنه من إدارة الخلافات ولا من حسن الإدارة ولا سوء الإدارة وحسن التعامل ولا سوء التعامل مع الآخرين في المواقف اليومية. هات نبدأ بأبرز علامات ارتفاع الذكاء العاطفي. انت إنسان في حياته العائلية ولا في حياته الاجتماعية نقول عليه عنده ارتفاع متاع الذكاء العاطفي، شنية المؤشرات متاعه؟ المؤشرات بسيطة. إذا كان أنت معناها يبدأ إنسان واعي بمشاعره، الإنسان الذكي عاطفيا ينجم يميز ويعرف روحه وقتاش يبدأ متغشش ولا وقتاش يبدا قلق ولا وقتاش يبدا محبط، ما نسمو فيروستري حاجه ناقصته وهو ما عملهاش ولا ما خذاهاش ولا ويتوصل باش يفهم سبب انفعاله. هذه نقطه الاولى، حاجات بسيطه خلينا نحلوها. تقول صعيب؟ صحيح وصعيب، لانه راهو ثقافتنا ثقافه ماهيش ثقافه بوح، ما باش نقولوها بكل صراحه، حتى الثقافه العربيه الاسلاميه ثقافه نتاع تكتم راهو نتاع ستر ونتاع هكا ثقافه عربيه لا غالب راهو باش نقولوها هذه ثقافتك، معناها هذه العقليه نتاع مجتمع كامل، وبالتالي كل ما هو مصطلحات من نوع هذا تظهر كاني هذا. خلينا نبداو نفسروها بشويه. انت كي تبدا اولا تحاول تيدنتيفي، نقولوا ليدنتيفيكاسيون انك وعي بالمشاعر، وقتاش انا متغشش نعرف روحي ولا نبدا قلق ولا ونميزك المشاعر هذيك مهم جدا. هذه النقطه الاولى سهله، معناها فريمون حويجه بسيطه. ثانيا وهي اصعب، هذا يدخل في الثاني في الثانوي، لانه فما استاد الاول والثانوي. الاولاني باهي صعيبه سيدي، انا تمكنت باش نعمل ايدنتيفيكاسيون باش نميز وباش نفهم روحي وباش نعمل وعي بمشاعري ومعنى وطبيعه مشاعري. انا كنت اعطيت بعض امثله غش والا قلق والا احباط ولا. ثانيا هو هذا اكثر صعوبه، هو التحكم وضبط الانفعالات، لانك انت اي معنى مشاعر مش تعيش بها، حد استفزك غشك صحيح وانت تغششت، شنية طريقة الرد فعل متاعك؟ اسكو تنجم تتحكم وتضبط انفعالاتك ولا لا؟ الانسان الذكي معنى انفعاليا والذكي العاطفيا ما يتصرفش بشكل اندفاعي. هوا نبسطوها، الانسان اللي يتصرف بشكل اندفاعي هو إنسان عنده انخفاض ذكاء عاطفي. أو أنهم بسطوها باش تبدأ واضح،
1: باش ما نقولوش كلمة خايبة،
3: باش ما نقولوش
1: انخفاض درجة الذكاء.
3: هذا هو معنى ذكاء، هو مش معنى
2: سيب شيشة بتوزي
3: ما هيش سبة، ما هيش سبة
0: بالحق مشي عليه. شتعرف الصورة اللي جاتني توا النخبة كلي جوست بعد الثورة فك البلاتوات وقتك لي كانوا عنا كالحوارات كل السياسية والحمد لله ارتحنا منهم الحقيقة متاع ربي والله إن نعبر. أما قعدتك الصورة هذيك في ذهني صدقوني ليلة على ليلة نعمل لعبة نحط التلفزة بلا صوت ونقعد نتفرج فيهم على خاطر العياط متاعهم راهو حاجة وفوضى تولي، أما تغزر حتى الحركاتهم وكيفاش يولي يقوموا من بلايسهم وكيفاش أصلا
3: خلنا نرجع للتونسي العادي.
0: لا لا لا لا حتى أولو ما ينخبة نكبة يا دكتور ساعة
3: ومسيك ما كملش خاطر العلامات راهو
0: ميساج نعطيوك تكمل. كي تبدأ ضربة معناها كين هكاكة ولا الصورة هذيك كيما قالت الأستاذة برافو تقعد في أذهاننا تولي تخاف. يلا كمل دكتور.
3: متفق. دونك من ابرز علامات ارتفاع الذكاء العاطفي قلنا اولا الوعي، انك تعرف انت كانسان مواطن بسيط، ما ندخلوش معناها الانسان اللي يسمع فينا المواطن البسيط، انك تعرف تميز المشاعر نتاعك وقتاش انا نبدا متغشش وقتاش انا نحس بالقلق وشنو معناها لا ناتور والطبيعه نتاع الشعور نتاعي. ثم أنك النجم نتحكم ونضبط الانفعالات متاعي وما نتصرفش بشكل اندفاعي، معنى لأنه الغش والغضب يدفعوا ساعات لسلوك غلط ولا لقرار ينجم يندم عليه. أنت بيدك أنت كي تتغشش وتضرب صغيرة وكل كذا مش تندم بعدها، معناها ما نحبوكش أنت كالشكل الاندفاع هذيك اللي يخليك تندم، اللي يخليك بعدها تمشي لسلوك ما هوش باهي وسلوك غلط ولا لقرار ينجم يوصل لك في خدمتك عملت عركة ولا ما نعرفش أنا وصلت للسب ولا كذا مع سوبرير يرشيك وبالتالي ندمت على، معناها مش تندم عليه فيما بعد لأنه مش تصير بعدها تبعات، معناها تبعات إدارية، معناها وهذا مهم يعرف زادة كيفاش باقي ما زلت راني في علامة ارتفاع الذكاء العاطفي كيفاش ووقتاش يعبر على مشاعر. هذا كل في الوحد الإنسان اللي تعبر على المشاعر وهذه اللي ناقصتنا برشا في ثقافتنا وفي العقلية متاعنا، معناها وقتاش وبنا طريقة الشخص الذكي عاطفيا ما ينكرش وما يحشمش من مشاعر ويعرف يتعامل معها، إذا تغشش يحاول يفهم السبب ويعبر عليه بطريقة محترمة، وإذا شعر بالحزن يعبر على حزنه ويطلب المساعدة من اللي يثق فيهم. هذا مهم جدا. علامة أخرى مهمة في في في في الحاصل الكبير متاع الذكاء العاطفي وفي ارتفاع الذكاء العاطفي الإصغاء كذلك مع الناس، ذا معنى حتى في عاداتنا وفي ثقافتنا ما عندناش ثقافة الإصغاء. الإصغاء معناها أنك تسمع حتى ساعات في ديسكوسيون ما نسموش بعضنا، معناها الناس كل ماذا بيه تتكلم والناس كل تتحمس والناس كل معناها عندك لسون شو هكا، معناها كالفورة هذيك موجودة في الثقافة اللي ما عندناش ثقافة الإصغاء. هذا علاش هو راهو مصطلح سيفيري راهو ساعات يقول لك هكا نوعا ما مصطلح غربي لكنه مصطلح موجود، هو معناها موجود. وهذاك علاش توا أنت قلت في الـ في الـ في معناها الشرق لأنه هم مأثر عليهم معناها الثقافة الأنجلو ساكسونية وبالتالي تلقى أكثر هالكونسيبت نتاع الانتليجنس ايموشنيل موجوده اكثر في الشرق. ممكن قد سيتون ايبوتيز معناها هي فرضيه. بالتالي ثقافه الاصغاء زاد الاصغاء يدخل في الكريتير نتاع الذكاء العاطفي محاوله فهم المشاعر نتاع الطرف الاخرين. معناها انت كي تصغي له شبيه وحتى في التنرفيز وتبدا تسمع فيه وتحلل واش بيه كاك تحاول انت تولي نوع من التعاطف معه لأنك أنت تغزر له بالنار سوبريور لأنك أنت تحلل فيه، أنت تولي تحط روحك في وضعية المحلل النفسي، محلل نفسي تخليهم تغشش ولو يتهجم عليك وكذا وانت تحلل فيه وتحاول تفهم علاش بيه هو هكا معناه اش بيه وتحاول تفهمه وتتعاطف معه وتحترم مشاعره حتى إذا كان هي ما هيش أنت ماكش موافقها، حتى كي تكون مش متفقة مع رأيه وتقبل نقده حتى إذا كان يكون بنا
2: قديش بزرها قوة ذي بصراحة باش الواحد
3: هي أخي احنا أنت باش الناس كل ذكية هي معناها هي معناها أنت هذه هي معناها ستون كاليتي وهو مش الناس الكل باش تكون توصل للكلمتي.
0: علاش قلت لها باش تعطينا كيفاش المهارة دي نكتب
3: سمحني
0: خاطرها راهي باهية حتى في التو نكمل مع الدكتور لخص لي بربي الدكتور
3: تحب ما نحللش نحلل باش المواطن يفهم
0: لخص
3: لهنا ما نجيش وقتها كان مش نولي كان يقري في كور ما يفهمكش وقت ايه ناخذ وقت
0: اعطيه لو ماكسيموم في اقل وقت
3: بالضبط. من الميزات الاخرى من علامات الارتفاع الذكاء العاطفي كذلك مش كان في الكاليتي الاعتراف بالاخطاء والاعتذار زاد كيف كيف انت تنجم تكون زاد ما وش الانسان هو ما اللي نسمع فيها بعد قلت لي انت مثاليه الامور لا مش مثاليه انت بيتك بشر ما نجم انا نغلط زاد كي نغلط نعترف بالخطا متاعي أي. واعتراف بالاخطاء والاعتذار معناه هذيك زاد متاع ذكاء عاطفي هذا كميزة من ميزات الذكاء العاطفي إذا غلط الإنسان وكان عنده القدرة على أنه يتجاوز وعلى أنه يعترف بالخطأ متاعه عنه ولا أنه يسامح من غير ما ينسى حقوقه الشخص الذكي العاطفي نلقاه ديما يبحث عن الحلول ما يصيحش ما يلومش ما ينسحبش ويحترم الاختلاف هذا فيما يخص الارتفاع على عكس معناها انخفاض الذكاء العاطفي الأوبوزي اللي هو إنسان عنده صعب من صعب ليه باش يفهم المشاعر وباش يعبر عليها نتاعو هو الشيء اللي يخلي الانسان اللي ذكاه ناقص يلقى صعوبه كبيره في السيطره على انفعالاته وقت ما يتعرض للضغط وممكن يكبت المشاعر متاعه حتى توصل الانفجار، لأنه الكبت راه وكبت كبت السيدة اللي كانت تحكي توا عليها ولا كانت ذكرت، معناها هذاك راه علاش مش باهي، لأنك تكبت الكبت هذاك يولد الانفجار، بعدها تولي ساعات مرة السيكسبلوز وتقعد بيها فيهاش بيها كي انفجرت، وتولي تعبر عليها بصفة مبالغ فيها، وإلا ساعات تتجنب باش تعبر عليها بالكل، وتلقى صعوبة باش تفهم ما تشعر به ما يشعر به غيرك. الشيء اللي يخلي الإنسان هذا يغلط مع غيره وإلا يسيء تفسير تصرفاته، لأن يفتقر لمهارة الإصغاء والتعاطف، وبالتالي الشخص هذا باش يلقى صعوبة في تكوين علاقات وإلا في المحافظة على العلاقات بسبب سوء التواصل العاطفي.
0: نعم نعم، يعطيك صحة دكتور. معك أستاذة، إذا كان باش تاخذ ميساج، خذ دقيقتين ثلاثة وبعد نمشيو نغم نمشيو الأخبار، بعد الأخبار شنو نوصلوا معك على خاطرني ما نحبوش
1: نرجع للمستمع
0: به أرجع له ميساج. أما رانا مش مسلمين في التكنيك اللي باش نتعلموها، كيفاش المهارة هذه نتعلموها؟
1: نعطيه لكم
0: شوي برك، عمل لنا ديمونستراسيون معناها إيتاب باغ إيتاب. تفضل المستمع.
1: جست باش نقول لها راهو الذكاء العاطفي راهو ما يظهرش وانت في حالاتك الطبيعيه، يظهر وقت اللي تبدا تحت الضغط كيما الغش اللي تحكي عليه لهنا، راهو وقت اللي انت تعرف تحس بالغش نتاعك من غير ما تخمم باش تؤذي، خاطر انت كي تقول اجحر وحتى جحر عيط عليه حتى عيط جاوب حتى جاوب، يعني انت الهدف نتاعك شنو؟ الرد الفاس نصلو
0: معناها باش نرجو مثلا كيما نرفزك ولا توجعك كيما وجعك،
1: ولا انت تقول لا أني راني ما نحبش نخسر محبة الناس الدايره بيا مهما كانوا هما شنو. دونك لهنا راهو أني نحب باش نلخص بركة، أنت استصعبتها الحكاية، راهي أسهل برشا من اللي تتخيلها. الذكاء العاطفي وقت اللي تخمم أنه أنت الحياة، إش معناها؟ معناها أني معاش يهمني في الآخر، أني نهمني روحي، نعرف نعبر على روحي، نحس بروحي، نحدد شنو احتياجاتي حدودي باش نفرض طريقة التعامل مع اللي قدامي بأبسط ما تنجم تكون. عقلنة المشاعر في حد ذاتها هي الوعي متاعها، تخليك تسيطر على الشعور اللي هو كالفرس الهيجة، انت مش تسيطر عليها، انت تشد الجام وقت اللي تحطها بعقلك تخدمها بعقلك تفهمها، وهنا تولي تنجم تجيرها وتمشيها كيما تحب انت، قد مش تعطيك الطاقة. المشاعر الهدف نتاعها يا ألم يا لذة، ما عندهاش ثالث أكاو، يا باش تشيخ تلوج على حاجة باش تفرحك يا حاجة باش توجعك. دونك الباقي كله كيفاش هي قاعدة تكبر، كيفاش قاعدة تشني، هما الخوارزميات نتاع الأفكار نتاعك، كيفاش حللتها، كيفاش قبلتها، كيفاش رفضتها، وهذو ما راهم يجيو من المعتقدات نتاعنا، وهذا يتم بعد نعاود نفكروا بشوي بشوي
0: باش نحكيو كيما قلنا إتاب بار إتاب كيفاش نكتسب المهارة هذه. أي المهارة كي تعرف المهارة كيفاش نكتسبوها تو تفهم علاش هي كيما قلت لك وعي مش قوة. يمكن وعي وقوة مع بعض. نرجع لكم بعد الأخبار، عنا مسامع صوتية أخذيناهم من هنا وهناك على الريزو سوسيو معاك سيهام، نرجع لتعليقاتكم وأسئلتكم وزادة تليفوناتكم على 73 460 800. مرحبا بكم الناس الكل.

الحادية عشرة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت إبرام اتفاقية مع المؤسسة الناشئة سول أند بلانيت الشريك في مجال إعادة التشجير لتنفيذ برنامج لإعادة تشجير التراب التونسي يهدف إلى غراسة مليون شجرة في مختلف أنحاء تونس، بما من شأنه المساهمة في امتصاص 25 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون. أعلنت هيئة السوق المالية عن إيداعها شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إثر نشر القوائم المالية للشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة المدرجة بالبورصة على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي قبل إتاحتها رسميا للعموم واستكمال إجراءات الرقابة والنشر المعتمدة. أعلن المندوب العام للطفولة المنصف بن عبد الله اليوم عن انطلاق مبادرة ساعة وقاية في مختلف المؤسسات التربوية بصفة متزامنة وموحدة، وذلك في إطار مقاربة وطنية تشاركية تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والشباب من المخاطر والآفات المختلفة وفي مقدمتها آفة المخدرات والعنف. أحرز ثلاثة باحثين تونسيين المراتب الأولى وطنياً ضمن التصنيف توب 1000 سكولر لهذه السنة للفترة المرجعية 2021-2025 في فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول العالم التي تضم 1000 باحث مصنف عالمياً. أفادت جمعية تونسي للعلوم التشاركية أن تكاثر قنديل البحر المعروف بالقنديل المنقط بالأبيض والذي ظهر ببعض الشطوط التونسية قد يؤدي إلى مزيد الضغط على الغذاء المتوفر وبالتالي على الشبكة الغذائية البحرية ككل. ونختم بأحوال الطقس الذي يكون اليوم مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محليا الجهة الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج، بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: مرحبا بكم من جديد في من المجتمع. الذكاء العاطفي وأهميته في نجاح العلاقات الأسرية والاجتماعية. ما زلت عنا بعض العناصر. كنا توقفنا عند الأستاذة ويام القويذي اللي باش تعطينا التكنيك متاع اكتساب المهارة فيما يخص الذكاء العاطفي في ردود أفعالنا. فما شكون قال تتطلب وعي المهارة هذه، فما شكون يقول تتطلب قوة تحكم في الذات، معناها صعيب سيلف كنترول هذاك مش سهل. سهام عندنا مقاطع من ريزو سوسيو نسمعوه مقبلة.
1: أيوه بعد نرجع عنا شوية تفاعل.
0: يلا نسمعوه، تفضل هيثم.
2: أشر علامات تقول لك عندك ذكاء عاطفي ولا لا. واحد، الوعي الذاتي، يكون عندك القدرة أنك تفهم مشاعرك لما تطلع وشنو أسبابها. أنا معصب ليش معصب، أنا مستانس ليش مستانس، وبنفس الوقت تفهم شلون تأثر عليك هالسؤال. اثنين، إدارة الانفعالات أو الإدارة الذاتية، هذه معناتها تعرف شلون تتعامل مع نفسك وانفعالاتك ومشاعرك، ما تكبت بس بنفس الوقت ما تمشي وتنشر السلبية. إذا عصبت تعرف شلون تمسك أعصابك، إذا استانست تعرف شلون تعيش هذه الوناسة، يعني ما تكبت وتنفجر ولا تصير كريكرة تمشي وتضحك، تكون مسؤول عن مشاعرك. ثلاثة، التعاطف، تعرف شلون تفهم الناس، تعرف شلون تسمعهم، تعرف شلون تحسسهم ان انت معاه. والعلاقات القوية قائمة على فهم الناس، تقرأ مشاعرهم، هذا مضايق، هذا كذي، هذا هالشي زعله، هذا هالشي ضايقه، تفهم الناس. اربعة، يكون عندك ذكاء اجتماعي. خمسة، وهذه مهمة، تعرف شلون تحط حدود، تدري متى تقول لا، تدري متى المفروض ما ياخذك اللطف وكسرة الخاطر، يعني تكون مسؤول عن حدودك الشخصية مع الناس. ستة، انك تكون مرن بالتعامل مع الفشل. اليوم فشلت بشيء، ما أقوم أقول بس خلاص هذا قدري أنا أكون فاشل، أعرف شلون أجرب مرة ثانية، أفهم شنو أسباب الفشل، وهذا مو بس على العلاقات، بكل شيء بحياتك. سبعة، أنك تكون صادق مع نفسك، تفهم أنه مو كل شيء أنت تحس فيه هذا شيء صجي أو هذه حقيقة مطلقة، فتقوم تميز بين اللي تحسه وعواطفك تجاه الموضوع والحقائق الواقعية تجاه الموضوع. ثمانية، الاستماع الفعال، مو يسمع عشان يرد، يسمع علشان يبي يفهم ويحس بالإنسان اللي قدامه، ما يقاطعه، ما يقول له كلامك صح ويسلك له، وبنفس الوقت ما يقول له لا احنا كلنا عايشين نفس الشيء، لا يعرف يسمع. وترى الاستماع الفعال يبني ثقة بينك وبين الطرف المقابل ويقلل الصراعات، فما يصير يك واحد عنده رسالة يبيك تفهمها، عنده شيء يبي يقول لك اياه، يبي يشكي لك من تصرف انت سويته، انت بس ناطره يسكت عشان ترد. تسعى انك تتحمل مسؤولية تجاربك، ما يصير اي شيء يصير اقوم اقط اللوم على الطرف الثاني، بالنهاية ممكن انا خنبقت صح ولا لا، أتحمل المسؤولية. ولازم تفهم أن استجابتك وردة فعلك على الشيء اللي يصير هذا شيء أنت مسؤول عنه، ما يصير تعصب وتكسر كل شيء تقول منكم كذي، أنت لا إيمان لا ذكاء عاطفي لا ذكاء اجتماعي. عشرة، أنك تسيطر على الدقم العاطفية اللي فيك. الإنسان عنده مواطن ضعف أو نقاط ضعف، هذه ممكن تكون أزرار أو دقم عاطفية، فلازم الإنسان يدير باله، ممكن أي واحد يستغل الموضوع يشوف هذا كنا فيه كذي ويقوم يسحب الخيط هذا ويستدرجك، فلازم تسيطر على هذه الدقم ونقاط الضعف والأزرار وتفهم شلون ما تخلي أي حد يسيطر عليك من خلاله.
3: إيه هو بقى الفرق بين الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي؟ يعني الفرق بينهم كبير جدا. ناس كتير تتخيل إن الاتنين واحد، أو إن اللي عنده ذكاء اجتماعي لازم يكون عنده ذكاء عاطفي. خالص، أنت عادي جدا ممكن يكون عندك ذكاء اجتماعي لكن ما عندكش خالص ذكاء عاطفي. ذكاء عاطفي ده انت عارف امتى تتكلم مع شريك حياتك، عارف امتى تحب فيه، حتى هل هو وقت مناسب، هل هو هيقبل كلامك، هل هو مستعد يتحب دلوقتي، هل هو مستعد يتكلم معك دلوقتي، امتى عاوز يسكت وامتى مش عاوز، امتى يقدر يتكلم وامتى ما يقدرش يتكلم، امتى جاي فضفض وامتى جاي تخانق. يعني لازم يكون عندك ذكاء عاطفي. الذكاء الاجتماعي معروف، انت النهارده ممكن تكون بتدخل مكان بتعمل سكان للناس كلها، عارف ده تتعامل معاه ازاي، وعارف ده ما تتعاملش معاه ازاي، عارف امتى تسكت امتى تتكلم، عارف بتقول ايه في مكانه الصح. لازم يكون عندك ميزان كده لكلامك، معروفه لكن فرق كبير قوي.
4: تخيل بصف واحد عندنا طالبين، الاول عبقري رياضيات علاماته كامله بس ما بيعرف يتصرف مع الناس، الثاني ذكي عادي بس بيعرف يسمع زملائه ويسيطر على اعصابه وقت التوتر. بالكم بعد كم سنه مين تتوقعوا ينجح أكثر بالحياة؟ طبعاً الطالب الثاني. ليش؟ لأنه عنده إشي اسمه الذكاء العاطفي. في هذا الكتاب بيعرفنا الذكاء العاطفي وبيقولنا إذا موجودة هاي النقاط فيك يعني أنت عندك ذكاء عاطفي بالفطرة. أولاً الوعي الذاتي، يعني تعرف مشاعرك وتفهمها. ثانياً إدارة الذات، يعني تتحكم بالانفعالات تبعتك. ثلاثة الدافعية، يعني تقدر تحفز نفسك حتى وقت الصعوبات. أربعة التعاطف، تحس تحس بالآخرين وتفهم احتياجاتهم. 5 المهارات الاجتماعية، تكون علاقات قوية وتتعامل بذكاء مع الناس. شوفوا، سر النجاح الحقيقي مش بالآي كيو، هو بإشي اسمه الإي كيو، وهاي المهارة بتيجي مع ناس بالفطرة وممكن نتعلمها ونطورها.
5: الذكاء نوعين، ذكاء معرفي آي كيو وذكاء عاطفي إي كيو. تلات أرباع نجاح الإنسان في الدنيا يبنى على الذكاء العاطفي وليس المعرفي. الذكاء المعرفي اللي هو القدرة على تحصيل المعلومات وربطها ببعض والتفكير النقدي، وده بيطوره شيء اسمه formal education أو التعليم النظامي، اللي هو ببساطة المدرسة والجامعة. وكلنا بنجتهد في إننا نوفر لولادنا أحسن تعليم نقدر عليه. الذكاء العاطفي بقى قصة مختلفة تماما. الذكاء العاطفي هو القدرة على فهم النفس وإدارة مشاعرها وفهم الآخرين والتأثير الإيجابي في مشاعرهم، وده ما بيطوروش غير الاحتكاك المتكرر بالعالم الخارجي والحوار الآمن مع الأهل داخل البيت. أرجوكم شجعوا أولادكم على كل الأنشطة اللي فيها احتكاك بالناس، واوعوا خوفكم عليهم من العالم الصعب اللي احنا عايشين فيه يخليكم تقفلوا عليهم وما تبطلوش تتكلموا معاهم وتحللوا المواقف اللي بيتعرضوا لها بأكبر قدر ممكن من الاهتمام وأقل قدر من النقد ليهم، عشان يفضلوا يتكلموا معاكم. لو عايزين ولادكم ينجحوا في الحياة، استثمروا في ذكائهم العاطفي مش بس المعرفي.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. هيثم عجبولي زليمو قال لك شويه اللهجه الخليجيه ما فهمهاش برشا. مش رابط مع الام بي سي بالكل،
1: لا ولا حتى مشكوره ولا حاجه.
0: ما يتفرج حتى كل المسلسلات القديمه اللي كان يجيبهم لنا التلفزه الوطنيه نتاع الخليج ما كانش بيرون التلاع. راهو المعروف على التونسي انه يفهم اللهجات العربيه الكل،
1: اللهجات خاطر راح يقولوا علينا اصعب لهجه. دونك جينا الاخرين
0: هي مشكلتهم انهم ما يفهموناش، احنا نفهمهم وما يفهموناش.
1: احنا نفهموا
0: ونحاولوا نتكلموا زي كي ما تحبش.
1: ليه حتى التونسي ما يلقاش صعوبة زي كي مشي يقلد اللهجة والحاجة يتكلم
0: موجود
6: سورية
0: مهارة
1: قلد.
0: عندك تفاعل، خلينا نمشيو للاستاذه نتاع المهارات.
1: فما مدام غاليه بن يوسف تقولنا صباح النور والسرور، يعطيكم الصحه على الموضوع. الذكاء العاطفي عند بعض الناس يتسمى ضعف، هذا يا راي اللي قالته. مدام صوفيا ذيفاوي قالت لنا محليكم ومحلى كلامكم. مدام شكون آخر، مدام سميرة الزاوي تقول نصبحكم مزيان بالخير، مليان كامل الفريق والدكتور والدكتورة اللي معاكم، والموضوع مهم جدا وشكرا.
0: يعطيهم الصحة. فوالا وصل الدكتورة.
2: نعم
0: وصل ملاحظة هذه. نعم. معناها الناس اهتمت. نعم. بالموضوع، خطر أكثر حاجة مش كان أنا أي إعلامي يخدم موضوع ويحس اللي الناس ما تجاوبتش معاه فيه ولا يشوفوا ما عندوش أهمية، وقت اللي هو عنده أهمية كبيرة في حياتنا.
2: وبالله تعليقا للسيدة اللي قالت الذكاء العاطفي ضعف، يقولوا لها راه تأثير الذكاء العاطفي في علاقتك بأسرتك وكذلك اجتماعيا ماهوش متاع ضعف، هو يخليك مستقرة في علاقاتك الزوجية، يخليك تتجاوز الأزمات إذا كان عندك حاصل متاع ذكاء عاطفي، وتنجم تحافظ على أسرتك، وتنجم يكون فما إحساس بالأمان بين صغارك وإحساس بالثقة في النفس عند أفراد أسرتك، وبالتالي هو مكسب ماهوش ضعف. فيما يخص معناها المستوى الاجتماعي يمكنك باش تبني صداقات وباش تبني علاقات مهنية أكثر استقرار، وبالتالي هو مؤشر متاع نجاح مش
0: نعم. نعم.
1: بربي هي نفسها زادت قالت نفسها في نفس الموضوع. مدام غالية بن يوسف زادة مستمعة أخرى، صباح النور وسرور، يعطيكم الصحة على الموضوع. الذكاء العاطفي عند بعض الناس يتسمى ضعف، واللي يتحكم في أعصابه في لحظات الغضب يعتبروه إنسان غير عادي، ونحكي على تجربتي الخاصة مع الشكر. معناها شفت زوز مستمعات نفس الكلمة،
0: نفس الفكرة.
2: ما هوش صحيح الكلام، ماذا بينا الرسائل تكون رسائل صحية وسليمة ومهمة. معناها أنا ما عملناش حصة باش هو نجاح وعطينا أمثلة، وتحبوا نرجعوا ونتوسعوا في الأمثلة ربية زادة رسائل تكون رسائل معناها صحية، ما هوش رسائل معناها
0: يزيدوا يسمعونا شوية ويكتشفوا لي هو مش ضعف. وإيم كيفاش نكتسبها المهارة تكور متاع الذكاء العاطفي؟ علما أني ما قريتاش في المدرسة، في العائلة تربينا باللي عرفوا والدينا ما كانوش عندهم أساتذة في علم النفس ودكاترة باش يفسروا له.
6: باش نحاول نكون أبسط ما يمكن باش نجم العباد الكل تفهمني وتسمع.
0: أيوة،
6: أحب أكثر ناس تستفيد منها. فما أدوات باش نجم العبد يكون عنده ذكاء عاطفي. أدوات الأدوات هذوما هما الأولانين: الوعي بالذات، يعرف هو ش عنده، شنو يحس، يعرف روحه، الإدارة الذاتية لروحه، ينجم يجيري. وهنا راني نقول يجيري، ما نقولش راهو يضغط على روحه، ما نقولش يقمع روحه، ما نقولش راهو يجلد روحه من بعد، راهو نقول إدارة. فما فرق،
1: يتحكم في روحه، يتحكم. يجيري كلمة
6: يتحكم به. والثالثة هي الانضباط الذاتي، معناها كي ناخذ اني واحد مبدع منضبط ينجح، وناخذ مبدع ما هوش منضبط ما نجمش ينجح. كيف مبدع أقصى ما يمكن، المخ كله حر. الانضباط لهنا من أهم العوامل اللي تخليك تطور مهارة هذه. احنا اش قلنا من قبيلة؟ قلنا احنا عنا وعي بالذات، إدارة الذات، توجيه الذات باتجاه هدف واضح محدد، والدفاعية الذاتية هي اللي انت تنجم تحفز بها روحك باش تكمل سنيتك. دوك عندك هدف وعندك الطاقة اللي تخليك تكمل سنيتك والمهارات الشخصية متاعك ومعتقداتك والاجتماعية من بعد. باه شو نعمل بالبسيط؟ معناها ان باش لولاني باش ننمي الوعي الذاتي، هنا راهو كي ناخذوا احنا حاجات البسيطه اللي نجموا نعملها، خلي وقت صغير كل يوم ثبت فيه اني اليوم اش حسيت، اكتب، اسمع روحك، شوف، اسال روحك اني اليوم شنو حسيت، اني علاش حسيت بالطريقه هذه، شنو اللي اثر في مشاعري، شنو تفكيري، وشنو السلوك اللي عملته بعد مع روحك، حتى حد اخر. دوبك دوب روحك، اذا ما تاخذش دقيقه منك.
0: اي صحيح،
6: اتامل واكتب، وإلا احكي بمرايتك، انت حر. ثاني حاجة هي قدرتك على تنظيم المشاعر متاعك. وقت اللي انت تنفعل انفعال قوي مش يظهر ذكائك اللي نحكيو عليه، ذكاء العاطفي متاعك. إذا انت تغششت، إذا انت غيور، غيرت كذا، تاخذ نفس. سيغتو اللي تغشوا يدوم، تاخذ نفس. قالوا قبل دورها 10 مرات في يوم.
0: أي كلمة أي أي أي أي.
6: نفس الشيء، تنفس، خمم، احسب العشرة قبل ما تتصرف. فما برشة تقنيات متاع استرخاء راهو سهلين برشة، تنفس عميق، استرخاء عضلي تدريجي، إذن كلهم موجودين على اليوتيوب سهلين، والناس كل نجم تعملها وحدها، راهو برشة تكنيكات سهلين سهلين سهلين على الاخر. التنمية التعاطف هذه كيفاش نجمو نعملها؟ انه انت كي تقعد مع حد، تقعد تحاول انه انت ما تتحدثش، عس على روحك، حاول تسمع. سورتو مع لهنا بالاخص لميت مع صغارها، بربي حاولها. كي يجيك صغيرك يقول لك اما، استناه، اسمعه وخليه يحكي. ليش بيك؟ لا علاش؟ لا مش بيك ما قلتلوش؟ لا قل له ريت كبيره ولا نقول لكم كيف تصرفتوا. هذاك الطبيعي العادي اللي ما يلزموش يكون بين الأم وصغيرها باش تنجم تشجع انه هو يحكي، تقبل. دونك لهنا ومن بعد تنجم تسأله، ثبت بدنه، ثبت كلامه، ثبت تفيق بيه. قبل نعرف ما تقول لي عينك تقول اللي انت ماكش تقول في الحقيقة الكل، عينك رمشت عينك لي تي ديتاي هذوما يخليو حتى صغير واللي ينتبه للغة بدنه، واللي ينتبه فوالا. اي إذا ما تنجمش وما عندك، فما حاجات أبسط من هكا برشا، أقرأوا قصص، أقرأوا روايات، شوفوا التجارب متاع العباد، عيشوهم، استمتعوا بيهم. راهو التجارب راهو الذكي اللي يعيش الحاجة، لكن الحكيم اللي يتعلم من الآخرين.
0: طبعاً.
6: وتحسين التجارب الاجتماعية بالنسبة لي ذي مهمة برشا، إنه أنت تحاول تتدرب على التواصل الفعال مع الناس الآخرين. شو معناه؟ يعني تستعمل الأنا متاعك، تستعملش الانتي. معناها اني حسيت، اني محتاج،
0: تحكي على روحك معناها.
6: صحيت راهو مهمه ياسر انه يتعلم العبد هذه راهو بوان من الناس ماهيش فهمتها. خاطر وقت اللي انت وقت اللي انت تبدا انت الحياه مش الاخر مش هما عملوا لي انت خشيت خاطر انت وترتني على خاطر انت قلت لي. وقت اللي انت تقول انا تغششت خاطر كلمتك وجعتني تتعلم تستغنى على الاحساس نتاع الاخر وتتعلم تركز مع روحك والاخر هو اللي باش يجيك. من بعد انت باش تولي تسيطر على الوضعيه كلها مش الوضعيه اللي تغلبك. وهذا مهم برشا اذا تعلمت تعملها. دونك قدم روحك سورتو في النقد. بالنسبه للمات هذه نجم تكنيك صغيره هكا تعطيها له في ساندويتش كلمه حلوه من الاول كلمه حلوه من الاخر واعطيه الملاحظه في الوسط الصغيرات باش ما توجعهمش باش هما يزيدوا يتحفزوا ويعطيوك. راهو هو الصغير يلوش كان على نظره الرضا في عينيك هذه ربي عطاها لك كرامه لك انت كأم ما تطيشهاش وما تعملهاش في اللي يجي
7: استغلها احسن استغلال.
6: يلزمك تعرف تستعملها مش على خاطري اني كان ما قريتش راك ما تحبش ماما. لا خليه فرحان بيك وفرح بوليدك اعطيه الكلمه حتى اللي باش تقولها له اعطيها له في ساندويتش باش ما توجعوش باش هو يتحفز مغلفة. صحيح باش هو يتحفز ويزيد يعطيك ويفرحك وهو الهدف نتاعه انه يحس هيك الفرحه اللي في عينيك خاطر هذيك القوه نتاعك انت. وإذوما اللي تكنيك صغيرين عطيتكم 5 بوان برك
7: باش نكمل معاك بربي بسؤال مهم برشا وبرشا يسمعوا فينا وقالت قبيله في الاوف سهام المهاره هذه تنجم تكون موجوده عندي بالفطره او بالوراثه والا 100% نتعلمها بعد معناها من خلال تربيتي والمحيط والبيئه اللي عشت فيها معناها تعلمتها ولا ما تعلمتهاش وثقفت روحي ولا ما ثقفتش. خاطر انت يا قبيله قلت اقراوا القصص مهمه جدا المطالعه اقراوا كتب اقراوا قصص اللي نجم يفهم فلاسفه بلغات حتى اجنبيه اقراوا راهو مهم برشا يطور ياسر الانسان من روحه من افكاره واللي يعرف برشا حاجات. فما حتى الافلام اللي تكون لي فيلم دوتور الافلام البهي اللي مغروم بالسينما فما حتى دراما اللي تعالج مشاكل ذاتيه ونفسيه وانسانيه تعلم ياسر حاجات وفيهم دي ميساج مزيانين. راهو في الدراما ما نعرفوش كان حبه وحبته وتجوزها ولا ما تجوزهاش راهو فما برشا دي ميساج مزيانين ودي تكنيك مزيانين يعلمهم للعباد على مستوى الكوميونيكاسيون على مستوى التعامل مع الذات والتعامل مع الاخر وكذا. دونك قوس وتسكر اعطيني فما حكايه الفطره ولا لا ونفس الجواب باش سؤال باش تكملوا معاك دكتور.
6: هو الأكيد الفروقات الشخصية موجودة عند العبيد الكل مش كما حساسيتي كما حساسيتك مش كما أني الفرق ما بين المرأة والراجل هنا راهي فرق سلوكات ماهيش فرقة في الشخصية يعني معناها مش نوعي واحد عنده ذكاء أكثر واحد عنده ذكاء أقل خاطر نحن نحكيو على العاطفية. لا الراجل ينجم يكون مثلا يقدم الدعم العاطفي لمرته وهنا ذكاء عاطفي والمرأة تنجم بحنانتها توفق في العائلة هذيك وتنجم تخليها تتعم. دونك المرأة تعرف الاحتياجات متاعها بالذكاء متاعها. دونك القوة لهنا ماهيش الفكرة لهنا انه احنا عنا الخصوصيات متاع كل واحد فينا هو موجود لكن الديفلوبمون متاعه باختلاف ما بين كل شخص وشخص ودرجة الوعي متاعه وكيفاش قاعد يتنظم هذاك على حسب تجاربك وعلى حسب
7: بيئتك وشنو تعلمت وكيش تربيت
6: اي امين بنزيد كلمة
7: الارضية هي اللي تورثها كلمة
8: بالله دي خلاصة دي كلمتين الذكاء العاطفي راهو مزيج من اولا استعداد فطري عنده صله بخصوصيات وسمات شخصيه الانسان اللي هو الموروث معناها موروثه لانك انت اشياء تورثها وعندك حتى من الناحيه قلنا الغدديه كذا طريقه التصرف نتاعك ناس عندها شويه مثلا هيبر فونكسيونمون تيرويديان تلقى عندها سرعه للتهيج الى اخره هذه صفات فطريه موجوده. لكن من ناحيه اخرى مزيج نتاع مهارات تجي بالتعلم بالخبرة اللي يكتسبها الإنسان في البيئة اللي يعيش فيها.
7: به كملوا معاك ويقام قبل ما نمشيو للدكتور اعطينا الأخطاء اللي تضعف دكتور بعد ويقام تفضل ويقام كمل فكرتك.
6: جست أنا حب نقول راهو فما تجارب سلبية برشا تعيشنا تصيرنا في حياتنا تخلينا من نجموش نقدموا عاطفيا مثلا ناخذه صغير تعرض للتحرش مثلا نعطيكم حتى ديكاغيال عمره تبقى عاطفيا يبقى 7 سنين ما يقدمش بالرغم انه ينجح في حياته ويخدم ويعطيك احسن ما فما لكن مخه لكن قدراته العاطفيه ولا الذكاء العاطفي نتاعه يقف كل عمر هذاك على خاطر المشاعر السلبيه الكبيره اللي تاثر لها فكل وقت هذاك تخلي الالام نتاعه وجيعته ما تنجمش تخلي اكل النمو العاطفي ينمو كما يلزم يقف يعمل بوز غادي الذكاء العاطفي يلزم يتعلم يدافع على روحه ذهنيا عاطفيا وجسديا والذكي عاطفيا راه هو يوصل لانسيغتا نيفو اللي هو مش باش يحتاج لبسيكولوج لبسيكياتر على خاطر هو عنده لي زوتي نتاعو
7: ميكانيزمات خاصه بيه كيفاش يتفادى الامور هذيك ويخرج منها وياسس كيما نقولوا احنا الشخصيه سويه
6: لكن الشخص الحساس وقت اللي يمر بتجربه خايفه يوقف عندها ما ينجمش يتعداها صدمه تحرش انكسار خيانه ينجم يكون عمره 70 سنه وهو خان مثلا ناخذ اكزامبل
7: بارتنير نتاعو ولا
6: صديق ولا شريك بارتنير نتاعو 30 يوقف غادي ما عادش ينجم يقدم في حياته العاطفيه من بعد لكن القدره على خلق الدفاعيه الذاتيه هي اللي تخليه ينجم يرجع أبغتي من رغبته هو راه وقت اللي هو علاش قلت لكم في من قبيله راه اللي عنده اكثر الام هو اللي نجم يطوره اكثر ويلوجع عليه اكثر ويبعث فيه اكثر دونك هو عنده وعي بالمشكله نتاعو دونك هو يخدم عليه اكثر ويلوجو اكثر دونك هذه القوه نتاع كل واحد فينا
7: بيه نمشيو معك دكتور فيما يخص الأخطاء نشوف إذا عنا تليفونات جاهزين للتدخل
8: هي الأخطاء اللي تضعف الذكاء العاطفي داخل الأسرة هنا مهم جدا حاجات بسيطة أنه كل ولي يسمع فينا ماذا به ينتبه لها لأنه حاجات بسيطة ما تظهر الموضوع صعيب لكن هو موضوع معناه مستساغ وسهل إذا كان الواحد معناه ينتبه لمجموعة من الأخطاء السلوكية في تواصله اليومي مع أفراد عائلته مع ناس اللي عايشين معاه لأنهم هل أخطاء هذه تنجم الضعف الذكاء العاطفي وغالبا تحدث بشكل غير مقصود هي الحقيقة مش إنسان بنية يعمل فيها لكنها هي ولو أنها تكون بشكل غير مقصود نجم تأثر تدريجيا على علاقاته على معناها طبيعة أكل الذكاء العاطفي مع الناس اللي عايش معهم من أبرز الأخطاء مثلا ضعف الإصغاء الإنسان ماذا به ينتبه أنك أنت حتى في علاقاتك العائلية اسمع حاول اسمع معناها وقت ما يكون الفرد منشغل وإلا احنا ما يسمعش حتى غيره حتى ولده وكذا ما يلقالوش الواحد وما يخليلوش وقت باش يسمعوا معناها ولا يبدا مثلا ساعات حتى مع زوجه بار اكزامبل يبدا منتبه للدفاع على نفسه اكثر من الاستماع الحقيقي للطرف الاخر هذه من الأخطاء اللي يمكن تساهم في ضعف الذكاء العاطفي داخل الأسرة معناها مقابل هذا مقابل هالخطأ هذا أسلوب بديل أكثر إيجابية يتمثل ما يسمى بالإصغاء الفعال معناها خلي الهاتف جانبا تركز على المتحدث وقت الواحد يحكي معك حاول خذ عمل مجهودك أنك تبدأش أنت تجاوب فيه وأنت مخك في في في
7: في تليفونك
8: ولا حاجة حاول ركز عليه أظهر الاهتمام أسأل زادة حاول استفسر على المشغل اللي هو معناه اللي هو طرحه ولا الموضوع على طرحه وبالتالي هذا خطأ شائع ومهم من الانتباه ليه لأنه ينمي الذكاء العاطفي داخل الأسرة من الخطأ الشائعة زائدة الانفعال السريع وارتفاع نبرة الصوت وقت الخلافات
7: لكن الناس اللي تشعل فيه
8: هذا الإنسان هنا في عوض يناقش المشكلة بهدوء تولي المواقف البسيطة تشعل وتولي من مستصغر الشرر تولي تشعل النار فهمت وبالتالي هنا البديل هو التوقف المؤقت قبل الرد التومور هذاك اللي نعرفوه في لغة الرياضة معناها تأخذ وقت مستقطع ورتح أمورك وحاول افهم ثم أرجع ناقش بهدوء ما غير رد فعل عنيف وذاك علاش الوقت المستقطع مهم جدا معناها ونبعدوا على لي فورمولا كل متاع ردة الفعل أكل منفعلة ثم زاد النقد المستمر ولا اللوم الدائم ف ثم ناس هكا عندها اون توندونس لهذايا، معناها من اكثر السلوكيات اللي تضعف الذكاء العاطفي داخل الاسره ان واحد كي يشد يحب ينقد يبدا معناها بون تو ما فماش انسان كامل ولا محاله انت، اما كي تقعد مركز على النقد راهو بصفه مستمره معناها هذا يضعف الذكاء العاطفي،
7: خاصة دكتور. نعم. هنا سمحني نقاطعك. كي يبدا من الاباء على الاولاد الصغار. نعم. معناها انت عمرك 40 عام بعد تجاربك وبعد قرايتك وبعد كذا، وتبدا تقيم في ولدك بك المحصول نتاع التجارب نتاعك انت. بصراحه في
8: البديل شنو هنا؟ أي. البديل التركيز على السلوك المحدد مع استخدام اسلوب يجمع بين التوضيح والاقتراح. احنا انت في السلوك هذاك راني كذا كذا ونقترح عليك انك تعمل كذا كذا. ما تبداش سي با ديفينيتيف خاطر الانسان. أي. احنا كنا كنت سالت سؤال معناها هي مهاره تكتسب. أي. تكتسب حوايج كيما هناك انت بالمدرس الاول والولي مثلا. بالتالي هذا من الاخطاء الشائعه اللي زادت سهم. ما ننساو زاد غياب التعبير العاطفي الايجابي في العائله من نوع كلمات التقدير، الامتنان، الدعم، الشكر، ما فيها باس.
7: موتيفاسيون.
8: معناها انت انسان في الحياه أو يقوم بالخطا او قوم زاد بحاجات قد يكون معناها باهيه. لكي انسان يعمل حاجه باهيه
7: قل له
8: استعمل عبارات البوزيتيف، عبارات الايجابيه، باش هذا يخلي العلاقات معناها حيه وشالوروز، معناها حاره ماهيش جافه وضعيفه. معنى هذا ما يسمى البديل، هو يسمى تعزيز التعبير الإيجابي. معنى التعبير الإيجابي باهز مع مع بين أفراد العائلة باستعمال كلمات شكر من حين آخر. أنت هيك عملت باهي، هيك روحت بكري، هيك ما نعرف شنو معناها، ومعناه نعملوا معناه نستعملوا كلمات متاع تقدير أو امتنان أو شكر. ما هذا معناه هو شكل متاع تعبير عن محبة وعن اهتمام، وهذا يدعم التعبير العاطفي الإيجابي. فما زاد من الأخطاء الزائدة معناه اللي هي تدخل في إضعاف الذكاء العاطفي، النقد السلبي والتعميم في النقد السلبي. معناها ديما كي تنقد ما يلزمكش تعمم، معناها أنت توا كي عادتك أنت معناها إنسان قام مخر ولا حاجة لا، ماذا بينك ديما وأبدا وراك هذاك سلوكك لا، ما أنا قد يكون أنت حاول أنت معناها باش يكون باش تغير. وفما آخر خطأ زاد هو تجاهل المشاعر، ذكرناه توا. تجاهل المشاعر أو التقليل من أهمية المشاعر. معناها هذا الأسلوب معناها يضعف التواصل العاطفي ويخلي الشخص يكبت مشاعره. معناها ما نتجاهلوش المشاعر، معناها إنسان يعبر، معناها
7: خليه أسمعه. وهذه اللي قالت ويام كي يجي ولدك يقول لك ما انتبه له واهتم به واسمعه، خاطر احنا جينيرالمون
8: نشجعوا
7: في برشا مرات هو يقول ما وانت تقول له اي برا برا برا مشي يعمل دوشك، برا مشي يعمل كذا، برا هي تبدا لاهي، ما تقولوش راني لاهي، برا برا بدا اعمل دروسك تو نجيك، برا برا مشي البيت البار وعمل درا كذا، ديما برا ديما تلقى له حاجه. هذاك زاد يخليه ما عادش باش يعبر.
8: يتسمى التقليل من الاهميه او التجاهل. هذاك مش باهي، معناها خطا شائع ويضعف الذكاء العاطفي. هذه بعض أبرز الأخطاء اللي تضعف الذكاء العاطفي داخل الأسرة. والمهم اهتمام معناها الانتباه لها، ثم الإصلاح بهالبدائل اللي كنا نقوله فيها.
7: نعم. يعطيك الصحة دكتور. إذا نرجع لك سهام، شنو عندك في التعليق وتعطينا نتيجة السونداج وشنو جابت، معناها باش نعرف رواحنا فيه.
1: وين احنا وين؟
7: احنا وين؟
1: يعطيهم الصحة المشاهدين والمتابعين، كملوا معنا من الصفحة على الفيسبوك خاطر تعد عليها كان المقدمة كهو، تبعونا انتقلوا معنا لليوتيوب وكيف على اليوتيوب جونا التعليق. مدام منيرة الواتي تصبح علينا تقول صباحكم خير وبركة، كيف تكمل تقول أنا دمي بارد نتغشش شوية وما نردش الفعل. توا عاد تستعمل في تكنيك أخرى، توا بالفيسبوك ساعات نهبط فقرة نعبر بها على ما بداخلي وما نعدلش عليهم، هذه تعمل في حاجة
6: بختار.
7: اي شو تهبط فقر على فيسبوك
1: اي
7: ما تقعد كل من بعد اي من بعد تقعد تلوش في التفاعل متاع الفيسبوك هو بيدو
1: لا ولا يكتبوك اللموذة متاع الجي قد ويلبس ولا المجرى بتهمز مرافق ولا ترى شنو يكتبوها من داخل
7: ليه كما تقعد شنو كتبت اما التفاعل تقعد تفركز فيه هكا ولا ايه
6: هو صحيح راه أفضل احنا بدهم متفاهمين احنا هو الفات ان هي الانمي المشاعر نتاعها راهو سي امبورطون. فاش تستنى من بعد وشنو علاش هذاك هي الوحيده تنجم تجاوبك عليه راهو. اما اللي يهمني انه هي تكون واعيه للي حسته وعرفت تعبر عليه. يعني الهدف هي مش باش لا باش توجع الاخر لا باش ترد الفعل للاخر اللي ما نجمتش تحكي معاه. هذا اللي يهمني. دونك سا بو اتر اون تكنيك. نحب نزيد حاجه اخرى على اللي كان يحكي فيه الدكتور.
7: احنا راهو خليك تكمل ميسي تكمل ما هي ساعه موي ساعه تستعان بيك باش تجاوب لها المستمعين هذاك. علاش
1: نكمل. فما مستمع قال حسب رايي الذكاء العاطفي هو اعلى درجات النضج البشري واقوى ركائز التماسك المجتمعي، ومع ذلك فانه امتلاك هذه القوه يعد من اصعب التحديات الانسانيه بعده اسباب، ومنها الضغوط المجتمعيه ومقاومه الغريزه. هذا كلامه. مدام ليلى فريقي تقولنا الذكاء العاطفي عند واحد بركة تخليه يتنازل على برشا حاجات. تحكي
6: التنازل ما هوش ذكاء. لا لا لا لا التنازل ما هوش ذكاء. نحكيه لهنا
8: تعبر على مشاعرك تعني فاش تتنازل.
7: أي مش تنازل.
6: لا ما هوش تنازل، بالعكس
7: هي ربما تعرفش علاش، ربما فهمت انت تقبل وتسكت.
1: أي لا ما ترجعش لفعل.
8: لا كم في ردود فعل
6: المشاعر وقمعها ما عمره ما كان ذكاء. لا ما نحكيوش على قمع المشاعر لهنا، احنا رانا بالعكس. احنا رانا اللي كان يحكي القبيلة اللي يحكي على الذكاء يحكي على النضج. النضج الذكاء، النضج العاطفي حاجة، ومرونة العاطفية حاجة، والذكاء العاطفي حاجة. ما نش نحكيه في كل شيء، أما اللي يحبوا تفهموا اليوم إنه الذكاء العاطفي رانا إحنا مش جوست نقولك راهو هدي روحك تحكم في روحك وتوا تتعدى الأمور. القوة في إنه أنت عارف إيش عندك. راهو إحنا كنقولك راك ساكنة في بدنك، يعني بدنك حاسس بإحساس أنت متصالحة معاه، عارف شنو هو، سميته حطيت عليه صبعك اتصالحت معاه، مكش تعارك فيه ومكش تضاد انت وياه، ونجمت تخرجه بطريقة سلمية مع روحك، لا حبيت تضر روحك ولا تضر غيرك. باش تنجم انت تتعامل معاه هذايا مع ذاتك. الذكاء العاطفي يتعدل اكثر من هذا يوصل للي بعدك. الحلقة علاقتك انت مع روحك. يخي ربي ميزنا احنا وخلقنا، خلقنا احسن ما خلق ربي، احنا خير من الملائكه في النقطه هذه. احنا الذكاء متاعنا لهنا انك تجيري مشاعرك، تاخذهم تحملهم تتقبلهم تعبر عليهم وتوصلهم لغيرك، واللي يعطيك حاجه تعرف تتعامل معها.
7: على حاجه اخرى نازل على حقك في انه يقول لك لا حاجه لا لا ولا لا يجرحك ولا عباره.
6: المسلم القوي خير من المسلم الضعيف، وحدودك واضحين وتبزوان باينين.
7: هذا هو.
6: اذا تحترم لي بزوان تاعك وحدودك تنجم تعيش بذكاء. هذا اللي يلزم يكون.
7: ان شاء الله فهمت المدى. مازال عندك تعليق؟
1: مازلت هي كملت قالت معناها كي احنا ما فهمناش سؤالها. قالت لك راهو يراوه ضعف. بربي الكلمه هذه عاودوا علقوا عليها، راهي تعاودت برشا مرات في اليسمع فينا.
8: خلينا نعلق انا عليها.
7: معناها تقصد يستضعفوا الانسان.
8: هي مجموعه نتاع مهارات. الانسان اللي عنده قدره باش يفهم مشاعره وباش يعبر عليها وباش يتحكم فيها وقت ما يواجه مواقف نتاع غش مثلا، وقت اللي ينجم ياخذ وقته هو باش يفكر ويشد روحه باش ما يندمج. خاطر هو في مصلحة الناس الكل. أنت كتشد روحك باش ما تعملش حاجة تغلط عليه حتى مع صغارك. أنت خيت تشد روحك تقوم تضرب صغيرك وبعد معناه هو خاطر مغلط ولا كذا، معناه ما وبعده مش تندم. أنت معناه أنت شنو هو
7: المعنه حتى بالذنب
8: بالضبط باش ما تكونش مندفع، باش تتجنب الندم تتجنب الخلافات. كيفاش يسمع غيره الانسان اللي ينجم يسمع غيره، عنده الكاباسيتي نتاع الانصات والانصات لغيره باش يمكنه من التعبير على مشاعره، وكيفاش ينجم يطرح اسئله. تنجم تطرح اسئله انت باش تستوضح اشياء. خاطر ساعات ما تغلطش انت باش ما تفهم غيرك، تنجم تسال باش توضح وجهه النظر نتاع غيرك باش تقلل من المالونتوندو معناها سوء الفهم، وباش تتعاطف مع غيرك. هذه ماشي شنو خلينا نفهم من الضعف
7: فين الضعف. بالعكس مش ضعف،
8: هذه مهارات ماهيش ضعف. هي مهارات تبقى علاش نفهم علاش يقول ضعف، لانه الثقافه والعقليه هي عقليه،
7: هي
8: حكايه عقليه تو فاهمها على هذا الشيء.
7: يعطيك صحه،
8: هي عقليه تخليك الانسان
7: احنا ثقافه شكون عايط اكثر وزعزع الدنيا اكثر وسكتهم الكذب هذا هو.
8: لكن الثقافه تو نتاع القوه نتاع السيطره في الغرب ماهيش نتاع غوغاء،
7: كل شيء بالهدوء.
8: هذه هي المشكلة نتاع مشكلة عقلية، هذاك علاش حتى في المالونتوندو وهو هذا تو الإعلام دوره وأنه يعدي بعض المصطلحات ويفسرها باش العقلية فما مصطلحات تفهم أكثر شوي.
7: احنا ما زلنا لليوم دكتور كيف نشوفوا واحدة خاصة السيدات يجيونا ماك القادة الأوروبيات تبدأ حليلتها وكوكيت وكذا وتبدأ تبتسم يقولك والله جيت ونس مليح وتضحك ومحلية، رد بالك
6: هذيك التفاسير اللي نحكيوها
7: ناس مليح وتضحك وتتبسم ومحلاها وسامبا، اما راهو سياستها اللي جايه بها باش تنفذها هكا ولا دكتور؟
8: نعم.
7: معناها احنا خاطر عنا هذيك حكايه شكون عيط اكثر وشكون سيطر اكثر وشكون ضرب اكثر وشكون غلب في العركه دكتور المنطقه ذي سامحوني الله غالب تجبرت، اما شكون غلب في العركه هذيك علاش يشوفوا يقولوا ضعف؟ هو مش ضعف بالعكس،
6: هما فما ثلاثة حاجات القاعدة تتعاود برشا. الذكاء العاطفي اسكو يعني اني نتحمل كل شيء؟
7: لا.
6: المسؤولية في بلاصة نقعد ناكل في روحي من بعد باش نرجع لهم بالنقطة بالنقطة، واسكو المشاعر هذه تعني اني اني نقمحها؟ القوة الذكاء العاطفي راهو معناها انه انت متغشش، عارف ان انت متغشش، لكن فرد وقت انت تقول لروحك اني واني حاسس اني يعني متغشش اتصرف، اني مش الغش نتاعي هو اللي باش يتصرف في بلاصتي، اني صاحب القرار.
7: محلاها ليماج
6: جوستما، راهو المشاعر كما قلت لكم قبيله، راي المشاعر موجوده لكن ماهيش هي حقيقيه، لكن اللي قاعد يتصرف هما تفاسيرك على المشاعر هذيك، تنجم تكون تصويرة في مخك، تجربة سابقة، تنجم تكون ما نعرفش يعني، تنجم تكون تفسير، تفسير هذاك على حسب أنت رام خوارزميات لا نهائية من الأفكار اللي تطلع فسرتهم أنت على حسب تخمامة هذيك. مثلا ناخذ اكزامبل صغير، هي تحكي على قبيلة على التليفونات، على الميديا والاستعمال للميديا كي ما يجاوبهاش تقول راهو ما عادش مهتم بيا، باغ اكزامبل ما عادش مهتم بيا، تفسير ما جاوبنيش حقيقه. احساسك انت في اللحظه هذيك شنو باش يكون؟ يا اما باش يكون غشه
1: تغش
6: تتغشش
1: اي،
6: والحقيقه علاش تغششت؟
1: خيب املي مثلا،
6: خاب املك علاش؟ على خاطر تفسير فسرته مش على خاطر حقيقه واقعيه. ينجم هو يكون وقتها له في خدمه، ينجم يكون بعيد الشر صارت له مشكله، ينجم يكون
7: حاجه انت ما جاتش بالك جمله.
6: التفسير نتاعك هو اللي خلاك تتصرف. دونك لهنا ردوا بالنا القوه نتاعك انه انت تتصرف، مش الاحساس نتاعك اللي تصرف والا خرج من غير ما تحكم فيه. ثاني حاجه الذكاء العاطفي راه ماهواش اني يعني نتحمل كل شيء، لا مش صحيح. يعني واحد ذكي عاطفيا مش ديما نسامح وديما يتحمل وديما كل شيء، ما يقولش ما يتحملش الإهانة، ما يقعدش في علاقة مؤذية. هو راهو السلوك الناضج انه هو يعرف انه راني مثلا نحبك اما السلوك هذا مش مقبول، يعني نحط حدود واضحة. والطيبة لهنا راهو ماهيش غياب الحدود،
7: مش رافضك انت، رافض سلوكك اللي حسسني بألم ولا وجيعة ولا خذلان ولا كذا.
6: Exactement. نحط حدود واضحين. وفما حاجة نقطة أخرى اللي هي جلد الذات اللي برشا عباد تقعد تاكل في روحها بعد ما تصير لها المشكلة هذية، اللي هنا نردوا بيننا ما بين مسؤولية وما بين جلد ذات. أوكي كل واحد عنده ضمير ويأنبه والكل ذاك حاجة باهية ما يسيرش، إن شاء الله ضميرات كل فايقين، لكن الذنب وقت اللي يتحول أني خايب نولي أني هو الذنب، أني هو الخايب، تولي هنا مشكلة. المسؤولية تقول اللي عملته غلط، مثلا ولدك كتب كلمة غلطة، الكلمة غلطة مش أنت غلط، ردوا بالكم بربي الكلمة هذه بالذات، ما هوش أنت الغلط، ما هنيش أني خطأ، الكلمة غلطة، السلوك غلط، الطريقة غلطة، وهذا راهو فرق بعيد في مخاخنا. احنا مش نجمو نتعاملوا من بعد مع الحكاية.
7: بيه
6: حبوا تيست فيسا
7: تيست. يلا ناخذ سونداج ونرجعوا للتيست. حضرنا في ساعه ملخص خاطر مازلت لنا دقائق باش نعطي الكلمه للدكتور دور العائله دكتور بربي عندك انت تكمله. يلا السونداج شنو جا فيه
1: اللي معناها حطيناه على صفحه الفيسبوك من اول الاسبوع شنو هو النتيجه نتاعو؟ جات عند الغضب ماذا تفعل؟ عنا تصمت تصرخ تتحدث بعد ان تهدأ. جات 42% يسكتوا، 31% يصرخوا ويعاركوا ويعيطوا، 26% يكلموا رواحهم ويتحدثوا بعد ان يهدأوا.
6: هي البرش
7: بيه 26% ماشيين في اثنين صحيح نسميو بيه لبس ديت الناس تعرف تسيطر وكذا. بالنسبه للسونداج نحب نقول لكم راهو الاسبوع القادم 15 اكتوبر يوافق يوم عيد الجلاء ذكرى الجلاء في تونس، دونك باش تكون فما حصه خاصه هذاك علاش نبدلوا شويه تكنيك معنا السونداج ان شاء الله باذن الله في المسائل الوطنيه والتاريخيه والعلاقه بالوطن. يا هكا يا هكا أعطينا تيست وي ام وبعد نكملوا في دقيقتين نكملوا معك انت دكتور دور الأسرة والأولياء والمربين.
6: نعم أم لا جزء نعم أم لا عندما أغضب أستطيع أن أؤجل ردي حتى أهدأ، أستطيع أن أفرق بين ما حدث فعلا وما أفترضه، أستطيع أن أقول لا دون خوف شديد من فقدان الآخرين، أستطيع أن أسمع النقد دون أن أعتبره إهانة لشخصي، أستطيع أن أعتذر عندما أخطأ، أستطيع أن أختلف مع شخص أحب دون أن أهدده أو أهينه، لا أستخدم الصمت أو التهديد كوسيلة لمعاقبة الآخر.
1: لا أستخدم
6: أي سؤال لا أستخدم نعم أم لا؟ أستطيع أن أكون وحدي دون العودة إلى علاقة مؤذية فقط خوفا من الوحدة، أستطيع أن أغير رأيي عندما أكتشف أنني كنت مخطئا، وعندما أكون أمام موقف صعب أسأل نفسي هل هذا السلوك يشبه الشخص الذي أريد أن أكونه؟
1: أحسب
6: سنة جوست ملاحظة راهو لهنا راهو هذايا مش تشخيص، راهو جوست باش يعطيك درجة الذكاء متاعك العاطفية، وراهو جوست باش يقولك شنو المهارات اللي لازمك تصلح فيهم
7: تبدا تدارك شوية فيهم.
6: فوالا باش تقول راهو سيكولوج
7: اللي يسمعوا باش تلقاو الباساج نتاعو ايام وتلقاو التيست هذايا عملوه لرواحكم بينكم وبين رواحكم وان شاء الله توصلوا لنتيجة باهية، وحتى اللي عنده حاجة تتصلح يصلح
6: هكو فاهمين على شنو باش تخدموا.
7: دكتور
8: نعم
7: أكيد وأنه الأسرة والأولياء وطريقة التربية اللي تربينا بها واللي ربيوا بها في أولادنا عندها دور في الحكاية نتاع الذكاء العاطفي. تعطينا كيفاش تلخصنا كيفاش
8: نعم تنمية الذكاء العاطفي، ثقافة التعاطف هذه اللي كنا نحكيو فيها، ثقافة الحوار، ثقافة التعبير على المشاعر، ثقافة احترام الآخر، ماهيش مسؤولية متاع فرد ولا متاع جهة واحدة، هي في الواقع مشروع متكامل تتداخل فيه برشا أدوار، وتبدأ من شكون؟ تبدأ من البيئات الأولى. وهنا مش نركزوا على الأسرة وعلى المدرسة كيفاش ينجموا يساهموا بشكل أساسي في تكوين شخصية إنسان اللي يكون نوعا ما ذكي عاطفيا وتأثر كيفاش هالطريقة في طريقة تفكيره في طريقة تعامله مع الآخرين. نبدأ بالأسرة، كي نقولوا الاسره نقولوا راهو الاولياء، معناها هما خاطر القدوه، معناها التعلم بالاقتداء، هو في الصغرى نتاعو الصغير باش يتعلم بالاقتداء مثلا وقت اللي مشي يتعلم الطريقه اللي عملوه بها والديه من الطريقه اللي يتعاملوا بها هما والديه في بعضهم. اذا يعيش الصغير في بيئه تشجع على التعبير على المشاعر بالكلام مش بالتجاهل ما بين بوهم ومثلا ولا مش بالتهكم معناها ولا بالتنمر، وإذا يلقى الجو اللي يساعد على حل المشاكل بالحوار مش بالعرك مش بالصياح مش بالعقاب، إذا يتعلم أنه يفكر قبل ما يتصرف وأنه يشارك في القرارات وأنه يحترم مشاعر الآخر وأنه يلقى شكون يشجع على التعبير على عواطفه، هذا كل باش يعلمه إدارة الخلافات وباش يكتسب هالمهارات اللي باش تعزز شعوره بالانتماء وبالأمان العاطفي. وكيف يكبر ويدخل المدرسة هالبيئة الثانية باش تكمل دور الأسرة باش بتعزيز تعلم المهارات الاجتماعية وتنمية الذكاء العاطفي من خلال إيش؟ نقول قائل فما بعض مدرسين ومربين يسمعوا فينا راهو أكل الأنشطة التعليمية الجماعية، أنتم عندكم أكل النشاط التعليمي متاع فرق بار جروب سي امبورطون أنه مربي ينمي شوية هالأنشطة متاع الفرق بار جروب الخدمة بار جروب، تشجيع ثقافة الانضباط والاحترام داخل القسم كل هالأنشطة هذه مهمة، فيها النطاق مهم باش نركز على أسلوب زاد المربين، أنا نركز عليه. أنت بيدك يا مربي كيما الولي راك،
7: صحيح
8: أنت علمي. طريقة تعاملك مع تلامذتك عندها تأثير كبير. وقت ما المعلم يكون من النوع المتفهم، وإذا وقت المعلم ولا المربي يكون عنده صفات تخليه يسمع التلامذة ويشجعهم ويضبط النظام في القسم بالهدوء مش بالعقاب وبالمعناه بالقمع، هو بهكا يساهم في بناء ذكاء عاطفي عند التلامذة أقوى من المعلم اللي يعتمد على العقاب بأنواعه.
7: نعم، وهنا في إشارة دكتور وتماشيا مع الكلام اللي كنت تقول فيه هو مهم، اليوم عندنا مدارس لتكوين المعلمين تاخذوا بعين الاعتبار الجوانب النفسية في التكوين، راهي مهمة برشا. عملية التعليم راهي ماش عملية تواصلية عادية، عملية تواصلية تدخل فيها التفاعلات النفسية بشكل كبير، وانتم تتعاملوا مع الصغار بالكل اللي هم أطفال، وتتعاملوا في المرحلة الثانوية مع المراهقين، معناها في المراحل الصعيبة واللي فيها التكوين الصحيح متاع شخصية المواطن هذاك اللي هو مازال صغير ومرغوب باش يولي هو رجل المستقبل. يلا نكملوا بالملاحظة هذه لأنه باش نسلموا لونتين لقسم الأخبار طبعا في تمام منتصف النهار. عندك تعليق وئام؟
6: اي نحب نختم.
7: اختم يلا عطينا.
6: نحب جوست نقول احنا تو سورتو في زمن وسائل التواصل الاجتماعي ردوا بالنا برشا، على خاطر الحوار قاعد ينقص والاختلاف والاعتذار والتراجع على الخطا قاعدين يطيحوا بشوي بشوي، دونك ردوا بالنا برشا. الفكره الاخرى اللي الذكاء العاطفي راهو شجاعه زاده، على خاطر سهل ان يقول لك اهدى وتحكم في روحك وكون ايجابي، لكن كيفاش باش تعمل هذا الكل راهو زاده مهم انك تعرف تقول لا، سي تري امبورطون انك تعرف تطلب المساعده وقت اللي لازمك تطلبها، وقتاش تعتذر، وقتاش تعرف انه انت غلط، وقتاش تحط حد، وقتاش تقول اني ما نعرفش، سي تري امبورطون زاده مهمه برشا، وقتاش انت تنجم تعمل وعندك الاختيار انك تعمل اللي مستانس تعمله وتبدل، وهذه قوتك اليوم ان شاء الله تكون فهمتنا انه راك اليوم بيدك انت القرار انك تتبدل وتولي عندك نظرة أخرى للدنيا ولروحك باش نجم تغزر للأخرين بطريقة مختلفة. وكلمة برك راهو هذا الكل ما يصير إلا بعلاقة صحيحة مع ربي، راهو ما كانش ما يتبدل شيء، قوتك وصلابتك ونفسيتك إذا عطيتها معنى وجودي نجم تتبدل الدنيا الكل. أنت عندك ديجا كتالوج وتنجم تخدم به.
7: سيهم عندك تعليق نكمل
1: نكمل قلنا المستمع المشكل أنه نادرا ما يتم تعليم هذه المهارة في المناهج الدراسية أو البيئات التربوية التقليدية، مما يجعل اكتسابها مجهودا فرديا شاقا يبدأ غالبا من الصفر، جاء أشار لها الدكتور الملاحظة هذه. نكمل مدام منيا أبو عزة قالت صباح الفل والياسمين يعطيكم ألف صحة على الموضوع، وجات تحية خاصة للدكتورة وئام ولجميع الحضور عند المستمع.
7: اي ما حبش يقول اسمه مستمع،
1: لا هو مسمي اسمه سيتويان دي موند معناتها
7: بي خرق العاده. مشكوره استاذه وئام يعطيك الصحه على المجهود، موضوع اليوم صعيب شويه حبينا نقربوه للمستمعين. دكتور لطفي قحه يعطيك الصحه زاده، مشكور سهم الدرعي كيما العاده. كيما ذكرت وانه 15 اكتوبر ان شاء الله باش يكون حصه خاصه بذكرى الجلايه في تونس، وحصه 22 اكتوبر باذن الله باش نحكيوا على الشراءات الانفعاليه ولا اندفاعي. تو تلقاو السونداج على الصفحة. شكرا لكم الناس الكل في تمام منتصف النهار الأخبار، تحية من عليا منصوري نجل عطية وهيثم والناس، إلى اللقاء.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: إشهار.
2: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: تمام منتصف النهار على موجات إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الظهيرة وهذه عناوينها. استعدادا لموسم جني الزيتون بالمنستير، غرفة أصحاب المعاصر تدعو إلى تدخل حل إشكال محدودية مصبة المرجين المؤهلة بالجهة وتزويدها بنظام الطرد المركزي ثنائي الطورة. إثر تعرض محلاتهم إلى سرقة، تجار السوق البلدي بنابل يطالبون بتأمين السوق وتركيز نقطة حراسة دائمة. ساعة وقاية اليوم أمام المؤسسات التربوية بصفة متزامنة للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. إلى تفاصيل النشرة، استعدادا لإنجاح موسم جني الزيتون بالمنستير، أذنت المصالح الجهوية بتفعيل لجنة مراقبة المعاصر ومصبات المرجين مع وضع خطة عمل استباقية لمعالجة الإشكاليات وتدارك النقائص. وفي السياق ذاته أكد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر عادل التبيني أن محدودية مصبات المرجين المؤهلة بالجهاد يشكل العائق الأكبر أمام إنجاح الصابة المقدر بحوالي 77 ألف طن، داعيا إلى إيجاد حلول عاجلة قبل انطلاق موسم الجني، من بينها تزويد المعاصر بنظام الطرد المركزي ثنائي الطور أسوة بالتجربة الإسبانية.
5: عندنا كمية كبيرة سنين تاع زيتون، 77 طن زيتون، خفنا ولاني على المرجين الساعة ما عندناش نصبوا، المصبات الموجودة تو ما تكفيش، ما تمش حتى 10 أيام، المرجين ما عندناش نصبوا، ما تنجمش تقتل، أنت بكيت عباد من السوق المرجين توقف، تصب في الكياس، تصب في الواد، تصب في البير، مش عم بيزيد، مش عم طيش، قالوا لنا بالنسبة للرش، الرش ما يكفيش خاطر عندنا كاس منزل كامل وزارتين بلايص مساس، تبقي كل زيتون ضيق بالحدود ما تنجمش تصب، منزل كامل عندنا مجموعات وقاعد يصبوا مرجين، نزل مزيك في كيف كيف، الحل الوحيد هو المصب، والمصب يكون ما يضرش بعيد على البلاد كيلومتر. ونحب نطلب من الدولة المشاكل اللي صايرة في إسبانيا وحلوها، حلوها المشاكل هذه بالتلفاز، عملوا ماكينات زيتون جدد يخرج مرجين في طورة معاك بحيات مشاكل مرجين، نطلب من السلطات من الدولة باش تتدخل والماكينات جدد نمدو بهم الساعة وراه جاينا جاي اليوم الغد ومضبين السلطة تتدخل ومنتو أي معصر جيت تدخل تلفاز تلفاز معاكش.
3: إثر تعرض محلاتهم إلى السرقة، طلب عدد من التجار المتسوغين لمحلات دائمة بالسوق البلدي بنابل بتأمين السوق وتركيز نقطة حراسة دائمة، خاصة في ظل توتر عمليات السرقة التي استهدفت أرزاقهم. المتابعة للزميلة فاطمة بن عثمان.
6: تعرض أصحاب محلات بيع التوابل بالسوق اليومية بنابل إلى السرقة وحالة من الاحتقان في صفوف المتضررين الذين طالبوا بتكثيف الحماية وصيانة السوق.
7: مش أول مرة نعرضوا للسرقة، العديد من المرات تعرضنا للسرقة ونمشي ونشكي وما نلقاوش حق. المرة دي علاش فاض بينا الكاس ونحبوا صوتنا يوصل أعلى السلطات، خاطر احنا أبسط حقوقنا اللي هي البلدية كي كانت لنا قداش من المحل فيها مرشي كول وعريان. العديد من المرات السرقات مين تكون اللي هي كنا من نص المرش، قلنا لهم هذاك المرشي تقبيونا تسكرونا المرش، عملنا بيبان حديد بيبان مسوسين عندهم سنين ربي من اللي هو ناس البيبان، عملنا حارس يعسنا على المرش، حارس خلصناه بفلوسنا، حارس مسكين من راجل كبير حطي له سكين على رقبته شنو اش يعمل.
8: جينا لهنا نقاو السلعه ما فماش وتيس فارغه والدنيا فارغه، لا فما عساس ولا فما حتى شيء،
9: ما قاونا حتى حل، ما وصفونا حل حتى بالكلام، مش يسمعونا ما يسمعوناش. سهل الحلول، اقبيو المرش وعملوا بيبان، انا بيبان كل مسوس العساس حطينا راجل كبير يعس.
6: نقلنا جملة التشكيات إلى كاتب عام بلدية نابل السيدة جميلة نصيري فأوضحت لنا ما يلي.
10: هذوما اللي يشكوا في عوب ينصبوا في استحواناتهم يخلوا الاحوانات وينصبوا فوضوي البرة دوتيل فاصوني ببال ما تسكرش، احنا عاطينه

0: ما هو انت تتذكر وش نضيفه الإنارة وطلعنا البيبان.
1: تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة ساعة وقاية أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية، وذلك بصفة متزامنة وموحدة بمختلف ولايات الجمهورية. وفي المنستير تنتظم هذه التظاهرة بالمدرسة الابتدائية عميرة الحجاج من معتمدية المكنينة. وأوضحت المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بهيجة عبد القادر أن الهدف هو تعزيز وعي الناشئة بمخاطر المخدرات والفضاء الرقمي.
2: تهدف هذه التظاهرة إلى الوقاية والحماية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر وسلوكيات المحيطة بالمخاطر التي تهدد سلامته ووازنهم النفسي والجسدي، والتوعية التلاميذ والطلبة والأسر توعي من المخاطر في مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات، وتنمية المهارات الحياتية وخاصة مهارة الرفض والمقاومة ضد الأحرار. كما تسعى تظاهرة ساعة وقاية إلى تعزيز وعي الأولياء والأسر ودورهم الرعابي لضمان إبحار آمن للأطفال في الفضاءات الرقمية ودعم قدرات الإطارات التربوية والجامعية على ملاحظة العلامات السلوكية المساعدة على كشف المبكر لمخاطر والانزلاع في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، توحيد الخطاب الاتصالي والوطني.
1: تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني تنعقد اليوم ولغدا بالعاصمة دورة السادسة من أيام التشغيل كيجوب بمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلة والمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج. وأكد رئيس لجنة تنظيم التظاهرة ماهر بن سالم في ميكروفون تبر النعيمي أن أكثر من 40 مشغل في عدة قطاعات يحضرون التظاهرة لتوفير بين 800 و1000 انتداب.
3: السلام هذايا فيه بين 40 و 42 مشغل من الشركات الكبار، بنوك، سيكتورات الاندستري ميكانيك، الاندستري اغرو اليمونتير، جروبات توانسه كبار، دي زاجونس ايموبيليير كبار، دي جروب براند ديستريبيسيون، دي سونت دابيل، عندنا كلينيكات حضريه، الاكسبورت، عندهم بروجرام انتدابات، كل شركه عندها بين 25 30 انتداب على 3 6 شهور جايين، معناها نحكيو على بين 800 ل 1200 انتدابات يصيروا اترافير الصالون هذايا. نعملوا موقع هو تسجيل فيه، للبارح الكونتور نتاعنا في تسجيل كانوا اكثر من 13000 تسجلوا الموقع. كيف يجيونا بين 7000 و8000 نبداو خرق العادة، 60% منهم هما مازال كيخرجوا، فما زاد عباد عاتينين عن عمل قاعدين يلوجوا، وعندنا 20% من العباد قاعدين يخدموا ويلوجوا في فرصة جديدة باش ينجموا يلقاو يحسنوا في الوضعية نتاعهم. دونك هي فرصة باش يتلقاو مع دي ريكروتور في النهارين هذوما من 9 لل 5 تاع العشية في مقال لوتيكا. السنة التيماتيك هي كيفاش ندخلوا الذكاء الاصطناعي في الريشيرج تاع لومبلوا، واش هما لي ميتيي اللي باش يتنحاو، زعما ميتيي كونطابلي مازال، زعما ميتيي ويب ماركت كيتيك مزال، ميتي صحافي مزال، برشا ميتي مهدين. لا نقولوا لا، ماذا بيك الذكاء الاصطناعي دخلوا في قرايتك في المهنة نتاعك باش تولي تستعملوا كسلاح.
1: أكد رئيس جمعية إبصار محمد المنصوري أن نسبة ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التكوين المهني لا تتجاوز 4%، وحفى في تصريح لزميلة نجاة حسن على هامش ندوة وطنية حول آليات جديدة متماشية مع العصر في مجال التكوين المهني لفائدة الأشخاص من ذوي الإعاقة نظمتها الجمعية اليوم، حث المؤسسات الخاصة لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية وتطبيق القانون القاضي بتشغيل نسبة 2% من ذوي الإعاقة.
4: نسبة الولوج أي المشاركة بتاع الأشخاص ذوي الإعاقة في التكوين المهني تقريبا لا تتجاوز نسبة 4%، وبالتالي هذه النسبة في مقابل نسبة بطالة تفوق 65% في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة تصبح المسألة محيرة. التكوين المهني الحالي هو من ناحيتين، أولا نوعيته غير متماشية مع العصر، إذا ناخذوا في مادة المقسم على الهاتف اللي هو الصندار اللي هو اندثر بحكم التكنولوجيا والتطور العلمي ما عاش عنده مكان، بالتالي يجب أن نجد بدائل لهذا الشأن. مثلا أصدقائنا وصديقاتنا من ذوي الإعاقة السمعية اللي هما قدراتهم ما شاء الله، ولكن الإشكال في الأجهزة الموائمة وأيضا وخاصة في الإطار المكون اللي هم ماهوش مدرب على التفاعل بلغة الإشارة، وأيضا كوينو أصدقائنا من ذوي الإعاقة الحركية اللي لقوا صعوبة دخول لمراكز التكوين، وأيضا أنه ما عندناش آلات محمية. يجب اليوم وزارة التكوين نجلسوا ونفكروا ما هي قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في التكوين المهني. عندنا الدار حث الشركات الخاص لتطبيق قانون 2016 بيلزمها بتشغيل نسبة 2%. هنا أيضا على الدولة أن توفر بعض التشجيعات والحوافز سواء الجبائية سواء المالية سواء الديوانية لهذه الشركات في مقابل أن الشركات هذه تشغل الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: وفي موضوع آخر، اقترحت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إقرار برنامج استثنائي لمدة 3 سنوات يدرج ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، يهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وحوكمة وسائل الدولة. وأوضح رئيس الجامعة مهدي بربوش أن هذا البرنامج يرتكز أساساً على تجميد اقتناء السيارات الإدارية والوظيفية الجديدة لفائدة الهياكل العمومية، مع التدرج في إلغاء السيارات الوظيفية غير الضرورية.
5: اقترح الجامعة اللي فيه أولا سيارات الإدارية. نحن نقترح في الجامعة التونسية تجميد شراءة السيارات الإدارية والوظيفية الجديدة لمدة 3 سنوات، لأن الدولة عندها أسطول، مش كل سيارة قديمة يلزمها تبدل. إعادة توزيع السيارات بين الوزارات والإدارات، لأنه ثم سيارات تقع في وزارات مش يستعملوا فيهم، لازم تأخذهم من وزارة أخرى. النقطة الثانية التدرج في إلغاء السيارات الوظيفية، وهنا نوصل لنقطة مهمة جدا، وهي مسؤول واحد سيارة واحدة. ما نتصورش إنه مسؤول يمكن يكون عنده سيارة وظيفية وسيارة إدارية أخرى أو أكثر من سيارة على ذمته. النقطة الثالثة هي البنزين، لذلك نقترح ترشيد وصولات وحصات البنزين، ونحب نعرفوا قداش السيارة مشت، قداش استهلكت، شنو المهام اللي قامت بها. النقطة الرابعة هي السفر، سواء معناها داخل تونس أو خارج تونس، إذا الاجتماع نجم يصير عن بعد عن المنصات الموجودة. هذا كان نقترحه قاعدة بسيطة، الاجتماع عن بعد أولا والسفر عند الضرورة، إضافة إلى ترشيد الإقامات والمؤتمرات والندوات. علاش كل اجتماع لازم يكون في فضاء مرتفع على الكلفة؟ علاش كل مؤتمر لازم تكون عنده مصاريف كبيرة؟ في تونس عندنا إدارات تكتري مقرات، والمقابل عندها الدولة عقارات وفضاءات يمكن استغلالها. لذلك نقول قبل ما نكرو بنية جديدة نشوفوا شنو موجود عند الدولة.
1: وعشر دقائق بعد منتصف النهار على موجات إذاعة المنستير، نهاية نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. استعدادا لإنجاح موسم جني الزيتون بالمنستير، غرفة أصحاب المعاصر تدعو إلى حل إشكال محدودية مصبات المرجين بالجهة وتزويدها بنظام الطرد المركزي ثنائي الطور. إثر تعرض محلاتهم إلى سرقة، تجار السوق البلدي بنابل يطالبون بتأمين السوق وتركيز نقطة حراسة دائمة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. عجمل تحية هيثم والناس في الإخراج التقني، نجل عطية الإخراج الرقمي، وكافة فريق تحرير الأخبار، جهان الذايع، راضية جبيري، ونصير السكلي. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنسير.
2: قسم الرياضة في إذاعة المنسير في قلب الأحداث الرياضية، مواعيد صباحية ومسائية وينفى مسجد، الأخبار والتحليل ديما في المواعيد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنسير ديما سبور، وتابعوا الموجة.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. تحيات كامل فريق البث المباشر، نجلة طيب بن محمد في الإخراج الرقمي، علي المنصوري في الإشراف والتنسيق العام، وهيثم والناس من الإخراج التقني. كل عام وانتم حي بخير هيثم والناس، عيد ميلاد سعيد. مرحبا بكم في الأخبار الرياضية. منتخبنا الوطني التونسي سيدات كبريات لكرة القدم باش يواجه المنتخب السنغالي اليوم في ملعب حمد العقربي في رأس انطلاقا من 7 متاع العشية في إطار ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للأمم، وأيضا التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية 2028. مباراة الإياب باش تلعب كذلك يوم 13 أكتوبر الجاري بداية من 5 متاع العشية بتوقيت تونسي، ملعب عبدالله والديامونديهاو في السنغال. المنتخب التونسي لكرة القدم كابر تراجع بأربع مراتب في التصنيف الشهري للفيفا الصادر يوم الأمس، ليصبح في المرتبة 61 عالمين و11 إفريقيين بعد كل من المغرب والسنغال ومصر والجزائر والكوت ديفوار ونيجيريا والكونغو الديمقراطية والكاميرون ومالي وجنوب أفريقيا، في حين حافظت إسبانيا على المرتبة الأولى عالمين ومتقدمة على منتخبات الأرجنتين وفرنسا وإنجلترا والبرتغال والبرازيل. الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة المستوى الثاني تعقد الآن اجتماع إخباري بالأندية المنضوية تحت لوائها في مدرج الإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم. الاجتماع انطلق منذ تقريبا نصف ساعة أو أقل، وبش يتم إثر الاجتماع هذا إجراء قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس وسحب رزنامة البطولة بطولة الرابطة الثالثة لكرة القدم للمستوى الثاني. الجامعة التونسية لكرة القدم كانت أعلنت كذلك اليوم في بلاغ ذكر فيه جميع الرابطات لأن الهواة والأندية واللاعبين الهواة اللي ما زالوا يتمتعوا بفترة التمديد في التسجيل، تسجيل مجاني للاعبين الهواة، الإعارة والانتقال الحر الموسم الرياضي 2026-2027 حتى يوم 20 أكتوبر الجاري، وذلك لجميع اللاعبين الهواة من الأندية المشاركة في بطولة الرابطة الثالثة مستوى أول ومستوى ثاني وبطولة كرة القدم النساء وبطولات الرابطات الجهوية. أخبار مختلف الأندية في مختلف الاختصاصات. جمعية بير مشارقة الرياضي باش تعقد جلستها العامة التقييمية لموسم 2025-2026 يوم الجمعة 30 أكتوبر في 6 متاع العشية في بلدية بير مشارقة. الشبيبة الرياضية بالموكين باش تعقد جلستها العامة التقييمية الموسم الرياضي 2025-2026 يوم الأحد 1 نوفمبر القادم في 6 متاع العشية بمقر دار الكشاف الموكنين. والسهم الرياضي بمنزل حر باش يعقد جلسته العامة التقييمية يوم الأحد 11 أكتوبر في 10 متاع الصباح بقاعة الاجتماعات ببلدية منزل الحر. الجامعة التونسية لكرة اليد وقعت عقد الشراكة المكلفة بتصميم وتطوير منظومة ورقة المقابلة الإلكترونية اللي دخلت مرحلة اللمسات الأخيرة تمهيدا لتعميم استخدامها في جميع مقابلات بطولة النخبة للأكابر بداية من الجولات القادمة، وتندرج المنظومة في إطار تطوير التصرف في معطيات المقابلات وتيسير عمل الحكام ومختلف المتدخلين وتعزيز دقة المعلومات وسرعة معالجتها بما يرتقي بجودة التنظيم والمتابعة. فضاء المدينة في الحمامات باش يحتضن فعاليات البطولة العربية للوشو كونغفو بداية من اليوم في 4 متاع العشية انطلاق المنافسات والافتتاح الرسمي للبطولة العربية هذه. البطولة العربية 14 الأندية لجميع الفئات العمرية، وأيضا البطولة العربية الأولى لاختصاص الدوان بينغ في للشبان، وأيضا البطولة العربية السابعة لمنتخبات الشبان. عالمين المحكمة الرياضية التاس تستمع اليوم لممثلي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأيضا لممثلي الجامعة السنغالية لكرة القدم قبل حسم قرارها النهائي حول اسم بطل أفريقيا لكرة القدم على خلفية الأحداث اللي كانت صارت في نهائي بطولة أفريقيا للأمم، وكانت توقف المقابلة ثم رجعت باعتبار المنتخب السنغالي كان وقتها باش ينسحب ثم عاود رجع ثم تواصلت المقابلة، ولكن في نهايتها المنتخب السنغالي كان انتصر هدف مقابلة صفر توج بلقب كأس أفريقيا، والمغرب كانت اعترضت على النتيجة النهائية هذه وواصلت متابعة حقها في المحكمة الرياضية الدولية التاس. المباراة نذكركم بها كانت تلعبت في نهائي بطولة أفريقيا للأمم في الرباط في ملعب الأمير مولاي عبدالله يوم 18 جانفي الفرت. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحياتي شوقي الحمادي، شهي طيبة للجميع.

0: ياسمين، قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان، يقترفها عليكم عبد العزيز شبيل.
1: مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم.
0: أجنحة الكلمات.

ومتيم جرح الفراق فؤاده، فالدمع من أجفانه يتدفق. هزته ساعة فرقة، فكأنما في كل عضو منه قلب يخفق.

لا تعذلاني، لحى الرحمن من عذلا، لا مثل يوم أرى بالقادسية لا، أو ما إلي بتسليم على عجل، فانظر إلي ولا تسله من قتلا، إني لمنتظر للوصل أرقبه مع الرسول، وإلا الموت لي عجلا، ما ظن عني لما مر ملتثما بأن أراه، ولكن يستر الخجلا.

يقال: ابذل لصديقك دمك ومالك، ولمعرفتك رفدك ومحذرك، ولعدوك عدلك وإنصافك. قال عبد الملك بن مروان للشعبي: علم ولدي العومة وخذهم بقلة النوم، فإنهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم. ولقد غرقت سفينة فيها جماعة من قريش، فلم يعطب ممن كان يسبح إلا واحد، ولم ينجو ممن كان لا يحسن السباحة إلا واحد. دخل بدوي حماما لأول مرة فاستطابه، فقال لصاحب الحمام: إن حمامك هذا غير مذموم الجوار، ما رأينا قبل هذا جنة في وسط ناري.

0: ريحانة القلوب.
1: جن به العاذل لما رآه وعاد يستعذر مما جفاه، أتاه كي يهدي إلى سلوة عنه فظل العقل منه وتاه، وهل يطيع القلب تقيده وقد عصى لما نهته نهاه. الحب بالكتمان عقل فإن تبح به والشاه قول الوشاه، وما على العاذل من مغرم شفاؤه ما ضمنته الشفاه. هويته كالروض في حسنه إن رضيت بالوصف مني حلاه، بنور وجه وابتسام فما نعرف منه الثغر لولا لماه. إن لم يكن بدرا على بانة فإن بين المنظرين اشتباه، أنكر من قتلي ألحظه منه دما تعرفه وجنتاه، وشفني سقما فما ذره لو أبرأ السقم الذي قد براه.

0: طوق الياسمين قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان. اقترحها عليكم عبد العزيز شبيل مع تحيات لحبيب صالح.
1: إشهار مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. اتهمت المديرة العامة لمتصفح جوجل كروم بجوجل شركة مايكروسوفت بتضليل مستخدم محركها البحثي بينغ للوصول إلى جوجل سيرش والإيحاء إليهم بأنهم يستخدمون جوجل بدلا من ليبقوا داخله ويكملوا جلسة البحث دون التوجه إلى المحرك البحثي المنافس. وأشارت في منشورها على حسابها الشخصي بمنصة إكس إلى أن حيلة مايكروسوفت الجديدة لإنشاء نسخة مزيفة من الصفحة الرئيسية لجوجل تعتبر أحدث محاولة في تاريخ أساليبها الطويلة لتضليل المستخدمين. ويأتي ذلك بعد خروج تقارير تفيد بأن مايكروسوفت تتبع حيلة جديدة عندما يقوم أحد مستخدمي بينغ بالبحث بكلمة جوجل للذهاب إلى محرك بحث جوجل سيرش، حيث تقوم مايكروسوفت بإخفاء شعارها المميز الموجود في أعلى صفحة نتائج البحث لتوهم المستخدم بأنه قد وصل إلى جوجل سيرش وأن جلسة البحث ستتم من خلاله وليست عبر بينغ. وانكشفت تلك الحيلة عندما حاول المستخدمون البحث بكلمة مفتاحية أخرى ووجدوا أن صفحة البحث تظل ثابتة، وحينها يظهر شعار مايكروسوفت بشكل طبيعي في الجهة العلوية من الصفحة. ولدى مايكروسوفت تاريخ طويل في المحاولات الخاصة بإقناع المستخدمين بالبقاء على منصة بينغ بدلا من الذهاب مباشرة إلى جوجل سيرش. وتنوعت أساليب مايكروسوفت في هذا السياق بين وضع رسائل تنبيهية داخل صفحة البحث تؤكد أن محركها البحثي أفضل من جوجل سيرش، إلى جانب مبادرتها في بداية 2023 لوضع مساعدة الذكي كوبيلوت مباشرة داخل بينغ، آملة في أن تجدي تلك الخطوة نفعا وزيادة حصتها في سوق البحث على الإنترنت. ولكن بحسب إحصائيات سوق البحث في تقرير ستارت كاونتر ديسمبر 2024 فإن جوجل سيرش يسيطر على نسبة 89.74% بينما ارتفعت حصة البينغ إلى 3.97 مقارنة ب 2.18 في فيفري 2023. وتوقعت مؤسسة إكسبل إكسبيرينس بأنه بش يشهد هبوط حصة جوجل السوقية من سوق البحث على الإنترنت إلى ما دون 50% لأول مرة في تاريخها، وذلك نتيجة الصعود المتسارع لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي طورت طريقة البحث لدى المستخدمين كما تشات جي بي تي وكذلك بيربليكسيتي. وانعكست زيادة استخدام منصات الذكاء الاصطناعي في البحث على سلوك وعقلية المستخدمين، حيث أثبتت دراسة أجريت العام الماضي تراجع استخدام المستخدمين من جيل الألفية لكلمة جوجلينج كمرادف للبحث على الإنترنت، وأصبحوا يستخدمون مصطلح سيرشينج بدلا منه. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا على الخطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
1: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. طالبت كل من الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية والمجمع المهني للطاقات المتجددة مجلس نواب الشعب بالتدخل من أجل السحب الكامل للمعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات والمعدات الأساسية للطاقات المتجددة وخاصة الألواح واللاقطات الشمسية الفوتوضوئية والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة والتجهيزات والمكونات الأساسية المرتبطة بأنظمة الطاقة الشمسية وكل المعدات التي تساهم مباشرة في إنتاج أو تخزين الكهرباء من مصادر متجددة. في إطار الوقاية من المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بتلوث الهواء الداخلي وباعتبار أن الأطفال يقضون جزءا هاما من يومهم داخل الفضاءات المغلقة التي يمكن أن تتأثر جودة هوائها بعدة عوامل، أطلقت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر خلال ملتقى وطني دليلا لجودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال، يهدف إلى المساعدة على تحديد مصادر التلوث وتقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم تظاهرات ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهياكل العمومية والجمعيات المعنية. أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بأنه تم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب ابتداء من الساعة 8 من مساء أمس بعدد من المناطق التابعة لأقاليم صفاقس الشمالية وصفاقس الجنوبية وسيدي بوزيد والقيروان. ختاماً، يكون الوضع الجوي بداية من الليلة القادمة ملائماً لنزول أمطار مؤقتاً رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، وتكون أحياناً غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي، ثم تشمل تدريجياً يوم غد الجمعة بقية مناطق الشمال وجهات الوسط ومحلياً الجنوب بعد الظهر. نهاية الموجز، بعد قليل نبض الجهات مع نادر اسماعيل. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

ماضي ساعة وخمسة دقائق هوني من إذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بينا في عدد جديد من نبض الجهات. نبض الجهات كالعادة يسلط الضوء هذه الحلقة وهذا اليوم في على عدد من المواضيع اللي تخص في الحقيقة ولاية المهدية. معكم نادر اسماعيل في إعداد وتقديم هذه الحصة، هيثم والناس اللي يقولون إن شاء الله كل عام وانت حي بخير في الإخراج التقني، حكيم اسطنبولي في الإخراج المرئي، وهويدا ساسي في تنسيق الحصة. ابقوا معنا.

0: رجعنا لكم في نبض الجهات هنا مباشرة من استوديوهات إذاعة المنستير، والبداية بساعة وقاية، ساعة وقاية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. التظاهرة هذه من تنظيم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالشراكة طبعا مع وزارات أخرى، نحكي على وزارة التربية، نحكي وزارة الداخلية إلى آخره، وكل ما له علاقة بمقاومة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في ولاية المهدية المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. اختار التنظيم هذه التظاهرة في المدرسة الإعدادية بهبون. سعيدة جدا باستقبال السيدة لمي العماري المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمهدية. سيدة لمي، مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة المنشير.
0: ساعة وقاية اليوم من المدرسة الإعدادية بهبون، كان نحكيو شوية على التظاهرة. شنية التظاهرة هذه؟ أعلاش اختيار المدرسة الإعدادية بهبون؟
1: في الحقيقة سيدة نادرة، كما قلت سيادتك، هذه التظاهرة هي تنتظم بشكل متوازي وموحد بمختلف الجهات وبالتنسيق بين المندوبيات الجهوية بطبيعة لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهيئات العمومية والجمعيات المعنية، خاصة بمشاركة ناشطين في مجال الطفولة والشباب والصحة النفسية في إطار طبعا مقاربة وطنية تشاركية للوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. احنا حقيقة اختيارنا على الإعدادية، اولا هي إعدادية مكتظة، يعني دايرة بها بطبيعة احياء يعني فما كثافة سكانية، وحبيناها معناها تستهدف هالفئة الشبابية هذه اللي هم مراهقين بين سن معناها 14-16 سنة بهذه الإعدادية. وكان يوم بالحق حافل، حسينا تعطش، يعني تقريبا مسينا بمختلف الورشات الموجودة بمختلف يعني الأنشطة اللي قدموها شركائنا حوالي 500 تلميذ، وتعديت في جو يعني عكس تعطش هذه الفئة إلى النشاط وفرصة بالحقيقة معناها أنها تكون مقاربة وطنية تشاركية، أنه فرصة عرفوا شو معناها وزارة المرأة، أنه شو معناها فما شؤون اجتماعية فما أخصائية اجتماعية، شو معناها نوادي طفولة، شو معناها مركبات طفولة، خاطر حضروا معنا وحدة تنشيط الأحياء صغيرات تفردوا والكل الأنشطة في إطار يعني التوعية بالسلوكات المحفوفة بالمخاطر الإدمان بمختلف أشكاله، سواء كان إدمان إلكتروني أو إدمان معناها مخدرات إلى آخره. حتى المسرح اللي كان موجودة معنا مشكورة، كل الشركائنا شؤون اجتماعية قدموا يعني إنسات وخصائية نفسية باش تحيط بالبنيات والصغيرات المراهقين في يعني في ورشة فيها استقلالية وفيها فرصة معناها نفسية باش الصغيرات يعبروا ويحكيوا حتى على إشكالياتهم النفسية. كيف الورشة متاع حضر معنا جمعية السلامة والأخلاق المرورية الدكتور حازم، نحب نشكره، ومن مخرجات اللقاء هذا إنه حب يعمل نادي قار في المدرسة هذه، وهذا حاجة يعني تري بوزيتيف حقيقة. كيف دار الثقافة ومندوبية الثقافة تحديدا قدمت مسرحية كيفاش يحافظوا على سلامة أجسادهم من خلال يعني لوحات جسدية في ورشة شهدت الكثير من الاكتظاظ الحقيقة، كما زادا قدمت فيلم في الإطار هذايا. الشباب والرياضة يعني شارك معنا من خلال وحدة تنشيط ونشط معنا بألعاب وأنشطة وفي السبور في الملعب الرياضي التابع، باش احنا ما نعطلوش برشا سير الدروس لأنه ساعة تعرف معناها باش ما نعطلوش، دينا العشرة يعني حتى الأحداش، والأحداش معناها كملوا الجو معناها رياضي باش ما نعطلوش سير الدروس في المؤسسة. لهنا الحقيقة بالحق سيدة نادر نحب نعكس لك، خاصة ورشة الرسم والورشات الأخرين كل قداش فما تعبش الأطفال هادوما، خاطر بالحق هما طفولة. ما هي حماية الأطفال من مختلف هذه الظواهر والمخاطر التي قد تهدد بطبيعة سلامتهم سواء الجسدية أو توازنهم النفسي، وغايتنا خاصة تعزيز وعي أوليائهم والأسر ودورهم خاصة
0: يعني هذا هو تعزيز خليني أسمح لي تعزيز دور الأولياء كانوا موجودين اليوم،
1: أي حضروا بعض الأولياء الحقيقة حضروا كانوا يشاركونوا، فما أولياء حضروا حتى خاصة نحب نشكر خاصة مركز الإعلامي المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل دخلوا صغيرات وكانت شراكة حتى مع أوليائهم فتلي سبوت ببليسيتير وكيفاش يوظفوا الإعلامية لما فيه المصلحة العامة ومصلحتهم هما في استقاء المعلومات.
0: به أنا في الحقيقة ثم نقطة معناتها باش نحكي فيها ريتها أنا موجودة في البرنامج اللي هو الخطر الرقمي السيبراني، تناولتوه الموضوع هذا؟
1: أي بيطلي عليه المركز معناه احنا ريت شركائنا كيفك، واحنا عملنا جلسة تمهيدية قبلية باش كل واحد باش التدخل يكون تدخل ناجع ومنهجي ويبلغ الاهداف المنشودة من الوزارة، وزارة ذات العلاقة وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، اللي تمس في الحقيقة كل الشرائح، وذاك على شركائنا من الأمن، من الشؤون الاجتماعية، من الصحة، من المركبات معناها من الشباب والرياضة، كلهم دخلوا ولا خرجوا به انه يحبوا النشاط هذا يكون متواصل ما يكونش موسمي، خاطر لفات تكون في مختلف الجهات، يعني فما صيحة باش الناس الكل تنخرط في الأنشطة هذه وتكون مش ما أنشطة يعني خاصة ب 8 أكتوبر فقط، هذيك احنا شرارة الانطلاق كوزارة انطلقوا شركائنا انطلقوا معنا، وكل تقريبا مندوبية وكل عاملة برنامج باش يتواصل النشاط هذا، وهذه غايتنا خاصة خاصة دور يعني الوعي الأسر والأولياء.
0: هو المهم في اللي حكيته وكل اللي حكيته مهم، ولكن أنا الحقيقة النقطة اللي نشوفها مهمة جدا إنه البرنامج هذا باش يتواصل. أنت قلت إنه تم اختيار إعدادية هيبو نظرا للكثافة متاع التلامذة، عدد التلامذة، أيضا مع للمنطقة الموجود فيها المؤسسة دي التربوية، ولكن زادة سيدتي يلزمنا زادة نقوله ونقره أنه المؤسسة هذه تقريبا من أكثر المؤسسات اللي للأسف الشديد تعاني من العنف المدرسي، تقريبا كل سنة معناتها أمام المؤسسة نسمع بحوادث اعتداء على التلامذة، وإلا معناتها التلامذة معناتها عنف بكل أنواعه. يعني هل النقطة هذه تم الأخذ بعين الاعتبار معناتها في
1: أكيد سيدة نادرة؟ احنا الحقيقة وباعتباري أنا من الموضوع هذا ياسر معناه بالحق عندي عليه حساسية كبيرة، احنا في إطار الترغيب والترهيب وركزنا على الترغيب أكثر من الترهيب، دونك احنا ما حبوش، احنا ريت باش نقاوموا العنف، العنف والنقيض متاعه هو الحوار، كان يعني اليوم جو احتفالي حواري مع مختلف شركائنا، حواري سواء بالرسم يعني حواري بالكلام يعني بالورشات التحسيسية والتثقيفية والتوعوية أو بالورشات الرسم والورشات يعني العمل معنا فيها تقديم مسرحية إلى آخره، وغايتنا هو كيفاش نمذو العنف من خلال إرساء الحوار، حبينا صغيراتنا ساعي يتعرفوا على شكون اللي شكون يمشيوا مع أوليائهم، تكون لحظة صراحة إذا عنده مشكل باش يحكي حتى في حضور الولي متاعه، وحتى الولي يتعرف، خاطر فما عبيد ما تعرفش ما فماش معناها نادي أطفال، إنه صغير يقول يعني مثلا درس ثقافة بعيدة عليه، نقول هاو فما النادي مثلا تاع الزهرة قريب ليك اكسيتيرا اكسيتيرا، يعني فرصة باش أرسينا شوية ثقة وعززنا ثقتهم بأنفسهم باش أمبليسيتمو نحكيو أنه يمضي العنف، خاطر احنا هي السلوكات المحفوفة بالمخاطر، وأهم سلوك هو أن يكون سلوك عنيف، وذلك عليه السيدة نادر إذا لاحظت عطينا ديكادو يعني حتى الصغير اللي جاوب حتى إجابة قريبة من
0: نعرفش لو ممكن مخرجنا يورينا هكا معناتها لقطات من التظاهرة متاع اليوم، لو ممكن طبعا على المستوى الإخراج الرقمي. أي مشكور حكيم اسطنبولي مشكور.
1: ريت يعني الصغيرات حبينا معناها ما تكونش هكا معناها مسقط حوار وما تعملوش وما تقديوش، خاطر تعرف السن هذيك تولي عنده الانال الاعلى نتاعو طالعه شويه، دونك يعني لهنا كيف تعمل له حوار ونشاط ترفيهي وتعطيه كادو وتعزز له ثقته بنفسه يكون هو سفيرنا حتى المدرسه هذه تمس اكيد صغيرات اخرين تمس مؤسسات اخرى، وهما الصغيرات اللي اليوم قاع معاهم النشاط هذا اكيد باش يكونوا سفراء لانه يحميوا زملائهم واخواتهم ويحميوا حتى عائلاتهم من خلال الاستفاده اللي صارت اليوم. بالحقيقه استفاده كانت جد معناها مهمه، نحب نشكر كل اللي شاركونا.
0: قديش من تلميذ اليوم شارك في اليوم هذا؟
1: حوالي 500 تلميذ في مختلف يعني الورشات كل معبيه،
0: 500 تلميذ من المؤسسه شاركوا في الورشات
1: هذه، هي
0: عدد محترم جدا،
1: محترم جدا، خاصة سيدة نادرة انه قبليا صارت جلسة مع سيد المتفقد العام للطفولة باش حتى اللي يتقدم للصغيرات هذوما يكون هادف ويحمل يعني الهدف المنشود من طرف الوزارة.
0: حاليا باش تواصلوا البرنامج على شنو باش تركزوا بالتحديد؟
1: احنا سيده نادره باش للاعلام فقط. احنا الوزاره هذه اليوم الثاني، لكن معناها عام احنا بدينا زاده من خلال اداره المراه والاسره يوم 29 سبتمبر عملنا يوم زاده موحد مسينا في نفس تقريبا الاطار المخاطر والادمان الى اخره، مسينا امهات المستقبل الاولياء اتلام بهذوما في، وكان اليوم هذا في مركب يعني في دار الشباب بالمهديه حضروا فيه نساء أولياء كلمات اللي في المركبات وفي النوادي والكثير من الفتيات باش هما يكونوا يعني سفراءنا أيضا مع الصغيرات اللي يتعاملوا معهم في الرياض إلى آخره في الرياض الأطفال.
0: يعني أنا هوني أسمح لي معناتها نقصد هالتظاهرة هذه إن شاء الله باش تتعاود في مؤسسات أخرى.
1: أكيد باش تتعاود، احنا هذاك اليوم 8 أكتوبر يوم معناه انطلاق بشكل موحد انطلاق التظاهرة، وأكيد في النوادينا في المؤسسات التربوية ديجا احنا بعد غدو بعد غدوتين عنا برشا جماعة دعونا باش نزيدوا نقفوا معاهم الأيام كيف هكا. أما 8 أكتوبر يوم وطني للناس الكل، كانت فيه الانطلاق معنا شارة الانطلاق لهذه التظاهرات، وأكيد باش تتواصل هذا والشيء هذه ما هيش موسمية سيدة نادرة، وتعرف احنا قد ما نخدموا على الشيء هذا المخاطر تعرفش كيفاش تجينا، احنا قد ما نخدموا على الموضوع هذا باقي نحتاج الى خدمه ومزيد من العمل في الشان هذا.
0: يعني ان شاء الله 8 اكتوبر اللي هو اليوم كانت الانطلاقه من المدرسه الاعداديه بهيبون، وستشملها تباعا مؤسسات تربويه اخرى في معتمديه المهديه وخارج ايضا معتمديه المهديه.
1: في السويسي موجود، في البراد على يوم 10 اكتوبر عندنا، في اعداديه رجيش كيف كيف زاد يوم السبت عندنا اعداديتين باش يقوموا بنفس التظاهره هذه، في المركبات زاد عندنا، في المدارس الابتدائيه انطلقوا. يعني هي هذه كما قلت لك سيده نادره حبيناها شركين الكل معانا في منطق جهوي، لكن لا يمنع انها باش تتكرر في المؤسسات طيله السنه وحسب يعني بيصير الانشطه المبرمجه لهذه المؤسسات.
0: الحقيقه نحب نسالك انا مهم جدا لانه الموضوع هذايا والسلوكيات المحفوفه بالمخاطر، وفي الحقيقه هي استراتيجيه كامله انطلقت او تم اثارتها خاصه بعد قرار وزاره التربيه يعني المنع الكلي لخروج التلاميذ وإجراءات أخرى لمقاومة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الإعدادية هيبون كما كنا نحكي واللي هي من المؤسسات التربوية للأسف الشديد اللي مؤخرا معناتها شهدت حوادث عنف، الحقيقة ما هيش هي الوحيدة، على هي واحدة من المؤسسات التربوية الأخرى. هل اليوم هذايا والحديث والورشات، هل ثم تلامذات أو ثم وليدات تعرضوا للعنف، ضحية عنف، أو هما أيضا كانوا سبب العنف؟ حكيتوا معاهم معناتها واجهوكم، خلينا نقول واجهتهم بلوتو، نعرفش أنا معناتها الفئة متاع تلامذة اللي اخترتوها معناتها الناس الكل ولا إلا حاولتوا توجهوا؟
1: لا احنا السيده نادره احنا كوزاره هذيك شان اخر، هذيك حتى في على مستوى مندوبيه التربيه في الحقيقه فما خلايا،
0: خاطر حكيت على اخصائيين حكيت عليها واش نقصد
1: احنا قدروا معنا ولا قدموا خليناها سبونتاني على الاخر ما نوجهوش باش هي خاطر هذيك ضمن الاستراتيجيه النفسيه باش ما نفيزيوهمش كمان ما يتعرضوش للتنمر الى اخره. كما قلت لك احنا للناس الكل وبالعكس حبينا نخرجوا الجانب المضيف لذاتنا باش ينجموا يتواصلوا كيفاش، خاطر هكاك هما بيدهم حتى كي يكون يفكر في العنف ديجا نفسانيا يرتاح وما يخممش في العنف، ومن تعرض للعنف او من هيك يكون فرصه باش على الاقل يحميوه هما بالعمل هذاك وباش يتعاملوا معاه معامله هذيك متواصله في من الاستماع، خاطر مش في نهار وليله باش يداوى اذا هو معناه تعنف او مارس عنف، تحب له خدمه يعني متواصله. احنا هذه كما قلت لك انطلاقه واخترنا هذيك نظرا للمؤشرات اللي فيها المدرسه هذيك بالذات الاعداديه، لكن هذا ما يمنعش مؤسساتنا الكل وين فما اطفال احنا هذه متواصل، والوزاره انطلقت فيه من السنه الفارطه اكتوبر كما هكا عماول تعمل نفس النشاط في اعداديه لومبروزو في اعداديه شارع قريبه، دونك مش الخاطر صار على خاطر الغلق والكل، لا احنا قلت لك البرنامج نتاع وزاره المراه والاسره متواصل من السنه الفارطه، نختاروا ايام بعينها تكون معناها نخدموا فيها الانشطه هذه.
0: نعاودوا نفكروا بالمواعيد المقبله، نعم. إن شاء الله نعود نفكروا بالمواعيد المقبلة إن شاء الله في إطار ساعة وقاية.
1: إن شاء الله عام الجاي كي ربي حينا بخير ربما نمشي ونخدم في عددية الزهرة لأنه ربما أو ناخد واحدة
0: عام الجاي نقول وإحنا بعد 3 شهور 4 شهور تقول عام الجاي بعيدة لركي هي تقصد أنت بعد 3 شهور
1: في اليوم الوطني في اليوم الوطني المتوازي مع الموحد لكن احنا كل شهر ربما تلتقى نشاط من نوع هذا سيدة نادرة في مختلف مؤسساتنا بالعكس معناها مش نمشي فيه وحتى السيدة اليوم عملنا تقييم سلشا معنا مندوب التربية كل شركائنا حضروا وحبوا يعملوا تقييم لليوم ونحسنوا ونضيفوا في مؤسسات أخرى ويكون حتى شهريا
0: معايا مدام لميا
1: اي معك
0: اي
1: قلت لك النشاط هذا باش يكون احنا اليوم بعد النشاط نتاع هيبونا اجتمعنا في نفس المؤسسة وعملنا تقييم يعني بشكل برقي باش النشاط هذا يتواصل حتى على مستوى سيلة السنة يعني ما هي ويت اكتوبر ما هي الا انطلاقة فقط
0: واحنا ان شاء الله باش نكونوا في المتابعة نظرا لأهمية ودقة الموضوع ذايا سيدة لميا العماري المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمهدية شكرا لك على مداخلتك معنا في نبض الجهات كنا نحكيه على ساعة وقاية اللي نظمتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مازلنا مواصلين معاكم إشهار ونعود
2: إشهار Vous rêvez d'une grande école de commerce et si elle venait à vous Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business Toute l'expertise et l'excellence d'esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec 2 parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. 2 parcours, une seule ambition.
3: الزريبة صواف زهوان علموجة 104.7
4: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا
5: إذاعة المنستير
4: لبحر حكاية أعطني الحل موجة ديكو مفاتيح المستقبل نبض الجهات البصمة مدينة لها تاريخ بين المعاهد مساءات المدينة درة السياحة أسماء وحكايات حديث في الثقافة جسور الوطن 50 محراب الكلمة عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف
6: يا رحلة يوم الخميس

0: ماضي ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة هوني من إذاعة المنستير. مازلنا معكم في نبض الجهات. كنا مع السيدة لمي العماري المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمهدية، وحكينا على ساعة وقاية اللي هو برنامج وطني من تنظيم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي خاصة. وأحنا مازلنا مواصلين للحديث على الوسط المدرسي وعلى قطاع التعليم، والمرة هذه من المهدية باش نمشيو للسويسي. معتمدية السويسي من ولاية المهدية شهدت يوم أمس، في الحقيقة مش كان يوم أمس وإنما حتى الأيام السابقة، احتجاجات في عدد من المؤسسات التربوية احتجاجا على الاكتظاظ الغير مسبوق حسب ما وصفته طبعا النقابة الأساسية للتعليم الثانوي في الأقسام اللي بلغ في بعض الأقسام 50 تلميذ. ونحكي هوني على إعدادية طريق الشربان بالسويسي. سعيدة جدا باستقبال السيد أشرف بوعون كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم بالسويسي. سي أشرف مرحبا بك على موجة إذاعة المنستير.
1: مرحبا أختي ومرحبا بكل مستمعين إذاعة المنستير.
0: نبدأ بالاحتجاج متاع أمس، احتجاج قمت به في الحقيقة في مختلف المؤسسات التربوية. سمعنا أنه أيضا تعطلت الدروس، شنو صار؟
1: أولا الاحتجاج الذي قمنا به يوم أمس والذي عم جميع المؤسسات التربوية بمعتمدية السويسي كان مسبوقا بوقفات احتجاجية في عددية طريق شربان، وذلك احتجاجا على العدد الغير مسبوق في في في في تلاميذ السنة السابعة والذي كان يصل إلى 50، بل فات العدد هذا في بعض الأحيان.
0: هذا في عددية شربان.
1: عددية طريق شربان نعم.
0: معناتها أقسام قسم فات 50 تلميذ.
1: نعم فات 50 تلميذ. والحلول الذي ارتأتها الإدارة أن أضافت قسم سنة 7-13، لكن الأعداد ما زالت تتراوح بين 40-43 تلميذ، وهو لا يمكن أن نقبله كأستاذ أو كطرف اجتماعي في هذا الأمر.
0: هذايا في أقسام السابعة الثامنة ولا التاسعة الاكتظاظ؟
1: أقسام السنة السابعة.
0: السابعة يعني الناجحين من المدارس الابتدائية.
1: بالطبع عشان المدارس الابتدائية إضافة إلى التلاميذ الغير مرتقين، وذلك يرجع إلى غياب التخطيط الاستراتيجي أختي الكريمة من الإدارة، لأن هناك أهرامات تدرس قبل السنة الدراسية.
0: يعني فسرنا شوي.
1: يعني أن الإدارة لها العدد الذي ستستقبله للمؤسسة إضافة إلى التلامذة الغير مرتقين.
0: يعني نسبة كبيرة من التلامذة غير مرتقين؟
1: لا ما عنديش المعلومات، لكن
0: يعني لأنه أنت كي تقول التلامذة غير معناتها الغير مرتقين وكأنه تحكي على عدد كبير أثر على عدد التلامذة متاع السنة السابعة.
1: هو العدد عادي
0: واضح
1: ككل سنة، لكن أحيطك علما أختي الكريمة أن الأعدادية السويسية السنوات الفارطة كانت تعمل ب 14 سنة سابعة. بالنسبة للسنة الدراسية الحالية ارتأت الإدارة أن تجمع التلاميذ في 12 سنة سابعة.
0: علاش؟
1: وهو على حد علمي أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة. لماذا؟ أظن أن غياب العنصر العنصر بموارد بشرية هو من الأسباب. وزارة التربية كما نعلم ليس لها موارد بشرية.
0: هذا هو، ما ثماش موارد بشرية، ما ثماش إطار تدريس، زادة قاعات زادة تحكم، البنية التحتية تحكم، يعني شنو هو باش تعمل الإدارة هوني سي أشرف؟
1: إضافة إلى غياب الأثاث أختي كريمة، غياب الأثاث وهو من
0: غيابة الأثاث ولا الأساتذة؟
1: غيابة الأساتذة والأثاث أيضا،
0: الكراسي والطاولات
1: نعم أختي الكريمة، نحن الزملاء يعملون في في في في, في ظروف تعيسة جدا، تلامذة يجلسون بين ثلاثة وأربعة تلامذة في نفس الطاولة أختي، في نفس الطاولة أختي الكريمة، ثلاثة وأربعة تلامذة يجلسون في نفس الطاولة، إضافة إلى العدد المشحف في في في في, في القسم نجد غياب غياب الأثاث أيضا.
0: هو خليني قبل ما نوصل معاك احنا رانا كإذاعة المنستير اتصلنا بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية للتوضيح خاطر مهم جدا رانا نسمع الرأي والرأي نعم. الآخر إلا نعم. أنه تعذر علينا الحصول على أي مسؤول معناتها فيما يتعلق بالموضوع هذا. تفضل سي أشرف.
1: أنا أرى أن الإشكالية التي تحصل فيها لدية الاختبار سببها غياب التخطيط الاستراتيجي للعودة المدرسية، لأن مثل هذه المشاكل سببها غياب الطرف الاجتماعي أولا، لأنه الطرف الفاعل في هذه المسألة.
0: الطرف الاجتماعي يعني
1: غياب النقابات، غياب التخطيط، غياب تشريك الطرف الاجتماعي في الأهرامات، غياب تشريك الطرف الاجتماعي في محاسات المديرين. اليوم نشهد مديرين ليس لهم خبرة بالإدارة يتحملون مسؤوليات معناها معاهد وإعدادات كبيرة، معناها كي نحكيو على إعدادية الإقصربان نحكيو على إعدادية كبيرة كبيرة معناها بها مطعم مدرسي وبها عدد كبير.
0: نعرفش أنا نحب نتبعك سي أشرف، أما بالحق معناتها ما نجمش ما نعلقش على الموضوع، يعني قسم فيه 50 ونقولوا فيه 43 ونقولوا 42 ونقول نمشيوا ل 40 ما يسالش، معناتها باش يقولوا برا نمشيوا ل 40 ثلاثة فرد طاولة في قسم، في قسم يا أخي شنو هو القسم؟ ماهيش صالة، معناتها كيفاش باش يتبع التلميذ؟ كيفاش باش يرتقي التلميذ؟ كيفاش باش يقري الأستاذ؟ بالحق معناتها على الأقل تقولي اكتظاظ برا اكتظاظ على غالب أي، والطاولة معناتها دي ما فهمتهاش أنا كيفاش ثلاثة في طاولة؟ يا أخي مش ثم حصة من الأثاث، مش ثم
1: بل بشهادة بعض الزملاء بشهادة بعضنا أن بالرغم من أنه ثلاثة وأربعة في طاولة تم تلامذة أختي الكريمة يبقون وقوفا في آخر الصلاة، وهذا موجود وموثق وموجود عنا في في في
0: هذا موثق،
1: هذا موجود عنا في في شهادة الأستاذة في في الوقفات الاحتجاجية الفرطة، ورسلنا الإدارة الجهوية يوم الاثنين الفرط بتاريخ 29 سبتمبر ووجهنا لها مكتوب منضى من 58 أستاذ مباشر بالحالة الكارثية التي تعيشها المؤسسة، لكن وجهنا بأذن سماء أختي الكريمة.
0: بالحق أنا ما لقيت ما نقول برا نقولوا توا سيم ثلاثة في طاولة أبرك أما تلميذ واقف
1: مشهد عبثي مشهد عبثي مشهد سرياني.
0: يعني رسلتوا المندوبية الجهوية للتربية؟
1: نعم مارسنا للمندوبية الجهوية للتربية يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، معنا المراسلة معنا دي شارج نتاعها نعلموها بالموقف وعطيناها فرصتها باش تستدرك ما هو، لكن لا مجيب وهو ما ما ما ما ما, ما أثر سلبا على حتى العلاقة بين الإدارة والأستاذ، معنا الأستاذ مغشش ما يفهمه كومبليتمون.
0: كيفاش أستاذ باش يقري كلاس في 50 و45 فهالطقس هذايا وفهالظرف هذايا؟
1: زميلي زميلي زميلي زميلي يقول لي أخي الكريم أنا ما نجمش نتعدى بين الليرون، ما نجمش نتعدى الكلمتي، ما نجمش نقيم تلميذ في آخر الحصة نمشيله، ما نجمش.
0: كيفاش مش يتحكم في القسم؟ كيفاش مش يتحكم في القسم احنا قبل ما يفهم التلميذ؟ نحكيه كيفاش الأستاذ باش يسيطر على القسم متاعه؟
1: وما وشنو ذنبه التلميذ في السويسي أنه يقرأ في 50 زميل ليه؟ عليه ما عندوش حق كما تلامذة الأخرين من في بلاي أخرى.
0: لا أكيد أنت كاتب عام النقابة الأساسية، معناتها مش كان نحكيه على عددية طريق شربان، ثم مؤسسات أخرى كما عددية شربان.
1: عن مؤسسات في السويسي، لكن للأمانة العدد مختلف جدا جدا جدا على عددية السويسي
0: طريق شربان.
1: نعم
0: بالحق مؤسف
1: مؤسف جدا. مشهد التعليم في السويس مؤسف جدا جدا جدا. من خلالك نقدم تحية للأساتذة بجميع أعداديات ومعهد السويس الذي كانوا سندا لزملائهم في هذا التحرك، وهذا هو إيش لازم معناه، لازمنا نحط إيدينا على على على على على, على, على الخطأ، ولازم نصلحوه.
0: نعرف به، لكن للأسف الشديد علاش خليني نتفاعل معاك أنا توا، علاش وإحنا توا في مع انطلاق السنة الدراسية، علاش نوصلوا معناتها تتعطل الدروس ويصير الاحتجاج هذايا وتحتجوا مرة واثنين وثلاثة في مشكل من المفروض ما يكونش موجود. من المفروض اليوم احنا ما نحكيوش على تلمذات تقرب الواقفة، ما نحكيوش باهي اكتظاظ نمشي معاك، الله غالب ثم مشكل وطني في الانتدابات، نقص الإطار البشري، الأساتذة، الأثاث ميسالش، هاي نعطيو عذر لأنه ما ثماش حتى عذر، ثم أثاث ثم ما ثماش، أما ميسال كيفاش اليوم التلميذ يقرأ بالواقف؟ هذه أنا ما استوعبتهاش.
1: ما ثماش ممكن الإدارة أو في شخص
0: يعني نستناو احنا احتجاج تلو الاحتجاج باش نثيروا المشاكل هذية.
1: أختي الكريمة المؤسف أكثر من هذا اللي نحن راسلنا وأعلمنا بوجود الخلل ولم نقابل إلا بأذن صماء.
0: هو على كل الحق الرد مكفول، وكان يسمعوا فينا مصالح مندوبية الجهوية للتربية بالمهدية فإنه أيضا معناتها يتفضلوا ويوضحوا لنا بالحق، مهم جدا نراه إلا توضيح كما ناخذ الرأي ناخذ الرأي الآخر بالحق. أما معناتها اللي تحكي فيه صادم جدا جدا جدا، نحكيه على معتمدية السواسي، نحكيه على عددية طريق شربان، أمس وقفة احتجاجية في كافة المؤسسات التربوية، ثم سمعنا زادة أنه ثم أساتذة تعرضوا للعنف.
1: نعم، أثناء الوقت الاحتجاجية شهدنا اعتداء بالحجارة على بعض سيارة الزملاء
0: من قبل أولياء من قبل مواطنين.
1: ما احنا كنا في قاعة الأساتذة مجتمعين وخرجنا لقينا السيارات معناها باللور تاعها، وشي ما شيء مؤسف، لان التصدير المشكله هذه الى الشارع، ولو حتى لو كانوا معناها ما نحبش ان نتهم حتى واحد، اما الاحتجاج راهو في مصلحه التلميذ اولا. معناها انا نحتاج على ما نحبش نقول ولدك لانه ولدي هو، انا اللي نحتضنه، انا اللي يقعد معايا 8 سوايع في القسم يقعد معايا اكثر من الولي نتاعو، فهمت؟ ولن أكون شاهد زورنا على الوليد اللي مش حاسب عليه أنا معناه، فهمت؟ لن أكون شاهد زور معناه. أنا نحمل رسالة ولن أكون شاهد زور معناه. التلميذ هذا له الحق في في في في في, في, في, في له حقوق.
0: له الحق في النقل. واضح. له الحق في الدراسة. لا في ظروف. تحترم.
1: تحترم ذات البشرية.
0: تحترم الذات البشرية. تحترم يعني البشرية. التلميذ اليوم لازم يكون في القاعة متاعه. ولازم يكون قاعد ولازم يدرس في قسم أقل حاجة 30 أقل حاجة، هذا حسب لينورم معناتها حتى لينورم.
1: السيد الوزير تفضل مشكورا بالتصريح أن الأقسام لا تضم أكثر من 36 تلميذ، هذا غير صحيح غير صحيح. هذا الوقت الكريم
0: يعني ما نعرفش، أما في النقطة هذه انتم ساعة كي راسلتوا مندوبية التربية شنية كانت الإجابة؟ خلينا نبدأ.
1: لم تكن هناك إجابة البتة، ما سماش حتى تفاعل، لا معنا كطرف اجتماعي نقابي، لا معنا لا حضر، لا لا لا ما كانش تم حتى تفاعل معنا. وما زاد من احتقان الإشكالية معنا.
0: به شنو هو الحل حسب ما تشوفوا انتم معناتها شنو هو مقترحكم؟
1: بالأمس كان لنا لقاء مع مندوب من الإدارة ومندوبين من وزارة التربية، اقترحنا فتح أقسام سنة 7 كما جرت العادة، إضافة إلى عدم إثقال كاهل الأساتذة بساعات إضافية، توفير الموارد البشرية أيضا، لأننا لن نتحمل مسؤولية أشخاص.
0: إيش معناتها فتح أقسام 7؟ شنو تقصد بهم؟ فهمتكش؟ ثم أقسام مسكرة؟
1: 14 لا يتحلوا زوز كلاسية دخل الكريمة،
0: إضافة يعني إضافة إضافة قلت فتح وكأنه ثم أقسام مغلقة.
1: توفير المعدات اللوجستية اللازمة لهذه الأقسام، معناها كي نحكي لك أنا توا معناها ثم أقسام خالية من الكراسي والطاولة أختي الكريمة.
0: ثم أقسام خالية جملة معناها.
1: نعم نعم نعم.
0: يعني تلامذة بالواقفة يقرأ.
1: نعم ثم أقسام لأنه ما ثمش قسم فيه أقرأ 45 كرسي. معناها التلميذ يتلز إنه بالشقة الحاسة يمشي يجيب كرسي من الصالة هذيك ويجيب كرسي من الصالة هذيك وهذا كل خسارة وقت معناها.
0: انا ما لقيت ما نقول كمل سي اشرف
1: دونك هذا هو الحل الوحيد معناها غياب الاداره الرشيده هو الاشكاليه في في في في, في, في هذه المواد اللي تحدث في, في, في
0: لكن غياب الاداره الرشيده كيفاش مش تصير احنا عطينا الساعه
1: التخطيط
0: هو ما ثمش اثاث باش ما ثمش كراسي علاش تقعد تلامذ احنا قبل ما نعاش نحكيو تو على الاكتظاظ الكراسي مش موجود هكا ولا لا هذا حسب ما انتم ما قلت
1: في بعض الاحيان بعض الاحيان نعم
0: الاداره الرشيده
1: لو الاشكاليات هذو شدناها لكن باقل حده معنا المشكل كانت اقل حده كنا نجم احنا رانا الاستاذه معنا متعاونين برشا مع الاداره ونعرفوا اللي المدرسه العموميه فيها برشا مشاكل لكن
0: اما قاعده تتحسن سي اشرف قاعده تتحسن بالحق فجأت
1: احنا ماذا بينا تتحل اختي الكريمه راهو ماذا بينا تتحل ونخدم واحنا نعطيك مثال اعداديه طريق شربان قبل عامين ما كانش فيها مدير وكانت تمشي من غير مدير ما توقفتش الساعه اللي ساعه من الزمن الا كي خلطت عنا زميل تبرع وكان هو المدير يوم 8 اكتوبر معناها انطلقت الدراسه فعليا من 15 سبتمبر الى 8 اكتوبر دون مدير كان عندنا مدير زميل اخر كان بالنيابه شد بالنيابه الى حدود 8 اكتوبر لكن كان هناك تخطيط كانت هناك رؤيه اختي معناها انا كي عندي معناها عدد معين من كلام ده نعرف اللي هذو مثلنا يجي متقسم على 12 قسم او 14 قسم هذه التخطيط الاستراتيجي وهذه الرؤية اللي نحكي
0: لكن
1: عليها.
0: التخطيط اللي تحكي عليه يتم في صورة ما عندي أنا الأقسام الموارد البشرية ثم أسادة هل متوفرين مش متوفرين الأثاث هاو ما ثماش حسب ما تقول انت حسب ما ذكرت كنقابة
1: الأثاث هاو مش مسؤولية الأستاذ
0: صحيح يعني على أي أساس باش يتم نقصد أنا على أي أساس باش يتم التنظيم
1: توفير الموارد البشرية ليس من صميم
0: وهذاك علاش أنا قلت لك على أي أساس باش يتم التنظيم لأنه الأساس مش موجود هكا وإلا لا
1: لا طبعا
0: هذا هو معناته أنت توا تحكي على التنظيم وتحكي على الهرم
1: احنا كي جلسنا مع الطرف الإداري والطرف الوزاري طالبنا بتوفير الأساس والمفروض انه الاثاث يتوفر اليوم قبل الوضوء معناها ثم ثلاثه كما قلت لك معناها نعاني نقص فادح في الاثاث وتوفير الموارد البشريه كذلك
0: النتائج بالاعداديه هذه نتائج طيبه مقبوله ولا في انحدار ولا كيفاش تقيموها تقريبا
1: نتائج طيبه واعداديه ذات تاريخ عريق وتخرج النموذج
0: يعني انا نقصد يعني الاكتظاظ هذايا ثم مخاوف انه ينجم ياثر على المستوى
1: نعطيك معلومه ويرتدها بعض الحالات الاجتماعيه المتفوقين جدا في الدراسة تعرف الأخت الكريمة العددية تاريخ شربان يرتدوا أكثر التلاميذ لأنها بها مطعم مدرسي معنا تعرف اللي ساعات
0: نقطة إيجابية
1: أي
0: نقطة مضيئة في المؤسسة
1: نعم الظروف انت ما تسمحش باش معناها ظروف مادية وظروف كذا كانت منار العلم معناها منار العلم معناها
0: ان شاء الله ان شاء الله ما نقولوش كانت ان شاء الله تتواصل معناتها وان شاء الله تقعد مناره وهذاك علاش احنا تطرقنا للموضوع اليوم لانه اللي صاير في اعداديه طريق شربان اكيد راهو صاير في عدد من المؤسسات التربويه الاخرى راهو احنا نحكيو على مثال حي
1: نعم هذه صعوبات اختي موجوده في كثير وفي كثير من المؤسسات لكن معناها على لازم لازم لازم نقولوا لا للشيء الذي لا يجب ان يكون فهمت اختي
0: هذا هو على الاقل
1: لازم نقولوا لا للشيء معناها خلاف ذلك ما ثماش اصلاح انا فهمت
0: ما ثماش وعود انه مسلط على الاقل انه معناتها باش يتم القاء ايجاد حل
1: بالنسبه لنا ما جاء في اجتماع أمس كونه سمعناكم أخذين النقاط هذه نوصل للنقاط الذي اقترحتموها إلى أولي الأمر وهم اللي مش يرسلكم
0: فقط مازالوا ما رسلكم
1: هاي هاي بالضبط
0: سي أشرف أترك لك كلمة الختام
1: أترك لك شكرا أختي وشكرا للمستمعين ذات المستير تحية نضالية لكل أسئلة التعليم الثانوي بكامل ربوع هذا الوطن الكريم وأقول ما لا يأتي بنضال يأتي بمزيد من النضال
0: هو يأتي بمزيد من النضال أما إن شاء الله تتحل الإشكالية في القريب العاجل إن شاء الله الإشكالية تتحل قبل ما نسمع بمزيد من النضال بالحق لأنه نحكيه هوني على مستقبل صغيراتنا نحكيه على مستقبل تلمذات التلمذات اللي حسب معناتها ما تحكي النقابة وأكيد هذا واقع مش معناتها أنتم ما تقولوه فإنه النتائج متميزة جدا بهذه المؤسسة التربوية
1: وأنا أحيي الأستاذ ده بأعدادية طريق شربان على عملهم في ظل هذه الظروف الصعبة لأن الأستاذ والتلميذ شريكان في النجاح النجاح ليس وليد الصدفة أختي النجاح نابع من مجهود أساتذة
0: صحيح
1: وأختي ما معناها لو تتركين لي كلمة أحيي تحية كبيرة كبيرة كبيرة لمناضلي التعليم الثاني والذين رغم تنكر الوزارة لحقوقهم اتفاقياتهم الغير متفق عليها ولم تفعل يعطونا درسا في الوطنية أختي تحية لهم تحية كبيرة لهم يعطونا درسا في الوطنية
0: واضح سي أشرف بعون تحية ليك أنت زادة اللي أثرت النقطة هذه تحية ليك زادة اللي حاولت توصل صوت التلميذ إن شاء الله ما نشوفوش مزيد من النضال معناتها في نقصد هوني إن شاء الله تتحل المشكل معناتها وما نشوفوش احتجاجات أخرى حق الرد مكفول لمندوبية التربية بالمهدية علما وأننا كإذاعة المنستير ولا على الأقل كأنا نادر إسماعيل صحفية بإذاعة المنستير اتصلنا أو اتصلت بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية للتوضيح وعلش لا تكون معنا وتوضح لنا إلا أنه تعذر علينا ذلك للأسف الشديد على كل المجال ما زال مفتوح نداء للمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية أولا حتى قبل التوضيح التحرك وتلبية حاجيات ومستلزمات هذه المؤسسة مدي ساعة 58 مش خلي لونتين القسم الأخبار نعود في الساعة الثانية من نبض الجهات
2: نبض الجهات

0: نفس الموجة والمسار، نقل الواقع ونعيش مع كل دار. نبدو
1: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
2: إذاعة المنستير
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكور، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة.

0: تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: من إذاعة المونستير نحييكم ونقدم لكم موجز الثانية بعد الزوال. أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان عن فتح باب قبول مطالب الفلاحين الراغبين في الانتفاع بمشات الزيتون مجانية، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027 ودعم قطاع الزيتون بالجهة. أطلقت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر اليوم بالعاصمة دليلاً لجودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال، يهدف إلى المساعدة على تحديد مصادر التلوث وتقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. بلغت نسبة أشغال قسط الهندسة المدنية بمحطة الضغط العالي 400 كيلو فولت الرابطة بين كندار الصخيرة 90% على أن يتم استكمال تركيز مختلف التجهيزات في الأجال التعاقدية حسب ما نشرته ولاية سوسة. اقترحت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إقرار برنامج استثنائي لمدة 3 سنوات يدرج ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، ويهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وحوكمة وسائل الدولة. تنفذ وزارة التجهيز والإسكان بداية من يوم الاثنين المقبل 12 أكتوبر الجاري أشغالاً لإنجاز طبقة السير الإسفلتية ضمن مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة حسب ما أفادت به مديرة المشروع إيناس بن تيشة. هذا وقاربت النسبة الجملية لتقدم أشغال مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة 80% وفق ما كشفته اليوم مديرة المشروع. تم مرافقة أكثر من 350 مؤسسة صناعية في مجال الصناعة الذكية بعد إحداث 5 مراكز كفاءات حسب ما أعلنته عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد منال رويس. ختاماً، بلغت نسبة تقدم الأشغال بمشروع هدم وإعادة بناء المكتبة العمومية للأطفال بزغوان والذي رصدت له اعتمادات مالية تفوق 620 ألف دينار حوالي 45%. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نجاو المسار، ننقل الواقع ونعيش مع كل دار. نبدو
1: ما 9:06 من إذاعة المنستير، رجعنا لكم من جديد في نبض الجهات. نعاود نفكر أنه معكم ندرس إسماعيل في الأعداد والتقديم، هيثم والناس في الإخراج التقني، حكيم إسطنبولي لإخراج المرئي، وهويدا ساسي في تنسيق هذه الحصة. نجموا تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وأيضا على قناتنا في اليوتيوب. تتابعوا نبض الجهات. اليوم نحكيوا على ولاية المهدية. كنا نحكي على ساعة وقاية مع المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وحكينا على الساعة التحسيسية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر واللي احتضنها أو احتضنتها المدرسة الإعدادية بهيبون بمدينة المهدية، علما وأن هذه التظاهرة ستشمل مؤسسات تربوية أخرى ومؤسسات يعني إعدادية وأيضا ثانوية في مختلف معتمديات ولاية المهدية. حكينا في الجزء الثاني على مشكل الاكتظاظ في الأقسام، وهوني نحكيه على احتجاج نقابة التعليم الأساسي بالسواسي على ما اعتبروه اكتظاظ غير مسبوق، حسب ما جاء طبعا في بيان ومحسب ما جاء على لسان كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم بالسواسي سي أشرف بوعون بالمدرسة الإعدادية طريق شربان بالسواسي. حكينا معاه على أمل طبعا أنه يوصل الصوت لمندوبية التربية بالمهدية وسلطة الإشراف، علما وأنه المزدح طبعا مفتوح لحق الرد والتوضيح. الحصة الثانية، البداية مش تكون من سيدي علوان. سعيدة جدا باستقبال سي عبد الباسط معتوك عضو المجلس المحلي بسيدي علوان عن سيدي علوان الشرقية. مرحبا بك سي عبد الباسط.
2: مرحبا أخت نادرة، ومرحبا مستمعينا لإذاعة المستير.
1: ما الطفولة للتعليم؟ باش نحكيو توا على موضوع حساس شوية، نحكيو على مرضى القصور الكلوي وغسيل الكلى، مرضى سيدي علوان، معاناة كبيرة جراء النقل، معاناة كبيرة للفئة هذه من الأشخاص اللي تعاني جسديا وزاد عليها مشكل النقل.
2: مشكورة أخت.
1: تفضل سي عبد الباسط.
2: عايشك أخت نادرة على تحت الفرصة الحديث في الموضوع مهم ومهم جدا اللي هو المرضى قصور الكلوي. هي فئة معتبرة شوية في سيدي علوان. لو عندنا احنا 112 مريض حسب تحليل الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، هذه أعظم مرضى يعني من المرض بيدو وما بعد المرض وما قبله. كانت احنا في سيدي علوان عندنا جمعية، هي جمعية مبادرة، جمعية تونسية لمرضى قصور الكلوي بالوسط. حطت في الرائد الرسمي عدد 94 صفحة 5008 مؤرخ 6/2015
1: الجمعية التونسية
2: لمرضى قصور الكلوي بالوسط. رئيسها محمد حميدة رئيس، ورياض العجنقي كاتب عام الجمعية. هذه الجمعية هذه هي دورها أنها تتواصل مع بين المرضى والمؤسسات العمومية والخاصة في العمل على تحسين الوضع الصحي. وجمعية غير ربحية هي في الأصل، فهمت؟
1: واضح.
2: كما قلت لك احنا عدد المرضى في سيدي علوان معتمدين سيدي علوان 112 مريض.
1: 112 مريض.
2: الوضعية الصحية والاجتماعية
1: العدد يعتبر كبير، وفي معتمدية برك 112 مريض.
2: والمشكلة ان جل المرضى انه وضعية تحم اجتماعية هشة وصعبة، فهمني؟ أن من نجم يكونوا مخرطين تحت الصناديق الاجتماعية أولى أو مشاكل ما تعرف مواصلات، برشا مشاكل عندهم يمروا بها. المشاكل اللي هو أسمع هي مشاكل كبيرة وحساسة.
1: باي احنا مش نحكيو على المشاكل.
2: مشاكل
1: باي هات نبدأو سمحني سي قبل ما نبدأو على جل المشاكل سي عبد الباسط. المرضى هذو ما يصفيو في المهدية في الشابة، وين يصفيو بالضبط؟
2: يصفيو في المهدية قصور ساف.
1: مهدية قصور ساف
2: باي واحد كلينيك بريفي. مساحات خاصة.
1: مساحات خاصة.
2: مساحات خاصة. المساحات.
1: هو اختيار ولا مجبرين؟
2: والله أخت نادرة هو مش اختيار، هو فما إجباري، فما إجباري وفما الاختيار. من ناحية الإجباري إنه الإشكال إنه إذا مش يمشيوا في المراكز العمومية برشا مرضى فيها، ويش يقعدوا برشا يستنى ويتعبوا أكثر من أكثر، وبعاد عليهم الشابة بعيدة ولا الجم فهمني، ولا الخير أمهم يقربوا الأقرب مكان على مدينة العلوان يقصوا الساف، والأكثر إنه المهدية
1: فهمني.
2: والمشاكل بتاعهم هو خاصة أول حاجة هي مش حتى نبدأ بالأهم مشكلة هو عملية الفستيل، أو ما يعرفوا بالنصور، هي عملية ذي اللي يحطوا فيها يعديوا لهم الإبرة في العرق
1: أي
2: باش تصير السيركوي تاع الدم تاع تصفية الدم. هذه عملية جراحية تتكلف 3700 في المصحات الخاصة. في ولاية مهدية احنا عندنا طبيب في الغرض مسمى في مستشفى الجامعة طاهر صفر، لكن إلى يوم هذا غير مباشر، لم يقم بعملية واحدة. تلزت المرضى كل تمشي تعمل في الفستيلة ذي بالفلوس.
1: هذه كل حصة تتعمل ولا مرة في ال؟
2: تتعمل مرة في 6 شهور، فهذي هي مرة في 6 شهور.
1: مرة في 6 شهور.
2: أي.
1: تتكلف 3000 دينار.
2: 3700 دينار في مساحات خاصة.
1: وفي المستشفى. يتعذر.
2: مجانية، هي مجانية لكن ثم طبيب، لكن مش قاعد ما عملش حتى في السيل إلى يومنا هذا.
1: علاش؟
2: والله مدام هذه أمور وزارة الصحة المامو هي اللي تعمل، هي اللي
1: أي عليك. يعني ما سألوش أنتم كمجلس محلي، ما سألتوش علاش؟
2: احنا نتابعوا كمجلس محلي وكسلطة محلية في الموضوع. ومعانا زي الأخ رياض مشكور وقاعد يعني قائم بالواجب ولاهي بالجمعية، يقول لك الله غالب هذيك هي للذكرى وما فماش ماتريالة وما عندي شوك، يتنزل الإنسان يمشي يعمل البريفي وكاو. هذا الإجابة بتاعهم
1: 3700 دينار.
2: النقطة الثانية هي وسائل النقل. هي نورمالمون المصحات الخاصة عندها في كرة الشروط تعمل وسائل معدة لنقل المرضى. هذا في كل الشروط لازم تكون منظمة وفي حالة، وفي حالة جيدة، لكن هذا معناه أن هذا الوسائل متهرقة، ما تجيش في الوقت، غير مهيئة، تعطل ياسر المرضى.
1: ثم حافلة تابعة الجمعية سي عبد الباسط ولا لا؟ الجمعية لا عندها لا حافلة ولا لا؟
2: الجمعية ما عندهاش.
1: ما عندهاش، واضح.
2: ولا وش عمل المرضى في سيدي علوان؟ يلتجوا للمواصلات الخاصة، التاكسيات والكيران واللي يدبر شكون يهزوا معاه في
1: كاريا
2: ومن هيك. وشنو صارت؟ ولات مشاكل في المواصلات وتعطل وعدم وصول في الوقت محدد، وما تعرف انت تورا ويمشي 8 يخرج من 3:30.
1: وتعرف انت الحاله زاده نتاع المرضى بعد التصفيه،
2: انت مرض انسان ينحيله في الدم يخرجوه لبرا ويصفيوه ويعاود يرجعوه، شوفك الحاله اللي مش تصير فيها. النقطة الثالثة هي عدم توفر وفقدان الأدوية الضرورية خاصة دواء السرع ودواء القلب وضغط الدم.
1: أي
2: هذوما ساعات المرضى ينجم يكون هو عنده مرض قصور الكلوي، لكن عنده يكون مرض آخر مزمن، مرض ضغط الدم، دواء القلب ولا السرع ساعات يعمل لك ديكريز، فهمتني؟ الطاسيون يعمل انكريز، يلزم موجود الدواء موجود، كيف كيف الدواء هذا غير متوفر. النقطة الرابعة ولا المشكلة الرابعة هي مواصفات المدونة في كرة الشروط واحترامها، منها قاعة الانتظار، ما عندهمش قاعة انتظار.
1: في وين هذا؟
2: في البوليكلينيكا الخاصة،
1: مساحة خاصة وما فيهاش قاعة انتظار.
2: قاعة انتظار مو عندهم الأكل المحفزة، حتى الإنسان يبدأ يصفي في الدم
1: ومساحة خاصة وما ثماش أكل محفزة.
2: محفزة وعندهم في القانون بتاعهم ولا في كرة الشروط إذن يكون ممرض لأربع مرضى. وهذا مش متوفر.
1: شو متوفر؟
2: ما عندهم هم ساعات ممرض الخمسة والستة وسبعة من الناس، يعني في كرة الشروط إذن يكون ممرض الأربع مرضى. والأكسجين ساعات ما يقاوش الأكسجين.
1: لا أكسجين،
2: لا
1: قاعة انتظار،
2: ولا أكل،
1: لا أكل،
2: ولا سيارة نقل،
1: لا نقل. أحيانا أنا أتساءل معناتها 3700 دينار هل قادرين زادة باش يوفروهم وإلا لا؟ بصراحة أتساءل وأشك أنه 112 مريض قاعدين يتلقاو في العلاج ولا قاعدين يقوموا بالتصفية. بصراحة أشك.
2: هو أخت نادرة هو يلزم يقوم بالتصفية،
1: هو لازم، أما كيفاش
2: في السيل تجم تكون مهش شكل مهش في وضع العادي، يعني ما قامش بال واحد تاعها.
1: سي عبد البسط، سي عبد البسط، بحكم انا صحفيه باذاعه المنستير ومؤسسه الاذاعه التونسيه عن ولايه المهديه، انا نخدم في ولايه المهديه واعي جيدا ما اقول. راهو معتمديه سيدي علوان على غرار معتمديات ولايه المهديه هم معتمديات متراميه الاطراف.
2: بالضبط.
1: يعني كي نحكيو سيدي علوان مثلا نحكيو زلبة طريق صفاقس هكا ولا لا؟ زردة وكذلك.
2: يعني سيدي علوان مثال، أخت نادرة نقولوا النزهة، النزهة مثلا على مركز سيدي علوان 32 كيلومتر، ونزيدوه من سيدي علوان المهدية والقصور السير، شوف قداش
1: مع الوضعية الاجتماعية اللي هما أكيد من الفئات الهشة،
2: ولا مش يجي في حاجة من نزهة سيدي علوان ومن بعد باش يبدل الترانسبور، كيفاش باش يوصل اللي تاع الوضع الصحي تاعه؟ يعني الوضع الصحي ما نحكي لكش، بعد الواحد يزيد يفرحهم كان بالصبر. هذه الاشكاليات احنا كمجلس محلي،
1: هذه مش اشكاليات، هذه كوارث انها نسميها، لا ترتقي، هذه ترتقي في مرتبه الكوارث بالحق. ما نعرفش، ما برشا مواضيع. انا كيما اليوم مثلا بكري يحكي لي كاتب عام النقابه نتاع التعليم الاساسي بالسواسي، تلميذ يقعد واقف باش يقرا ولا يجيب كرسي من قاعه اخرى، ولا استاذ يقري قاعه فيها 50 تلميذ. اليوم نلقى انا مريض بالقصور الكلوي ومطالب انه في الاسبوع على الاقل مرتين يمشي يعمل غسيل كلى هكا ولا لا؟
2: يوم
1: انفيرون نهار بنهار، باهي انا قلت نهارين، هو هاو نهار بنهار،
2: نهار بنهار،
1: لا نقل، لا مجاني، زاد ما ثماش مجاني، معناتها بالفلوس، معناتها ماهوش مجاني، بالفلوس، بالفلوس يمشي يصفي بالفلوس، ما غير نقل، ما غير اكله محفز، ما غير قاعة انتظار، ما غير أدنى احترام لأدنى الذات، الحقوق اللي من المفروض معناتها تتمتع بها الذات البشرية.
2: أي
1: هذا يرتقي لكارثة، ماهوش إشكال.
2: نادرة أنت
1: صراحة
2: عجبت موضوع التربية، زي التربية في التعليم في سجل وين زي كارثة الله غالب. أنت يمكن قلت أني نعرف شكون تقري أربع تلامذة فوق طاولة وثلاثة يستناو تحت الحيط، هذه عندنا في سجل وين. تصور أنت المشهد هذا
1: به ارتقينا بدرجة وولينا أربعة، ما عادش ثلاثة في طاولة، أربعة
2: والله أربعة في طاولة وثلاثة يستناو أنا طنطر تحت الحيط.
1: وين هذا؟ فانا مؤسسة
2: في سيدي علوان في واد باجة، مدرسة في واد باجة، أنا مدرسة في واد باجة
1: ابتدائية إعدادية
2: ابتدائية.
1: أي
2: به، شوف احنا كمجلس محلي وسلطة راهو احنا قمنا بالواجب بتاعنا وحاولنا بشتى المجهودات. يعني كعضو مجلس محلي على سيدي علوان الشرقية، أول مخطط في مخطط التنمية 26-30، أول مقترح عندي هو إحداث مركز تصفية الدم بسيدي علوان.
1: أصبح ضرورة ملحة نظرا للعدد، بصراحة عدد كبير برشا 112 سامحني مريض في معتمدية
2: واحدة.
1: بالحق عدد معناتها من المفروض على الأقل تكون عندهم حافلة، تكون عندهم وسيلة نقل تتوفر لهم، لأنه العدد ماهوش بسيط. تفضل سي عبد البسط.
2: بعد المخطط التنمية اللي هو أنه مازال تو مش واضح، ما نعرفوش عليه احنا، اسكو نجمو ناخذ المساحة. قمنا بمجهودات أخرى، قلنا خلينا نعملوا هالخطوة هذه في مركز خاص في سيدي علوان. مشكورة وزارة الصحة هبطت إعلان مناطق فراغ بتاريخ 26/6/2026، وقع نشر قائمة الأطباء نجم تحب تحدث مراكز صحة مراكز لتصريف كلى.
1: هاي
2: وافق عليها طبيب احنا في سيدي علواء. خذي العشارش يعني الواحد
1: خذي الموافقة معناتها هكا
2: وانا ابدا استعداد في كانت طلباته انه نوفر نشوفوا له مقر ولا ارض للبناء.
1: هاي شفتوا له
2: هي تواصلنا الجمعيه والسلطه المحليه وبشكر السيد المعتمد ومجلس محلي وكل تذليل هذه الصعوبات كل كل لقينا مقر فيه بزمان يطابق الكره الشروط فيها
1: لقيتوا مقر ولا ارض
2: لقينا مقر
1: مقر مبني
2: مقر فيه ستة إيش شامبر كما نقولوا إحنا ومشكون دار هو كبيرة
1: في
2: S26
1: إيه وين هذا في سيدي علوان في المركز في مركز المدينة
2: مركز سيدي علوان موقفناش غادي كالي وشينا شفنا له أرض نقاو أرض شينا له أرض فيها قرابة 3000 متر
1: بيه
2: من الأول تواصل مع مجلس محلي مع سيد المعتمد مع الأخ رياض ورئيس الجمعية وكان هو واقف يسرع على الحكاية دي ما رأينا أنه بعد نقوله شهر ولا شهرين انقطع التواصل مع طبيب المركز ولم يلتزم بالوعود يطلبوا فيه التليفون مسكر.
1: أنا تحكي لي معناتها نخسي بسيء تم حل المشكلة معناتها ولا فرحت
2: حل ماش حل بالعكس زاد المشكلة هذا يتعمق ولا تسيدي على الوين طو ما عادتش انفيت معناتها ما عادتش ما تخسرها مدام وتسمى فيها طبيب دونك يكمل البروسيدير بتاعه يا سي ما عادتش حتى كيفش تعاود تهبطها للوزارة تقول لك لا يا سي هوفا مش كون موافق واستنى
1: اي هاو اللي يوافق ما ماهوش موجود ما
2: باش تقول لك الوزاره تقول لك استنى بالك مع ظروفه هو ماديه ما تسمحلوش ما عنده برشا مشاكل الله اعلم هو راهو الحقيقه وهو للامانه رانا احنا الاخ غير الاخ رياض وهذا نحكي لك فيه على صوته هو راهو موقفش في الحكايه هذه وراسل سياده الجمهوريه بعث له مراسله وعطاه برشا معلومات وإن شاء الله يكون ينصفنا رئيس الجمهورية ونعمله على وزارة الصحة.
1: رفعتوا المطلب لرئاسة الجمهورية؟
2: وصلوا لرئاسة الجمهورية
1: مطلب.
2: إن شاء الله
1: مطلب بإحداث مركز وطبيب هكا.
2: إحداث مركز يا خاص يا حكومي. إحنا اللي
1: المهم يتم إحداث مركز يا خاص يا عمومي.
2: اي وقريب وديجا موجوده الارض عندنا في مستشفى المحلي بسيدي علوان الارض موجوده
1: به سي عبد الباسط قبل ما نوصلوا احنا لبناء المركز وحتى نلقاو طبيب ولا نشوفوا طبيب هذا معناتها وينه وحتى نشوفوا الارض الى اخره اعطينا توا الحل الاستعجالي لانقاذ ما يمكن انقاذه اعطينا اليوم فيما يتعلق بالنقل على الأقل فماشي جديد فيما يتعلق بالنقل
2: الحل أخت بادرة سهل وبسيط راه دور وزارة الصحة هي دورها المراقبة والمتابعة هذه مراكز خاصة
1: راه
2: أنت مركز خاص سلطة المتابعة والإشراف بتاعك على أنت سلطة الدولة هي وزارة الصحة برجع من وزارة الصحة التابعة للمراكز وتوقف على النقائص نعمل له زيارات نشوف نقعد مع المرضى نشوف نقائصهم علاش ما مش قاعدين شنو الحكاية ما صارتش شنو صار وشنو ما صارش برشا شبهات راهو في الموضوع نادر ما نجموش نحكيو فيها يعني الواحد يولي يخاف طو فهمني برشا برشا برشا حكايات ولات فيها الحكاية ولات أخذت طاقة كبير
1: أنا مش نعاود نسأل فيما يتعلق بالنقل هل ثماشي اتصال مع سلطة الإشراف مع معتمدية الجهة مع الإدارة الجوية للصحة شؤون الاجتماعية منعرفش ثماشي حل مع وزارة النقل
2: أخ نادر
1: على الأقل حتى بصفة استثنائية ظرفية حتى لين نشوفوا حل نهائي جذري
2: وزارة الصحة تقول لك أني أعطيتك رخصة إحياء مركز تصفية الدم
1: واضح
2: عندك كل الشروط
1: واضح
2: فيه بند واضح ونقطة واضح هي عندك وسائل نقل تنقل فيها مرضاك يلزمك تكون انت ملتزم بهذا
1: اي هو ما ثماش وسيله نقل
2: دونك المركز غير ملتزم.
1: دونك المركز هوني هو اللي يتحاسب هكا ولا لا؟
2: يتحمل مسؤوليته.
1: اي يتحمل مسؤوليته والا لا المركز؟ هل ثماشي شكايه تقدمت بيه؟ هل ثماشي شكون اتصل بيه؟
2: لا يومنا هذا الوضع كما هو، ما صار فيه حتى شيء.
1: يعني المركز مطالب بتحمل نقل نحكي هون خلينا ملا نوضحوا، خاطر احنا قلنا وين الإدارة الجوية للصحة ولا وزارة النقل ولا سلطة الإشراف، نحكيوا على مساحة خاصة يعني بمقابل مادي. يعني بصراحة من المفروض انه هي اللي توفر النقل، هذا حسب كراس الشروط وهذا حسب يقولوا ينص عليه القانون. انت مساحة تتكفل بنقل مرضاك، توفر لهم زادة قاعة انتظار تحترم وضعيتهم المرضية، توفر لهم الخصوصية، نعم، أدويتهم، أكلتهم إلى آخره، لأنه بمقابل راه ماهوش مجاني، يعني هوني أي خاطر احنا حملنا نوع من المسؤولية للسلطة ولا ألوحك هي بصراحة، خاطر كل إنسان راه ولا أي يعطيك صحة، كل لازم نفصله وكل إنسان يتحمل مسؤوليته.
2: بالضبط،
1: هذا مسؤولية
2: المرفق العمومي. المرفق العمومي صحيح ينجم يوفر لك، ولا ينجم يعمل لك، ينجم يكلم وزارة النقل، يكلم
1: يعطيك الصحة
2: المحلية.
1: هذه مساحة خاصة قاعدة تخلص على خدماتها، قاعدة تخلص على خدماتها، وقاعدة تخلص على الحقيقة خدمات ما هيش قاعدة تقدم فيها، معناتها حسب ما فهمت اللي هو يمنعه القانون. وهوني بصراحة وجب التحرك، وجب التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. على كل سي عبد الباسط معتوق العضو على المجلس المحلي بسيدي علوان الشرقية، احنا ما زلنا رانا باش نتبعوا الموضوع لأنه نحكيه على 112 روح بشرية. أكيد. وتعرف انت معناتها خصوصية وحساسية الموضوع هذايا ما هوش سهل بالكل، معناتها مريض
2: يعني اكثر انسان يمكن قريب الحالة ذي، لأنه رياض زميلي حتى في العمل فهمتني في إدارة نشوفه كيف حالك، كيفاش يجي فيها مسكين، وكنت تعب اللي صاير فيه، يبدي يحكي لي مسكين، نقول له ايش اقول لك، ما نجمش نتكلم وكو.
1: ربي يشفيه،
2: الله هذا ابتلاء من الله، وربي يشفيهم ويشفي الجميع،
1: يشفيهم ويشفي الجميع. وما لازمناش نسكتوا بالحق، ما لازمناش، اقل حاجه نعملوها انه ما نسكتوش، لانه نحكيه على خدمات بمقابل مادي ماهيش مجانيه. يعني ندفع فلوس باش نلقى خدمه، وماهيش اي خدمه هذه، نلقى فلوس باش نعيش، انا نعطي فلوس باش نداوي، نعطي فلوس باش نشري الدواء، باش نشري غسيل الكلى الى اخره. فوجب على اللي خذا الفلوس يوفر لي الخدمات اللي انا دفعت عليها. شكرا لك سي عبد الباسط معتوق، شكرا لك على مداخلتك معنا وعلى كل هذه الإضافات. احنا رانا مش نتبعوا، مش نكملوا نتبعوا موضوع المرضى القصور الكلوي بسيدي علوان، ولكن حاليا باش نتنقلوا لموضوع اخر، موضوع في الحقيقه زاد مهم جدا بما انه نحكيه على موسم الزيتون. كنا الاسبوع المنقضي حكينا على آفة سل الزيتين اللي ضربت عدد من حقول الزيتين بمعتمدية ملولش وأيضا جزء منها في الشابة من ولاية المهدية. اتصل بنا منذ قليل الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية، وقال أنه بعد الحصة يبدو أنه ثم القات رواج وتفاعل، وأنه تم التدخل من قبل مصالح الفلاحة، تم حصر المساحات، وغدا هنالك اجتماع في مندوبية الفلاحة للإعلان عن الإجراءات الوقائية التي سيتم اتخاذها طبعا للحد من انتشار هذه الآفة، علما وأنه سي بشير بالعيشة الخبير الفلاحي اللي كان معنا قدم على موجه إذاعة المنستير أهم النصائح للوقاية من معناتها من هذا المرض ومنع انتشاره. وتنجموا تعودوا تتبعوه على صفحة اليوتيوب طبعا لإذاعة المنستير. ما زلنا مش تحكيوا على الزيتون، وما زلنا في ولاية المهدية، ولكن مش به قالوا لي بعد الفصل، به ما لنرجع بعد الفصل.
3: بالمنستير.
4: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
3: إذاعة المنستير
5: 97.3.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل الإشاري. كنت نحكي على الزيتون، كنا مواصلين في نبض الجهاد باش نحكيوا على الزيتون. باهي، قبل ما نحكي على الموضوع خلينا ساعة نستقبل ضيفي اللي هو فلاح من معتمدية شربان من ولاية المهدية، سي عبد الجليل الحمروني. سي عبد الجليل، مرحبا بك على مواجهة إذاعة المنستير. سي عبد الجليل،
1: لإذاعة المنستير العريقة.
0: تسمع فينا بي، اقعد في بلاصه فيها ريزو سي عبد الجليل باش نجمو نسمعوك.
1: مرحبا.
0: مرحبا بي. خليني نفسر شويه اش باش نحكيوا اليوم. دونك قلنا باش نحكيوا على قطاع الزيتون، لكن ثم ظاهره في الحقيقه قاعد الفلاح يلاحظ فيها يوما بعد يوم، وقاعد يتشكى فيها مش كان في ولايه المهديه وانما في مختلف الولايات. الزيتون طاح، كميات كبيره من الزيتون قاعده تتيح في الارض. الزيتون كحال هكا كما يقولوا معناتها لغه الفلاحه كحال، معناتها رغم انه الموسم مازال ما انطلقش، الا انه نلاحظوا انه الزيتون طاب هكا، معناتها هكا سي عبد الجليل ولا لا؟
1: نعم نعم.
0: تفضل سي عبد الجليل، فسر لنا شنو اللي صاير.
1: شكرا، بارك الله فيك. الحاجه الاولى، الساعه احنا رانا كفلاحه منتظرين من التغيرات المناخيه هذه الشيء هذا الكل. كل فلاح اللي فيها معارف الوضعية بالتغيرات المناخية هذه تنتظر منها كل شيء. معناها أول حاجة الساعة الصابة تقدم، تم على الأقل 20 يوم 25 يوم على المواسم الفارطة اللي نعرفوها في السنوات الفارطة. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، الطقس جانا سخون ياسر، وخاصة اللي يعطي في المية بزايد، يزقي على المية بزايد ويعطي في المية بزايد، صحيح راهو زيتون ياسر طيح. ثم قل شيء نجم نقول لك تحت الزيتونة تلقى بالخمسة كيلو ستة كيلو حتى العشرة كيلو. هذه عند الناس الواعية وفاهمة يلزمها معروفة هذه في التغيرات المناخية، لكن الناس تفاجئت. احنا عم الأول صارت لنا الفازة هذه، لكن ما صارتش كما تويكا، صارت تقريب في آخر أكتوبر، في آخر شهر أكتوبر. طيب احنا مازلنا في 10 أكتوبر ولا 9 ولا حاجة هيك، وهي الكارثة هذه إن شاء الله ربي يقدر الخير وبركة. ما أقول لك حطي
0: يعني الزيتون طاح، تشوفوا إنه طاب الزيتون قبل موسمه.
1: صحيح، طاب قبل موسمه صحيح. هذه فهمني لي يعني تو الزيتون إحنا عندنا كتكحال، كتكحال معناه حضرت للجني، معناه مدام كحالت حضرت للجني. تويك حاليا الزيتون كحالت وصي وحاضر للجني، ومازالت لثم ماكينات لثم فهمني برنامج سلطة معناها الجهوية فهمني اتصلت بالفلاحة ولا اتصلت بالماكينات من هذه. ليش الخافة ثم رطاني غالب التوانسة نعيشوا في الشيء هذا، نخلوا الحاجة حتى لنفوت فيها وبعد نقولوا كيفاش.
0: تحسوها مش طبيعية اللي قاعد صاير السنة؟
1: نعم،
0: مش طبيعي اللي قاعد صاير السنة.
1: ما هوش طبيعي، وانا قلت لك التغيرات المناخية هي منتظر منها كل شيء، كل شيء. وقت السخانة جاتنا هذيك راهي ما تعداش بلاش، هاك السخانة شهرين سخانة الزيتونة شبيك راهي اكل الخضروات واكل القرعيات واكل الامور هذيك كل مشت، ما عدا الزيتونة قاعد تعاني لكن هاي اثر فيها في الكعب نتاعها. هذه النقطة الاولى، بكل قبل لا وقاية وقبل حتى شيء. هذه راهي معناها التغيرات المناخية والطقس الجانا سخون هو اللي خلاها الزيتونة تطيب قبل وقتها.
0: به سي عبد الجليل اقعد معايا، خاطر قولوا لي انه معايا توا حاليا سي محمد ابراهيم، خبير في الزيتون ومدير سابق في معهد الزيتونة. سي محمد مرحبا بك على امواج اذاعة المنستير.
2: مرحبا اختي، واني فرحان كيف نبدا معاكم. و الموضوع ظهر لي حكاية الزيتون اللي تيح.
0: الزيتون اللي تيح به سي محمد، من كان معايا هو التوى معايا الحقيقة في المباشر سي عبد الجليل، هو فلاح من شربان، قال إنه اللي صاير السنة معناتها ما صارش، ظاهرة غير مسبوقة، سقوط كميات كبيرة من الزيتون رغم معناتها إنه الموسم لم ينطلق بعد. هل طبيعي هذا؟ خلينا من ناحية العلمية طبيعي؟
2: من ناحية العلمية طبيعي ياسر ياسر، مش طبيعي برك. لأنه هاو مش أفسره علاش طبيعي وعلاش شربان بالذات. لأنه السناء فما إجهاد حراري كبير ياسر، والإجهاد الحراري هذاك تولد عليه إجهاد مائي. إيش معنى هالإجهاد حراري؟ معناها شفتوا أنتم درجات الحرارة في الصيف كيفاش كان،
0: أي
2: حتى ما يختلف في هذا. الحاجة الثانية حاجة طبيعية، وقت درجات الحرارة ترتفع التبخر يرتفع والنباتات معناها تولي تستهلك أكثر ماء. وإحنا أغلب الزيتون متاعنا زيتون مطري، معناها مش سقوي، معناها زيتون بعلي، فالإمكانيات المائية معناها تكون الجفاف بصورة معناها كبيرة ياسر. في قبل ما تصب المطر في السيتياسيون هذه شنو يصير؟ يصير فما معناها الزيتون يكحال شوية،
0: فهمت؟ أما المرة هذه كحال برشا.
2: لا لا ما ف... ما ف... ما إيش نقول؟ لا فما إكحال برشة ولا إكحال شوية، الزيتون إكحال.
0: إكحال.
2: وخلينا ما بين معقفين، خلينا نبدأ واضحين. راهو ما هيش معناها مرتبطة بالتغيرات المناخية. هذه حاجة عادية تصير وصارت ياسر مرات، وفي سنوات الجفاف وفي سنوات الأمطار. السنة في شربان بالذات. شنو هو قد صبت امطار؟ كان يجيو نشوفوا الكميات نتاع الامطار اللي صبت في شربان وصبت بصوره غريبه، بصوره معناها كبيره، تو تشوف اللي هي كميات كبيره كبيره ياسي. في الوضعيه هذه شنو يصير؟ هذه معناها راهو حاجه علميه 100%، فهمت؟ تسمى شوك اوسموتيك، معناها نقرأوها حتى في الـ في الـ في, الـ في دروس الفيزيولوجيا النبات والشوك أوسموتيك. هذا الشوك أوسموتيك وقت اللي يرتفع منسوب الماء بالعروق ويطلع معناها للشجرة وللأوراق ولل وللفروي معناها لل، فهمت؟
0: للثمرة،
2: للثمرة توقع عملية معناها يتيح الزيتون. يتيح لزوز أسباب. فما أسباب ميكانيكي، لأنه شبع بالماء وكبار ولا الوزن متاعه أكثر من البيدونكيل اللي شادة فيه. وفما وضعية معناها فما فينومين فيزيولوجي كثير، هو كونه في وقت الجفاف الزيتونة تخرج معناها محلول يسمى الأسيد أبسيسيك. الأسيد أبسيسيك هذايا يحاول معناها يكون باش الزيتون يتيح، لأنه الشجرة بصفة عامة، النبات بصفة عامة، عنده استراتيجية معناها لتفادي الجفاف ومعناها والإيكونومي دلو. هو أول حاجة مش يلزم ينقص من الحمل متاعه معناها من الثمار، فيكون هلا سيدة بسيسي مع شوية الماء اللي تجي من العروق معناها أولا سيدة بسيسي تطيح
0: البذرة، سمحني، الثمرة،
2: الثمرة تطيح الثمرة. فالعملية راهي عادية، ولا فما لا مرض ولا ثم تغييرات مناخية معناها، لأنه التغييرات المناخية راهي تتعمل على سنوات كبيرة، تتعمل معناها عندها المفهوم متاعها وعندها كيفاش تتقاس. وراهو التغييرات المناخية ما ينجمش فلاح ولا مواطن بسيط ولا حتى مهندس يحكي عليها، لأنه فيها ياسر دي بارامتر اللي يلزم الواحد يقيسهم ويشوفهم ويكونوا معناها متواجدين.
0: معناتها اللي صاير اليوم عادي سي محمد؟
2: اللي صاير عادي. الفلاح اني كنت نسمع فيه قالك المعاصر مازالش ما حلتش، صحيح المعاصر مازالش ما حلتش، ما يقاش وين يقرقب الزيتون متاعه. هنا راهو مشكل هيكلي بالنسبه للزيتون، هيكلي كانت حب نتحدث فيه في فترة أخرى.
0: هيكلي إيش معناتها؟
2: هيكلي معناها إحنا في بالنسبة لتونس القطاع متاع الزيتون راهو مش منظم وراهو فوضى. فهمت؟ تحب نعطيك مثالات أمثلة إذا كان الوقت يسمح؟
0: تفضل.
2: وإلا مرة أخرى.
0: لا تفضل أعطينا مثال.
2: فهمت؟
0: مش نجمو نفهمه. أي.
2: أي. في توا مدة تقريبا 15 يوم ولا 3 جمعات طلعت رئيسة هيكل فلاحي معناها محترم قالت الإسبانيا راهو فيها 900 ألف طرناطة متاع زيت. البارح ولا بارحة الأولى الإحصائيات الرسمية متاع إسبانيا تقول لك فما 1,600,000 طرناطة زيت. شنو يصير في هذا؟ معناها فما السوق في تونس يتراوج يترج ما يعرفوش العباد بأن أعلان ساق يقفوا، ما يعرفوش العباد مستوى الأسعار كيفاش مش تكون، ما يعرفوش. فهمت؟ وهنا نورمال ما وزارة الفلاحة يلزمها تدخل وتقول راهو الصابة متاعنا في المستوى كذا، راهو إيطاليا فيها كذا، إسبانيا فيها كذا، اليونان فيها كذا، باش نعرفوا إحنا الوضعية متاعنا بالنسبة للأسواق هذه. الحاجة الأخرى، إحنا في تونس لا نعرفوا اللوجو على الكاليتي، لا نعرفوا اللوجو على الكونتيتي. كان اللوجو على الكاليتي هم جيراننا في إيطاليا نهار 16 سبتمبر بدي الزيتون متاعهم بداوا يجمعوا في الزيتون متاعهم أخضر وينجوا في زيوت رفيعة فيها البوليفينولات فيها درجة الحموضة واطية فيها كل ما تتصور. إحنا ما نعرفوش ألندرا نستنى نبدأ نجمعوا توا ولا نبدأ نجمعوا بعد
0: هذا هو الإشكال سي محمد. حبيت نسألك أنا توا الزيتون في الوقت هذا في تونس نحكي مش في إيطاليا في شربان بالتحديد رأي شربان من المعتمديات المعروفة بإنتاج الزيتون وفيها بعثة معناتها كنا عم ناول كان عنا لقاء معها في شربان قاعدة تروج في زيت الزيتون التونسي بعثة تونسية ومن بروكسل في الحقيقة
2: نعرفها وصديقتي شربان نعرفها بالزيتون
0: سي عبد الجليل باش نرجع لك لحظة برك باش نرجع لك باش نرجع باش نعطيك الفرصة. فقط عندي سؤال لو تسمح لسي محمد توا الزيتون في شربان وفي الوقت هذا فيه زيت باي في المهدية أون جنرال فيه زيت نسبة الحموضة
2: طبيعي فيه زيت
0: معناتها تاب
2: مادام فيه زيت طبيعي. أما الإشكالية متاع الزيتون الشمالي خلينا علاش هم الفلاحة والمعصرية ما يحبوش يزرعوا مخ يحبوا يجمعوا مخ لأنه المجلس الدولي لزيت الزيتون أعطانا دي ديفينيسيون زيت الزيتون قال لك يلزم فيه إكس أسيد أوليك إغريك أسيد لونيك كذا أسيد بالميتيك. فهمتني ولا
0: هي؟
2: احنا مش نجيبه مثال وقت اللي يبدا عندك انت أربعة ولا خمسة كعبات تفاح ما تقاهمش الكل حلوين كيف هيك ولا
0: هي؟
2: واحده تقاها خضراء واحده كذا. احنا عندنا انواع متاع زيتون، عندنا زيتون شمالي، عندنا الزيتون الشتوي توا الكورونيكي الاربوزانا الارباكينا الوسلاتي. بالنسبه للزيتون الشمالي اللي هو يمثل تقريبا 60-65% لسيد بالميتيك متاع وقت اللي تبدأ الدنيا سخونة يبدأ طالع شوية معناها الزيت الزيتون الشمالي اللي نعصروه توا. فهمت؟ بالنسبة للمجلس الدولي لزيت الزيتون ما يدخلش في معناها في الديفينيسيون اللي عاملها وهي راهي ديفينيسيون ما هي ضد حتى قانون البيوديفرسيتي ما نعرفش البيوديفرسيتي بالعربي تسمى
0: التنوع البيولوجي
2: أي ضد قانون التنوع البيولوجي معناه أكبر قانون يدافع عليه العالم المجلس الدولي لزيت الزيتون
0: لكن
2: على تونس
0: وقاعد يطبق على الدول الأخرى المنجة لزيت الزيتون ولا إلا على تونس؟
2: علاش عملوها؟ تعرفش علاش عملوها الطلاين والسبانيور؟ باش ياخذوا هما السوق قبلنا.
0: هذا هذا يفسر برشا حوايج في الحقيقة. لا توا فهمناك سي محمد، اقعد معنا خلينا نسمع سي عبد الجليل. يا سي عبد الجليل تفضل.
1: يا سيدي شكرا بارك الله فيك على المداخلة نتاع سي محمد.
0: اي تفضل.
1: لكن ثم شوية معطيات باش نحب الناقشة فيها. الساعة شربانك سيدي ماهيش بعلية، هذه النقطة الأولى.
0: شربان ماهيش بعلية،
1: ماهيش زيتون الأكثرية، هو السنة البعلي ما فيش زيتون خلاص. لكن انت على المعلومة هذه. اثنين، شربان ما خذتش الكمية اللي كافية بلايس دون بلايس. ثم بلايس صحيح خذت 40 مليمتر، وثم بلايس التو ما ثبتش عليها المطر. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الساعة يقول لك نعرف كريمة، كريمة هذه جارتي، وهو سي محمد كيفاش ما يعرفنيش يا عبد الحمروني. نعمل الاكسبور في الزيت ونعمل الاكسبور في الفلاح البلجية ونعرف كذا.
0: لا هو انا
1: شبر شبر وهو ما جانيش وما نعرفهاش. اي واحد من الناس هذا سي محمد.
0: يا سي عبد الجليل
1: نعم
0: خلينا في الزيتون.
1: هي
0: يا سي باي خلي جاوبك سي محمد، خلي جاوبك سي محمد باه ميسال
1: خليني سي محمد. يا سي محمد توني اعطيتك وقت خليني نتكلم شويه. الله يبارك فيك
0: يا سي محمد. خلي ميسال خلينا نسمع
1: باي. انا خالق في الزيتونه، الحفره نتاع الزيتونه انا زرعها
0: باه باه.
1: تو الزيتونه اللي عندي تنح في 10 كاين زيتون
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله، باش نعرف لاي راني نتابع فيها الزيتونة يوميا.
0: بيه.
1: انت انا كان قاري عليها في عام في عهد فرنسا يمكن اما تويكا في عهد نتويك في وقت نتويكا راي الامور تطورت ياسر، وانا عرفت شربان الساعة يقولك نعرفها الساعة ما يعرفهاش مدام قال لك بعلية.
0: سي عبد الجليل، سي عبد الجليل انت تشوف انه الظاهرة هذه عادية معناتها متاع الزيتون؟ خلي نقعدوا في الزيتون لانه بالحق معناتها احنا رانا نحكيو على الزيتون والظاهره هل طبيعيه مش طبيعيه من الناحيه العلميه. يعني خلينا نقعدوا في علاش معناتها ما فهمتش انا على التشنج هذايا نتاعك سي عبد الجليل ما فهمتوش. احنا نحب نفهموا المساله هل طبيعيه والا لا من ناحيه من وجهه النظر.
1: ايه الناس قلت لك على التغيرات المناخيه احنا توني عمري 65 عام ما نعرفش
0: هذه رؤيه نظر نحترموها كما انت برشا قالوا ما هيش طبيعية عادي راو.
1: لا يا سيدي ما هيش طبيعية حتى طرف
0: واضح نحترم رأيك. وأنا أنت يا سي عبد الجليل استدعيناك باش نسمعوك راو، هذاك علاش احنا تكلمناك تفضل.
1: وعلاش تو يقول لي شربان نعرفها وفيها كذا شربان فيها
3: نعرف
0: سي عبد الجليل خلينا نسمعوا سي محمد تفضل. يا سي محمد ما غير تشنج بربي رانا احنا نحبوا نحكيوا على الزيتون. سي محمد دونك تفضل سي محمد.
3: أنا شربان نعرفها وكريمة نعرفها ومشيت لها ونعرف حتى بوها لا يرى
0: به
3: فهمني ولا والسنين برك أنا مشيت 10 مرات الشربان
0: به. خلينا احنا رانا هوني حبينا نتناول الموضوع. جات برشا تشكيات من الفلاحة قالوا راهو اللي الزيتون قاعد يتيح بصفة معناتها مهولة ما نش معتادين به. حبينا نعرفوا من ناحية العلمية راهو انا سي محمد كي يقول راهو ماهوش امر معناتها امر طبيعي وعادي ما ثماش مخاوف يعني انه المسألة ماهيش خطيرة، يعني انه المسألة معناتها مرتبطة بالمناخ بالظروف بالمكونات متاع الشجرة بالزيتون بالأرض إلى آخره، مش يعني أنه إحنا متعودين هك على الأقل سي محمد ما هو هذا مقصودك؟
3: أي.
0: هذا أي. هو يعني إحنا فرد من معناتها سي عبد الجليل تسمع فيها؟
1: نسمع فيك
0: هذا هو يعني سي محمد راو سي محمد راو مش يعني أنه أنت يا سي عبد الجليل اللي تحكي فيه غالط. لا ما هوش هذا، إحنا من نظرة العلمية إحنا نحبوا نطمنوا نوضحوا نفسروا هل هذا السقوط اللي إحنا لاحظناه ش معناتها لاحظناه معناتها في السنوات الفارطة حتى صحيح ثم سخانة أما ما تاحش كيما هكا علاش تاحسنا علميا وهل هذا عنده تأثير على الموسم وإلا لا؟ يعني من غير شخصنا من غير تشنج نوضح الموضوع. سي عبد الجليل انت فلاح ما شاء الله عندك خبرتك وما شاء الله اسمك زاده معناتها اسمك يحكي في شربان وفي ولايه المهديه وفي تونس ايضا. سي محمد دكتورنا معناتها نفتخروا به نفتخروا بالقامه هذه استدعيناه باش نستأنسوا بخبرته العلميه وهذا يكمل هذا. تفضل سي عبد الجليل.
1: باي شكرا بارك الله فيك. احنا يسويك راهو حسب التجربه وحسب الخبره وحسب كذا بالنسبه للزيتون. يعني واحد من الناس تو حاليا راهو عندي ما شاء الله معناها البلاصه اللي صبت عليها المطر زايد شوي
0: واضح
1: هذيك اذا كان زيتونه والده غصبان غاصبه بالميلاد اي ما طيحتش حتى كعبه. تو عندي مثال موجود عندي انا الزيتونه اللي طيحت اكل خفيفه شوي ما جابش الصابة كاملة هذيك صحيح ملصت روحها خلاص ما قعدش فيها بدأت أبطت الكل
0: بيه.
1: لكن ناي الإشكال اللي ما فهمتهاش تو حاليا اللي هي كعبة خضرة وتحت يادي نحب سي محمد
0: بيه.
1: يعطيني عليها تفاصيل
0: سي محمد قال لك الكعبة خضرة ما طابتش وتحت اي
1: بيه. هذه النقطة الأولى
0: بيه.
1: النقطة الثانية نجي للزيتونة بنت مثلا 5 سنين حتى للعشر سنين عشان نسموها احنا نسموها حويلة مازالت صغيرة هذيك صحيح فيها الطايع أكثر من الزيتونة الكبيرة أكثر من الزيتونة الكبيرة هذوما نحبوا يفصلهم لنا وفهمهم لنا معقولة
0: باه اقعد معنا سي عبد الجليل خاطر ما عندناش وقت يا سي عبد الجليل خلينا توا نسمعوا سي محمد سي محمد
3: حاجة طبيعية إذا كان زيتونة تكون خفيفة هي مش تطرح قبل على خاطر هذايا معروف في العلوم الفلاحية إلا الزيتونة الخفيفة تكون معناها توصل الطيب قبل اللوح مع الجفاف ومع الحرارة متاع السنة ومع الأمطار مش تطرح هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية علاش الطرحان الطرحان لأنه فسد لك ثم الشوك الأوسموتيك هذه وقت اللي يطلع الماء بالعروق بعد مدة متاع جفاف حاجة طبيعية ثم طرف فيزيولوجي وطرف ميكانيكي معناها مش تصير العملية هذه الحاجة الثالثة اللي نحب نفسرها له هو وقال لي شربان راهي ولات بكلها سقل صحيح عملته الطاقة الشمسية لكن يرحم فوق شفت هوني نعرفها شربان
1: صحيح
3: عملت طاقه شمسيه ويا
1: زورنا
3: معناها
1: المنظمه العربيه للزراعه
0: سي عبد الجليل خلينا نسمعوا سي محمد يا سي عبد الجليل احنا هكا فرحنا كي
3: نحكي سي عبد الجليل بالطاقه الشمسيه يحفروا سطات صغار فهمني ولا الطاقة عنده هو مثلا 300 زيتونة 400 زيتونة الكمية متاع الماء ما تكونش معناها كمية معناها كافية فهمتني تظهر خير من مش تشرب لكن الإمكان مش متكفية بالماء
0: واضح ثم شوية حس ما بإيجاز زي محمد فضل بإيجاز
3: دونك اي معناها الكميات اللي توصلهم يوصلوا للزيتونه يخليها في حاله خير من ما تشربش بالكل كاي اما لك انت مشي حاله كافيه نتاع زيتونه تشرب عادي
0: واضح
3: فهمت
0: واضح هذا احنا هذا به سي محمد للأسف الشديد وصلنا لختام حصتنا إن شاء الله باش نعود ونعرجو على الموضوع هذا احنا اللي حابين نوصلوه انه ما نخافوش الفلاحة ما تخافش بالحق معناتها ظاهرة طبيعية مرتبطة بالتغيرات المناخية صحيح السنة شهدنا انها معناتها ماهيش كالعادة ولكن من الناحية العلمية فانه تعتبر طبيعية سي عبد الجليل سعيدة جدا زادة انك كنت معنا وتو نزورو شربان ونعم نطلع على زيتون شربان ومرحبا بيك على أمواج إذاعة المنستير باش نحكي وأيضا على قطاع الزيتون مع انطلاق طبعا موسم جني الزيتون هكا وصلنا لنهاية نبض الجهات من ولاية المهدية كانت معكم نادر اسماعيل في إعداد وتقديم الحصة هذه هيثم والناس والآن محمد سيدية في الإخراج التقني حكيم اسطنبولي في الإخراج المرئي هو إداساتي في تنسيق الحصة إلى اللقاء

تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال

0: اليوم بأحد فنادق مدينة المنسير أشغال ورشة العمل الإقليمية للتعريف بمشروع تمويل الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وذلك في إطار المحطة الثانية من الجولة الترويجية الوطنية التي انطلقت من ولاية الكاف وتتواصل بكل من المنسير وقفصة وجرجيس. وتهدف هذه الجولة إلى تقريب آليات التمويل والمرافقة من أصحاب المشاريع والمؤسسات في مختلف الجهات والتعريف بالبرامج والآليات المتاحة لدعم المبادرات المبتكرة ومساعدتها على تطوير نشاطها والنفاذ إلى الأسواق. ببادرة من الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار والسياحة للوسط والساحل وبالتعاون مع الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة، تحتضن مدينة المنستير اليوم يوما مهنيا مخصصا لمهني قطاع وكالات الأسفار، حيث سيتم التطرق إلى التطورات الرقمية التي يشهدها قطاع السفر ولا سيما المستجدات المتعلقة بأنظمة توزيع محتوى خدمات النقل الجوي لجانب طرق تحسين استعمال أنظمة الحجز وإدارة المبيعات. افتتح الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا وبالتعاون مع وزارة البيئة والإدارة العامة للغابات اليوم ورشة عمل إقليمية استراتيجية لتعزيز تدابير الحفاظ الفعالة الأخرى القائمة على المناطق في شمال أفريقيا. ووفق بلاغ صادر عن الصندوق، تطمح هذه الورشة التي تمتد على يومين إلى تسريع تحقيق الهدف الثالث من الإطار العالمي للتنوع على المستوى الإقليمي، والذي يرمي إلى حماية 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 30 و2000. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم موضوعنا هو أكتوبر الوردي، شهر التوعية من سرطان الثدي. باش نحكي لكم على التغذية السليمة باش نتفاداو هذا المرض، عافانا وعافاكم الله. إذا ننصح المواطنين نبعدوا على المواد المصنعة اللي فيها الدهنيات المشبعة، نبعدوا على الأكلات السريعة، نبعدوا على المواد المصبرة. كيف كيف ننصحكم باش تستهلكوا كل ما هو طبيعي، نبعدوا على كل ما هو مغربل، نستهلكوا كل ما هو كامل، يعني كما الفرينة المغربلة برشا، ماذا بينا الكومبلي اللي هو الكامل. نستهلكوا نبعدوا من اللحوم الحمراء، نستهلكوا في عوضها اللحوم البيضاء كما الدواجن، كما لو نستعملوا زاد الأسماك، البيض، الألبان، مشتقات الحليب الكل، خاطرها غنية بالبروبيوتيك اللي هو فيه بكتيريا نافعة. نستهلكوا الخضر والغلال بحرية، خاصة لألوانها غامقة، خاصة للونها أحمر، للونها موف بنفسجي، هذيك ثرية بالمضادات للأكسدة اللي تحمينا من هذا المرض. ننصحكم بالنوم، معناتها سواء النوم يزن نكونوا ناخذوهم كما لازمين، والراحة والابتعاد عن الستريس. مع تحيات أخصائي التغذية نجاة بوسكارو.
0: دقيقة صح.

0: بكل الألوان بكل الألوان.
1: مرحبا وأهلا بكم الناس الكل في لقاء الخميس في بكل الألوان من توا حتى للأربعة ساعة. قبل كل شيء نسأل على أحوالكم، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وصحة لأرواحكم، خاطر الأيام الجاية باش تنخفض درجات الحرارة، فما تقلبات جوية من الغدوة إن شاء الله بعد غدوة، وبالتالي مرة سخانة مرة كما اليوم تقول صيف صيف، مرة أقل سخانة وتعرفوا التبعات على الصحة، ما إن شاء الله يا ربي لباس للناس الكل. نرافقكم في ساعة من الوقت مع مجموعة من اللقاءات تعرفوها تباعا، مع تحيات الفريق اللي بش أمن لقانا اليوم: محمد سيدية في الجانب التقني، حكيم اسطنبولي في ستريمينج، هويدا بن ساسي في التنسيق، وألفة جمالي في الأعداد والتقديم، والبداية تونسية بصوت الراحلة شوبيلة راشد. مرحبا بكم
2: بكل الألوان.

0: إذا تغيب علي يا ولفتي من روائع الشاعر محمود بورقيبة وألحان خميس ترنين والصوت اللي عايش في وجداننا الناس الكل كيف ما عاشت وما زالت عايشة في وجداننا أمها الفنانة صليحة العظيمة بتبيعة شوبيلة راشد بدينا معها لقانا اليوم ونبدأ معاكم مع أول لقاءاتنا تسمعونا من إذاعة المنستير وفي أول لقاءاتنا نحكيه على أمسية بش تكون نهار السبت 10 أكتوبر لمسة وفي نظمها اتحاد الكتاب التونسيين فرع المنستير تكريما للدكتور محمد البدوي والأستاذ محمد بن صالح أسماء بطبيعة خالدة على المستوى الفكري والثقافي والأدبي على الصعيد الوطني لكن أيضا الإعلامي باعتبار إسهاماتهم في الإنتاجات والبرامج بإذاعة المنستير لعدة سنوات وأيضا باعتبارهم رؤساء سابقين لاتحاد الكتاب التونسيين فرع المنستير. الأكثر تفاصيل حول هذه الأمسية معنا الشاعر عامر فريح أمين ميل اتحاد الكتاب التونسيين فرع المنستير. سي عامر أهلا وسهلا.
1: مرحبا
0: بك سيديا. إذاعة المنستير تحمل الذكرى الخالدة لزوز أعلام ثقافية وانتم كاتحاد زاد كتاب تونسيين تحملوا ذكرى أديبين أعطاوا الكثير للاتحاد رئاسة ونشاطا زاد.
1: أكيد هما الشاعران في الحقيقة لهم صيت كبير خاصة كانوا ناشطين في إذاعة المنستير لسنين.
0: أكيد
1: المرحوم سي محمد البدوي كان رئيس الاتحاد فرع المنستير ثم رئيس الاتحاد كتاب التونسيين الوطني سي محمد بن صالح كان زاد رئيس فرع المنستير رئيس الاتحاد على كل شاعر له سمعة
0: سي عامر لو تسمح من عرش أنت في مكان مفتوح بحذيك برشا حسرة ولا تسمح حكا تبعد شوية ولا إذا كانك في السيارة تسكرنا شوية شبابك تتحمل شوية معانا تحلل الكليماتيزور ميسالش أما في راحة بالك على كل حالة هكا خير شوي خير شوي تفضل
1: على كل قد هي أمس هي نظمها اتحاد الكتاب فرع المنستير اعتراف بجميل الأديبين سي محمد البدوي وسي محمد بن صالح إن شاء الله بحول الله يوم السبت كما قلت في نادي الأجيال مع الساعة الثالثة بعد الزواج هذا في إطار تثمين دور الأديبين في خدمة الثقافة التونسية خاصة.
0: نعم شكون الحضور اللي باش يأثث هذه الأمسية واللي باش تكون معاه لمسة الوفاة هذه؟
1: بحول الله عنا أولا سي سعد برغ رئيس الاتحاد الوطني لكتاب التونسيين شرف الكلمة ثم سي صادق بعبين هو صديق في إذاعة المنستير كان مدير سابق للإذاعة سيشارك معنا إن شاء الله بشهادة عن الرجلين خاطر بصفتهما الإعلامية كما السنين كانوا ناشطين في إذاعة المنستير.
0: نعم
1: وسي صادق بعضين تقريبا أفضل من يقدمهما بصفة الإعلامية كما قلت ثم سي توفيق البابا وعضو في اتحاد فرع المنستير بسي يلقي كلمة عن سي محمد البدوي كانت معهم بينهم صداقة منها ومازال عمل طيلة عقود من السنوات السيدة أحسان مرديني
0: زوجة الأستاذ محمد بن صالح بتبيع
1: إيه؟ بتقدم شهادة حول زوجها الشاعر محمد بن صالح هو معروف بشاعر الفلسفة كما قلت أو فيلسوف الشعراء
0: وهي أستاذة فلسفة
1: أيوة وهي ناشطة زاد معنا في
0: إنسانة مثقفة ونكنوا لها كل الاحترام والتقدير مدام إحسان
1: بالطبع سي عبد الكريم البدو شقيق سي محمد بتشارك معنا زادة بكلمة
0: أستاذ العربية زادة فرصة باش نقدمه له تحية خاصة أنه تم إحالته مؤخرا على شرف المهنة وكان أستاذي وأستاذ العديد في مادة اللغة العربية ربي يشده بصحته وإن شاء الله ربي يعطيه مزيد من النجاحات خاطر نعرف زادة عنده إسهامات أدبية إن شاء الله ربي يرحم سي محمد وربي يفضل سي عبد الكريم إن شاء الله
1: أكيد هو سي محمد الحقيقة بصفته ناشط في الإذاعة أو حتى في الجامعة معناها ساهم مساهمة كبيرة في بروز عدة شعراء من أجيال من القصصين والشعراء
0: صحيح صحيح كان عنده برنامج مختص في اكتشاف المواهب الشعرية
1: بالضبط واحد المبدعين أمام.
0: ما هو كذلك
1: ما يفوق إلا 20 سنة يعني.
0: صحيح.
1: على كل التفاصيل هذه أنا حاولين رحت عليها في الأمس إن شاء الله. ثم عنا قراءتين شعريتين، الأولى رئيس فرع اتحاد الكتاب المنشطين سيدة فتحية جليت، وهي غنية من التعريف على الإذاعة،
0: وتنجم تكون عندها شهادة إنسانية ومهنية راه.
1: أكيد
0: أكيد خاطر عاصرتهم الاثنين، إن شاء الله ربي يعطيها الصحة.
1: الله. ثم الشاعر زاد فاضل مهدي عنده مشاركة بقراءة لمرثيتين في الحقيقة، نظمهم في وفاة في ذكرى 40 في الحقيقة لوفاة محمد البلوي، وفي الذكرى الأولى لوفاة سي محمد بن صالح. حبينا باش نجمعوا هؤلاء، والدعوة مفتوحة للجميع المثقفين وأصدقاء الراحلين.
0: نذكروا بالتوقيت والمكان لو تسمح سي عامر.
1: حول الله يوم السبت 10 أكتوبر في نادي الأجيال الساعة 3 مساء.
0: ثالثة.
1: مرحبا بكم ومرحبا بالجميع.
0: شكرا لك سيدي، والحقيقة نحييكم على مثل هذه الخطوات والأنشطة اللي قاعد يقوم بها اتحاد الكتاب التونسيين عموما وفرع المنستير بشكل خاص، وديما احنا في مواكبة مختلف الأنشطة متاعكم. نشكرك برشا سي عامر فريح الشاعر وأمين ميل اتحاد الكتاب التونسيين فرع المنستير. احنا نواصل معكم لقانا من إذاعة المنستير بعد شوية، نرفع أذان صلاة العصر ما 3:21 دقيقة إن شاء الله الموعد وقتها، وما 3:19 دقيقة تسمعونا من إذاعة المنستير على فريكونس المتنوعة عليها كيف كيف على راديو منستير بانتين.
2: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7 إذاعة
3: المنستير 95.7.
4: مرحبا كل المستمعين مع جديد. سهريات نبض الشارع فن وموسيقى، ومع جديد عناوين تعودتوا بها وتكمل معكم.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير
2: بكل الألوان.

0: زيد غرسة في لقاءنا معكم. هذه الأغنية التونسية إن شاء الله على ذوقكم مستمعينا, وهذه إذاعة المناسير اللي تسمعوا فيها في الوقت هذا. بعد شوية باش يكون لنا حديث على دورة جديدة من مهرجان الرمان بكتينا ماشيين من الجيبس, لكن قبلها وقفتنا مع أحوال الطقس. نرجع نفكر انتبهوا خاطر انطلاقا من غدوة باش توصل تقلبات جوية, إن شاء الله ربي يعطينا خير ويرحمنا برحمته الواسعة.
1: أحوال الطقس
2: البارح حسينا بشوية سخانة, فاتت المعدلات العادية يعني بقليل, تجاوزت معدلات أكتوبر, ولكن بشرى للناس الكل اللي كونوا غدوة ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ, خاصة بمناطق الشمال. فما فارق هام جدا, يعني تنزل الحرارة بمعدل 9 إلى 10 درجات, وهذا يخلينا نحس بالخريف بأتم معنى الكلمة. اليوم هو الإعلان المبدئي على وصول تقلبات جوية هامة يوم الغد الجمعة. سحب باش تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالشمال, هي تتواصل مع اللي باش نسجلوه أثناء الليل أو آخر هذه الليلة. غدوة تنزل الأمطار تشمل كل مناطق الشمال, ثم بعد الظهر الوسط ومحلين الجنوب وين تكون أحيانا غزيرة, خاصة في بعض الولايات من الوسط الشرقي, القيروان, سوسة, المستير, المهدية, أمطار في ظرف قصير نجم تكون هامة وهامة جدا. وكذلك بحر يصبح شديد الاضطراب إلى محلين هائج, تتقوى الرياح أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية اللي تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. الحرارة في انخفاض تتراوح القصوى ما بين 20 و 25 درجة. الطقس يختلف تماما على هذا اليوم, ولكن الانخفاض باش نحسوه خاصة في فترات ما بعد الظهر وأثناء الليل. بيوم السبت مؤشرات الأمطار موجودة, تنقص شوية على اللي باش نسجلوه يوم الجمعة, ولكن لنا عودة أخرى نهاية الأسبوع الأحد وبدايته يوم الاثنين. تبدأ التقلبات الجوية من نوع آخر, يعني تبدأ إذا كان نهار الجمعة بدأت بمناطق الشمال, العكس تماما يوم الأحد تبدأ بمناطق الجنوب نتيجة منخفض على الجنوب التونسي الجزائري. تكون ثم تقلبات جوية تبدأ بالجنوب ثم تشمل تدريجيا الوسط وتنتهي لاحقا بمناطق الشمال. الحمد لله مهما تكون هذه التقلبات منين تبدأ وين توفى, المهم الغيث النافع إن شاء الله بش يكون موجود, الكميات بش تكون متفاوتة. فقط ندعو الناس الكل إلى الحيطة والانتباه. خبرنا قبل 24 ساعة تقريبا, مهم جدا كونه نستحفظ على رواحنا وتبعوا نشراتنا تحييناتنا بش تكونوا يعني تكون المعلومة الجوية ترافقكم أينما كنتم.
1: أحوال الطقس بكل الألوان.
3: بدينا طب امشي, لا تدري اللي السر مش فاهم.

0: عملنا دوليشة راهو عنوان الأغنية، دوليشة مع الفنانة التونسية بوثينة النبولي اللي تنجموا تواكبوا حفل اختتام تظاهرة الأكتوبر الموسيقي في سوسة مع صوتها نهار 24 أكتوبر. فنانة مختلفة بكل المقاييس. نسلم عليكم من إذاعة المنستير، نسلم زيد على حكيم اسطنبولي اللي اليوم يرافقنا. الحقيقة برشا اجتهاد في الستريمينج، الحقيقة مكسب يا حكيم. مصين معكم لقانا ووجهتنا في الوقت هذية باش تكون كتانة، باش تكون جابس، نجم تكون زادة وجهتكم الأسبوع المقبل جابس، وبالتحديد منطقة جميلة برشا اشتهرت بإنتاج الرومان كتانة من 15 ل 17 أكتوبر، موعد مع مهرجان الرومان. والأكثر تفاصيل على دورة السنة اللي نتفكر أنه الحقيقة المهرجان هذي قعد مدة محتجب، لكن سنوات التالي كاني مش غالطة أكد لي ضيفي في 2022 رجعت الروح ليه من خلال برمجة من وقتها قاعدة تتنوع ومتواصلة وإن شاء الله تزيد تتواصل. دورة السنة شنو الخصوصية متاحة، هذا اللي نعرفوه مع سيد مدير المهرجان سي رضا زموري. مرحبا بك سي رضا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة المنستير وأكيد مشاهدين إذاعة المنستير.
0: يعيشك. من جملة ما يتحط في الكارت بوستال متاع كتانة الرمان، خاطر خصوصية بطبيعة للمنطقة.
1: ميزة أكيد أكيد.
0: شنو أصاب السنة في كتانة في جيبس عموما على مستوى الرمان؟
1: والله نقول مالوريزمون شهدت تراجع تقريب ب 2000 طن الصابة بالنسبة للسنة هذه، وتعرف الأسباب مناخية بامتياز، الموجزة الحارة اللي تعدت بها بلادنا الكل، وانقطاع الكهرباء المتواصل أثر سلبا على الإنتاج السني. وهني نحب تحية كبيرة للفلاحين ولاد جابس الكل اللي محافظين على الرمان رغم السنة الفارطة، كان فما الحشرة الضارة الدودة سني هاي فما سخانة، وما زالوا فلاحتنا مع تشدين صحيح مواصلين في هالموروث هذايا اللي هو الرمان، والحمد لله وإن شاء الله نقولوا العام الجاي خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله هالأزمات المتالية معناها من هنا للموسم القادم نتعدوها يتعديها الفلاح وأهل المنطقة، خاطر نعرف أنا كي نحكيه على الرمان في كتانة وفي جابس راهو نحكيه على منظومة اقتصادية متنفس للفلاح الأهل الجهة، كي نحكيه على مهرجان خاص بالرمان دورة اقتصادية دورة ترفيهية فرجوية وغيره. بالتالي إن شاء الله الدورات القادمة يكون المهرجان في ظروف مخير إن شاء الله.
1: أكيد إن شاء الله، كما تعرف الناس كل معناتها مهرجان الرمان بكتانة تظاهرة ثقافية فلاحية وسياحية بطبيعة تهدف التعريف بالمنطقة كتانة وبرز اللي تزخر به الكل من منتوجات فلاحية وعلى رأسها بطبيعة الرمان اللي يعتبر من منتوجات المحلية المميزة للمنطقة. كما يضم المهرجان مجموعة من الأنشطة المتنوعة ديما كما كل المهرجانات، من بينها عرض وبيع الرمان منتج المستهلك والمواد الفلاحية الأخرى الانتاجات الفلاحية الأخرى، كيف نظموا معرض متاع صناعات تقليدية ومنتوجات محلية وخاصة لسوبرودوي متاع الرمان باش يكونوا موجودين إن شاء الله في المعرض هذايا، ومع المسابقات حول أجود منتوجات الرمان، عروض ثقافية وفنية ورشات تحسيسية حول بطبيعة تثمين المنتوج الفلاحي اللي وكيف معناتها السوبرودوي نتاع الفلاح الموجوده في الجهه.
0: نحكيوا على شنو بالضبط لي سوبرودوي، عصير معجون، شنو بالضبط اليوم وين وصلت؟ نقولوا احنا التطورات خاطر ولات برشا حتى في التغذيه فما حاجات ان كيما نقولوا اليوم، شنو على مستوى الرمان
1: في جابس عندنا؟ نعملوا المشروف بالرمان، نعملوا بسيسه بالرمان، نعملوا الرب، نعملوا كونفيتور، برشا أشياء. وعندنا مسابقة كبيرة ديما تصير على مستوى مسابقة وطنية حول الحلويات المستخرجة من الرمان في كل تظاهرة نعملوا فيها،
0: وحاجة متنوعة أكيد نسمع فيك
1: أكيد متنوعة. وشعارنا إن شاء الله الدورة هذه اللي هو الدورة 31 لمهرجان الرمان باش تكون رمان كتانة الجودة تتحدى. كما قلت لك بحكم مفلحتنا ما شاء الله عليهم مازالوا شادين صحيح في المنتوج هذايا اللي هو موروث وموروث في الجهة، تعرف معناتها بالنسبة لولاية جابس ككل قليل، وانت تلقى معناتها جابسي ما عندهاش رمانة ولا زوز حتى في ديارنا، كما نحكوا على القوارص في الوطن القبلي تحكي على الرمان في جابس، والأكثر من هذا أن جودة رمان جابس على مستوى عالمي معروف بالجودة نتاعها.
0: صحيح صحيح.
1: زيد على هذا باش نحكي لك شوية، كانت تسمع برنامج المهرجان والخيان المستمعين زادا اللي يسمعوا فينا، ومرحبا على فكرة بالناس كل في كتانة، رانا نستقبلوا الناس بأذرع مفتوحة إن شاء الله.
0: هما برشا ناس ولاو يعدلوا، نقولوا احنا زياراتهم الكتانة وجابس في موسم المهرجان، كما مثلا يجي وقت مهرجان تستور وقت زاد فيه الرمان، فما مواعيد وليت ناس تمشي لها حتى من بعيد، معناها باش تاخذ حاجات بجودة جودة البلاد، معناها كما نقولوا.
1: أيوه
0: نعطيو فكرة على البرمجة
1: جودة الرمان جابس.
0: صحيح صحيح،
1: كامل احتراماتنا أكيد للجهات الكل اللي تنتج في الرمان، وماهوش معناتها جهويات ولا حاجة،
0: كل بلاد ورطالها، كل بلاد
1: ورطالها وكل نوعية ثمار وميزتها
0: والخصوصية متاحة. باهي سيدي نحكيو على البرمجة،
1: يسهل ربي إن شاء الله نهار الخميس باش يكون نستقبل الضيوف أكيد الساعة الساعتين تاع العشية، بعد عنا أكيد افتتاح المعرض، ثم الاستعراض اللي يصير استعراض كبير إن شاء الله في ساحة المهرجان، فيها ملحمة، فيها اسطنبالي، فيها عروض موسيقية أخرى، وفي الليل باش يكون عندنا معناتها حفل فني زلنا نعرفوش توا الفنانين إن شاء الله نهير ولا زوز، يكونوا عندنا الأسماء إن شاء الله. يوم الجمعة إن شاء الله 9 متاع الصباح باش تكون فما مسابقة في صنع الحلويات بالرمان، هذه اللي حكيت لك عليها. 10 عندنا ندوة فلاحية، ثم الساعة 3 مساء عرض خيل ديما كالعادة وفرجة كبيرة في الخيل إن شاء الله، وفي الليل حفل فني كالعادة. يوم السبت كيف باش يكون يوم تكويني فلاحي في أحد الضيعات على الميدان مع الفلاحة. الساعة 1:30 باش يكون فما ماراثون الواحة إن شاء الله، ثم عرض للأطفال عمو كيكي والأمسية الشعرية باش نطلق إن شاء الله على الساعة 3 مساء، وتنشيط جماهيري للكبار مع حفل فني 8 متاع الليل. وكما تعرف معناتها تنشيط الأطفال على امتداد مهرجان كامل هو ودورة في كرة القدم إن شاء الله. هذا برنامج مقترح البرنامج إن شاء الله باش نطبقوه إن شاء الله كما شفت معناتها 3 أيام بيان شرفي إن شاء الله.
0: إن شاء الله يتعدوا في ظروف طيبة، إن شاء الله الناس تواكب من جابس وخارج جابس، وتكون الوجهة المنطقة الجميلة جدا منطقة كتانة في جابس،
1: الواحة الساحلية بكتانة،
0: الواحة الساحلية بتبيع من 15 ل 17 أكتوبر، 3 أيام من خلال الدورة 31 لمهرجان الرمان بكتانة. نشكرك برشا سيدي الكريم سيدي ظل زموري مدير المهرجان، وإن شاء الله كما قلنا في مواسم قادمة الحال يكون خير إن شاء الله. شكرا لك
1: إن شاء الله.
0: وإلى اللقاء سيدي، كل التوفيق لكم. ما 43 دقيقة في إذاعة المونستير، رح نحكيو على الرمان، نسمع حويجة تغني على الرمان زادة فيه بكل الألوان.
2: بكل الألوان.

0: بكل الألوان.
1: شاهي شوف نجوم في القايلة. أنا تعرف الشاهي؟
2: فكرتني حتى أنا شاهي حاجة.
1: أنا شاهي.
2: شاهي
1: مرحوم من والدين.
2: عيشتي أنت.
1: البابا أمك حورية. قولي ليمون كبار العربي زيت الهريسة العربي زيت زيتونة وترشي على جناب هكايا وسلطة شوية والطن والبابا زيت الهريسة أمك حورية الطن أمك حورية زيت الطن بلوك وفوق منها ينشق قرن فلفل بربل حليب بربل العريب بربل حليب.
3: لا عاد سامحني ما يقولوش بربل الحريب قولوا لحب حريب.
1: لا
3: لحب حريب والله
4: لا حبيب فلفل بربل حليب
1: لا
4: لا حريب
1: لا يقولوا قرن فلفل
4: قرن فلفل
1: فسكر خير
4: سكر
1: بحر
3: لا كرم
4: درنا كبير درنا كبير
3: جبل البير لا جبل البير
4: بل هو عرفنا ايه ونسمى لونتين الغازي فوق
3: لا لا بقولوش او جاني شهد عقل
4: لا برنا عبد الحميد
3: سوق سوقي بالخير
4: لا
3: سوقي بالخير
4: سوقي بالخير تعدى على باب بنات وشق
3: لا لا بحنا
4: بحنا بحنا دمفير
3: دمفير بالخفير لا قرن فلفل قرن الخفير
1: قرن فلفل شمندي
4: لا لا لا
0: بكل الألوان.

0: حياتك مشغول والاخر الاسبوع مشغول مشغول وحياتك وحياتك مشغول.
1: عندك ايه بكره؟
0: انا بكره موعد قلبي رح يحكي اللي مخبي، هيقول لي حكايه حبي.

0: عبد الحليم حافظ مشغول وحياتك مشغول، ربي يقضي لشوار إن شاء الله. وتحية لكم مستمعينا، سيسر ويحكم الله العظيم. ستريس اللي عايشينه اليوم عامل فينا نفسانيا، بالتالي خذوا الأمور ببساطة وإن شاء الله ديما زينة في كل خطوة تخطوها، في كل مشروع مهما كبر ولا صغر بطبيعة الحال داخلين، وإن شاء الله بالقسم وبالخير إن شاء الله لكم الكل. تحياتي الكامل للفريق اللي رافقني ورافقكم اليوم، هويدا بن سيسي في التنسيق، حكيم اسطنبولي في ستريمينج، محمد سيدية في الجانب التقني. كملوا معاكم إن شاء الله الرحلة بعد شوية مع ذكر الزرافي، والحديث باش يكون حديث سبور إن شاء الله. بقيت متابعة رائقة، بقيت برامج مجنة اللي تتواصل معكم حتى النصف الليل. نخليكم على خير وإن شاء الله يا ربي ديما نتلقى على خير. صابر باعي، بسلامة الناس الكل
1: بكل الألوان.

0: التمويل. تم تحديد يوم 26 من أكتوبر كمقترح لانطلاق موسم الزيت، حيث تم الترفيع في طاقة التحويل التي حددت ب 700,000 طن، ومع ارتفاع ب 10,000 طن وزيادة مقارنة بالسنة الفارطة في ولاية القيروان، مما يجعل الموسم واعدا من حيث الإنتاج حسب ما أفاد به مراد بن عمر المندوب الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان. أنهت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها أمس أنهت المصادقة على كامل فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وقررت اللجنة في ختام الجلسة إرجاء التصويت على مقترح القانون برمته إلى حين استكمال ترتيب فصوله تبعا للتعديلات المدخل عليها، إلى جانب تجويد صياغة بعض أحكامه. ببادرة من الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار والسياحة للوسط والساحل وبالتعاون مع الجامعة التونسية لوكالة الأسفار، تحتضن مدينة المنستير اليوم يوما مهنيا مخصصا لمهني قطاع وكالة الأسفار. وتم التطرق خلال الجلسات السابقة هذا اليوم إلى التطورات الرقمية التي يشهدها قطاع السفر، سيما المستجدات المتعلقة بأنظمة توزيع محتوى خدمات النقل الجوي، إلى جانب طرق تحسين استعمال أنظمة الحجز وإدارة المبيعات. وفي العالم، أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض، ونتج عنه أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي بالعاصمة الرياض. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير، قسم الرياضة في إذاعة المنستير، في قلب الأحداث الرياضية، مواعيد صباحية ومسائية وينفى مسجد، الأخبار والتحليل ديما في الموعد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنستير ديما سبور، وتبع الموجة.
3: حديثنا سبور.

0: مرحبا، يمسيكم بالخير مستمعينا. حديثنا سبور استثنائيه اليوم الخميس في تعويض زميلتي سناء البرهومي اللي ان شاء الله ترجع لكم الاسابيع القادمه. واكيد نفس الكونسيبت نفس التوجه هو الحديث على اخر الاخبار الرياضيه والاحداث الرياضيه. اكيد تحيه محمد سيديه في الهندسه التقنيه، حكيم اسطنبولي في الاخراج الرقمي، وهويده بساسي في التنسيق. عدد من المحاور باش نحكيوا عليهم اليوم. قرار الرابطه الوطنيه لكره القدم بخصوص مباراه النجم الساحلي ومستقبل مرسى، محور جدل قانوني، وتو بشويه نحكيوا على الموضوع. الجوله الخامسه بطوله الرابطه المحترفه الاولى، شنو بعد الراحه الدوليه وقراءه في اهم المواجهات بالنسبه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى. ايضا ان شاء الله اذا تحصلنا على التعيينات نتاع حكام الجوله الخامسه باش نعرفوا ابرز الاستنتاجات في المقابل اذا ما كانوش موجودين هنا. برشا ما نحكيوا على التحكيم لانه برشا كلام قاعد يخرج على صفحات التواصل الاجتماعي، وباش يكون عندنا حديث ايضا على عدد من المحاور الاخرى. الحديث هذا الكل وللمصافحه هذه سعداء باش نستقبلوا مجددا مراد الدعمي رئيس الاداره الوطنيه للتحكيم سابقا والحكم الدولي سابق. سي مراد مرحبا.
1: عسلامة ذاكر، مساء الخير السادة المستمعين، مساء الخير للحضور زملائي، مساء الخير لك انت.
0: تحية لك،
1: مرحبا، ان شاء الله نعديو يعني حصة طيبة
0: ان شاء الله. سي مراد، واكيد لانه فما جانب قانوني في الموضوع كما قلنا نحكيه على قرار الرابطة الوطنية، برشا كلام القرار هذا. استضفنا الاستاذ رياض النابلي المحامي والكاتب العام السابق لاتحاد مناسير. مرحبا سي رياض.
2: مرحبا بك ذاكر، تحيتي لك وكافة الحضور وكافة المستمعين والمستمعات.

0: والمشاهدين والمشاهدات.
1: يعطيك الصحة، ونرجعوا بعدها نعطيه بالضبط وين ينجموا يشوفونا صوتا وصورة ويسمعونا أيضا. صالح مزالي اليوم باش نحكيه على الجولة الخامسة لبطولة رابطة المحترف الأولى، وأكيد يهمنا الرأي الفني متاعك. مرحبا صالح.
2: مرحبا بك ذاكر، مرحبا بالحضور ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين الكل. وإن
1: شاء الله يشوش نزارة وأنا أخذ الكلمة وأنت قمت تضحك. يشوش بصالح مزالي
3: ذكريات.
1: ذكريات
3: مش كان في الكورة ذاك.
1: صار حتى خارج الكورة. باهي يا خويا، عندي حكم بحذايا وعندي رجل قانون، راهو تاخذوا الاجراءات اللازمه معاكم الزوز. راهو فما الورقه الصفراء والورقه الحمراء سي مراد
2: طبعا،
1: وفما رفع الدعوه يا سي الاستاذ رياض النابلي، وانتم يا خويا
2: ولكن ما نمشيوش لوراق ديريكت
1: ذاك.
2: عندنا رابيل
3: ريت الخبره تحكي
1: ريت الخبره جهه اليمين جهه قضاه الجهه اليمين هذه. نزار بقرعه، اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك ذاكر، مرحبا بكافه الحضور وكافه المستمعين اذاعه المنستير.
1: تحيه ليك نزار. اكيد البدايه باش نحكي فيها على قرار الرابطة الوطنية لكرة قدم بخصوص مباراة نجم الساحلي مستقبل مرسى. البارح تم اتخاذ القرار، والقرار كان بإعادة المباراة. أستاذ رياض النابلي، ما نعرفش الحيثيات، هو أن ما نجم يمكن ندخله في قضية إلا ما يصير التحييث متاعها وتلخص النص متاعها هكا ولا يظل في القانون. لكن عندك معطيات أولية، لأنه برشا كلام برشا جهة القانوني فما اللي يمشي مع توم، بعد نزيد ونثب نحكيه شوية على يمكن الفرضيات اللي تحكيت، وإلا كل واحد يعطي في السند القانوني متاعه.
0: صحيح أذكر، هو القرار متاع الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة البارحة كان قرار معناها مهم، تنجم تقول معناها اصدر بإعادة المقابلة، وباش نحط الأمور في إطارها، هذه معناها مش أول مرة معناها تقع إعادة مقابلة في تونس كرة القدم، أما أول مرة تقع لأسباب هذا. نتذكر قبل معناها الرابطة وقعت إعادة في موسم 2011-2012 إعادة مقابلة الترجي والنجم الرياضي بني خلات لسبب إداري. نتذكر كذلك في الموسم قبل فرط الموسم نتاع 2025 ولا 24-25 فما إعادة كذلك مقابلة القوافل الرياضية بقفصة والنجم الرياضي الساحلي، تعاودت المقابلة.
1: باهي استاذ، فم اختلاف القامات، نشوف الصوره بدا الصوره حلوه، نطلعوا شويه الكرسي نتاعك
0: ونطلعوا
1: لانه تبارك الله سي مراد، هو تبارك الله معناها ما شاء الله، هذا هو. ايوه استاذ على الاقل هاي سيف المباشر، احنا في ظروف المباشر. واسو استاذ،
0: قلت عندنا الحاله الاولى كانت في موسم 2011-2012 مقابله النجم الرياضي الخلادي والترجي الرياضي التونسي، وتعاودت وفاز فيها الترجي الرياضي التونسي بعد ما وفات المقابله في بني خلاد 0-0، كسب الترجي 1-0، وفي كل وقت هذاك تو جاب بطوله تونس كره القدم. الحالة الأولى ما هذيك اللي خطأ إداري. الحالة الثانية خطأ إداري كذلك من الجامعة، اللي هي القضية معناها نتاع بونغورا وقت لعب معناها مع القوافل الرياضية بقفصة،
1: وحسين عقد مصبوب مش مصبوب جائزة تأهيل،
0: وقع أنه معناها وقع اعتبار أنه هناك خطأ إداري، معناها الجامعة ما حقش عطاته للوحد، وعيدت المقابلة كانت 1-1 معناها المقابلة الأولى، ثم انتصر النجم الرياضي الساحلي بالنتيجة 3-2. البارح جاء القرار الثالث، والقرار الثالث هذا مش كما الاخرين، ما هوش خطا اداري نتاع 2000 قلت لك 11 الموسم هذاك وقتها 2011-2012 كان خطا من الرابطه، لانه المقابله الاولى بكل نتاع الترجي معناها تعاملت من الاول في الجوله الخامسه وقتها في بني خلاد وقتها لعبوها في المنزه كمستضيف، ثم الرابطه عاودت عينت المقابله في بني خالد كمستضيف، وهيك علاش احتاج الترجي الرياضي التونسي قال مش معقول في موسم واحد نلعب معناها مرتين مستضيف.
1: به في موضوع الحال اعطينا
0: موضوع أستاذ. الحال توا ذي قلت لك هي حاله فريده من نوعها وما فيها السوابق وبالحق فيها اشكاليات. الحاله اني تو شفتها المشكل صار، انت يظلي ذاكر انت اللي قلت المقابله يظلي على اذاعه
1: لا زميلنا محمد طاهر كهية
0: حصل الصوت خطر قرب لي شوية. أنا شفت المقابلة اللقطة هي في دقيقة 7 فش بدأت هي الحكاية في دقيقة 7، فما قائد فريق المستقبل الرياضي بالمرسى أميل الخلوي رقم 27 طاح في المنطقة متاع المستقبل الرياضي بالمرسى، ثم خرج البرة للتداوي، رجعت الكورة من حارس النجم الرياضي الساحل ولعبت شوية، ثم خرجت ضرب التماس لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. وصلنا لدقيقة 10 وقت اللي اللاعب أسامة البحري متاع المستقبل الرياضي بالمرسى شد الكرة بشي لعب التماس، وقتها جماعة المستقبل الرياضي بالمرسى كان نحاول اخذها وشارة القيادة
1: من الخلوي
0: واعطوها
1: اللاعب آخر مش مشكلة.
0: وقتها اللاعب نمره 8 هذايا عبد القادر القاسمي تخل وحده للميدان بدون إذن لم يتفضل إليه الحكم وبدون إذن
1: الحكم الرابع
0: به. وتخل شارك يظلي في دقيقة وعشرين ثانية لمس فيهم الكرة مرة واحدة خذيت تمريرة ورجع تمريرة ثم بعد ذلك خرجت الكرة في ركنية للمستقبل الرياضي بالمرسى. وقتها بعدها يمكن اللاعب هذا يخرج من تلقاء نفسه أو المسؤولين بتاع المستقبل الرياضي بالمرسى خرجوا ثم ارجع بطريقة شرعية تفطن له الحكم باسم بالعيد وأنذره أعطاه انذار ودخل. وقتها النجم الرياضي الساحلي خذي الاحتراز الفني يقوله وإحنا نبسطوا العملية. أنا سمعت الأسانيد متاع الاحتراز متاع
1: نجم الساحلي
0: نجم الرياضي الساحلي وقت الأستاذ أسامة المنصوري الكاتب العام متاع نجم الرياضي الساحلي هبطوا في الصفحة متاع نجم الساحلي سمعناه وسمعناه كذلك زاد صرح الوسائل الإعلام
1: به
0: على حكاية هالتبديل هذا وخاصة على تصرف الحكم لأنه الحكم حتى تول الفصل ثلاثة من القانون المجلس الدولي بتاع إيفا بيقول لك وقت اللي إذا كان فما لاعب دخل بدون إذن الحكم
1: أيوة
0: الحكم إذا كان يتفطن ويزم يوقف اللاعب فورا ويعطيه ورقة صفراء ويعطي ركلة حرة للفريق الآخر هذا في فصل ثلاثة
2: غير مباشر
0: أيوة هو سي مراد هز يده قال
1: غير مباشر يمشي يصلح
0: الحكم مش عمل أعطاه الإنذار وخلى المستقبل المرسى لعب الركنية وهذه الغلطة متاع الحكم وهذه حتى النجم الرياضي الساحلي
1: معناه أنت ضمني أن الحكم أخطأ وإعادة المباراة معقولة بالنسبة لك القرار
0: بالنسبة لي هاوش نجي كذلك
1: أعطيني رخص لي لأنه أستاذ بيخذينا
0: بشو لأنه لا هذاك هو تو صعوبة في الموضوع هذاك هوني تو فما زوز قراءات فما قراءة يتمسك بها النجم الرياضي الساحلي اللي هي التطبيق الحرفي للنص
1: به
0: الطريق الحرفي للنص يقول لك هذاك إذا كان ثبت الخطأ الفني الفصل 128 من القوانين العامة إذا كان الخطأ الفني ثبت يولي تعاد المقابلة هذايا الفصل 128 هذا التطبيق الحرفي معناها القانون شنو يقول إذا كان ثبت الخطأ الفني هذا أنا قراءتي ونعطيك شنو فهمه هذا ما تمسك به النجم الرياضي الساحلي وهذا ما مشيت فيه الرابطة
1: به
0: فما قراءة أخرى اللي هي تمسك بها المستقبل الرياضي بالمرسى إيش قالك؟ قالك التغيير هذا وقت اللي تعمل هو اللاعب قعد دقيقة وعشرين ثانية محسوب ما شاركش بفعالية لا شات شوطة لا عمل ركنية لا لا معناها
1: ما كانش عنده دور كبير
3: ما أثرش
0: وبخلاف هذا إيش قال؟ قال كفريق كمستقبل رياضي بمرسى احنا معناها علاش نتحمل في المسؤولية واللاعب خذي الجزاء الإداري بتاعه اللي هو الإنذار وتمسك ذلك زاد سمعته الكاتب العام سينيزار جوادي بتاع المستقبل الرياضي بالمرسى أشار إلى أنه فقه قضاء موجود في تونس ولا في التاس أنه يعتبروا الاستحقاق الرياضي ويشوفوا معناها التأثير متاع الحكاية دي باش نلخص في الموضوع يعني قلت لك أني حسب رأي الموضوع شايك فما زوز قراءات فما قراءة مشات فيها الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اللي هي التطبيق الحرفي مش تطبيق روح القانون معناها فما خطأ فني
1: نعيد المباراة
0: 18 تعاد المباراة بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى يقول لك لا هذا صار الخطأ خرج ما أثرش واخذي الجزاء الإداري متاعه وهناك فقه قضاء ويحكي هما حتى على فقه القضاء متاع التاس شوف الذكر ايش قلت لك هو مازالت هو المستقبل الرياضي بالمرسى البارح هبط بيان قال اللي هو باش يستنف وباش يمشي لاقصى درجات قاضي للتاس اني نعطيك حاجات لانه القانون الرياضي فيه خصوصيه مش كما القانون المدني ولا فيه الخصوصيه متاع المرونه والكل نعطيك حتى فما حاجات في تونس في بعض جامعات في كره السله ولا في كره اليد ولا حتى الكناس مرات مشاو في تطبيق القانون الحرفي ومرات مشاو في الاستحقاق الرياضي مثلا نعطيك عم ناول اللجنة الوطنية للاستئناف تابع الجامعة التونسية لكرة القدم تعرضوا عليه ظلي ثلاثة ملفات بتاع الملعب القابسي ملعب القابسي عم ناول كان تتذكروا في بطولة الرابطة الثانية في المجموعة متاعه هو كان يتنافس مع سقيط الدائر عمل ثلاث إثارات واحدة ضد أريانا واحدة ضد المكنين واحدة ضد القصرين ربح زوز والثالثة خسر لأنه في الثالثة ما مشاوش معاه مشاو بالاستحقاق الرياضي
1: باهي باش نحوسوا استاذ حسب رايك ما مصير القضيه هذه في
0: حسب رايك كما قلت لك اني لا ما نجمش نجزم ونجم نقول لك في الاستئناف ما نجمش نجزم قلت لك خاطر فما مرات يا ذاكر كانت تعطيني حتى شويه وقت اخر
1: ممكن نرجع لك خلينا نشوف احنا تو انت سمعنا راي قانوني يمكن انت ما حبيتش تدخل فما شويه دبلوماسيه في الكلام تاعك ما حبيتش تدخل في الامور المباشره لكن فما شكون متمسك بالراي نتاعو لانه اعطى رايه قبل ما تصير القضيه توا اعتراه بعد ما صار الحكم تاع الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه، والاستاذ علي عباس اتصلنا به واعطانا رايه ونظرته شنو ينجم القرار نتاع الرابطه شنو ياثر في المستقبل على بعض المقابلات الرياضيه. هاو نسمعوا
4: التعليق والمناقشه القرار بدقه قانونيه لا يكون الا بعد ورود اسباب القرار وحيثيه القرار حتى نفهم الاسانيد والاسس اللي اعتمدت عليها الرابطه لاتخاذ مثل هذا القرار. ولكن بصفة مبدئية بكل صراحة ذكر أنا استغربت من صدور قرار مثل هذا، لأنه تحدثوا على الخطأ الفني، تحدثوا على كاتخي باكتيكولير ويقع اعتماد ويزم بكل دقة وفي وضعيات الحقيقة قليلة جدا أنه مخالفة قواعد اللعبة تؤدي خطأ فني يؤدي إلى إعادة المباراة. لأن نتحدث على إعادة المباراة ماهيش حاجة بسيطة، وكما قلت أنا قبل ونعود نقول لك أنه من أهم الشروط اللي يقع اعتماده هو تأثير الخطأ الفني على نتيجة المباراة، وأعتقد أنه بصراحة ما كانش فما تأثير، وهذا نفس الرأي القانوني أنا متمسك به أيا كان التوجه الهيكل القضائية. كل واحد عنده المعايير بتاعه، كل واحد أسانيد بطبيعة. لاني محامي نجمة الساحلي، لاني محامي مستقبل المرسى، ولاني أنا الرابط، ولاني جهة التقاضي، فبالتالي نكون حر أنا باش نعطي رأي قانوني حسب المعايير اللي أنا تعودت عليها وحسب المعايير اللي أنا نعرفها. لأنه خطير جدا اليوم أنك أنت تفتح الباب هذي متاع الخطأ الفني إعادة المباراة في مسألة ما عندهاش تأثير على نتيجة مباراة، ما قلبتش نتيجة المباراة، هكا باش تولي كل مباراة يصير فيها خطأ فني، باش يصير فيها ريكلاماسيون تكنيك، والريكلاماسيون تكنيك هذيك بطبيعة يقع الاعتماد على فقر القضاء هذي، ويقع إعادة المباراة، ويولي كل واحد يدخل جوار ولا يعمل غلطة، الناس تولي تدخل الملعب ماهيش باش تلعب في التيران، تولي تحاول كيفاش تلقى كيفاش تتحايل على الحكم باش يوقع في غلطة ولا خطأ فني باش يتعاود المباراة. بالتالي بقطع النظر الحقيقة على قرار الرابطة، لكن أنا أعتبر أنه الخطأ الفني أيا كان وأيا كان جاء، وصار قبل برشا مرات خطأ فني وناس عمل دي ريكلاماسيون في وضعيات أصعب من هذه، وضعيات أثبت من هذه في تأثيرها على المباراة، ورغم هذا ما صار شيء عاد المباراة. بالتالي لازم نكونوا حريصين في المواضيع هذه باش ما نفتحوش مجال لعدم استقرار النتائج وتأويل الحقيقة مرن جدا لمسألة الريزيرف تكنيك، اللي هي راهو من المسائل لازم تكونوا متشدين جدا في تطبيقها. أنا في الأخير هذا رأي قانوني بطبيعة بقطع نظر على الأطراف النزاع، كما تكون مرة هذه النجم الساحلي والمرسى، كما المستقبلا في أي فريق وأي نادي مش يكون نفس الرأي القانوني هذا هو.
1: هذا رأي قانوني أستاذ العباس، ما سمعتوه سي مراد يقول لك أنا يمكن هذا يشرع الغدوة أنه ملعبية تدخل للميدان نلقى روحي متعادل ولا خاسر، ندخل ملعب للميدان تصير ريكلاماسيون ولا تصير ونقعدوا في حلقة مفرغة. بالنسبة من ناحية أخرى زيادة، فريق النجم الساحلي هز معاه فيديو لمباراة الترجي الرياضي التونسي، وأكد أنه في المباراة ذيك متاع الترجي وقت النجم الساحلي كان منقوص من اللاعب، الترجي استغل الفرصة النقص العدد وقتها منقوص عنده لاعب مصاب البرة، الترجي سجل هدف وقتها، معناه استفاد وقتها فريق الترجي الرياضي التونسي من الوضعية هذه، معناه باش نبداو نعطيه الحق هذا وهذا.
0: هو نفس الشيء صار في مقابلة الاتحاد المنصير وبني قردان وقت ثم ملاعب من المسير قاعد ميراس بن حسن وقت
1: في المدوات وقت الاتحاد بن قردان عدل النتيجة ولا سجل هدف.
0: الأستاذ علي عباس غني عن التعريف والراي نتاعه
1: ان يكون هو راي قانوني بالاساس.
0: لا نحكي لك والاستاذ علي عباس الراي نتاعه هو اني كنت باش نكملك في التسلسل خاطر حكيت لك على اللجنه الوطنيه للاستئناف، اما باش نحكيه على الفرضيه. الراي نتاع الاستاذ علي عباس هو الراي نتاع التاس. باش نواصل انا توا باش اللي كنت نقول فيه، قلت لك في هذه الرابطة اللي مشات فيه هو النص الحرفي مش في روح القانون ومش في هذا، وقلت لك الكلام اللي قاله الأستاذ علي عباس تمسك به ممثل متاع المستقبل الرياضي بالمرسى. تو باش نمشيو احنا للاستئناف باش نشوفوا يندرى اللجنة الوطنية للاستئناف باش تمشي في المعنى النص الحرفي او باش تمشي
1: الاستحقاق الرياضي،
0: بنمشي في الاستحقاق الرياضي والتأثير، وبعد باش تحكموا اني نتصور اذا كان الحكم
1: لخصوا استاذ لو سمحت،
0: اي معناها كان هذا ولا هذا باش يمشي باش يمشي واحد من الطرفين باش يمشي للتاس، معناها كان تقاضي القرار النجم الساحلي باش يمشي للتاس، كان وقع اقرار القرار المستقبل مرسى باش يمشي للتاس.
1: التنفيذ نتاع اعاده المباراه شكون قريب استاذ حسب رايك ولا
0: حسب رايي
1: الا ما تصير السناف؟
0: حسب رايي هو في المناحي القانونيه السناف مش باش يوقف التنفيذ، اما الرابطة ما نتصورش باش تتسرع، خاطر باش ما تلقاش روحها في حرج، ربما لش السناف تنقذ وربما حتى المستقبل الرياضي بالمرسى وقت باش يصير في يطلب الاستعجال النظر.
1: باهي في وسط خضم هذا سي مراد، الإدارة الوطنية للتحكيم تلقى روحها امبليكي في الموضوع هذا من خلال رئيس الإدارة الوطنية للتحكيم، لأنه يمكن صارت استشارة متاعه في الموضوع بخصوص الكاتريام اربيتر، هو معطى معناه حسب ما يقولوا أنا معطى قانوني يلزم استشارة الإدارة الوطنية للتحكيم، لأنه الحكام داخلين في القضية هذه، الحكم الرابع في التغيير وحكم المباراة ما تفطنوش غيره، بالتالي صار يمكن تلميح أنه فما الاستحقاق الرياضي فما الحكاية هذية. هل معناها الرأي هذا نجم يأثر يمكن في المستقبل على المصداقية متاع المشرف على الإدارة الوطنية للتحكيم، أو ما كانش الأجدر أنه يعطي رأي؟ شنو رأيك أنت سي مراد كحكم دولي سابق وكمشرف كنت على الإدارة الوطنية للتحكيم، وأنت عندك فكرة أكيد على الموضوع هذا؟
5: يعطيك صح، ذكر سؤالك مهم جدا باعتبار يعني القضية الشائكة اللي طرحت وشوفوا توا في القرار اللي اتخذته الرابطة الوطنية بإعادة مباراة المستقبل مرسى والنجم الساحلي. هو من المفروض وفي الواقع الجامعة التونسية لكرة القدم ومن خلالها الكاتب العام للجامعة التونسية لكرة القدم لما يصير إخلال وإشكال من هذه الإخلالات أو الإشكاليات يتصل بيانسور برئيس المشرف العام للإدارة الوطنية للتحكيم باش يعطيه معناها شنو وجهة النظر متاعه من القرار اللي تتخذ من طرف حكم المباراة وشنو الوضعية ويستفسروا، ولكن كان حري بالمشرف العام باش ما يخرج في العلام ويتكلم، تكون امور يعني داخليه ما بينه وبين الكاتب العام، يمشي للبيرو نتاع الكاتب العام والكاتب العام ينتقل لدار الوطنيه التحكيميه ويصير غادي كنقاش وتصير يعني ابراز يعني الحقيقه هل كان الحكم قد اخطا ولا لم يخطا، وتكون العمليه يعني سريه بحته باش ما تاخوش بوليميك كما قاعدين نشوفوا فيه توا،
1: لانه اذا انت حكيت مع الفريق هذا اعطيت رايك فانه الفريق الاخر باش يتقلق
5: طبعا،
1: وتقعد معنا في كل الحالات انت
5: معنا بظل بارتاجي معناها وتولي طرف، دونك كان أحرى بسي ناجي جويني باش ما يعطيش رأيه في الإعلام وما يتكلمش الإعلام، ولكن يتكلم ومن حقه باش يتكلم داخل يعني أسوار الجامعة التونسية لكرة القدم وبلي بارتيكولير ما مع الكاتب العام للجامعة التونسية لكرة القدم، لأنه الكاتب العام هو معناها عنده الملف هذا ويجتمع مع لجنة القوانين وبعد لجنة الاستئناف إذا كان معناها اقتضى الأمر، دونك كان على المشرف العام ما يتكلمش في الإعلام حتى ما يكونش طرف هو، حتى يعني ما يخليش أحد الطرفين سواء المرسى والنجم الساحلي يقول لك أنت إيش دخلك وأنت طرف وليت إذا كان يعني الحكم شايل الفريق أليف وفريق باء،
1: يقول لك نجم تأثر معناها
2: ذكر
1: صالح انت مع الاستحقاق الرياضي والا مع تطبيق القانون بحذافيره؟
2: لا هو كان فما واحد باش يستفاد معناتها من الخطا مثلا فما تاثير ولا محاله الاساتذه باش يكونوا خير مني في الوعد، انا ديما نلوج على الاستحقاق الرياضي في مخي نلوج الاستحقاق، لان من نجم الرياضي الساحلي من حقه زاد باش يشد في حاجات اللي باش يعاود المباراه اللي هو نهزم فيها حاجه عاديه، راه كل واحد باش يدافع على حقوق النادي نتاعه
5: هو تعرف
2: لا جيت حبيت نتفاعل سي مراد
5: فضل.
2: حبيت نتفاعل على ناجي جويني، ناجي جويني سي مراد اللي ما عودناش عليه في المره الاولى وقت اللي جاء على راس الاداره الوطنيه التحكيم، المره هذه وكانه في كل مره يخرج يصرح، شفناه في البلاغ نتاع الترجي التونسي وقت معناتها تقلق من التحكيم ومن الأخطاء الكبيرة اللي قام بها الحكم في مباراة حملم، معناتها هو خرج يصرح على بلاغ قال فما فريق معناتها ينتصر ويحتج، وقت اللي هو راه أي فريق من حقه باش يحتج في الانتصار ولا في الهزيمة، وحاجة أخرى في التصريح هذا اللي هو معناتها مازال الموضوع عند الرابطة ومازال ما مشاش للكل، معناتها تخرج تصرح وتقول اللي مثلا تقول أنت مستقبل المرسى اللي هو عنده الحق، وقت اللي أنت رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم انت ماكش طرف في الحكايه، انت بالعكس انت لازمك تكون بعيد كما تحكي انت سي مراد داخل اسوار الاداره الوطنيه التحكيم، من حقك باش تقول اللي تحب، لكن اليوم انت كي تخرج للاعلام راك لهنا ولي طرف،
1: لكن
6: نجم نقول انت دخلت مع فريق ضد الاخر.
1: شوف شوف انا نجم نقول انا اعطيت رايي ورايي انا اصرح به معناها ك
6: لا ما تعطيش الاعلام ممنوع عندي مش عارفين الاعلام
5: لا ماكش حر يا ذاك لانك انت مربوط بمسؤوليه وانت يعني محايد وانت يعني تدير مرفق يعني رياضي في المتمثل في الاداره الوطنيه للتحكيم ويعني وتحت السلطه نتاعك معناها كذا يعني عدد من النوادي سواء في الرابطه المحترفه الاولى او الثانيه او السي ان والسي دو دونك لازمك باش تكون ملازم الحياديه بتاتا قلنا عنده الحق باش يتكلم داخل يعني الجامعه وفي الاداره نتاعو مع يعني المعاونين نتاعو مع الكاتب العام مع رئيس الجامعه مع
1: يكون باثر كتابي زاد ما يبعث لي كتابيا نجاوب كتابيا وتقف غادي
5: وبالفعل هو خاطر ما تعرف ما تبقى في الملفات هذه كان الامور الكتابيه ما فيش حتى
6: كلام لازم مراد هو من حقه باش يدافع عن الحكم نتاعو باش يدافع لكن
5: فما حاجه يذكر
6: لكن, لكن, لكن لا من حقك باش تدافع عن الحكم نتاعك لكن ما تدخلش طرف في
5: فما حاجه يبدو لي يذكر
1: استشارته
5: فما حاجه يظل يركز عليها النجم الرياضي الساحلي على ما اعتقد وعلى حسب ما سمعت على اليمين وعلى اليسار وسمعت الاساتذه وكذا فما نقطه مهمه ومهمه جدا هو اللي تركز عليها النجم الساحلي هو يعني اعاده رجوع اللاعب من طرف الحكم لانه ما تعرف فما نقطه يقرها الليفاب يقول لك في صوره ما دخول لاعب بدون اذن الحكم الحكم يلزم يوقف المباراه اذا كان تفطن في الحيل ويعود للاعب بمخالفه غير مباشره مع اسناد بطاقه صفراء للاعب يعني الذي دخل دون اذن الحكم يبدو لي ان باسم بالعيد حكم هذه المباراه لم يقم بهذه العمليه ولم يقم يعني بالرجوع الى اللاعب
1: بطريقه مستقبل المرسى
5: ما قلناش علينا في ذنب أليف أو بباية
1: لا معناه أنا متفاهمين النجم الساحلي عنده حق
5: إيه لا لا لا
1: لك أنا شو مدخلني
5: لا لا إذا كان الحكم يقوم خطأ فأني في الحال حتى ومش تحدث بصفة عامة بصفة عامة ميزا بار ماتش لتوال والمرسى إذا كان الحكم يدير في مباراة نقول وإحنا مثلا الاتحاد يضمن السيري ومن عرشاني للملعب السويسي مثلا جدينا بورتكوا والحكم نزار بقراء قام بهفوة فنية وإذا كان الفريق اللي أخذها ريزيرف تكنيك على الحكم ويكون الريزيرف تكنيك يعني موثق في الابان يعني في اول توقف للكره خاطر فما الفاو والفورم تاع الريزيرف تكنيك راه رد بالك
1: اصل الشكل
5: بارك الله فيك في الوقت وبحضور المراقب الخط وبحضور لو دوي كابيتان لو دوي قائدي الفريق وبعد في التحرير نتاع التقرير ويبعثوا ويعني والادله الثابته ويربح المباراه تعاد تقول لي انت شنو ذنب الفريق اللي رابح لا ما عندي حتى ذنب الجامعه هنا والرابطه الوطنيه لكره القدم والرابطه يعني اداره التحكيم معناها كان يعني تاثر الحكام نتاعهم معناها كان تعاقب زاده الاربيتر كوباب اللي قام شفت توا عمل لهم باش ندخلوا توا في لوبيك احنا مثلا انا شنو نقول انا المشكلة هنا في إسناد القائمة الدولية للحكام أنا كان جيت مشرف وكان جيت في قطاع التحكيم
6: خطأ كيف هذا؟
5: خطأ كيف هذا الحكم اللي موجود في القائمة الدولية نحف الاسم متاعه ما نبعثوش القائمة الدولية ما نجددلوش يعني التواجد في القائمة الدولية لأنه خطأ فظيع وخطأ جسيم حط الناس الكل في بوليميك كبيرة كرة القدم في غنى عنها
1: واضح أنا باش نختموا الموضوع
3: باش نختموا الموضوع كلمة الأخرى ناجي جويني تصريحاته كثرت كما قال صالح يدافع ويحب يحمي الحكام متاعه حس انه الحكام متاعه عليهم برشا كلام برشا حس من الجمعيات الكل باش ما نسميوش دونك يقول لك اني كي نعطي تصريح نمتصك الغضب نمتصك تكون ديريكسيون ماشي للحكام الضغط يولي عليه هو اكثر
6: هو زاد
5: في الطين بله
6: بالعكس
5: يمكن يكون باش تحمي حكامك شوف انا حكم هذاك يا وقراء نزار مش انصر اخاك ظالما مظلوم اذا كان الحكم نتاعي غلط يلزم يتحمل
3: المسؤوليه يتحمل المسؤوليه
5: مش نخرج في العلاقه
1: باش نحكي شويه كره سي مراد باهي استاذ
0: نقطه اخيره بربي هذاك انت اهم سؤال في القضيه طرحته انت يا باش نمشيو معنا التطبيق الحرفي للنص ولا روح القانون باش نعطيك اني تو بعض امس لا باش نفاول الواحد تو مثلا نشوفوا مثلا وتعمناول وعمناول في جامعة كرة السلة مثلا فما قضية طرحت اللي هي مرة مقابلة في المستير في سوبر بلايوف بين النجم الرياضي الساحل والاتحاد الرياضي المنسيري في قاعة مزار وقت رئيس النادي قعد في المنطقة الفنية وقع هزم الاتحاد الرياضي المنسيري لأنه أحمد البلي الرئيس السابق للاتحاد الرياضي المنسيري قعد على المنطقة الفنية ووقع هزم ورغم النتيجة كانت عريضة
6: وما تبقيتش وقت للاتحاد المنسيري
0: هاو نعطيك عمناول مثلا في مقابلة الكاس بين الشبيبة القيروانية وجمعية الحمامات المقابلة بتاع ربع نهائي في الكاس هو القانون يقول ما يتشاركوا كان أجنبي واحد والشبيبة القيروانية غلطوا عمناه ولعبوا إيفان زادوا معه جاكسون هبطوا زوز مع بعض مقام جمعية الحمامات بالاعتراض متاعها فجمعية كرة السلة قالت قبلت لهم الاعتراض شكل ورفضته أصلا باعتبار أنه قالوا موقعش فما التأثير وانتيجة كانت 83 يمكن 63 مشاو بالاستحقاق الرياضي كنت حبي أذكر فما واحد أخر انتي مختص في كرة اليد فما صارت مرة قضية في 2019 زادة وصلت حتى للكناس بين سقيت الزيت ومكان من مهدي.
1: أي.
0: هذه وقت صارت المقابلة في سقيت الزيت، انتصر سقيت الزيت ب 25-17 في الربع النهائي. لكن المشكلة كان عنده ملاعبي بلال التركي هذا عمل إجازة ملول وبعد مشي للسعودية وبعد رجع، ما عندوش حق باش يشارك، وقعد تشريكه يمكن 8 ولا 9 ثواني في المقابلة، وهو المشاركة متاعه غالطة. لكن كي مشات حتى للكناس قالوا بالاستحقاق الرياضي، وقتها ذكرها نهار السبت، وقتها الكناس حكمت قبل وقتها عندهم ترشحوا للدور النهائي باش يلعب مع الترجي، وبعد في الدور النهائي سقيت الزيت دارت على الترجي. قالت الكناس انه معناها صحيح الملاعب هذايا المشاركه بتاعه غير قانونيه، لكنه شارك فقط 8 ثواني وما اثرش على نتيجه المقابله، ونهيك انه الفارق عريض. هلاش قلت لك فما ساعات تطبيقات يمشوا في
1: النص القانوني. اللي فهمته انه معناها التاس بصفه عامه تمشي مع الاستحقاق الرياضي، معناها هذا هذا
0: اللي فهمته. واكثر حاجه اخرى باش ناكدك نقطه اخيره اللي قالها سي مراد، تمشي في الاستحقاق الرياضي، وخاصه التاس اتاكد على النصوص الدوليه الفصل 3 اللي قال عليه سي مراد ما يحكيش على الغاء معناها نتيجه المباراه، ما يحكيش على التعويض، يحكي على جزاء اللي هو ركله حره غير مباشره وانذار فقط، وما يعطيش الجزاء.
1: استاذ باش نختموا، احنا بسطنا الموضوع، اعطينا الاراء، اعطينا راي النجم الساحلي من خلال اللي تحدثناه، انه النجم الساحلي يقول لك انا عندي حق والخطا صار الفني، وبالتالي اعاده المباراه
0: تطبيق الاحكام الفصل 128
1: ماتش اريجوي طبعا باش نبداو واضحين، واعطينا زاد رؤيه
0: المستقبل الرياضي بالمرسى،
1: مستقبل مرسى، والا
0: الاستحقاق الرياضي يقول لك، ويقول لك زاد اللعب
1: وغير وغير مؤثر في ما اثرش على على نتيجه المباراه به. هذا بالنسبه للحديث حول المحور الاول نتاعنا. المحور الثاني باش يكون كره قدم، باش نحكيوا على الجوله الخامسه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره قدم، في انتظار ان شاء الله يهبطوا تعيينات الحكام سي مراد، لانه حتى التوا الدي ان ما زالت ما هبطتش تعيينات الحكام، ما نعرفش علاش. بلكش عندهم
5: اليوم عندهم لما نتاع حكام اليوم، مراقبين وحكام القسم الوطني ليف وباء والمساعدين ومقيمين الحكام في احد النزل بقمرت ما نسميوش النزل مع السيد ناجي جويني، تعرف كثرة اللمات والاجتماعات بالتوازي مع ذلك تكرار الأخطاء والأخطاء
1: الكبيرة. عندنا دعوات من المغرب للحكام باش يزفروا عنا كذا، ما نبيه الأمور ماشية.
5: هذيك مشكلة كبيرة، هذيك مشكلة كبيرة، هذيك تعرف شنو معناها؟ معناها احنا متحدثنا على النقاط اللي تتحسب ما تحسبش، وتحدثنا على المنتخب يوفان تروا اللي ترشح معناها وهو ما زالت عنده مقابلات براج، تزيد اليوم الجامعة الملكية المغربية تبعث يعني مراسلة للاتحاد التونسي، ومن خلال الاتحاد التونسي إلى الإدارة الوطنية للتحكيم تطلب منهم يعني تسمية 3 حكمات باش يديروا مقابلة ودية بين المنتخب النسائي المغربي ومنتخب أوزبكستان. دونك من نام استبعثت المباراة باش تصير غدوة في الرباط في على الساعة 7 مساء إلى يوم الناس هذا، إلى اللحظة هذه وإحنا في استديو إذاعة مونستير والجامعة الملكية المغربية والإدارة الإدارة التحكيم بالمغرب يستناو باش الجامعة تبعث لهم 3 أسامي وتبعث لهم نسخ من الجوازات السفر حتى يتمكنوا من إرسال يعني تذاكر السفر. ما نعرفوش علاش يا لندرا هذا تجاهل تناسوا أو نساوا ولا تناسوا، ما نعرفش فاش قاعدين يعملوا في الإدارة الوطنية للتحكيم. 33 أو 32 نفر يعني يشتغلوا في الإدارة الوطنية للتحكيم، ما نعرفش المراسلة اللي توصل، هي أول ما توصل توصل للكاتب العام الجامعة التونسية القدم، وبعد الكاتب العام يوصلها ويبعثها للإدارة الوطنية للتحكيم حتى تأخذ يعني الأمور بيدها وبزمام الأمور، وتبعث يعني أسماء الحكمات اللي باش يزفروا المقابلة هذه. علاش نحرموا بناية مساكن في منيولا اللي هما ينتظروا في الفرصة هذه باش يبرزوا إمكانياتهم من خلال مباراة الودية؟ لا أمور خطيرة دون تنسيق، أمور خطيرة. شو معناها جامعة من الجامعات يعني الأجنبية يعني تبعث لك مراسلة وانت ما تتفطنش ليها للحظة هذه؟ شو معناها؟ فسروا لي ما فهمتهاش انا، جي با كومبري جاريف با كومبروندر، هذاك ما فهمتش وما نجمش نفهم. راهو شنو تعملوا في الاداره الوطنيه للتحكيم؟ شنو تعملوا في معناها المحيط نتاع الجامعه التونسيه؟ هاك تشوف فيه انت
7: اعضاء الجامعه،
5: الجامعه اذا كان معناها يجي ويقتصر يا استاذ على السفر لهم هما اللي مرافقه منتخب تقام يجري ويجرا ويمشيوا للسفارات يعملوا لي فيزا نتاعهم ويعملوا فهمني ولا تذاكر نتاعهم وفي رمشه العين، وقت اللي الامر يكون فيه الحكام طرف يعني كل نونشالونس هذيك وكل فتور يعني والعمل يعني بكل يعني ما فماش حماس
1: في الامور واضحه، ولا راني مسالتك السؤال
5: لا لا
1: مش امور مش واضحه.
5: يذاكر راهو يذاكر راهو شيء كبير راهو. بصراحه انا والله العظيم متاسف، متاسف جدا جدا جدا على الابوات خره، هو مش معناه اون ديكور وكلامك هاو. نعطيك حاجه انا من خذيت المصدر من العين واتصل بي حتى واحد قال لي يا مراد بربي بما انك انت كنت حكم يعني كنت مسؤول سابق في الاداره شوف كلمنا جماعه الدي ان ا ولا الجامعه عساهم يتداركوا الامر.
6: تحب نعطيك تيتر سي مراد بالاخر هناك تخبط كبير في الاداره الوطنيه للتحكيم.
1: تخلينا في الخدمه متاعنا.
5: لا لا ما تخلش عنده حق اليوم
1: القاسي في اللي تيتر صالح مزاري
5: يا ذاكر راهو القاسي وداني اليوم انت تشوف انت في التواصل الاجتماعي في الفيسبوك كيفاش الناس معناها تعلق والناس تتكلم والناس تقول مش معقول راهو ما يليقش بينا بالجامعه
1: التونسيه. صفحات مختصه كل يوم تكتب على التحكي لانه فما صفحات استاذ كل يوم تكتب على التحكيم ونقرا له كل يوم فما حاجه في التحكيم صحيح ولا غلط انا مانيش حاضر معاهم لكن فما اشياء قاعده تخرج من الاداره الوطنيه للتحكيم ولا معناها المجالس امانات ما نعرفش كيفاش قاعده تخرج
5: ياخذوا في الاخبار من عند بعض اعضاء اداره الوطنيه للتحكيم
1: نجم يخرج منهم
5: معناها ياخذوا في على حسابي انا وعلى مسؤوليتي انا ياخذوا في بعض الاخبار من عند بعض اعضاء الاداره الوطنيه للتحكيم لان ياخذوا في الاخبار من مصدرها معناها المشكل متاع هذايا عدم
1: وعنا يعني سينيزي جوين شكون المساعد الأول متاعه سيد مراد
5: مراد بن حمزة سيد مراد بن حمزة فهمني هو حكم درجة أولى
1: مش دولي
5: لا موش دولي موش دولي حكم درجة أولى وتنقصوا يعني الخبرة يعني في الاتصالات هذه مع يعني الجامعات الأجنبية
1: سنة كاملة هو مشرف على التحكيم
6: إيه سنة كاملة عملوا المشاكل
5: الفاري ناحية البندوات
6: ناحية عملوا المدينة الفاضلة
5: جمال الحمودي هو المشرف
1: الأول على التحكيم لكن
5: وهو كان معه مدير إدارة
1: مدير يعني إدارة
5: إحنا ما تعرف شوف التسميات الجديدة هذه حدث ولا حرج هذه ما نعرفش يعني منين جاءت المشرف العام كنا نعرفه
1: كنت مشرف عام ما اعترضتش عليه
5: لا مش مشرف عام كمشيت ناحيتها وقت اللي لما أسندت لي المسؤولية والله العظيم أني قسمت بربي ناحيتها فما مدير إدارة وطنية للتحكيم وفما مدير لجنة التعيينات مدير المراقبين مدير التكوين والرسكلة التطوير ومدير يعني المقيمي الحكام
6: يا خمسة مديرين سي مراد مش كثرة
5: لا هذا معقول يا صالح مش كثرة مش كثرة
1: وخذنا 38 دقيقة فما قالوا جهة لي من قوية اليوم قلت ما تبارك الله خذوا تقريبا 30 دقيقة خليني أي بنحكي
5: تسأل فينا يا ذاكر تسأل فينا بلاش معقول خذنا الوقت سيدي تعب كيفاش هو يسألنا المراجع نقولوا باس احنا كيف يسأل مش عارف تروح بلوش
1: شي نعرف مسكتش عارف
3: تحكيم جزء ما يتجزأش
1: أي خلنا نحكي شوية كرة لأنه الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم ترجع نهاية الأسبوع من أبرز المباريات يمكن لقاء النادي البنزرتي الاتحاد المناصري نزار بقراء كيفاش يمكن رؤيتك لل مباراة هذه فترة الأخيرة وبرشا كانت أيام راحة سيابي والاتحاد المنستيري
3: كما قلنا الفترة الراحة هذه مطولة شوية الفرق الكل بدون استثناء استغلوها كل فريق كيفاش استغلها بالنسبة لمباراة الاتحاد المنستيري والنادي الرياضي البنزرتي الفرق الوضعية متاعهم ممتازة الاثنين سيابي العام هذا خاصة أفضل نسبيا من العوام السابقة فريق صحيح شاب صحيح لكنه قاعد يكونفيرمي كيما قلت لك افضل مستير باش تمشي ما هي باش تمشي باش تحاول تحافظ على الاداء وتحافظ خاصه النسق اللي كملت به الاربع مباريات اللي خرجت منه في الاربع مباريات الاولى تحاول تحافظ عليه مباراة الوديه كانت كيما قلت كانت ممتازه اكثر من هيك ما نعرفش معناتها مباراة ان شاء الله تكون ممتعه وان شاء الله تكون هي بالرسمي قمه الجوله
5: مباراه مهمه جدا باش ما نفكش لان مهمه اللي باش نقولوا مباراه مهمه جدا لجنه التعيينات لازم نحط في الاعتبار ان هي مباراه مهمه ويلزم تعين لها حكم عنده خبره وحكم عنده جائش ورباطه باش يعني يكون سند وما يتاثرش بال يعني المناخ نتاع الجماهير لازم يحط
1: له والفار يكون اجنبي ولا معاش عنا اجانب في تونس
5: لا انا اللي في علمي به الجامعه التونسيه لكره القدم يعني متغشه من حيث التعيينات هذه متاع الحكام الفار سليفونيين ولامت الإدارة الوطنية التحكيم باعتبار يعني العملة الصعبة اللي قاعدة خارجة
1: معنا بيشوفوا حكام فار توينسا في الفترة القادمة
5: بإذن الله بإذن الله بإذن الله
1: صالح في نفس الإطار مباراة الاتحاد المناصري النادي البنزرتي سيابي عنده بعض المشاكل الإدارية درنا مو قاعدين نتبعوا بين الهيئة التسييرية هذية وبين الهيئة القديمة قاعدين نقرأوا في صفحات التواصل الاجتماعي والاتحاد المناصري يمكن تشوف شأنه مباراة جرجيس وكان فما أنشانمون تاع مقابلات أخرى خير من القصة اللي يمكن تقلق النسق متاع الاتحاد المناصري اللي قدم مباراة كبيرة برشا في جرب
6: أنت وكأنك معناتها قريت أفكاري ذاكر حبيت نقول فما فرق استفادت من التوقف الدولي هذا وسيرتو الفرق اللي عندها إصابات عديدة والفرق اللي ما عملتش نتائج إيجابية دونك استغلت الفرصة هذه باش عاود ترمد الصفوف نتاعها وباش عاود تحضر تروحها للفتره القادمه نتاع المباريات بالنسبه للاتحاد المنصير الحقيقه انقطاع
2: النسق نتاع المباريات كان مش في وقته. علاش؟ الاتحاد المنستيري الحقيقه قدم نتائج ايجابيه، شفناه انتصار من ملعب تونسي اللي هي مباراه رغم اللي في المستير ديما تقعد ملعب تونسي فريق ممتاز وفريق معناتها منظم وسي با فاسيل باش تنتصر عليه، ماهوش بساهر باش تنتصر عليه. والاتحاد المنستيري فاز معناتها بثلاث نقاط كيف كيف ديبلاسمون معناتها الجرجيس، وتعرف انت قيمه الجرجيس والبدايه الموافقه نتاعو وخاصه المشارك في كاس الاتحاد الافريقي. عرف الاتحاد المنستيري ينتصر في المباراه هذيك وعرف يفوز بثلاث نقاط الحقيقه من خلال بروز المهاجم بعصيده واللي نويت عليه منذ الانتداب نتاعو، وقلت المهاجم هذا ان شاء الله معناتها بتتالي المباريات ونسق المباريات باش يكون عنده شان كبير في خط هجوم الاتحاد المنستيري وعلى المستوى الهجومي بالنسبه للبطوله. وعلاش لا معين شعباني معناتها يغزر له بالحق مهاجم شاب ومهاجم ينجم يكون معناتها عنصر من عناصر المنتخب على غرار مهاجمين اخرين كما بن علي معناتها مهاجم منتخب الاولمبي كما المستوري معناتها اللي بتبعتهم موجودين. دونك لهنا الاتحاد المصيري القصه نتاع هذه فتره التوقف بالنسبه لي تنجم تقلقوا شويه. ان شاء الله يكونوا معناتها الاطار الفني واللاعبين خدموا بالكدا وعملوا كل شيء باش يرجعوا معناتها لنسق الانتصارات نتاعهم. مباراه ماهيش باش تكون سهله امام نادي البنزرتي، تعرف 15 اكتوبر ديما المباريات فيه صعيبه بحضور جمهور نادي البنزرتي ونعرف قيمه جمهور نادي البنزرتي. دونك لهنا الحاجه الباهيه واللي متاكد منها في السنوات الاخيره الاتحاد المصيري يعرف يسافر، يعرف ينتصر خارج الميدان، يعرف يلعب مباريات وخارج الميدان، كسب الخبره رغم اللي كل عام تصير انتدابات جديده، لكن اللاعبين نتاعو دخلوا في لونشينمون نتاع الانتصارات ونتاع المباريات الممتازه. ان شاء الله يواصل الاتحاد المصيري الطريق هذا. ديما نقول انا الناس الكل لازم تلتف حول النادي. الحاجه الباهيه انه الحقيقه رئيس النادي معناتها جمال سقا اللي عامل كل شيء باش الامور تكون طيبه في الاتحاد المصيري خاصه على المستوى المادي، وقاعد معناتها يوفر في ظروف الملائمه. سمعنا اللي المشاكل نتاع المدرب معناتها وقاعد تجاوزها، هذه حاجه باهيه. هنا مطالب بالناس الكل تلتف حول النادي والمشاكل. حتى تشوف ما فماش فريق راهو في تونس ما عندوش مشاكل سواء داخليه ولا خارجيه، لكن مطالبين باش نتجاوزوها. الاتحاد المصيري عائله يلزمها تلتف حول نفسها، ويلزم الفريق تو تشوفوا كره السله معناتها قاعد ينتصر كيف كره القدم، وهذا هو المطلوب. ومطالب زاد بالجماهير دي بيكون هي ديما سند رقم واحد بالنسبه للفريق، وكما عودونا جماهير الاتحاد المصيري ما يبخلوش على الفريق نتاعهم، هذا هو المطلوب.
1: وكان فما حاجه تثر الصدر استاذ تبارك الله، كنت في الكتابه العامه في الاتحاد المنصيري سابقا، وين ما فما مباراه الاتحاد المنصيري نادي البنزرتي تلقى كان الاشياء الحلوه على صفحات التواصل الاجتماعي، صور نتاع الازياء نتاع الفريقين مع بعضهم، تلقى جمهور معناها يرحب ببعضه سواء في المنصيري وفي البنزرت. والله مثال يحتذى به. تعمل كيف؟ لا نلقاوك المشاحنات، لا نلقاوك معناها الوضعيه هذيا يا حبذا روها برشا في كره قدم التونسي، وطيح برشا التونسيون وكالضغط على الناس كل
0: سيح. حتى شوف انت خذيت لي فكره من زوز افكار اللي كنت باش نقولهم خلاف تو الامور الفنيه القالوها الخيان. من الناحيه التاريخيه معطى تاريخي، فريق الاتحاد الرياضي المنستيري دائما ما يتالق في بنزرت. شوف الاتحاد المنستيري ديما عنده زوز ملاعب، واحد اكثر من واحد يتالق في جرجيس ويعمل مقابلات ممتازه في بنزرت. في المسير بالعكس ديما يلقى صعوبات مع نجم المتلوي واتحاد مع عبد القردان، هذا المعطى التاريخي. معناها ديما في يمشي للاتحاد المنصيري مع النادي البنزرتي يعمل مقابلات وتتعدى المقابلات في اطار ممتاز. والنقطه اللي اكدت عليها ديما جماهير الاتحاد الرياضي المنصيري تستقبل جماهير النادي الرياضي البنزرتي، وكذلك جماهير النادي الرياضي البنزرتي تستقبل جماهير الاتحاد الرياضي المنصيري. وهذوما اللي يجمعهم يا ذاكر هما زوز فرق نتاع مدن، هذوما يسميهم معناها ليزيكيب ديفيل، كلهم يحبوا مدينتهم. معناها بالنسبه للمشجعين نتاع الاتحاد الرياضي الانتماء، والنادي البنزرتي عندهم انتماء كبير ياسر يجمعهم هذوما للمدينه نتاعهم، ويتقاسموا ياسر فكره الانتماء والعلاقات طيبه جدا. ان شاء الله نشوفوا معناها مقابله، يعني متاكد باش نشوفوا مقابله ممتازه باش تكون في روح الرياضيه وكل شيء. ان شاء الله يتوافق فيها الفريق الاتحاد الرياضي المنصيري بطبيعه الحال، وان شاء الله حظ طيب للناس الكل بطبيعه الحال. احنا مادام نحكيوا على الفرق التونسيه الكل.
1: مقابله لا تقل اهميه سي مراد، لقاء اتحاد بن قردان النادي الافريقي، مقابله في بن قردان، والاتحاد بن قردان كان طلب ان المقابله دي تتاجل بعد ما يلعب النادي الافريقي ويكمل مقابله متاخره مع الملعب التونسي. يظهر لي حتى من الناحيه التحكيميه من المقابلات الكريتيك في بن قردان.
5: طبعا ديما المقابلات اللي يبداوا على ارضيه بن قردان تكون مباراة صعبة، يعني تعرف بن قردان في على بلاده ربح يعني النوادي الكبيرة، ربح النجم الساحلي، ربح الترجي، ربح النادي الافريقي، ربح النادي الصفاقسي، دونك مش تكون يعني مباراة صعبة. كيف كيف على لجنة تعيينات الحكام باش تعين حكم عنده اكسبيرانس، عنده خبرة، لأنه لا فائدة بزج في حكم شاب في مثل هذه المباراة، ربما يضيع يعني البدال متاعه، دونك يولي المستوى متاعه ينزل إلى آخره. فما حكام دوليين وفما حكام عندهم خبرة ينجموا يكونوا في المباراة هذه.
1: وأكيد ما نعرف كيف عملية صدور الحكام تاع الجولة، المفروض نهار الخميس نهار الاربعاء سي مراد كيف يتم العمليه
5: لما تلعب المقابلات نهار السبت ونهار الاحد، يلزم قبل بنهار على الاقل نهار الخميس اليوم يلزم تعيينات الكل تهبط على الصفحه الرسميه نتاع الاداره الوطنيه.
1: برب سي مراد يتم اعلام الحكام بالهاتف ولا يتبعوا الصفحه فقط؟
5: يتبعوا صفحه، يتبعوا صفحه،
1: ما يتمش اعلامهم بالله،
5: يتبعوا صفحه. في بعض الاحيان يعني الاداره الوطنيه التحكيم تبعث للرابطات الجهويه ال 12 رابطه، اذا يكون عندها طاقم او اثنين معينين تبعث لهم وبدورها الرابطه الجهويه تعلم الحكام نتاعها.
1: في بعض الحالات وهذا يظل يدور كريم الخميري، هو الدور الجديد نتاعه، لانه هو المنسق بين الاداره الوطنيه للتحكيم والرابطه الجهويه ورابط الهوايات والرابط الوطني لكره القدم الشبان.
5: اي
1: حسب بلاغ نتاعه.
5: اي بالضبط، اي بالضبط. خذا وقت رياض الحرزي، خذا وقت رياض الحرزي، ورياض الحرزي اللي غادر لانه حب يحافظ على ما بوجه باعتبار يعني المشاده، ما نقولش مشاده كلاميه لحصت، باعتبار اللوم الكبير والقوي جدا من طرف المشرف العام على رياض الحرزي، لانه رياض الحرزي لما تسلم مقاليد يعني الحكم في الاداره الوطنيه للتحكيم ما عندوش برشا، قعد يترقب في رؤساء اللجان الجهوية، يلمد من عندهم ويجمع من عندهم في التقارير متاع الرابطات والحكام متاعهم. ما زالوا بعض رؤساء اللجان الجهوية ما بعثولوش، ولكن المشرف العام يعني يتكلم معه بحدة، قالوا شبيك التوى راقد انت، فين الرابور متاعك يعني جنرال بخصوص 12 رابطة؟ قالوا ما زلت ما تلقيتش، وحب يخرج ويحافظ على الوجه متاعه.
2: واضح. حبيت نعلق على حكاية معناتها يتبعوا في الباج نتاع صفحة الحكام. في بعض الحالات كي تبدا المباراة كريتيك يطلبوه الحكم ويقولوا له رد بالك، مباراة هذه راي فيها طرف وطرف اخر،
5: هذا على ذمة سي صالح
2: مزال. لا هذا واقع، شنو تعرف
1: سي مراد ما يعرفش
2: على ذمة سي صالح، انت تعرفوا سي مراد هذا موجود
5: على ذمة سي صالح،
1: الكواليس عنده الكواليس نتاع الكواليس صالح مزال. باه خلينا نحكيوا على المباراة. نزار اتحاد بن قردان، النادي الافريقي اتحاد بن قردان نتائج ممتازة بكل صراحة، قاعد يقدم فيها أداء كبير. النادي الافريقي ايضا عمل تحضيرات جيدة وكان في ليبيا وعمل مباراة ودية في بنغازي، والنادي الافريقي باش يلعب الشامبيونز ليج، معناها مباراة الدور التمهيدي الثاني في الشامبيونز ليج. المقابلة كيفاش تشوفها بين الفريقين؟
3: المقابلة يعني نشوفها لنادي الافريقي باش تكون تحضير مباراة مازيمبي، فيو الكاليتي نتاع البلوز، معناتها تيران سانتيتيك كيما في مازيمبي، هذا اكثر منه ينجم يستفاد نادي الافريقي. ابار سا بصراحة كانت نجم تتأجل المباراة، كانوا ينجموا يأجلوا، خاطر نادي الافريقي تحب ولا تكره فريق تونسي ماشي يشرف الكرة التونسية في مازيمبي، دونك لازم يستحفظ
1: على صار للسويح للليبيا، راهو يستحفظ على المقابله نتاعو باش يلعب ضد
3: تعرف انت المباراه هذه، انت تدخل مباراه تعرف شنو فما شوف فما مباراه.
2: اما المشكله انه قبل الاتحاد الرياضي بونستيري والترجي الرياضي والملعب التونسي والنادي الصفاقسي طلبوا ألف مره باش ياجلوا لهم مباريات، ما تاجلوش، دونك الرابطه اش تقول لك؟
1: لا تقول لك انا فما شويه ليونه، راهو
3: اي اغزل
0: هذا المشروع بحق ليونه،
2: ما جاش المشكله عملوا
3: هذا متفاهمين فيه،
2: واحنا بالعكس احنا نطالبوا باش الفرق التونسيه الكل
3: على قدم مساواه.
2: صحيح،
3: اليوم هو تبدل رئيس الجامعة.
2: ايه هو مش نقول لك مش على الجامعة، هي الرابطة هي
3: ايه والرابطة والجامعة
2: الجامعة
3: كلهم الداخلين
2: ايه ما الرابطة هو لوجيك مو راهو يلزمك انت تسهل، وقلتها راهو الفريق اللي مثل تونس على المستوى الافريقي يلزمك توفر له جميع الظروف باش ينجح. احنا مالوريزمون لهنا فما ناس مازال تتحكم في في في في في, في الفرق نتاعها في قلوبها، يتلقاه هو شد منصب ومخه هو باش يعطل الفريق هذاك باش فريقه هو يبدا شيخ واموره مريقله، هذا موجود راهو فما مشكل. راهو اليوم يلزمنا نحيو الانتماءات نتاعنا. خويا تحب تنجح انت الكره خويا من حقك خويا واخر للنادي الافريقي
1: صالح، ويحكيوا عليك انت عندك انتماء وكل مره تدافع على الانتماء نتاعك.
2: لا ما ندافعش، ندافع على الحقيقه. لا ندافع على الحقيقه،
1: لا والله سيروز مو
2: لا ندافع على الحقيقه، هي ندافع على الحقيقه. شوف فما ناس
1: ولو انت مش مسؤول، معناها
2: يا ولدي ما عندك حاجه،
1: معناها صالح تنجم تقول انا مانيش مسؤول، انا بالنسبه لي كرونيكور نحن نعبر على رايي
2: يا ولدي. لا نجم نعبر على رايي وانا حر في رايي، حتى حد ما يتحكم فيا وما يصيرني حتى حد. انا الحمد لله من قبل من اللي صغير عندي شخصيتي وعندي واحد ما يحكم فيا حتى حد، كي نقول حاجه نقول. اما هو الناس علاش تتقلق بعض الجماهير خاطر الراي ذاك ما يعجبش خاطر هما المنافسين نتاع الفريق اللي ندافع عليه، هذاك اللي يتقلقوا منه العباد. هو راه
6: وفهمتي هذاك هو اللي
1: هو ماذا بيه كل جمهور تعطيه حاجه اللي يحبها هو
6: اي صحيح كل جمهور
1: يحب كل جمهور تحكي له الراي اللي يعجبه لو كان تحكي الراي المغاير تو يتغشوا عليك تو احنا بقى حكينا عن على المستقبل مرسى نجم جمهور نجم الساحلي يتغش ومن ناحيه اخرى نجم جمهور المرسى يتغش يقولوا ما اعطيته حق جمعيه على على
6: ذاكر اللي
1: في تمر في الاخر لا احنا ديسيدور ولا ناخذ قرارات لا بسمع عمل اعلام سمع
6: ولكن يقول حاجز من لعبه تعرفها اللي باش يتقلق من التصريحات نتاعو وباش يتاثر بمواقع التواصل الاجتماعي يمشيش للاستوديو وما يدخلش في التلفزيون وما يدخلش في الراديو وما يدخل في حد شيء اللي ما عندوش شخصيه وما عندوش كاركتير خويا كي تدافع دافع وشخصيتك وما تخاف من حتى حد وفي وراهم يقص الراس كالربي سبحانه وتعالى احنا لهنا كي تبدا ضميرك مرتاح وتعرف شو تقول وتعرف شو تتكلم وفي الاخر ما يهمني حتى حد يودي ينقدوك حتى ألف ما قلق ما يقلقنيش انا كي نقول كلام نقوله وما نخاف من حد الحمد لله رب العالمين
1: باش نمشيو مباراه الدربي بين ساقيه الدير وسي اس اس اول مره تصير في تاريخ كره قدم التونسيه في الدرجه المحترفه الاولى ساقيه الدير قدم في مستوى جيد جدا وفريق ممتاز بصراحه سمباتيك الفريق مع النادي الصفاقسي في الطيب المهيري سي مراد ايضا مباراه مصنفه من المباريات الصعبه جدا رغم انه العلاقه طيبه بين الفريقين
5: دربي صفاقسي صفاقسي
1: جيبون يعني انا والله نجيب لهم حكم صفاقسي
5: وعلاش لا وعلاش لا
1: والله كان جيت مشرف على التحكيم نجيب لهم حكم صفاقسي
5: صدقني انا نأيدك على طول نأيدك على طول لانه ساقيه الدير والنادي صفاقسي يعني
6: جيبون لهم حكم يحب الرلوي مثلا
5: صفاقسي حكم من رابط صفاقسي نجم يكون علاش لا ويرضاو به الفريقين يرضاو به حتى مشكل وهو باش يلقى روحه باش يلقى روحه مجبر باش يوري امكانياته وباش يكون يعني عادل ويعطي له يكون حق حق علاش لا يا ريت تكون العقليه هذه
3: نضال طيب.
5: بلادنا مثلا نضال طيب حكم نضال دولي طيب. أي حكم دولي يزفر المباراة وانا نتصور يقدها المباراة
3: ويعطيك فهمني امين الفقاير نحطوه كاتريام
5: لا امين الفقاير فهمني ولا نحطوه شوية اللوطة للسيارة وسيدور
6: لا سي مراد يضر يزار دخل يزو معك يدهم الرجال يدر وطنية
5: تبارك
3: الله
5: يظهر لي يظهر لي زفر لك مقابلات وانت طرف فيها كمدرب يا نزار
3: لا كلاعب
5: كلاعب
3: مرة كان كاتريام ومرة
1: نزار اخر خدمه المقابلة دي شنو رأيك فنيا بين نادي الصفاقسي
3: هذه باش تكون مباراة فنية بحتة نعرفوا صفاقسية كورجية يحبوا الكرة يشيخوا الجمهور كرة دربي من الزمن الجميل ما عادش فما سي اس اس رالوي وسي اس اس تروازاس وانسي سويت ولا
1: قرقنا
3: دونك ساقيه الدير ان شاء الله تقوم بالدور هذا وتعرف انه الدربيات هذوما ما تربحش فاسيلمون فيو انت قلت كلمة مهمة دخلوا دخول ممتاز في البطولة ساقيه الدير عملوا فريق ممتاز حضروه على مدى 3 أو 4 سنوات درجوا به طعموه الفريق هذا ومدرب متاعهم ساعة يسري بالكحلة زاد مدرب متمرس عنده ما يقول في روحه دونك إن شاء الله تكون مباراة ممتازة وسي اس اس لازمها تفوز باش سي اس اس هي المهيمنة في صفاقس دونك باش تحاول تفوز بالمباراة
1: هذه وهذا سؤال أنا سؤال صالح على الجمهور باش يكون في المداري باش يكون جمهور سي اس اس جمهور هو المفروض الفريق اللي استقبل ساقيه الدير
6: اي هما مش عطيو التذاكر حسب حسب قيمه جمهور ساقيه الدير حسب العدد نتاعو واش باش يعطيو الطاقه
5: تكون هو على فكره هو على فكره رئيس جمعيه ساقيه الدير كان في لا كان عنده في الهيئه المديره كان مسؤول
6: شوف سي مراد
3: كيما حكينا على بنزرت ومستير
5: اي بالضبط
6: ما لا مش كيف
5: انا راه مباراه
6: مغايره بنزرت
5: ماتش سمباتيك
6: شوف
5: مقابله مهمه
1: هذوما شيخ عليهم الاستاذ
6: بنزرت ومستير
1: هذوما الاجواء الطيبه ويحب الاستاذ
0: هو تو
6: تودي سجل سؤال
0: الدربي باش يرجع لطيب المهيري يظلي بعد قرابة 20 سنة يظلي على آخر قبل بعد
3: قرقنا
0: بعد ما نزل السكاك الحديد صفاقسي فما القرقنا على بعد 20 سنة نتصور باش تكون
5: والملعب صفاقسي كذلك
0: أي ملعب صفاقسي أما من الأهلي صفاقسي
6: برشا
3: أهلي لا
0: الأهلي ما لعبتش في أما وتعرف على الفكرة راهو أول بطولة راهو دخلتها للصفاقسي راهو مش النادي صفاقسي راهو سكاك الحديد صفاقسي
6: سكاك
1: يعني زو أستاذ بشولي مختص في في في في التاريخ في الأرشيف هذه طون
0: لا معناه مو ديما حبان نادي سكاك الحديد صفاقسي
5: يمشيش يتغش علينا الكيلاني
1: وما أدراك وتحياتنا ليه خونا
0: تحياتنا ليهم الكل
1: أيوة صالح
6: أي بيه الحمد لله كي رجعت الكلمة
1: تفك وحدك انت
6: لا مش فك حبيت أقول لك هي مباراة ديربي قبل كل شيء بين نادي صفاقسي وساقيه الدير ساقيه الدير بداية متاعه كانت موفقة ونتائجه جد طيبة معناتها اللي عملهم الى حد الان علاش خاطر اول حاجه الصعود نتاعو الموسم الفارط حافظ على نفس المجموعه 90% معناتها من المجموعة متاعه كانت موجودة سنة في الرابطة الثانية، اللي هو خطأ كبير يعملوه الفرق الأخرى اللي تصعد حديثا للرابطة المحترفة الأولى، اللي هو يناحي 10 و 12 ملاعب ويجيب 10 أخرين وفي باله معناتها هذم ملعبية متاع رابطة ثانية وهذم ملعبية متاع رابطة أولى. دونك لهنا اللي قاعدين نشوفه فيه هو المحافظة على الرصيد البشري واللي هو أهم حاجة بالنسبة لساقية الدير، وقاعد تدعيمه بلاعبين أخرين اللي عندهم الخبره واللي خاصه الاجانب، ونعرفوا احنا رابطه ثانيه ما نجموش يكونوا لاعبين اجانب موجودين فيها. دونك لهنا البدايه نتاعو كانت موفقه، وبدايته كانت بانتصار على شبيبه العمران، وكان الحقيقه هذاك اللي خلاه يدخل معناتها في صلب الموضوع، وانطلاقه كانت ممتازه في البطوله. نادر الصفاقسي الحقيقه قاعد يتطور من مباراه الاخرى من خلال الانتدابات القيمه اللي قام بهم المسؤول على الانتدابات طارق سالم، الحقيقه عمل كبير قاعد يقوم به. جاكم بي لؤي طراعي معناتها زوز لاعبي وسط اللي قدموا إضافة كبيرة برشا وقاعدين معناتها الحقيقة يتألقوا، كيف كيف المهاجم الأجنبي معناتها متاعه لولاندو قاعد يسجل مباراة لأخرى في آخر ثلاثة مباريات، مع ثلاثة مباريات وراء بعضهم يسجل أهداف، والحقيقة إضافة أخرى بالنسبة لخط هجوم النادر الصفاقسي. قاعد النادر الصفاقسي يجني في النقاط، الرصيد البشري متاعه محترم ومحترم جدا. دونك لهنا بشكون مباراة ممتازة، صحيح مباراة أجوار مباراة ديربي، لكن كل فريق باش يحب يفوز بالنقاط ثلاثة هذه. صحيح ساقية الدائر حديث العهد بالرابطة الأولى، لكن هو بيدو يحب معناتها يضمن البقاء منذ مرحلة الذهاب، هذاك علاش بشكون مباراة ممتازة بالنسبة للفريق الاثنين.
1: وأول ملاحظة بتجينا صالح مزالي أطنب في الحديث عن المباراة هذه، وما عطاش حق مباراة اتحاد مناسيري والنادي البنزرتي، ما عرفوش انه يخلي معناه يقول لك ربي بقي سترك ولا سي مراد.
6: لا تكلم على الاسامي وبالتفاصيل. لا انا نعرف راهو، نعرف صالح راهو.
1: شوف راهو فما ناس والله كي تحكي ثلاثة سوايع، انا دو ساعات يقولوا لي ناس انت تحكي مثلا مش تحكي برش على المستير، راهو باش نحب نوضحها ما دام احنا في ذاعة المستير.
6: في صحيح صالح.
1: راهو كي تبدا في تلفزة خاصة راهو البروجرام الكونديكتور البروجرام راهو عنده علاش يحكي. دونك لهنا مش انت راك انت
6: تفرض روحك ولا تتحكم، انت عندنا كونديكتور
1: ديما سوبل شويه سوبل ساعات شوية. احنا نتكلموا نجبدوا مثلا كيما نقول ملعب الاتحاد المنسير على الحكايه هذه المولوجي ولا تنظيم كاس افريقيا ولا حاجه، نجم تجبد على ملعب الاولمبي بون المنسير، لكن راهو فما حاجات راهو مش انت محكوم فيه.
6: باش نحكيو في حاجه تعجبك صالح، لقاء الترجي هذا التونسي والاولمبي الباجي مباراه دون حضور جمهور نزار بسبب العقوبه المسلطه على جماهير الترجي هذا التونسي.
3: مالوريزمون معناتها الجمهور ما اما يحضرش الجمعيات ما مباراة الترجي لهنا ما نحبش نقول خارج من ازمه نتاع اطار فني، تغيير نتاع اطار فني باجا باش تحاول تخرج باخف الاضرار في المباراه هذه، ان شاء الله يقدموا مردود طيب. الترجي عندهم فرصه باش يبينوا انه المرحله اللي تعدات كانت عثره كما احنا نقولوا سحابة صيف عابرة وكهو ويرجعوا لسكة الانتصارات
6: صالح في 30 ثانية. صالح
1: مباراة عادية بين الترجي التونسي والأولمبي الباجي في الملعب الأولمبي بيرادس، معناتها الترجي التونسي ما عندوش خيار إلا 3 نقاط خاصة بعد الفترة الراحة اللي استفاد منها الترجي التونسي، ريتني قلت عكس الاتحاد المسير اللي كانت القصة ماشي في وقتها، لكن الترجي التونسي استفاد علاش خطر اللاعبين اللي خلطوا مخر كيما البلايلي وريبيرو وفراج معناتها لقاو الفرصة باش يخدموا على المستوى البدني، كيف كيف الإطار الفني الجديد اللي لقى الأموان بون جاء مش في في الأول معناتها جاء بعد جمعة، لكن يعرف الجروب قبل كل شيء، وهي مباراة تحضيرية بالنسبة لمباراة ربيع الأبطال السويحلي بين ذهاب وإياب. دونك فرصة للترجي التونسي باش يعمل نتيجة إيجابية ويدخل مباراة السويحلي كما يلزم. بالنسبة للأولمبي الباجي يقعد ديما المباريات الهامة متاعه هو اللي كونكيرون ديراكت، لكن تقعد دي مباراة صعيبة في ملعب الأولمبي بيراتس
5: بسرعة يا ذاكر. شوف الحكمات في الدول الشقيقة يطلقوا يمشيوا لكوس العالم، وإحنا بالتاريخ اللي صارت اليوم ما تستغربوش كما نلقاوش عنا حكمة في كوس عالمية ولا في كوس فريقية.
6: نوعدك حديث بقية نهار الاثنين إن شاء الله. شكرا لك سي مراد الدعمي، شكرا أستاذ رياض النابلي، صالح مزالي شكرا، وحتى حد ما نجم يقدح في انتمائك وحبك للاتحاد المناسيري هذا صالح راه حتى كان نحكي في إطار الفتكة. لا عادي لا، واللي تاريخ وراه ما عندوش خلق. نزار بقرعة يعطيك الصحة، شكرا جزيلا. شكرا محمد سيدية حكيم اسطنبولي هويدا بالساسي عماد العوني مساءة المدينة بعد شوية تسمعوا جورج وصوف اللي نعرفه على عماد العوني. إلى اللقاء.
7: استعاد المنسير الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7 استعاد المنسير 104.7
8: تبع الموجة
7: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
8: تبع الموجة
7: موعد مع المتعة والإفادة
8: تبع الموجة
7: على موجات إذاعة الموجة.

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
1: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. يدخل نظام الملف التقني الموحد الإلكتروني واعتماد الرقمنة في قطاع الدواء في تونس حيز التنفيذ الإلزامي بداية من سنة 27 و2000، وهو نظام رقمي موحد تفرضه السلطات الصحية لإيداع ملفات طلبات الحصول على ترخيص ترويج الأدوية وتجديدها وتغييرها، وفق ما تم تأكيد عليه خلال ندوة انتظمت اليوم ببادرة

0: قانون المالية لسنة 27 و2000 تقوم على تناول المسائل المتعلقة بالتوازنات المالية للدولة والفرضيات التي يقوم عليها المشروع قبل النظر في الأحكام المتعلقة بالإجراءات المالية والجبائية، بما يتيح تقييم الوضع العام للمالية العمومية وتحديد الإطار المالي الذي ستندرج ضمنه مختلف الإجراءات المقترحة حسب تعبيره. تجاوزت قيمة الأوراق النقدية والقطع النقدية المتداولة في تونس مستوى 30 مليار دينار خلال سنة 26 و2000، وفق بيانات البنك المركزي التونسي، في تطور يعيد طرح سؤال أساسي حول طبيعة وسائل الدفع في الاقتصاد التونسي. كيف يمكن أن ترتفع السيولة النقدية المتداولة في الوقت نفسه الذي تتسارع فيه وتيرة استخدام وسائل الدفع الإلكترونية؟ قال المتحدث العسكري باسم أنصار الحوثيين أنهم استهدفوا مطار الملك خالد بالرياض بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ باليستي مساء اليوم، كما استهدفوا القاعدة الجوية في خميس مشيط بصاروخ باليستي، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في المطارين وإلحاق أضرار بهما وبالقاعدة الجوية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة. مساءات المدينة. مساءات المدينة مع عماد العوني، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مساءات المدينة.
2: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي برنامج مساءات المدينة لليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. كما العادة نبدأ معكم توا، والبرنامج ينتهي في حدود الساعة 7 من مساء هذا اليوم. تحياتي للفريق الفني اللي منلكم برنامج مساءات المدينة اليوم، حكيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي للحصة، هويدا مساسي في التنسيق، محمد سيدية في الإخراج الفني، محمد وليد الجاموسي في الإعداد، عماد العوني. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لمختلف فقرات برنامج مساءات المدينة. واللي بشكون كما العادة كالآتي: بعد شوية مخ الهدرة مع رمزي الإمام، ثم تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي، وقبل النشرة نستضيف الصحفي ومراسل فرانس 24 محمد فرحات للحديث حول شريطه السينمائي فلسطين ما وراء الجدار، واللي كان فاز بجائزة أفضل وثائقي عن فلسطين في المهرجان العربي

إذاعة والتلفزيون في تونس. بعد نشر كليمة على الكليمة مع عادل بن يوسف، ثم من طرائف العظماء مع جلال بن سعد، واليوم آخر فقرة من فقراتنا تبعني باش تكون مع ماهر جعيدان.

ثمانية دقائق بعد الخمسة في إذاعة المنسير وفي برامج مساءات المدينة اللي قبل ما نبدأ فقراته نحب نركز معاكم ولو قليلا في موضوع يبدو أنه مهم برشا برشا. الجمعة اللي فاتت حكيت على التعليم أو جانب من التعليم وكنت ناولت بعض المعاهد والإعداديات اللي عليها إقبال كبير من قبل الأولياء واللي هذا يحب يهز صغيره للكوليج هذاك والليسي هذاك وعطيت حتى أمثلة. المواضيع متاع التعليم راهي حساسة برشا ومواضيع مهمة برشا والناس الكل تحب صغارها يقرأ وعند مدرسين بهين وعند أساتذة بهين ويحب ولده يطلع قوي في المواد الكل يحب يضمن مستقبل ولده. هذا شيء معروف وشيء معناها بالعكس نشجع عليه وشيء محب. لكن وقتاش هذا يكون؟ يكون ثم تكافؤ للفرص. بالفعل في معاهدنا وفي عدديتنا زادة وحتى في مدارسنا معناها المشكلة أنه ما ثماش تكافؤ متاع فرص. جمعة الفات حكيت على الأساتذة، جمعة هذه حتى في نفس الموضوع ساعة ساعة معناها بلغني الأسبوع هذا طبعا عنا فوق 20 يوم معناها من اللي بديت القراية ثم معاهد ما فيهاش أساتذة، ثم مواد تلامذة منزلوا مداوش يقرأوا فيهم جملة بعد 4 أسابيع ولا بعد ما نعرفش اليوم 8 معناها 23 يوم ومنزلت تلامذة ما بديتش تقرأ في بعض المواد. علاش الأستاذ هذا غايب؟ الأستاذ هذا مجاش؟ الأستاذ هذا القسم هذا منزلوا ما يعرفوش كون بش يقريهم المادة الفلانية وهكذا دوليك. وثم راه قبل صارت ثم شكون يقعد بالشهرين وما عندوش أستاذ بش يقريه ولا حتى معلم. ومن بعد تجيني انت في اخر العام وتقول لي التلميذ هذا قوي والتلميذ هذا ضعيف. ياك انت رديته ضعيف؟ اذا كان تلميذ دوبه ما يدخل باش يلقى الاساتذه نتاعو منظمين ويقريو فيه بالكدا واموره منظمه بطبيعه باش يكون متكون خير من التلميذ اللي البروف قعد 3 شهور ولا 4 شهور ولا شهرين ولا حتى شهر ما جاش. وهكذا دواليك معناها قيس على الشيء اللي تقدمه انت للتلميذ. نحن نلومو على التلامذه هاو مش قاعد يقرا وعلاش فلان يقرا اليوتيوب وذاك ما يقراش اليوتيوب بالسيف والديه باش يقريوه اليوتيوب لانه كما قلت الجمعه اللي فاتت حكيت على الاساتذه ما همش قاعدين يعطيه وهذا مع حتى حد بنجم ينكروا راه ما احناش نجيبوا في حاجه معروفه عندنا الناس الكل. وثم اساتذه تعطي فالاولياء يلقوا روحهم مجبرين باش يقريوا اولادهم في اليوتيوب باش يقويه في ماده معينه ولا في المواد الكل ولا الله اعلم على الاقل يحبوا كيف يعدي مناظره بالمناظرات الوطنيه ينجح. هذه حاجه. ثم اذا كان معناها وزاره التربيه والمندوبيات ما همش واعيين نتصور انهم واعيين ويعرفوا الشيء هذا يصلحوا الطريقه باش تكون انت باش تنظم امورك وباش تخلي التعليم ما نديو بالعدل. نحن العدل الاجتماعي والعدل في التعليم شنو تعمل انت يا اخي؟ انت خلي الامتحانات نتاع الاسابيع المغلقه. علاش ما تعمليها جهوية انت بالنسبة للمعاهد الكل والكولاجات الكل؟ علاش انت ما تعمل؟ لانك ما تنجمش تعملها خاطر تعرف اللي المستويات متاع التلامذة ما هيش نفسها. تعرف اللي انت ظالم معهد وظالم كولاج. تعرف اللي انت ظالم تلميذ وماكش عادل مع تلميذ. فبالتالي ما يساعدهمش باش يعملوا هالامتحانات الجهوية الا احيانا الحكاية جديدة ولا تصير. لانه يقول لك هذاك كمل البرنامج متاع ثلاثي ولا سداسي ولا اللي هو وهذاك مازال ما كملش. كيفاش باش نعملهم اني امتحان جهوي؟ يا اخي انت باش تشد معناها العصا من الوسط باش تعدل وباش الأستاذ الكل تخدم على رواحة وباش اللي هذا يبذل مجهود متاعه. يا أخي أعمل الامتحانات متاع الأسابيع المغلقة أعملها جهوية ولما لا وطنية؟ شنو المشكل يا أخي من كبرها تونس نجم تعملها معناها وطنية أو كل مندوبية هي تتلهي بالجهة متاعها والامتحانات الكل نحكي على أسابيع المغلقة مانيش نحكي على اللي تيست هذوكم ولا الفروض اللي تتعدى معناها قبل الأسابيع المغلقة. هذوكم ينجم الأستاذ يصرف فيهم حسب الشيء اللي يقدمه. لكن يا أخي في الأسابيع المغلقة ما فيها بس تكون الامتحانات جهوية. أغنيتنا الأولى في برنامجنا قبل ما نمشي والفقرة مخ الهدره.

0: يتواصل معكم لقاء مستمعينا الكرام وفقرتنا الأولى في برنامج مساءات المدينة بشكون مع رمزي الإمام. مخ الهدرة مخ الهدرة مخ الهدرة. رمزي مرحبا.
1: مرحبا بك سي عماد ومرحبا بالسادة كالعادة المستمعين ومستمعات إذاعة المنستير.
0: الهدرة شنو هو مخ اليوم؟
1: مخ الهدرة اليوم مخ كبير برشا سمعت وسعبال كبير.
0: مش مخ راس علوش.
1: لا لا لا ايوه هذا مخ مخ اسم العنف عشاكم عفانا وعفاكم الله.
0: نرش عليش وين نسمع كلمة مخ يجيون بالي حاجتي
1: مخ علوش
0: بخلاف مخ طال علوش مختار تعرفوا السحار حكيم يعرفوا عمل له برشا حوارات فتحياتنا المختار السحار
1: مختار السحار اي اي اي
0: العنف وين بالضبط العنف اللي باش تحكي عليه رمزي؟
1: مش نحكيه على العنف نتاع مش نركزوا على الطفل مش نركزوا على العنف
0: العنف التفل. يعني في المدارس في الشارع
1: كيفاش كيفاش كيفاش يتربى العنف
0: ايوه
1: قدامنا ومن غير ما نشعروا
0: به
1: هذا هو موضوع اليوم ان شاء الله
0: اتفضل.
1: البارح نتفرج على قناة الخراب حشاكم قناة المحراب الأحمال الأحباب تي قناة الأحلام الأحلام في برنامج راس براس قال لك منسوب العرق زاد لا لا العنق العنق تي منسوب العرق زاد تي نقصد منسوب الهم هذايا منسوب العرف تي العنف العنف يرحم والديك قال لك منسوب العنف زاد في البلاد ما كانش عنا ما كانش عنا هالهم كنا رايدين حتى الشيطان لعنه الله ما القام يخدم الناس الكل صحة صحة ولا هك الشيطان هز روحه وهج وخلانا ملايكة صافي اليوم الشيء اسرح اسرح اللي تقول له صباح الخير توحل معاه تقول شعري قتله عندكش مليون يشعل في ناراته ويقول لك تفضل مرحبا هي صباح الخير ومن بعد شنو تحب ملا عنف ملا عنف قال لك منسوب العنف اطلع للسماء شاكين معناها في الحليب امتعد بابس برنامج راس براس برنامج هايل هايل قال لك بالأمارة الشيطان ساكن في دبوس الحليب قام الراس الاخر قال له يا اخي الشيطان ما يبول هو يسلم في حقة طماطم ويسكن في دبوس حليبة وكلات بعضها بيناتهم ولا عرك ومعروك على المباشر هذا يقول الشيطان يسكن في دبوسة والآخر يقول الشيطان يسكن في حقة طماطم الحليب ولا في حقة طماطم هذا يسب والآخر يرد هذا يرد والآخر يسب والمذيع ضرب اثنين نعود بعد الإشهار الحليب إذا نحيت له مادة الزبدة والريقوتة والقشتوتة يفقد مصداقيته يتيح الكالسيوم وتطلع مادة اسمها العنفسيوم هذاك علاش اللي يشرب كاس حليب يشوف الناس هاجم عليه فاس الحل عنا في ياغورت الجنة تبنن وتهنى مع ياغورت الجنة تهنى نعود بعد الإشهار نعود عودة بعد الإشهار ما زالوا يتعاركوا يتعاركوا على عنوان الشيطان وين ساكن قناة الأحلام هايلة هايلة برنامج راس براس ظهر لي جايبين زوزروس نووية باش يوضحونا مسألة العنف يا أخي ورونا العنف على المباشر في التلفزة محرز ولد عمي عنده وليد ديما يتربش بيه ديما يتربش بيه اي اضرب عمك اضرب عمك ولدي اضرب ايه صحيت اضرب بابا اضرب بابا تو اضرب بابا كيف صحي صحيت يا رجال يا عم بوزينك يا عم بوزينك محلاك هاي سب عمك سب عمك شو عندك فيه ما شاء الله ما شاء الله على ولد خويا ما شاء الله على خويا شبعني سبان يسمع كلام بوه برشا اتعلم يسب بالسوري وبالعربي كبر ولد خويا وكبرت معاه موهبته العنف بوه ومو كل نهار دربوك وطار ويبدأ العزف يا خامج يا ناتن كنت عمية وقت رضيت بيك الضوء قصالية وقتها يا قعر ولا ما نعرفكش جابك ليا
2: كان ريتانا يا الثعلب من اللي ريتك مريت خير ده بوسط الغاز جاب ربي مخبية وما تراش منظرك وين تشوفك تقص وحدها يا ثعلب
1: أنا ثعلب يا مسود يا جلف شلاكتك تقطعت في جرتي نسيت نهارت اللي جاي تخطب فيها ها جايب مكم الفايم دود وعامل روحه كروميو وانت لابس سورية رقبتها مقرنة وشعرك مدهون بزيت الحاكم يا قعر أنا
2: من اللي عرفتك من اللي عرفتك يا ثعلب بحذا بطول بلدية الضوء قص على الحومة وبتنا في ظلام من غدوة عارف يطردني لا عرقوا بالخير عروستنا الحق من هر لول
1: أمي تجبدها للسانك أمي كانت عندها حق من اللي شافتك بصبادري مقطعة ومريول من عام 90 وريحتك تسرع من بعيد من بعد كيلومتر قالت لي الله يصبرك يا بنيتي الله يصبرك
2: أمك هك العزوزة القرنبو من اللي دخلت دارنا حتى الفار اللي كان عايش معانا بالسرقة هز قشوش وهرب دار أخرى من العرك والطفل اللي تفرج ولد خويا يتفرج هذا يسمى انطري هذا والطبق الرئيسي هو الخنيفري الصالة تولي رينج متاع بوكس في وزن الريشة ولد خويا هو الحكم والجمهور وبايت وباهت في الأمور وتبدأ المقابلة
1: الجولة الأولى جولة جس النبض ولك ما مفاجأة من الزوج لك ما الثانية لكن الزوجة تراوغ ما هذا أوه. الزوجة تستعين بخبرتها وتجبد يد مهراس لكمة أخرى من الزوج وترد الزوجة بلكمة بالمهراس في الأماكن المحرمة دوليا من الوجه والحكم لا يحرك ساكنا الحكم ظهري مش فاهم شيء وكأنه بدون صلاحيات ويرد الزوج بلكمة ثالثة فرابعة وسقوط الزوجة سقوط الزوجة يبدو أنها الضربة القاضية الكهو فعلا ونهاية المواجهة بهزيمة الحكم اللي مش فاهم شيء حصيله ولد خويا بعدك العركة اتغرم بالبوكس الرعواني لبونيا والراس يترانى على أصحابه في الساحة وحتى في الكلاس كما قال المرحوم بغنيم أعطيني راس مخ الهدرة كلامي طوى نسوقه بالجد المجتمع يتسائل الطفل يتولد يا أخي يعرف أن الخلاف يتحل بالضربة بطبيعة لا الطفل هو نسخة من الدار من الشارع من الهاتف والتيك توك ونقوله العنف مش حل وهو يشوف الصوت العالي والتهديد أحيانا أسرع حل وبعد نستغربه علاش أولادنا عنيفين الجواب يطبقوا في الدروس اللي شافوها في الدار وفي الشارع طفل ضعيف في الدراسة نسموه غبي وننعتوه حشاكم بالبهيم كيفاش باش يطلع فيهم الطفل اللي يتعرض للإهانة يمكن ما تكونش كدمة في وجهه أما عنده كدمة في نفسيته الطفل اللي تضرب مرة أما الفيديو يضربه 10 مرات وين وصلنا وعلاش وصلنا لوين وصلنا علاش علمناهم الاختلاف هو معركة علاش الاعتقاد أنه اللي يخوف غيره هو الأقوى أكيد العقوبة عندها مكانها لكن العقوبة وحدها ما تربيش وقتاش نعلم أولادنا وقت يغضب ما يسيحش ما يضربش المسؤولية اليوم مشتركة مش المدرسة وحدها الولي مسؤول المربي مسؤول الإعلامي مسؤول المجتمع كله مسؤول خاطر الطفل ما يتعلمش من الكتب برك يتعلم منا إحنا زادة السؤال شنو نحبوا نربحوا عركة أخرى ولا جيل يعرف ينتصر بالحجة ويحترم الآخر حتى مع الاختلاف وفي الأخر إحنا ما نربيوش كانت لامذة إحنا نحضروا بلادنا الغدوة مهما صار ومهما كان ومهما جرى ومهما يجري مخ الهدرة إن شاء الله المريض يبرع تحيات الدكتور عماد الجبالي
0: يعطيك الصحة رمزي بالفعل موضوع حساس برشا موضوع مهم برشا والعنف متاع الصغار منين يجي أساسا كما كنت تحكي من الكبار يجي
2: من الكبار يعطيك الصحة هما يعني المساج هو كوبي كولي يعني يمشي الغادي كاية واضح بربي نحب نسوق تحية
0: أي.
2: تاع
1: تحية عندي صديقي دكتور عماد الجبالي في الآخر قال لي رمزي قال لي بربي نحبك فما كلمات نحبك تقول تعمل برشا مع الصغار هو طبيب أسنان قلت والله فما الكلمات الأخرانين خذيت من عنده حاجات ويعطيه الصحة لقيت عنده شوية إحساس
0: فيها شوية تراجيديا من الأخ
1: فيها شوية فيها تراجيديا
0: قلبت فعش كوميديا يعطيك الصحة أنت زاد رمزي إن شاء الله الأسبوع القادم في موضوع آخر
1: إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله
3: سيدة لمطة بحجر على موجة 95.7
4: إشهار.
5: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.

0: تونس الولادة، تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. تونس الولادة، ومن أبنائها نتحدث اليوم عن البروفيسور حلمي بن سعد، أستاذ الطب والفيزيولوجيا بكلية الطب بسوسة، الذي جاء اسمه ضمن أحدث قائمة دولية للباحثين الأكثر استشهاداً بأبحاثهم الصادرة يوم أمس 7 أكتوبر 2026 عن قاعدة البيانات العلمية التي يشرف عليها الباحث جون يوانيديس بالتعاون مع إلزيفيير، والمعروفة بقائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيراً من حيث الاستشهادات العلمية. وتتضمن النسخة الجديدة قائمتين منفصلتين، الأولى تقيس التأثير العلمي على امتداد المسيرة الأكاديمية، والثانية تقيس التأثير خلال سنة واحدة حديثة هي سنة 2025. ووفق المعطيات، جاء حلمي بن سعد في المرتبة الثانية وطنيا بين الأطباء التونسيين المدرجين في قائمة التأثير الممتد على المسيرة، وفي المرتبة الأولى وطنيا بين الأطباء التونسيين المدرجين في قائمة سنة 2025. ولا يمثل هذا الحضور العلمي الجديد محطة معزولة في مسيرة البروفيسور حلمي بن سعد، فقد سبق أن ورد اسمه ضمن تصنيف ستانفورد إلزيفيير لأفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيراً في العالم، وهو تصنيف يستند إلى مؤشرات علمية وبيلومترية مرتبطة بالاستشهادات والإنتاج البحثي، كما يحتفظ اسمه بحضور في قواعد البيانات العلمية الدولية، ما يعكس امتداد إنتاجه الأكاديمي وتنوع مجالات اهتمامه البحثي. وتؤكد بيانات ساينس دايركت المرتبطة بملفه العلمي ارتباطه بجامعة سوسة ووجود مئات الوثائق العلمية المنشورة باسمه. تعود مسيرة حلمي بن سعد إلى كلية الطب بسوسة، حيث حصل على الدكتوراه في الطب سنة 2001 قبل أن يواصل تكوينه الجامعي والبحثي بفرنسا بجامعة مونبولي الأولى، التي تحصل فيها على دبلوم الدراسات المعمقة في علوم الحركة البشرية ودبلوم الدراسات الجامعية في فيزيولوجيا الجهد والاستكشافات الوظيفية للجهد، إلى جانب ماجستير العلوم البيولوجية والطبية، ثم الدكتوراه في العلوم في إطار إشراف مشترك بين جامعتي مونبولي الأولى والمونستير. واختار حلمي بن سعد منذ وقت مبكر أن يجعل من الفيزيولوجيا والاستكشافات الوظيفية مجالا للبحث والتدريس والتكوين، ليرتبط اسمه بصورة خاصة بالاستكشافات الوظيفية التنفسية وقياس التنفس أسبيرومتري وفيزيولوجيا الجهد البدنية. وتضم مسيرته أكثر من 380 مقالا علميا منشورا في مجالات علمية مفهرسة، وهو خبير عالمي في سبيرومتري، وتم تصنيفه في المرتبة الأولى إفريقياً في هذا الاختصاص وفق منصة إكسبرتسكيب. ولم يكن تأثيره العلمي محصوراً في عدد المنشورات، بل امتد إلى الاستشهادات العلمية والتعاون الدولي، فقد نسج شبكة من العلاقات البحثية مع فرق علمية من بلدان مختلفة، من بينها الجزائر وقطر وألمانيا وأستراليا والمملكة العربية السعودية وإيران وفنلندا وتايوان، وشارك في دراسات متعددة المراكز، كما دعي إلى مؤتمرات دولية لإلقاء محاضرات في الاستكشافات الوظيفية التنفسية وفيزيولوجيا الجهد والكتابة الطبية العلمية، كما تولى عددا من المسؤوليات الأكاديمية والمؤسساتية، من بينها خطة نائب عميد كلية الطب بسوسة، وعضوية المجلس العلمي لجامعة سوسة في فترتين، وعضوية اللجنة الطبية ومجلس إدارة المستشفى الجامعي فرحات حشاد. وامتدت مساهماته إلى مجال تقييم البحوث العلمية ونشرها، فهو مراجع علمي لأكثر من 110 مجلات مفهرسة، وسبق أن قيم أكثر من 1200 مخطوط علمي، كما اطلع بمهام مراجع خارجي لفائدة جامعات في جنوب إفريقيا والأردن والكويت، إلى جانب مسؤوليات تحريرية في عدد من المجلات العلمية الدولية. وفي المجال البحثي ينتمي البروفيسور حلمي بن سعد إلى مخبر البحث في قصور القلب بسوسة، وتتقاطع أعماله مع مجالات الاستكشافات التنفسية وفيزيولوجيا الجهد والصحة والطب الرياضي في مسار يجمع بين الفيزيولوجيا الأساسية والتطبيقات الطبية والبحثية. وقد توج هذا المسار بعدد من الجوائز، من بينها جائزة ابن الجزار لأفضل باحث بكلية الطب سوسة سنة 2024، وجائزة صادق بسرور للتميز في البحث الطبي من جامعة مونريال سنة 2021، إلى جانب جوائز أخرى في البحث الطبي والطب الرئوي، من بينها جائزة التميز في البحث الطبي من فايزر وجائزة يونيماد لأفضل أطروحة في الطب.
0: تونس الولادة. تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.
2: بعد فقرة تونس الولادة اليمن، هنا محمد وليد الجاموسي مباشرة إلى فقرتنا الموالية في مساءات المدينة.
3: بين السطور، بين السطور.
2: اليوم في بين السطور نستضيف مباشرة الصحفي ومراسل قناة فرانس 24 محمد فرحات. سي محمد مساء النور، مرحبا بك. يعيشك سي محمد، وجودك معنا هو على خلفية فوز شريطك السينمائي فلسطين ما وراء الجدار في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بجائزة أفضل وثائقي عن فلسطين. لو كان نعطي فكرة للسادة المستمعين ساعة عن الشريط.
4: الشريط هو كما قلت انت يعني اسمه فلسطين ما وراء الجدار، يعني ما وراء الجدار كان من القصة العربية.
2: سي محمد ثم بارازيت في في في التليفون، تسمع؟ تفضل تفضل تعود تكلم. نحاول نعود نتصلوا به هويدا مرة أخرى لأنه صعيب برشا، كان نجم ونسمعوا بعضنا برشا بالويدفون في التليفون. نعود نتواصلوا معاه سي محمد فرحات، كما قلت اللي شريط متاعه فلسطين ما وراء الجدار أحرز جائزة أفضل وثائقي عن فلسطين في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس فلسطين. ونحن البارح عشنا ذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر 2023، واللي إلى حد اللحظة رغم الهدنة المعلنة من قبل كل دول العالم فإنه الكيان لا يزال إلى حد اللحظة. اليوم بارك تقريبا ثم 5 أو 6 شهداء يوميا، المجازر تتواصل من قبل الكيان على أبناء غزة، على أطفال غزة. طبعا الأوضاع لا تنبئ بخير في قطاع غزة، خاصة وأنهم قادمين على شتاء ممكن يكون ممطر برشا وبارد برشا. الأوضاع الإنسانية الحقيقة مخيبة للأمال من قبل الأمم المتحدة ومن قبل مختلف المنظمات الإنسانية، لأنه التدخل السياسي الأمريكي والغربي بشكل عام يبدو أنه متواطئ مع الكيان الغاصب من أجل المواصلة في إذلال وإهانة أبناء غزة بعد حرب، فعلا هي حرب، حرب 7 أكتوبر اللي يقودها نتنياهو على الشعب الفلسطيني. طبعا إلى جانب الفيلم هذا فلسطين ما وراء الجدار، ثم فيلم أيضا من الأفلام الممتازة واللي تناول القضية الفلسطينية وتحديدا بعد أحداث غزة اللي هو فيلم هند رجب. باهي نرجع مرة أخرى لسي محمد فرحات، مرحبا من جديد.
4: مرحبا يا عايشك.
2: اي هكا تو صوت واضح برشا سي محمد. اي لو كان نقدم الفيلم فلسطين ما وراء الجدار ونعطي لمحه عليه للساده المستمعين.
4: هو كما يحمل يعني العنوان فلسطين وراء الجدار، يعني الجدار العازل وفلسطين ان كان من الجانبين، يعني جانب الضفه الغربيه المحتله ولا من القدس الشرقيه المحتله، ويتطرق خاصه التبعيه الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي. ومعناه زاوية التعاطي تاع الفيلم بصفة عامة هو عن معاناة العمال الفلسطينيين خاصة بعد 7 أكتوبر 2023، نعرف أنه معنى إسرائيل سحبت تصاريح عمل أكثر من 120 ألف فلسطيني في القصة الغربية المحتلة، واليوم هما يعني بعد تقريبا شهرين من 7 أكتوبر 2023 ولاو يجاسبوا بحياتهم للمرور خلف عبور هذا الجدار، وهي معنى ثم شبكات تهريب كبيرة جدا تعمل من الجانبين، لكن هذا في سبيل يعني لقمة العيش.
2: واليوم اليوم حتى إسرائيل قامت بإغلاق القنصلية البريطانية أو الإنجليزية من أجل القضاء نهائيا حتى على المؤسسات اللي قاعدة تدعم في الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي رام الله. سي محمد، الفيلم اللي شاركت به شاركوا معك مجموعة من الأفلام الوثائقية الأخرى بطبيعة.
4: تماما، يعني ثم كانت منافسة في الأفلام الوثائقية خاصة على فلسطين، وإحنا الحمد لله يعني فزنا بالمركز الأول، لأنه يعني مثل ما قلت لك يعني إنه الموضوع طبعا مجهول هو من الجماهير العريضة اللي تابعة في التلفزة ولا الصحافة بصفة عامة، الإعلام يعني الموضوع مش متطرق له بدرجة كبيرة، وخاصة إحنا إنه الفيلم فيه جهد كبير، يعني صورنا كان من جانب الضفة الغربية كان من جانب القدس الشرقية، تبعنا عمال حتى داخل إسرائيل، وكنا مع مهربين زادة من جانبين، يعني فيه خدمة كبيرة.
2: طيب، على ذكر الخدمة سي محمد، لو كان نعطي فكرة للسادة المستمعين على طريقة تصوير الفيلم، هل ترى فيه شخوص أم فقط معناها تصوير وصوت معاه، ولا كيفاش تمت العملية؟
4: لا، هو يعني تصوير انت شخصيات، يعني كان حتى مع المهربين، يعني تم اقناع المهربين انه نصوروا معهم وقوموا بحماية معطياتهم الشخصية انه ما يتعرفوش عليهم الى غيره، غيرنا الاصوات يعني بصفة عامة، يعني حتى الصوت ما عادش تعرفوا، بالنسبة ايضا للعمال يعني اللي صورنا معهم كل لم نكشف عن هوياتهم، الشخصيات اللي صورنا معهم داخل إسرائيل زادة كانوا من عرب وفلسطينيين، فلسطينيين 48 يعني
2: التصوير تم في الضفة وفي إسرائيل في الاثنين، معناها
4: في الاثنين من الجانبين، يعني خاطر هو تلقى شخصيات متبع عليهم حتى داخل إسرائيل باش نحكيوا على المعاناة نتاعهم، خاطر هما يعتبروا بعد 7 أكتوبر غير شرعيين لأنه ما عندوش تصريح عمل، وبالتالي
2: بالضبط
4: يختبئ، وهي يعني مشكلة كبيرة.
2: بالضبط، لقيتوا صعوبات أكيد من أجل التصوير متاع الفيلم هذا محمد؟
4: هم الصعوبات اللي واجهناها خاصة يعني في الشخصيات، الناس اليوم أصبحت تخاف بشكل بالضبط. كبير جدا، ثم بعض العوائق أنه مثلا باش نحكيه مع مقاول داخل إسرائيل اللي هو إسرائيلي، تعرضنا لبعض الصعوبات لأنه هو ملف العمالة، هو ملف تحب إسرائيل تغلق بصفة عامة، لكن في الأخير حصلنا على مقاول واللي قبل يحكي. لكن شنو الإشكالية دائما أنه في المهربين، يعني المهربين ما يتفاداوا الحديث لوسائل الإعلام، خاصة لأنه نعرف جيدا المخابرات الإسرائيلية قوية جدا، يعني عندنا إمكانية نجيبوهم في لمح البصر، لكن ثم يعني العلاقة بين دائما الصحفي والشخصيات لازم تكون علاقة ثقة مبنية على ثقة، وبالتالي يعني نجحنا يعني في إقناع الأشخاص.
2: هذا ربما الصعوبة في إقناع الأشخاص باش يتحدثوا وتصوروهم به على مستوى السلطات الإسرائيلية.
4: صراحة يعني أنا مش أول مرة نمشي، يعني أنا مشيت قبل 14 مرة يعني نمشي ونجي غيره كذا، تصوير أفلام ولا أخبار ولا غيره، يعني الأمانة ما تعرفناش، معنى المضايقات كبيرة جدا، يعني في بعض الأحيان ممكن أسئلة شكون أنتم غيره كذا، لكن عنا كما قلوا بطاقة اعتماد، هي بطاقة الاعتماد أنه تخول لك أنه تشتغل في أي مكان، حتى أنك تصور جنود تصور غيره ما هيش إشكال يعني فهمت. لكن ممكن النقطة الوحيدة أنه في المعابر ثم بعض الصعوبات ولا غيره، لكن
2: انتجار
4: طريقة كبيرة تماما.
2: جهة الإنتاج بالنسبة للفيلم هذا محمد؟
4: جهة الإنتاج هي فرانس 24.
2: فرانس 24 هي المؤسسة المنتجة لهذا الفيلم.
4: تماما.
2: تبث في فرانس 24 ولا ميزيل ساعة؟
4: لا بس طبعا موجود بس. موجود على موقع
2: موجود على وهذاك علاش باش اللي يحب يتفرج في الفيلم ماذا بيا نتفرج فيه لانه الفيلم ما تفرج فيه فماذا بيا تعطينا الموقع وين بالضبط نجمو نلقاو الفيلم محمد
4: موجود على موقع فرانس 24 الصفحه الرسميه لفرانس 24 بفلسطين ما وراء الجدار الفيلم موجود على يوتيوب موجود ايضا يعني موجود
2: باستثناء الفيلم هذا ثماش أعمال أخرى غير إخبارية اللي خدمتها محمد إلى جانب الفيلم تاع فلسطين ما وراء الجدار سابقا يعني أو ثماش عمل ربما في المستقبل ناوي تخدمه
4: إن شاء الله خدمت قبل على السودان يعني في بداية الحرب خدمت فيلم على السودان اسمه عائدون يا خرطوم على الحرب في السودان خدمت يعني أفلام أخرى لكن مستويلة جدا تاع 15 دقيقة على الحرب في أرمينيا ولا عند في ناغورنو كاراباخ مثلا كنت آخر صحفي أجنبي يدخل ناغورنو كاراباخ خدمت على إدوارد سنودن خدمت برشا معناها أفلام وإن شاء الله في الأيام المقبلة ممكن إن شاء الله نخدمه على دارفور
2: إن شاء الله ثم
4: إمكانية بالدارفور
2: دارفور لأنه مشكلة كبيرة توا حرب شعواء قاعدة تدور بالضبط في المنطقة هذيك محمد فرحات نحب نشكرك برشا على هذه المصافحة السريعة ونخلي لك كلمة الختام تفضل
4: نشكركم على الدعوة شكرا جزيلا يعني على الاهتمام وعلى الدعوة
2: يعيشك
4: وإن شاء الله تتابعونا وإن شاء الله نكونوا في المستوى دائما باش نقدموا أعمال جيدة
2: إن شاء الله إن شاء الله
4: للناس
2: إن شاء الله من خلالك التحية لكل الصحفيين والإعلاميين توانسة في القنوات الغربية على المجهود الكبير اللي بذلوا فيه من أجل التعريف بالقضية الفلسطينية شكرا لك إلى اللقاء

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

السلام عليكم مستمعينا الكرام. الساعة على موجات إذاعتنا تشير إلى تمام السادسة مساء. ومنها نقدم لكم نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبي أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم، إلى العناوين. وزارة الشؤون الاجتماعية تبحث في عدة صياغة نصوص قانونية جديدة متصلة بقانون الشغل من أجل مواكبة التطور على مستوى التشريعات الدولية. قطاع الزيت في القيروان يشهد ارتفاعا في طاقة التحويل ب 700,000 طن مع تسجيل ارتفاع ب 10,000 طن مقارنة بالسنة الفارطة. والتطورات الرقمية في قطاع السفر والخدمات بخصوص النقل الجوي محور يوم إعلامي في المنستير من تنظيم الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار والسياحة للوسط والساحل. إلى تفاصيل الأخبار، أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ تحذيري أن الوضع الجوي بداية من الليلة سيكون ملائما لنزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الساحلية الشمالية، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى شمال الغربي، لتشمل تدريجيا يوم غد بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر. ويتوقع أن تتراوح الكميات بين 30 و50 ملم، وتصل أحيانا إلى 70 ملم، مع إمكانية تسجيل تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. احتضنت صباح اليوم منطقة ياسمين الحمامات أشغال ملتقى علمي من تنظيم الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل تحت شعار أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات.

0: مشروع القانون نتاعو جاهز يستكمل المراحل الإجرائية الإدارية نتاعو الأخيرة. اقتصاد المنصات كذلك قمنا بدراسة للواقع التونسي وتم إعداد نص قانوني، وإن شاء الله في الأيام القادمة يكون محور نقاش على مستوى مختلف الهياكل نتاع الدولة. كذلك خدمنا على مسألة المبادئ الأساسية لقانون الشغل، مطابقة القانون التونسي للاتفاقيات الدولية، اتفاقية منظمة العمل الدولية خاصة، ثم على مستوى العلاقات الجماعية إدراج الوساطة في فض نزاعات الشغل سواء الفردية أو الجماعية في إطار أحكام مجال الشغل.
1: وبخصوص منظومة الضمان الاجتماعي، أضاف وزير الشؤون الاجتماعية أن إصلاح المنظومة سيشمل الحق في التغطية الصحية وضمان الدخل الأدنى ووضع تصور خاص بالاقتصاد غير المنظم والتواصل عن بعد لدفع المساهمات.
0: الاقتصاد غير المنظم ثم صعوبة في تحويله إلى الاقتصاد المنظم. علاش؟ لأنه أنظمة الضمان الاجتماعي مبنية على مؤسسة ومؤجر، وهذا لا يتماشى مع طبيعة الاقتصاد غير المنظم. عملنا تصور كامل للاقتصاد هذا باش نجنبوهم التواصل مع الإدارة، الحضوري المادي يتواصلوا مع عن بعد مع الإدارة، الانخراط، دفع المساهمات، ثم نقول مرونة في دفع المساهمات، مناش باش نطالبوهم كل تريميسة ولا كل شهر باش يدفع مبلغ معين. المهم أنه يكون عنده نظام ضمان اجتماعي يوفر له روتريت، وإذا كان زاد كذلك يوفر له تغطية صحية شاملة. الحقوق الأساسية في الصحة، في الضمان الاجتماعي، في الدخل، منح الأطفال. اليوم وصلنا معتها منح الأطفال، الأطفال إلى حدود 18 سنة يأخذوا في المنحة العائلية دون شرط، وهذا بشي عاونا زاد كذلك على مواجهة ظاهرة الانقطاع عن التعليم والتمدرس. في النتيجة اللي نحب نوصلوا لها هي تحقيق العدالة الاجتماعية، لكن لقينا اللي كونوا العدالة الاجتماعية ممكن نحققها من خلال الأدوات الاثنين، مجلة الشغل وأنظمة الضمان الاجتماعي. لو هذه تتطور وفق معايير موضوعية دولية تشمل الناس كل، نجم نحقق العدالة الاجتماعية.
1: وفي القيروان تم تحديد يوم 26 من أكتوبر كمقترح لانطلاق موسم الزيت، حيث تم الترفيع في طاقة التحويل التي حددت ب 700,000 طن وارتفاع ب 10,000 طن مقارنة بالسنة الفارطة، وفق ما أكده مراد بن عمر المندوب الجهوي للفلاحة والصيد البحري في تصريح للزميلة نادرة برشب.
2: من ناحية الاستعدادات احنا توا طاقة التحويل ترفعت الى حدود 700,000 طرناطة، اللي هي تخلي ولاية القيروان ما هيش عندها مشكل في التحويل، الا انه عندنا الاشكال في المصبات المرجين. وتم الاستعداد من منذ نهاية الموسم الزيت الفارط الى يومنا هذا، وان شاء الله موسم السنة ما عندناش موسم في اشكال بتاع المصبات بحكم الاستعدادات اللي قامت بها سواء المعاصرية سواء البلديات للموسم هذا. إن شاء الله موسم يكون واعد من ناحية الإنتاج، فما ارتفاع مقارنة بالموسم الفارط ب 10,000 طرناطة، وإن شاء الله أيام العملية اللي بيشي يستوعبها الموسم في حدود 2.2 مليون يوم عمل بيش يكون منهم نصيب الأسد للجني. إن شاء الله اليد العاملة تكون متوفرة بالكيفية المناسبة بحكم أنه الارتفاع اليد العاملة، إن شاء الله الفلاح والعامل يقاوى الظالة بتاعهم في الاستقرار على الأسعار هذه.
1: ببادرة من الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار والسياحة للوسط والساحل وبالتعاون مع الجامعة التونسية لوكالة الأسفار، احتضنت المنستير أشغال اليوم المهني المخصص لأصحاب قطاع وكالة الأسفار. ومن المواضيع التي تم التطرق إليها التطورات الرقمية التي يشهدها قطاع السفر، سيما المستجدات المتعلقة بأنظمة توزيع محتوى خدمات النقل الجوي، إلى جانب تحسين استعمال أنظمة الحجز وإدارة المبيعات. زينب الزياني رئيسة المكتب الجهوي للجامعة التونسية لوكالات الأسفار بالوسط والساحل وأكثر إيضاحات.
3: يوم نظمنا يوم تكويني لوكالات الأسفار بوسط الساحل، القيروان، المهدية، المنستير وسوسة، مكاتب الأسفار باش يتكونوا في لاماديوس، هذايا بلاتفورم لتذاكر الطيران باش نشوفوا تكنولوجيا جديدة، حاجات اللي قاعدة تتطور في العالم جديدة احنا باش نعلموها وباش نوصلوها لمكاتب الأسفار، هكاك نجموا نساهموا انه تتطور السياحة في تونس. كذلك بعد التكوين هذايا عاملين افتر وورك، هي لما بين وكالات الاسفار وبين هياكل مختلفه من الدوله في السياحه، منهم المندوبين

0: الجهويين للسياحة في سوسن في القيروان المهدية ومندوب الجهوي المنستير. كذلك جاء معنا أمر مطار المسير وأمر مطار نصيبة، هذوما الكل الهياكل، ومعنا واستدعينا الجامعة للنزل باش يكونوا موجودين، يا نطرح شنو فما مشاكل نلقاولها مع بعضنا حلول باش ننجحوا بالموسم السياحي الجديد. فما ورشات عمل باش تتواصل على الجهات الكل مش كان الساحل أكاهو.
1: في موضوع آخر، انهت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها أمس المصادقة على كامل فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وتتواصل أشغال اللجنة اليوم للنظر في بقية المسائل المتعلقة بمقترح القانون الذي من المنتظر التصويت عليه مساء اليوم وفق ما أكدته النائبة فاطمة المسدية.
2: احنا قمنا بتحديد اولويات لجنه التشريع العام، وقلنا انه مش نقوم بمصادقه على قانون ينظم مهنه المستشار الجبائي. المقترح هذايا اللي عنده توا مده طويله في وسط اللجنه، عملنا فيه معناها اليوم، معناها قدمنا مازلت 10 فصول ونكمل التصويت على هذا المقترح اللي بعد يولي فقط يتكتب التقرير ويتعدل الجلسة العامة، وذي إن شاء الله معناتها اليوم نكمله في المساء. كنا احنا حددنا الأولويات انه المقترحات كما المستشار الجبائي وعدول الإشهاد اللي هم عندهم مدة طويلة في لجنة التشريع العام باش نكملوا العمل متاعنا بالتصويت.
1: في أخبار العالم، نقلت وسائل الإعلام رسمية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم قوله إن إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم ولن تسلم مخزونها منه، ورفض التهديدات الأمريكية المتجددة للمنشآت النووية الإيرانية ووصفها بأنها ليست جديدة، وأضاف قوله إن التخصيب جزء لا يتجزأ من العملية النووية. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعيني الكرام والخبر الأبرز فيها. وزارة الشؤون الاجتماعية تبحث في إعادة صياغة نصوص قانونية جديدة تتصل بقانون الشغل مواكبة للتطورات على مستوى التشريعات الدولية. نهاية النشرة، نلقاكم إن شاء الله في تمام السابعة. السلام عليكم.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: المدينة. مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
3: زوايا مختلفة.
0: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مع عماد العوني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

20 دقيقة بعد 6 في الجزء الثاني من برنامج مساءات المدينة، باش نقدموا اليوم فقرة على فقرة. قبل ما يكون معنا الأستاذ عادل بن يوسف، باش نحيل المزدح للأستاذ جلال بن سعد باش يقدم فقرة من طرائف العظماء.

مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. للفلاسفة أيضا مواقفهم الطريفة، ونرى اليوم طرفة للفيلسوف اليوناني سقراط الذي ولد نحو 740 قبل الميلاد وتوفي نحو 99 قبل الميلاد، وهو مؤسس الفلسفة الغربية وأحد أوائل الفلاسفة الأخلاقيين وباعث مذهب التفكير الأخلاقي. سقراط الحكيم اليوناني الذي إليه تنسب مفاهيم السخرية السقراطية والمنهج السقراطي. وكان سقراط دائم التأكيد على أهمية العقل، لكن هذه الصرامة تتخفى وراءها خفة روح ونوادر. يقول الفيلسوف سقراط في أحد طرائفه: عندما كنت صغيرا كنت لا أحب الاستيقاظ باكرا، وكانت أمي تكره هذا التصرف مني لأنها تريدني يقظا فطنا ناشطا كما كانت تريدني أن أصبح مهندسا. فذهبت أمي معي إلى المعلمة وكانت اتفقت معها أن تسرد لي قصة تحفزني وتبرز لي من خلالها فوائد الاستيقاظ مبكرا. خاطبتني المعلمة قائلة: يا بني يا سقراط، سوف أقص عليك قصة وقل لي ماذا استفدت منها. فأجاب سقراط: حسنا أنا أصغي. المعلمة: كان هناك عصفوران، أحدهما استيقظ باكرا فتوجه للغابة واصطاد الحشرات وأكلها وأطعم صغاره. أما العصفور الثاني فاستيقظ متأخرا فلم يجد ما يأكل وبقي جوعان أسفا. وسألته المعلمة: ماذا تستنتج من هذه القصة يا سقراط؟ فأجاب بكل سرعة: الأمر واضح يا معلمتي، استفدت أن الحشرات التي تنهض باكرا تأكلها العصافير. فلسفة منذ الصغر. ومن أقواله الطريفة الخالدة قوله: كل ما أعرفه أنني لا أعرف شيئا. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.

0: كما العادة فقرة كليما على الكليما باش يكون معنا الأستاذ عادل بن يوسف، واليوم باش نحكي معاه حول التلوث البلاستيكي في البيئة وارتداداته على الصحة والاقتصاد والبيئة. أستاذ عادل مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور ومساء النور المستمعين مستمعات إذاعة المنسيق.
0: قبل ما ندخل في موضوع البلاستيك ساعة، خليني نهنيك باعتبارك للسنة الثانية على التوالي تم إدراجك ضمن التصنيف الدولي لأفضل 2% من العلماء في العالم استنادا إلى قاعدة بيانات ستانفورد، والسنة في اختصاصين هما العلوم الاقتصادية والطاقة. هكا
1: أيه، شكرا
0: يا سيدي. يا سيدي مبروك، وان شاء الله ديما متميز وديما متألق.
1: عايشك، بارك الله فيك، بارك الله فيك،
0: يعيشك. به نجيو الموضوع التلوث البلاستيكي والارتدادات متاعه والكلفة متاعه الهامة برشا والباهظة برشا على المستوى الصحي والاقتصادي والبيئي أيضا.
1: بالضبط، هو يعني التلوث البلاستيكي هي مادة نستعملها برشا اليوم، ونستعملها باش برشا في الاستهلاكات، لأن الحياة تبدلت ولأن التعليب ولا أكثر بالمواد البلاستيكية. والمواد البلاستيكية جل الناس ما يعرفوهاش، هي معناتها مواد مشتقة من المواد البتروكيميائية. يعني هي جاية من البترول ومشتقات البترول، ولهنا يعني هالمواد هذية يقع استعمالها وتدويرها دورة أولى للتعليب، ويعني للاستعمالات المنزلية وبرشا حاجات أخرى، وتوفى يعني المشوار متاعها في أعظم في معظم يعني الحالات في البحار والأنهار وفي الطبيعة. ومعناتها مع ذلك يولي ثم تلوث في البحر والمجاري المائية، والتلوث هذا خاصة يكون على مستوى معناتها ثم مواد اللي تنجم تقعد مئات السنوات، وثم مواد اللي تتفكك، لكن تتفكك وتمشي كأجزاء طريفة جدا في حيوانات، وتمشي مثلا المواد البلاستيكية تدخل للدورة متاع الأسماك والحيه والحيتان.
0: بالضبط،
1: ونلقاوها نحن بعدش ترجع لنا نحن الكائنات الحية معناتها اللي تاكلها، تاكل الأسماك، تلقى روحها متسمى
0: بهذه الأنواع من البلاستيك.
1: بالضبط، وهذا يعني لكن هي معناتها 1.7 مليار طن في العام، معناتها نستهلكوه
0: 1.7 مليار طن
1: اي نستعملوه في العالم
0: في البلاستيك
1: معناها. اي لكن لأننا نستعملوه برشا نحن البلاستيك، وخاصة أول قارة تستعمله هي آسيا. ثم معناتها الاستعمالات بدأت تنقص خاصة في أوروبا، لكن مش موجودة برشا في الشرق الأوسط وفي عنا معناتها في البلدان متاعنا. حاب نقول اللي في تونس نحن نستوردوا في المواد معناتها الحبيبات هذيك اللي باش نعملوا بها الوحدات البلاستيكية، وعنا عجز معناتها تجاري كبير ما قرب 200 مليون دينار معناتها من المواد هذية اللي جايتنا، لأن نستعمله في البلاستيك والمواد البلاستيكية. فأكثر كارثة هي موجودة خاصة على البحار، والبحر الأبيض المتوسط يعني هو من أكثر البحور المتلوثة بهذه المواد، لأن جميع البلدان البحر المتوسط قد تستعمل فيها. وبدأت معناتها اليوم برشا سياسات للفك من الاستعمالات المفردة، يعني الاستعمال الواحد. اليوم ممنوع في فرنسا، في إسبانيا، في بعض البلدان الأوروبية الاستعمال الواحد، يعني خاصة أنك الباي وقت اللي تشربها
0: جوتابل، معناها
1: جوتابل للاستعمال الواحد. لكن إذا كان هي بوتي وتعاود تستعملها معناتها بالتدوير الاقتصاد، ما زلت معناتها يستعملوها. لكن المواد هذه تتفاعل برشا مع خاصة الحرارة، وفي درجات حرارة كبيرة تولي تسيب معناتها ذاك علاش نحن نقولوا راهو بالكم التخزين المياه الموجود المعلب ذاك راهو يولي سموم، لأنه إذا كان فاتت الدرجة نتاعو 50 درجة أو 60 درجة يسيب بعض المواد. بالضبط، مواد بتروكيميائية معناتها إذا نقولها راهي هذاك علاش تسمى استعمالات ولات ممنوعة جملة واحدة. وثم استعمالات أخرى ماذا بينا يبدأوا حفظهم خارج أشعة الشمس مش ما يتفعنوش مع أشعة الشمس.
0: ضبط، لأنه تحت 50 درجة البابز البلاستيكي ينجموا يذوبوا ويخرجوا يعني البردوي السام متاحهم ويضر الكائن البشري وحتى الحيوان بشكل عام زاد.
1: بالضبط، وثم حتى دراسة مرة خرجت أن معناتها لو كان نراو جميع البلاستيك اللي قاعدين نحن يتعدلنا كبشر معناتها ما يقارب معناتها بيلة صغيرة، عرفت واحد بيلة صغيرة عنده من المواد البلاستيكية موجودة في بدنه وهما في بالوش اليوم، والتفاعل متاع المواد البلاستيكية أكثر يكون تو هذه الدراسات الأخرانية تتفاعل برشا مع الدماغ ومع معناتها دونك السيرفو نتاعنا، وهذا يأثر برشا معناتها حتى على
0: نوعية الأمراض اللي يسبوا البلاستيك بالنسبة للبدن. حكيت لنا على الدماغ، فماش أمراض أخرى يسبب فيها البلاستيك هذا الموجود في البدن الإنسان اللي يستهلكوا عن غير دراية وغير معرفة أحيانا؟
1: هو يمشي في جميع الأعضاء، لأنه هو معناتها سيدي نقولوا سيدي نانو بارتيكول دو بلاستيك، معناتها هما على ليشال نانو عشرة معناتها 10^-9 معناتها صغير برشا،
0: ما يظهرش
1: يمشي في الدورة الدموية وينجم يكون في بعض الأعضاء، لكن بور لانستون معناتها ما ريناش إلى حد الآن أمراض وين يتجمعوا في نقطة ما، لكن اللي نعرفه اللي ثم برشا تفاعلات، لكن العلم قاعد يتقدم باش يفهم الأمراض هذه. إلى حد الآن ما ثماش ربط بطريقة معناتها ديريكت سبحني ياسم معناتها ما ثماش طريقة ديريكت اللي تقطع باش نقولوا راه ثم من هذا يمشي لهذا، لكن اللي نعرفوا اللي هو موجود اليوم في البدن والتأثير نتاعو ما نعرفوش بالكدا، ثم هذوما معناتها الدراسات الجديدة تقول ثم تفاعل مع الدماغ ثم مع ومع الدورة الدموية كذلك، لكن ما نعرفوش بالضبط شنو الآثار نتاعو اللي نجم يجيبها.
0: أستاذ، شنو هو الحلول ربما باش نتجنبوا استعمال البلاستيك؟
1: أول حاجة هي معناتها يلزمنا ثم أنواع نتاع بلاستيك يلزمها تنقطع، لأن الأمراض هذيك جاية من أنواع نتاع بلاستيك
0: معين
1: فيها مواد سامة معين، دونك اللي نسمو نحيوه الطرح هذا الأولى
0: مثلا. نعطيو فكرة مسمعي، شنية نوعية البلاستيك اللي مضر برشا اللي كنت تحكي عليه أستاذ؟
1: والله ما هو بالدقة ما نزلت أقول لك بالضبط، لكن تم أنواع اللي اليوم معناتها فيها سموم ومحجرة في بعض البلدان وتفترق معناتها من البلاد إلى البلاد، مع الناشين نفس القوانين هذيك علاش لازم نشوفوا مع البلدان المتطوره اللي عندها قوانين اللي عندها قطعيا معناتها تمنحهم، هذه اول حاجه. ثاني حاجه نمشيو معناتها الى تدوير وسائل اخرى كما اللي كنا نحن نعرفوه ونحن في الصغار نتاعنا، ولو انا ما نجيش ديما نحكيوا على الصغار نتاعنا، كانت تبادز معناتها كلها باللار. واليوم ثم رجع ثم برشا بلدان رجعت إلى معناتها لي كونسيني وسيستيم دو كونسيني. ثالثا الدول نتاعنا كلها موجودة فيها خزائن طبيعية اللي تنجم تخلينا نجم نغلفوا بغير البلاستيك. يعني نحنا لو نراو معناتها كيفاش نقول وحات النخل مخلفات النخل اللي موجودة في تونس شيء غريب جدا. هذاك الكل ينجموا منه نخرجوا حاجات اللي تنجم اليوم تعاوننا باش تولي بدائل للبلاستيك. اليوم البدائل نتاع البلاستيك بدات موجودة وبدات قاعدة تكسح السوق، لكن يعني القدرة التنافسية نتاعها صغيرة لأن البلاستيك يقعد رخيص برشا بالمقارنة مع هالبدائل. فلا بد من يعني المجتمع اليوم وخاصة المستهلك يمشي للبدائل هذه باش يشجع اللي ينتجوا باش يمشيوا للبدائل ويعفيونا من الحلول. وثم صالون كامل راهو في تونس على هذايا، انا مره ريت وثم ابتكارات كبيره في المجال هذايا. فاليوم ربما البدائل تجي من الابتكار من بعض القوانين والتشريعات وكذلك تبديل سلوك المواطن في بعض الحالات.
0: اكيد أستاذ عادل بن يوسف، شكرا جزيلا لك، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في موضوع علمي بشري آخر. إلى اللقاء
1: إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: تبعني تبعني. في فقرة تبعني اليوم معنا زميلنا ماهر جعيدان واللي معاه باش نحكي عن السياحة من خلال ندوة انتظمت حول السياحة. ماهر مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير. كما قلت اليوم مش نحكيه على القطاع السياحي، على الأقل من زاوية أخرى ربما جديدة شوية، لأنه منذ قليل بأحد نزول المنستير انتظمت هي على إثر دورة تكوينية ما بين شركة خاصة والوكالة التونسية للوكالة الأسفار والسياحة حول موضوع ربما حساس جدا حاليا لتجويد والخدمات في الميدان السياحي، اللي هو تعزيز الرقمية وإدماج الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع. لأنه المتغيرات حاليا وفما تحديات كبيرة ياسر في هذا المجال، ووجب مواكبتها عالميا عن طريق بالأخص في مسألة الحجوزات. حبينا مش نحكيه على الموضوع هذا، لأنه الشراكة ما بين الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة وبعض الشركات الخاصة لتحديث منصات ذكية بحلول 2027 وتفادي الأخطاء التقنية وسط مساعي لرفع الكفاءة وكالة الأسفار بجهة الساحل والقيروان خاصة، لأن الندوة هذه تعملت على مستوى جهوي. الفاعلين في القطاع السياحي والأسفار في تونس لازمهم سلسلة من الدعم التكويني واللقاءات التنسيقية في هذا المجال، لأنه رفع الجاهزية يكون يجب بمواكبة التحول الرقمي المتسارع في هذا المجال، وكذلك التحرك في إطار شراكة متواصلة ما بين جميع الهيكل، سواء هيكل الدولة كوزارة السياحة والمندوبيات السياحة، كذلك وكالات الأسفار، كل جامعة النزل، كذلك المهنيين في هذا المجال. يلزم تكاتف الفرص للشراكة من أجل تأسيس هذه المنصة الإلكترونية الذكية للحجز، لأنه يلزمها تستجيب لمواصفات عالمية في هذا المجال. أهمها هي السرعة، التقليل من الأخطاء اللي تصير في عملية الحجوزات، مواكبة الشركات العالمية في وكالات الأسفار العالمية في التطورات متاحة، وكذلك من جانب آخر حماية المعطيات الشخصية عن طريق هذه المعطيات. يعني هذا الكل يخلي الجامعة التونسية لوكالة الأسفار هي طرف بحكم المنظورين متاحة، طرف أساسي وفعال في إنجاح هذه المنصة. إذن عدة معناها أطراف قلنا اللي
2: متداخلة في الموضوع هذا،
1: متداخلة في الموضوع. إحنا حاولنا ناخذ معناها هي الندوة كملت تقريبا عندها ساعة من زمان، حاولنا ناخذ تصريحات في هذا المجال للاستعانة بها في هذا التدخل، لأنه يهمنا الرأي المباشر في هذا المجال. مثلا أخذنا زينب الزياني اللي هي رئيسة المكتب الجهوي بوسط الساحل الجامعة التونسية لوكالة الأسفار، اللي أكدت أنها معناها في الإطار هذا اللي يخص أربع ولايات على الأقل، القيروان وسوسة والمهدية والمستير، قد تهدف إلى تبادل الأفكار وتأمين الانتقال بين الموسم السياحي الصيفي والموسم السياحي الشتوي. تعرف ولا فما تداخل توا ما بين الصيفي والشتوي بحكم الانحباس الحراري، بحكم من أتصور اليوم نهار سخون، معناها فما تداخل في المواسم. ورغم قبل كانت الموسم
2: أما غدوة إن شاء الله بيشتبرد شوية، غدوة بيشتبرد شوية
1: إن شاء الله عارف. إن شاء الله معناها غدوة شتوي. واضح. إذن أشرت أن الموسم الصيفي هو صحيح، قلت معناها مبدئيا فما شد نجاح عام، لكن فما صعوبات اللي عشناها في المجال هذا في المجال السياحي، خاصة هيك المتعلقة ديك بارتفاع درجة الحرارة وانقطاع المياه والصعوبات اللي عاشتها النزل في هذا المجال. أنا فما صعوبات حقيقية، ولكنها اعتبرتها هي بين قوسين العبارة لها، هي قالت صعوبات ظرفية متعلقة بهذه المسائل. إذن ربما هذه الصعوبات هي اللي سجلت تراجع خفيف في حجم الحجوزات المباشرة يعني مباشرة مع وكالة الأسفار. وقالت أن التراجع هذا يزداد ذلك يرجع إلى تحول سلوك المستهلك والزبائن نحو استخدام منصات الحجز الإلكترونية العالمية. يعني يمشوا للمنصات العالمية اللي معناها للحجز. وهذا حكيت حتى مع أطراف في مطار نفيذة ومسؤولين في المجال. يقولوا أن الحجوزات مثلا كما مطار نفيذة الشارتير يعني أغلب الحجوزات معناها على طريق عن طريق الشارتير اللي هي الوكالة العالمية. لكن يلزم تنظيم النصوص التشريعية في هذا المجال ويلزم تحيين النصوص التشريعية في هذا المجال باش تسمح للمواطن التونسي أنه يستعمل الوكالات الأسفار التونسية
0: هذه كانت مشكلة.
1: هذه مشكلة كبيرة. دونك هذا تو ديبا محور ديبا ما بين المتداخلين ويقول لك نمشيو في تحسين التشريعات هذه باش وتغييرها ويلزم تكون فما مبادرات تشريعية تمشي في المجال هذايا. يعني هذا رأي من الآراء كما قلت لك زينب الزياني. لكن عندنا زاد كذلك فما آراء أخرى حول المنصة العالمية هذه المنصة الحجوزات اللي تواكب التكنولوجيا العالمية والذكاء الاصطناعي يلزم تتوفر فيها زادة شروط أساسية اللي هي حماية المعطيات الشخصية لأنه حماية المعطيات الشخصية هي جزء من نجاح المنصات الوطنية في هذا المجال.
0: واضح.
1: لأنه ليش؟ لأنه تو لا مجال للارتكاب الأخطاء العلمية هذه في المجال هذا واللي تتسبب معناها في فرض غرامات مالية من شركة
0: وحتى السمعة معناها متاع السياحة
1: أكيد. هذا الكل يأثر راه. كذلك تعتمد طرق علمية تساعد الوكالات على تجنب هذه الإشكالات في ظل التجديد المطلق من شركة الطيران. لأن شركة الطيران ولات معناها تفرض معناها شروط كبيرة ياسر على وكالة الأسفار وتفرض غرامات كبيرة في إذا كان ثم أخطاء. هنا راهو يجبنا نكون مواكبين للمنظومة العالمية في الطيران في هذا المجال. وهذا تحدي كبير راهو سي عماد.
0: واضح. وإن شاء الله كل المؤسسات ذات العلاقة تقوم بالواجب متاعها وأيضا إن شاء الله تشريعات جديدة تم من أجل معناها دعم السياحة الداخلية.
1: ملاحظة صغيرة في عماد وبرا يعني حكيت مع خبير في هذا المجال اليوم يقول أنه فما منصة ذكية جديدة في 2027 معناها تحمل هذه المواصفات في حماية المعطيات الشخصية. يقول أنه البداية متاحة تكون في الثلاثية الأولى والثانية من 2027 والإعداد متاحة كان معناها بعدة شركاء بالأخص الشركاء من وكالات الأصفار معناها عادة
0: نستنى
1: وإن شاء الله يدخلوا بحي في التطبيق وإن شاء الله
0: وإن شاء الله دي ما نقوله
1: والشتوي والكل
0: إن شاء الله واللي يستنى خير من اللي يتمنى إن شاء الله
1: ولا وهنا نواكبوا على الأقل
0: معرفوش
1: فما لو المعرفة نوصله للمعلومة للرأي العام.
0: والله يا ماهر شكرا ليك ماهر جعيدان. هكا بفقرة تبعني نقترب مستمعينا الكرام من نهاية برنامج مساءات المدينة لليوم. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة والانتباه. إن شاء الله الإفادة حاصلة من خلال ما قدمنا من فقرات. لكم أجمل تحيات محمد سيدية في إخراج مساءات المدينة فنيا، أيضا حكيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي للحصة، هويدا مساسي في التنسيق، محمد وليد الجاموسي في الأعداد، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: تمام، السابعة مساء على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قررت لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلسات استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي 26 و2027، وإلى ممثلي وزارة الاشتراف على الموارد المائية والاطلاع على واقع التزود بمياه الري والماء الصالح للشراب والتدابير المتخذة لمعالجة الإشكاليات المطروحة. تشير التوقعات إلى أن يتجاوز عدد المسافرين عبر مطار نفيذ الحمامات الدول خلال السنة الحالية حوالي 1,600,000 مسافر. أفاد أمير مطار المينا السحيري أنه تم تسجيل تطور في عدد رحلات العمرة، مؤكدا أنه تم تجنيد كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتسييرها في أحسن الظروف. تم تحديد يوم 26 أكتوبر كمقترح لانطلاق موسم الزيت، حيث تم الترفيع في طاقة التحويل التي حددت ب 700,000 طن وارتفاع ب 10,000 طن مقارنة بالسنة الفارطة، ما يجعل هذا الموسم في القيروان واعدا من حيث الإنتاج، حسب ما أفاد به مراد بن عمر المندوب الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان لزميلة نادرة بن أرجب. تنظم وزارة التربية يوم السبت 10 أكتوبر الجاري يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وبمشاركة هياكل وطنية متعددة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. أفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية كافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكات المرتبطة بها. يدخل نظام الملف التقني الموحد الإلكتروني واعتماد الرقمنة في قطاع الدواء حيز التنفيذ الإلزامي بداية من سنة 27 و2000، وهو نظام رقمي موحد تفرضه السلطات الصحية لإيداع ملفات طلبات الحصول على تراخيص ترويج الأدوية وتجديدها وتغييرها. وبناء على ذلك ستكون جميع الملفات المودعة ابتداء من غرد جانفي 27 و2000 مطالبة باعتماد نظام الملف التقني الموحد الإلكتروني بشكل الزامي. وفي الشأن الفلسطيني، استشهد 3 فلسطينيين من بينهم امرأة وأصيب 15 آخرون جراء هجمات للقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، خاصة مدينة غزة ورفح وشرق خان يونس جنوب القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.net.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.
2: خايف من ناس و...

غني لي غناية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميلة.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي ونفرش

غني لي غناية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

تغني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميلة تطلع.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: تمام، الثامنة في إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
1: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أنهت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها أمس الأربعاء المصادقة على كامل فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائية، وذلك بعد أن صادقت على الفصول من 54 إلى 74. ووصلت اللجنة خلال هذه الجلسة النظر في بقية الفصول الخاصة بمقترح القانون بحضور نائب رئيس اللجنة يوسف التومي وأعضاء اللجنة ريما صغير وفاطمة المسدي ومعز الرياحي وغسان يمونة، وذلك وفقا لبلاغ صادر عن البرلمان اليوم. دعت وزارة الفلاحة والصيد البحري منظوريها إلى توخي الحذر واليقظة، خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية، وذلك تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوية. ومن المنتظر بداية من ليل اليوم الخميس نزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الساحلية الشمالية، تكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي، لتشمل تدريجيا يوم الجمعة بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر. توقع آمر مطار أنفيد الحمامات الدولي أمين اللسحيري أن يتجاوز عدد المسافرين عبر المطار خلال السنة الحالية 1,600,000 مسافر، وأضاف أن السوق الرئيسية هي السوق البريطانية، حيث يتم تسيير رحلات منتظمة من وإلى هذه الوجهة، إضافة إلى رحلات غير منتظمة خلال الموسم الصيفي إلى أوروبا الوسطى وتشيك وهولندا. تنظم وزارة التربية يوم السبت 10 أكتوبر 26 2000 يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وبمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكامل ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها. بهذا نأتي إلى ختام هذا الموجز الإخباري، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9 مع وقفة إخبارية جديدة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير، في إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر.

0: جامعية ولا يهتم بالحياة الجامعية، الأولياء زادة لأبنائهم في الكليات وفي الانستيتيو كيف كيف، مهم جدا باش تتابعوا الأخبار متاع الجامعة متاعنا، باش تعرفوا الفقرات متاعنا والمحتوى متاعها من خلال استضافاتنا والأكتواليتي في الجامعة التونسية. كالعادة ساعتين من زمان من توا حتى العشرة متاع الليل مع ليكيب اللي باش تونسكم واللي إن شاء الله تقدم لكم الإضافة من خلال عدد من الأركان، والبداية مع دكتور أنور بالطيب. دكتور مرحبا بك.
1: مرحبا أحمد، مرحبا بالإكيب، مرحبا بالفريق التقني اللي صاحبنا اليوم، وتحياتنا إلى كافة الطلبة متاعنا، ونتمنى لهم سنة جامعية موفقة، وكذلك إلى كافة الأساتذة الجامعيين، وإن شاء الله موفقين في هذه السنة.
0: مش أحكيوا على جامعة أو معهد عالي، أكيد يهمك باش تعرف الجديد متاعه، وأنت من الناس اللي أشرفت على الاحتفال بالخمسينية متاعه، ونحكيوا على المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد اللي سنة احتفل بالخمسينية، وكان فما تظاهرة من تنظيم جمعية المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية واللي ترأسها سي علي الشتيوي. باش نحكيوا شوية على الجمعية هذه، باش نحكيوا شوية على الخمسينية كيفاش كانت، وأيضا حتى على المعهد وجديد المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية مع سي أنيس الشواشي مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد، هذا في الجزء الأول من البرنامج. أيضا من فقراتنا، وديما نحاول نقرب أكثر للطلبة متاعنا، والطالب يسأل فقرات أمنها لكم الأستاذة مريم حرز الله. مريم مرحبا بك.
2: مرحبا، نجد تحية للفريق التقني، المستمعين متاعنا، للطلبة، للأولياء زادة اللي رافقونا طيلة السنة، قولوا لهم إن شاء الله عودة ميمونة، وإن شاء الله نفرحوا بالنجاح في آخر السنة إن شاء الله، مكللة إن شاء الله. العام هذا مكلل بالنجاح والازدهار والتفوق. تمنياتي زادة كيف كيف للطلبة متاعي بعودة ميمونة. زادة نحب نقول لهم يسألوا فيا برشا مدام وقتش ترجعوا، عندهم برشا اهتمامات، نقول لهم إن شاء الله أحنا في الاستماع، وإن شاء الله نفيدوكم بالمهم والأهم، ومرحبا بكم الناس الكل.
0: تيك صحة مريم. أكيد باش نقدموا شوية تفاصيل في الطالب يسأل للطلبة متاعنا، باش نحكيوا على دور الطالب في المجلس العلمي. احنا بدينا تقريبا ثلاثة أسابيع
2: على المجلس العلمي في الفاكولتي، توا باش نحكيوا على دور الطالب في المجلس العلمي. لازم يعرف خاطر فما برشا طلبة، هو سؤال هذا راهو طرح من عند الطلبة، قال الناس كل فما برشا طلبة يقول لك شنو دورنا احنا كطلبة في المجلس العلمي.
0: هل هو دور سوري ولا دور مهم الصح، ولا وين حدود زادة المسؤوليات بالنسبة للطالب بالضبط في المجلس العلمي؟ هذا باش نحاولوا نوضحوا من خلال المداخلة معك مريم ان شاء الله. سعيد ايضا لسيدتي باش تكون حاضره بحذانا،
2: انيستي
0: احنا نقولوا سيدتي ولا تتقال الكل، معناها خاطر فيها الاحترام والقدر كما في اللغه الفرنسيه مدام، ما عادش نقولوا مدموز ديما مدام. دونك سيدتي ولا انيستي، مرحبا بك.
3: مرحبا بيك، نجد ترحيبي بأعضاء الفريق وبمستمعينا الكرام وين ما كانوا يتبعوا فينا.
0: انيستي ايه، في اول تجربه في التعليم في الحياة المهنية، عمناه واللي تخرج تحكينا على التفوق متاحها وعلى القراية والنجاح، وكانت معنا في فقرة كليك للنجاح توا هي ترجع لنا وهي تخدم وتقرأ، دونك مربية ولاد، تجربة احكي لي عليها في كلمتين. ايه ما نجمش ما نتعدى الموضوع هذا خاطر الصوت حسيته هرب مقارنة باخر مرة.
3: ايوة عنده ثلاثة جمعات هارب الصوت، هارب يرجع الصوت ويعود يهرب. الحقيقة تجربة محلاها اما صعيبة، باللي تصورت صعيبة ما تصورتش للدرجة هذية. توا وليت نفهم المربي والمعلم الدور والقيمة متاعه، حتى وهما صغار باقي ما همش فاهمين شو معناها مدرسة وشو معناها مربي، راهو دور كبير وجهد، جهد زيدا كبير وعظيم. راهو تروح للدار خدمة، الصباح تقوم خدمة، سيختوك يبدأوا عندك الكلاسات الصغار ما همش فاهمين شو معناها مدرسة، ما همش فاهمين شو معناها امتحان، ما همش فاهمين اللي فما بروغرام لازمه يكمل. الحقيقة الصعوبة تكمن في الحاجة هيك، حتى كان جاو كبر شوية نتصور يتفهموا ويريضوا الكل، وصغار هذيك الطبيعة متاحهم.
0: حسما جيتي شوية مقارنة يمكن بالصغار بالجيل متاعك انت كي كنت تقرأ في عمرهم، تحس فما شوية هيك نشاط زائد
3: برشة اختلاف.
1: بربي باش نتفاعل شوي لانه

0: زميلتك قاعدين باتصال بي او قريت على الفيسبوك انستي نستريح انستي كذا، وليت كي تلبوني قلت لهم كلمتين: الصبر والتأقلم. الصبر والتأقلم، لكن تأقلم تدريجي، وخاصة يعني انسنسوهم بشوي، خاصة الفئات السنية سنة أولى وسنة ثانية، هو كونوا حتى لوردر بشوية بشوية. البرنامج أتوجي لكن فوماتر دي لوردر، ولكن من أعز المهن هي مدرسة وأستاذة.
1: وانتوكا احنا باش نحكي وما
2: انا باش ما نجمش نفوت باش نقول لها ساعة نشجعوها ونكنوا لها كل الاحترام. كاد المعلم أن يكون رسولا. أنا الوالدة معلمة 35 سنة كارير في التعليم،
1: ويعرفوا سيدتي خديجة
2: دونك نعرفش معناها معلم، نعرفش معناها خدمة دار وشارع، نعرفش معناها تخمم في فطور صغارها وفي قراية صغارها وفي اسمع المعلم راهو يشوفوه حاجة
1: مهنة
2: سهلة
1: وصيبة
2: من أحسن المهن. علاش قلنا كاد المعلم أن يكون رسولا؟ معناه بالحق راهو
3: من أحسن المهن، وليت نصنفها من الأعمال الشاقة بالحق.
2: يعطيك الصحة. أسمعني من بعد تشوف المخلفات.
1: لا لا بأس، لا فكرة بلا بأس.
0: سنيني شبيك ما لاحظت شيء اللي الفريق جاك الكل من غير ما يشاروا في الابيض.
1: ايش بيكم يا اخي؟
0: لا والله ما لا تلفنتك انا كلمتك ايا
1: نسقين ببعضكم.
0: لا
1: ايش بني كسرت اللون واحد؟
0: لا بالعكس، ما هو خاطر احنا معناتها المناشد بالعكس جيت كيك خير محلاها التصويره.
1: اي شلون نصوروها من بعد؟ نلقاو شكون يصورنا في التصويره هذه. يعطيك الصحه دكتور. نذكروا اللي نصائح الدكتور زاده باش يسمعوها في الساعه الثانيه. شلون نصائح؟
0: النصائح هو كيفاش ننجح في الجامعه.
1: كيفاش ننجح في الجامعة؟
0: ما جيت الجامعة باش ننجح ولا؟ أيوة. اليوم باش نقول لهم كيفاش يدرسوا وكيفاش يفهموا وكيفاش يتعلموا في الجامعة.
1: يعطيك الصحة.
0: لا لا ما نحبش لا تعليم لا دار لا قراية. كيف أتكون بالجامعة لأحقق النجاح؟
1: طيب ممتاز. هذا عنوان
2: الفرق. باش نعلق عليك خاطر سنة خذيت ماتيير اسمها سافوار أجير اللي فيها إتيودي أليونيفرسيتي أو الموديول.
1: مش هتلقى الوقت باش تعلق. على كل يلا اي نذكر اللي باش تخرج من مود المربيه والاستاذ التعليم الابتدائي باش تحكي شويه مع الجامعيين والطلبه الجامعيين، وكيفاش نكسر لك الروتين باش تقعدش ديما في نفس المحيط ونفس الجو. هي مازالت اتيديون زاد اي غرسله دونك ستودنت فايبس هيك نسميوها. الفقره نحكيو فيها على خاصه الجديد النوادي، نحكيو فيها زاد جديد الطلبه اذا فما طلبه تالقوا في مجال من المجالات العلميه ولا مسابقات زاد علاش لا نعملوا دي بورتري للطلبه نتاعنا واللي باش تحاور الطلبه هذوما. هي ايه غرسله ان شاء الله في الجزء الثاني من البرنامج بعد شويه حوارات جامعيه. والتحيه توصلكم من كامل الفريق: حمدي الاحول في الاخراج التقني، واحمد موسى في الاعداد والتقديم، مع الدكتور انور بالطيب، الاستاذه مريم حرز الله، والاستاذه ايضا والمعلمه ايه غرسله.

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه مشاغل الجامعية معكم حتى العشرة متاع ليل. تعرفتوا من جديد على الليكيب بطبيعة بعد الغيب متاع الجمعة، نرجعين لكم إن شاء الله برشة طاقة إيجابية وإن شاء الله برشة توفيق ونجاح لكل الطلبة متاعنا مهما كان الاختصاص. فما فترة متاع امتحانات، فما فترة متاع مراجعة، كل مؤسسة جامعية عندها أكيد الاستحقاقات متاعها وعندها الرزنامة متاع الدراسة متاعها، وفما زاد حتى الأكتواليتي من خلال بعض الأنشطة الطلبة. احنا في كل مرة نحاولوا نحكيوا على الأنشطة داخل المؤسسات الجامعية في برنامجنا حوارات جامعية أولى الفقرات. حوارات جامعية، حوارات جامعية، حوارات جامعية. مش حكيوا على الاحتفالات بخمسينية دار المعلمين العليا بقصر سعيد واللي كانت بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد. ضيفنا باش يكون سي علي شتيوي رئيس جمعية المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية، وأكيد باش نتعرفوا شوية على الأجواء كيفاش كانت فيما يخص التحضير الخمسينية وأيضا الفكرة متاع الجمعية ونشاطها داخل المؤسسة الجامعية اللي تخرجنا في رياضيين ومختصين في الرياضة وفي التربية البدنية. معنا سي علي شتيوي. سي علي مرحبا بك.
1: مرحبا بكم، مرحبا وشكرا على الاستضافة، مرحبا بضيوفكم زاد.
0: مرحبا. وبحذانا الدكتورة نور بالطيب، مهندس هذا اللقاء اللي وابن المؤسسة بطبيعة، ونتصور كان معكم في التحضيرات وفي الاستعدادات وفي الأجواء الخاصة بالخمسينية اللي كانت أجواء مميزة وظهر لي فيها لقاءات كبيرة ويمكن برشة من الزملاء تلقاو في الفترة الأخيرة من خلال الاحتفالات هذه. دونك نحكي شوي على الجمعية الساعة كيفاش تأسست وعلى الاحتفالات بخمسينية المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد، وكان نحسن شوية نوعية الصوت سي علي. كان عندك كيت نحي سي علي؟
1: ما عندي لا كيت لحد تليفون
2: سيد الرئيس. تليفون الرئيس. عسلمة سي علي شتيوي، سيد الرئيس زميلي وصديقي، مرحبا بك.
1: عسلمة سي الأنور، مرحبا بك انت زادة، مرحبا بكل المستمعين.
0: نحكي شوية على الجمعية سي علي.
1: الجمعية تأسست عام 2013. التاريخ نشر أحداث الجمعية بالرائد الرسمي كان يوم 6 نوفمبر، وداير باش نكونوا عندنا عيد ميلاد الشهر الجاي. دونك الجمعية تأسست قلنا عام 2013، ومن أهدافها توطيد وتنمية العلاقات البشرية بين المنخرطين بالجمعية وأسرهم، ربط صلة مع الجمعيات ذات العلاقة داخل الوطن وخارجه، وتنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية وترفيهية، وتنظيم ملتقيات وندوات ورحلات وأمضاء اتفاقيات شراكة لإنجاز برامج الجمعية. هذوما الأهداف متاع الجمعية. واللي حزنا أكثر هو أنه ماذا بينا نتلقاو أكثر من نجمو مع بعضنا، وهذا أكثر حاجة اللي نحبوها في الجمعية.
2: خوي علي، في بخص الجمعية والخمسينية اللي صارت المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية تحت شعار لقاء الأجيال، دونك أهدافها سامية جمعية ولقاء الأجيال بالطلبة، لو تعطينا فكرة عليه.
1: هو لقاء الأجيال هذه الوحدة الإديسيون الثانية المتاع لقاء البرمجة لقاء الأجيال. وقت يقولوا لقاء الأجيال مش كان الجماعة اللي هما منخرطين في الجمعية، زادة نقولوا أنه الطلبة اللي قرأوا من عام 57 حتى لليوم هما داخلين في وسط الجمعية، بسكو آخر اجتماع عملناه، اجتماع تقييمي عملناه، تبدلت تنقحت البنود النظام الأساسي متاع الجمعية، وكانت هي كانت كان الطلبة نتاع دار المعلمين العليا من 79 حتى 92، وتوا ولات الجمعية تلم كل ما تخرج من قصر السعيد من عام 57 حتى اليوم الناسي هذا.
2: يعني بتشمل كافة الإطارات المتخرجة من المعهد العالي للرياضة التربية والتدريب بقصر السعيد إلى حد اليوم، وكيف تتسعى معناتها يعني للمنخرطين وكي ينتفعوا بالنشاط أكثر ما يمكن.
1: يعطيك الصحة، هذا اللي نصحناه. ودونك كبرت توا الجمعية، كبرت وتصور أنت العام الجاي باش تكون عندها 70 سنة المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية. قصر السعيد بداية عام 57، عام الجاي باش يعمل 70 سنة.
0: فوالا،
1: إن شاء الله الاحتفالات باش تكون زادة كيف كيف، صارت احتفالات نتاع الخمسينية نتاع دار المعلمين العليا، احتفال بقدرة الله باش يكون فما 70 سنة نتاع قصر السعيد.
0: قصر السعيد اللي هو وين الفرق لازم نعرفوه زادة بين دار المعلمين العليا بقصر السعيد وبين المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد، باش المستمع ينجم يعرف الفرق، خاطر بيناتهم ظهر لي 20 سنة. دونك تفهمنا شوية دكتور أنور، ولا حتى مع سعلي نزيدوا نفهموا الفرق بيناتهم بين زوج مؤسسات هذوم.
1: يعني مش نعطيك تريف الهستوريك، تريف تاريخ تاع قصر السعيد. قصر السعيد كون عام تم الانشاء تاع معهد لينابس تاع قصر السعيد عام 57.
0: ايوه،
1: عام 57 بدا في العمران، ومن بعد عام 59 تنقل لقصر السعيد.
0: واضح.
1: وقصر السعيد من وقتها وقت ترى كان في وسط 36 هكتار. تصور انت معهد في وسط 36 هكتار. دونك عام 75، من عام 59 حتى 75 بداوا اطارات من لي مونيتور، ومن بعد ولاو لي ماتر، ومن بعد ولاو المعلمين، ومن بعد ولاو لي بروفادوان الأساتذة المساعدين. ومن بعد عام 75 76 نشأت دار المعلمين العليا، وأول دفعة متاع دار المعلمين العليا دخلوا عام 76.
0: واضح.
1: وعام 76، من عام 76 حتى 92 هذيك صارت ولات اسمها دار المعلمين العليا. تعديت بزوج مراحل. المرحلة الأولانية من 76 حتى 84 اللي هو دار المعلمين العليا للشباب والرياضة. هالفرصة هذه صارت تخرجت أول دفعة متاع أساتذة شباب، معناتها سبيشاليتيد الاختصاص نتاعهم شباب من قصر السعيد. واللي كانوا معانا كانوا يقرأوا معانا، عملوا عامين، عملنا مع بعضنا عامين ترونكوما، بعد احنا عملنا تربية بدنية، وهما عملوا تنشيط شبابي واجتماعي.
0: واضح. هنا الفرق.
1: اول دفعة متاع اساتذة شباب خرجت من قصر السعيد عام 80.
0: واضح.
1: احنا اول دفعة اوفيسيال، وقت نقول اول دفعة على خاطر فما تخرجت عام 79 دفعة اللي هي جربوا عليها البرامج نتاع دار المعلمين العليا. دونك تخرجت عام 79، هذه هما احنا كنا نسميوها ونسميوها لتوا لا بروموسيون كوباي، معناها الدفعة الكوباي اللي جربوا عليها البرامج الكل. دونك عام 84 تبدلت التسمية نتاع دار المعلمين العليا، ما عادش للشباب والرياضة، وليت دار المعلمين العليا للتربية البدنية.
0: واضح.
1: ومن بعد هذه قعدت حتى العام 2، آخر دفعة نتاع دار المعلمين خرجت عام 92، ومن عام 92 زادوا وليت ليسيف، مي قعدت يقرأوا 4 سنين. ليسيف معنا دار المعهد العالي للرياضة
0: البدنية.
1: حتى يمكن حتى ال 94 95، ومن بعد ولاو يقراو، ولات دخلتك للام دي هذيك ولاو ما عادش يقراوا 4 سنين ولاو يقراوا
0: 3 سنين وإجازة وكل شيء. واللي هي نحكيوا على اليوم في النسخة هذه هي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد. مهم جدا التمشي التاريخي هذا باش نعرفوا زاد المؤسسات نتاعنا التعليمية خاصة في التعليم العالي كيفاش بدات النشا نتاعها لي بروموسيون اللي بدا والناس اللي قراوا واللي كونوا اللبنة الأولى من يمكن أساتذة في دفعة أولى كما قلت في سنوات 70 وفي 80. واليوم نلقاو المؤسسة هذه قاعدة تتطور وقاعدة الحقيقة تخرج في كفاءات كبيرة بفضل مجهود برشا من الأساتذة ومن المؤسسين نعتبرهم الدفعة الأولى زادة تعتبر من المؤسسين واللي حلوا البيبان والأبواب لبقية لي بروموسيون. دونك في اللمة نتاع الخمسينية دار المعلمين العليا بقصر سعيد نوعية الصوت خايبة برشا سي علي كان نجم نحسن شوية مثالش. دونك حبيت نسألك اللقاء كان مثمر معناها جاءوا الناس اللي استدعيتوهم فما إضافات فما اقتراحات يمكن من الجيل الأولاني باش نحسنوا شوية يمكن حاجات في المؤسسة هذه في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية فماشي اقتراحات وصلت لكم من خلال تنظيم الخمسينية هذه سي علي؟
1: هو جست باش تدخل صغير ياسر هو باش نذكر الناس انه من عام 69 بدات ورشات البحث والشهادة المعمقة والماستر والدكتوراه بداوا من عام 69 راه
0: صحيح صحيح
1: في قصر سعيد اللي سابس بداوا من عام 69 لكن جست باش نقولوا ان حاولنا المبادرة هذه متاع الخمسينية جات من عند زميل اللي هو الزميل محمد طاهر رزقي اللي عمل المبادرة متاع الخمسينية هذه وخلينا المبادرة هذه وحاولنا بدينا ننظموا فيها وكيف كيف زاد اتصلنا بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية في شخص مديره السيد أنيس الشواشي مشكور جدا
0: اش حاولوا تواصلوا معه سي أنيس
1: اي وحضرنا البرمجة متاع الخمسينية الخمسينية من الحوايج اللي عملناهم هو انه اتصلنا بأكثر من نجمه من الأخيين الأعضاء متاع الجمعية وباش يكونوا حاضرين وباش يحاولوا يكونوا في الموعد الله غالب فما حوايج ما نجموش نحكموا فيهم اللي هما الحضور متاع الأخيان الاحتفالية هي قلنا مبادرة من عند زميل محمد طاهر رزقي ومشكور لكن الحاجة اللي نقولها هو أن نشكر كل من ساهم من بعيد ولا من قريب في نجاح الاحتفال هذا بالرغم من بعض النقائص اللي هي الحضور كان محتشم وحضروا تقريبا 70 زميل ومع كيف الحضور متاع الطلبة متاع قصر سعيد متاع الطلبة اللي يقرأوا توفي قصر سعيد والحاجة اللي نجمنا نعملها هو أنه صار فما إكسبوزيسيون متاع تصاور قدم من عام 79 حتى 92 التصاور اللي رجعوا تريف الذاكرة للأخيين الكل وفما إكسبوزيسيون كتير زادة صارت قائمات متاع الدفعات من عام 79 حتى 92 علقناهم واللي هذا يمشي يشوف يلقى أصحابه الأسامي متاع أصحابه انسيدوسي
0: حلو به هو تجميع متاع الوثائق هذي ظهر لي زادة تعبكم شوية نتصور عملتوا مجهود فيه بالكده كجمعية سي علي
1: تريف لا محاله هو بديناه توا عن مديدة الإكسبوزيسيون هذي صار فيها ببري فما علقنا ببري ما بين 120 و 150 تصويرة ما في الإكسبوزيسيون هذي في المعرض والحاجة اللي فرحتنا حضور بعض الأساتذة اللي حضروا معنا وشكر جزيل لهم واللي كانوا اللي أعطوا البلوس للاحتفالية هذه. ما نجموا قولوا كان بارك الله
0: يعطيهم الصحة يعطيكم الصحة على المجهود زاد السي علي على خاطر ما هسه للحقيقة اليوم باش توفقوا باش تجمعوا معطيات فيها معناها معلومات بتاع 50 عام وتحاولوا من خلال اللقاء هذا والخمسينية والتحضير لها باش تثمنوا مجهود المؤسسين اللي دار المعلمين العليا بقصر سعيد. نحكيوا على 50 عام مش شوي ونحكيوا زاد على 70 عام عمر لينيبس تقريبا معناها والاحتفالات باش تكون عام الجاي يمكن أكثر وفيها زادة الرقم هذا بيستحق باش يكون فما تظاهرة كبيرة. خليك كلمة سي أنور باش كملوا مع سي علي وبعد باش ناخذوا سي أنيس اللي هو حاضر معنا.
2: أنا نحب نشكر سي علي والهيئة اللي خدمة معاه والأعضاء الجمعية على المجهودات الجبارة. وكما تعرف العمل الجمعياتي راهو ديما يزمو بكو دي فولونتاريا برشا متطوعين وخاصة كانت اللمة حلوة باش تلم قوي ومن ناحية يكونوا الانتماء للمؤسسة العريقة دي اللي خرجت أبطال اللي خرجت أساتذة خرجت إطارات وكذلك كان يوم معناتها في نرينا فيه الطلبة جدد وراهو الطلبة القدوم تصور معناتها اللي دخلوا سنة أولى وكانوا موجودين في المدرج وبعدين يقول لك شنية للتظاهر دي وكنا في التواصل معها ويتفرجوا على الاكسبوزيشن القديمه انوار بلان كيفاش يعملوا في ليزاكتيفيتي والاساتذه اللي قرونا واللي احنا كانت اوماج اللي قدمناه معناتها من خلال المداخله نتاعي والمداخله نتاع السيد انيس وسي علي والاخوين كوليكا اوماج للاساتذه نتاعنا اللي قرونا.
0: هذيك يعني صحه سي علي نشكرك برشا.
1: ربي حبيت نزيد حويجه صغيره
0: في كلمه يمس خاطر سي انيس معنا في الخط باش ناخذوها
1: اللي في مخرجات من مخرجات الخمسينية هذه صارت اتفاقية تبني مع دار المعلمين دار المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد عندها صاروا فيها بنود وكل شيء. والحاجة الأخرى اللي هي هامة جدا هو أنه الهيئة هذه تشوف المدن تاعها الانتخاب النيابية إثناء دونك في شهر نوفمبر باش نحضروا جلسة عامة انتخابية وإن شاء الله يكون فما دم جديد وإن شاء الله نخليوها الجمعية تواصل مسيرتها وبالتداول على المسؤولية
0: إن شاء الله.
1: اللي نحب نقوله هو أنه لكل من يسمع فينا حضروا القائمات نتاعكم واللي يسحق أي معلومة ينجم يتصل بها على 98 5 7 2 7 9.
0: واضح سي علي. نحكيو ديما على أولاد المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد معناها من الطلبة اللي تخرجوا من قبل دونك ينجموا يكونوا على رأس الجمعية اللي فيها برشا حنين فيها برشا نوستالجي بالحق مع الذكريات البدايات خليني نقول. واليوم زاد الشباب فرصة باش يكون متطوع في جمعية اللي تخدم المؤسسة الجمعية متاعه. شكرا لك سي علي شتيو يعطيك الصحة.
1: شكرا للجميع
0: جمعية المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية. شكرا لك وموفقين وإن شاء الله ديما تواصل جمعية التألق نتاعها. وإحنا ما نجموش نحكيه على تظاهر موجودة في المعهد العالي أيضا للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد ما يكونش حاضر معنا مدير المعهد سي أنيس شواشي وحضر معنا في وقت سابق في برنامج مشاغل الجمعية عامناه بالظهلي. سي أنيس ديما ماذا بينا نعرفه جديد نتاع المعهد ونعرفه أيضا الاحتفالات كي تكون فما تظاهرات احتفالية تحتفل بالتاريخ المعهد يمكن الفترات المهمة اللي عرفها المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد. سي أنيس مرحبا بك.
3: مرحبا بك شنو أحوالك سيدي. مرحبا بالساده المستمعين ومرحبا بسي أنور.
2: مرحبا صديقي وزميلي العزيز سي أنيس.
3: عايزك شكرا على الاستضافة
2: ونتمنى لك سنة جامعية موفقة ومرة أخرى معناتها نشكرك على الاستضافة وعلى تبنيك الجمعية وعلى مساهمتكم الفعالة في إنجاح فعاليات اليوم الاحتفالي بالخمسينية.
3: هذا لا شكر على واجب يا سي أنور هذا واجبنا وتجاه أساتذتنا وكما قلنا دونك احنا حكيتوا على اليوم هذا والاحتفال هذا اللي هو بالنسبة كما حكينا نهارت يعني اللقاء للخمسينية بالنسبة لنا هي مش مجرد احتفال كما قلنا بمرور الزمن وإنما هي 50 سنة كما قلنا من التكوين العطاء البحث العلمي خدمة الرياضة التربية البدنية في تونس 50 سنة من عمل أجيال زادة من الأساتذة اللي احنا حبينا نكرموهم يعني الإداريين كيف كيف الطلبة الخريجين اللي صنعوا فعلا جزء مهم من هالتاريخ هذايا في المؤسسة فهمتني، وبتبيع الشكر للجمعية اللي هي زادة قامت بمجهود باش تلم الأساتذة وباش تحضر البرنامج. يعني دورنا ك يعني المعهد اللي ولا أجمل ما في هذه المناسبة هي اللي هي جمعة أجيال وجمعة صحيح. يعني ناس حاضرين وناس يعني خرجوا على شرف المهنة، فما ناس يعني ذكرناهم وهم كانوا مش حاضرين لأسباب يعني شخصية. يعني اليوم هذا يعكس اللي المؤسسة ماهيش يعني مجرد بنايات، واليوم ونحكيوا على برامج تكوين زاد فما الذاكرة وفما الانتماء وفما مسيرة مشتركة ليزم هذه تجمعنا، وهذا مهم ياسر، وهذا اللي نجحنا فيه مع الجمعية يعني باش يعني نبلغوا هالمساج هذايا. وأنا كمدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد الرالي هذا من واجبنا باش نكرموا اللي شكون يعني اللي سبقونا من الأساتذة، يلزمنا نعرفوا بما قاموا من مجهودات، خاطر الحاضر زاد هو مبني على يعني الماضي، اليوم نبني على يتركوه هما لينا من خبرة وتقاليد علمية ومهنية. والحق يعني أنا كنت طالب ولا يعني اليوم كأستاذ ولا كمدير، يعني نقول أنا اليوم نشكر أساتذتي اللي هما ساهموا برشا في التكوين هذايا، واللي هما بالحق يعني عرفوا كيفاش يصنعوا التربية البدنية في تونس.
0: يعطيك صحة سي أنيس، وحكينا شوية كما قلنا مع سي علي على اللقاء كيفاش كان في الاحتفالات بالخمسينية متاع دار المعلمين العليا بقصر سعيد. 70 سنة زاد نحكيه على 70 سنة بالنسبة للمعهد الرياضة، وفسرنا شوية الفترات التاريخية المهمة للمؤسسة هذه. أنت قدمت ظهر لمداخلة سي أنيس في اللقاء هذا، نرجعوا لها شوية مساج عطينا الموضوع حتى في كلمتين.
3: والله كما قلت لك المداخلة كانت في هذا النطاق اللي هي حبينا نقوله للخمسينية ولا الاحتفال، هي مناسبة باش ننظروا فيها مش فقط للإنجازات، لكن حبيتها مناسبة زادة كيفاش اليوم نجموا مع الجمعية ومع سيادتنا ومع القدماء كيفاش نجموا يعني نتشاركوا في شنو نحبوا يكون المعهد خلال السنوات القادمة مع بعضنا. يعني حبينا باش نحافظوا مع بعضنا على هوية المعهد، على المكان متاعه، كيفاش نجموا نطوروه، كيفاش نجموا نجدوه، كيفاش نجموا نردوا التكوين اليوم أكثر جودة والبحث العلمي أكثر شعاع وانفتاح على الجامعات والمؤسسات الرياضية والصحية على المحيط الوطني والدولي، وباش يبقى ديما الطالب في قلب هذه الرؤية. واليوم اللي نكونوا فيهم يعني الطالب يلزم يخرج يعني بباجاج متاع دي كومبيتانس، والطالب هو زاد اليوم اللي هو في قاعات المحاضرات اللي هو غدوة زاد باش يكون الأستاذ. اليوم حبينا باش نحكيه كيفاش نجمو ويشاركونا كيفاش نجمو نكونوا كفاءات قادرة على الاستجابة للتحولات الجديدة اللي يعرفها قطاع الرياضة والصحة والتربية. يعني هذي اللي اليوم يعني اللي كان هو الموعد مع الأخيان الكل.
2: وفما نقطة هامة أخويا أنيس اللي انت أشرت لها، وكونوا لسادة لقدم بالتجربة متاعهم واللي قرأوا غادي وعدوا كاريير معناتها السنوات باش ينجموا في المستقبل يكونوا قوة اقتراح، وكذلك باش يعملوا لما لا يأثوا كل ما هو تطبيقات بيداغوجية وعطيوا التجربة متاعهم.
3: وكذلك سي أنور يعني احنا حابين وقلنا لهم ديما راهو المعهد يعني أبوابه مفتوحة أمامهم جميعا للاستفادة من الخبرات متاعهم من التجارب متاعهم باش لربط الأجيال ببعضها البعض. وهذه الرسالة هي البسيطة اللي في تلخصها في جملة، ما نحبوش فقط نحافظ على ما ورثناه كما قلت، وإنما نريد أن نضيف إليه. يعني عنا تاريخ ما شاء الله نفتخر به، لكن التاريخ وحده ما يكفيش، حبينا نحولوا هالرصيد هذايا إلى قوة تدفعنا للأمام مع سيادتنا ومع القدماء. وأنا نؤمن اللي تطوير المؤسسة ما هيش يعني عمل مدير وحده ولا إدارة، هو عمل جماعي يشارك فيه الأستاذ الإداري الطالب الخريج وكل شركاء
0: خاصة يعني عندهم تجربة وخبرة زادة في إدارة يمكن المعهد في وقت سابق وإلا من الأساتذة اللي عاشوا فترات مهمة هنا به الانفتاح على يمكن الجيل الجديد زادة اللي عندهم أفكار خلاقة وجديدة وأفكار تنجم تزيد تقوي وتحسن في المردودية وفي العمل داخل المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد لكن زادة اللي عندهم خبرة وتجربة أكيد إضافتهم مهمة خاصة أبناء الجمعية. نكملوا معك سينيس الاتفاقية مع الجمعية فمشي نقاط فمشي دي بروجي في الأفق باش تكون إن شاء الله في الفترة القادمة.
3: والله كما قلت لك يعني هي الاتفاقية ذي ماشية في التوجه هذي اللي كيفاش يعني اليوم المعهد العالي رياضة التربية البدنية بقصر سعيد وأعضاء الجمعية باش ينخرطوا في هالعمل الجماعي اللي باش نحافظوا به ونطوروا به الرياضة والتربية البدنية وإن شاء الله احنا يعني وعدنا باش يكون فما يعني لوكال باش يكون في المعهد الجمعية وهذا يعني إن شاء الله باش نخدموا عليه وباش نحاولوا يعني تكون فما يعني لقاءات متواصلة يعني دورية ونحاولوا نستدعاو يعني الأساتذة متاعنا الكل باش يساهموا بالخبرة متاعهم سواء حتى بالرجوع إلى قاعات المحاضرات كأستاذة شرفيين ويعني الانيماسيون تاع يعني ديزاتولي دو ترافاي باش هجيل هذايا يستفاد من حاجتين يستفاد كما قلنا هي كلها ديزيكول يعني هالمدرسة هذه العريقة القديمة وهالمدرسة جديدة مع انفتاحها على اليوم يعني الرقمنة وعلى الذكاء الاصطناعي وكيفاش مع بعضنا إن شاء الله حتى النشاط الاجتماعي زادة باش تبقى هالعائلة الرياضية يجمعها ديما هالوفاء هذايا وفاء لمن سبقونا باش نكونوا مسؤولون أمام الجيل متاعنا وزادة باش نكونوا متفائلين بالأجيال القادمة
0: إن شاء الله. شكرا لك سيانيس الشواشي مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد. وين ما فما جديد في المعهد أكيد أبواب إذاعة المنسين مفتوحة وخاصة برنامج مشاغل الجامعية ونفرحوا كي تكون فما تظاهرات وفما ديما روابط بين الجيل القديم والجيل الجديد والحالين موجودين من إداريين وأساتذة وطلبة في المعهد باش تكون فما ديزاكسيون باهين ويكون فما تبادل خبرات بين كل الأجيال. نشكرك برشا سي أنيس وإن شاء الله ملتقانا
3: أقل مرحبا شكرا
2: بالتوفيق.
3: لكم شكرا لكم ليلة سعيدة
0: شكرا
2: لك
4: السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
5: 97.3

0: رجعنا لكم جديد مستمعينا في مشاغل جامعية. انتم تسمعوا في الجزء الأول من البرنامج حكينا شوية على جديد المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد، وين فما الاحتفالات بخمسينية دار المعلمين العليا بقصر سعيد، وأيضا نحكي وزاد حتى على الاستعدادات للاحتفالات بسبعينية المؤسسة الجامعية اللي خرجت عدد كبير من الأساتذة المختصين في الرياضة حتى في دور الشباب أيضا في التنشيط الشبابي على مدار سنوات وسبعين سنة تقريبا. باش نمشي للطالب يسأل مع مريم حرزلة، وكل مرة ناخذ سؤال متاع طالب من الطلبة اللي تفاعل معنا ونحاولوا نجاوبوا عليه بعض المعطيات والمعلومات اللي قدموهم في الفقرة هذه. معك أستاذة مريم حرزل.
1: شكرا. دونك هو هو سؤال هذا اليوم من منطلق الطالب يسأل شنو دوره في المجلس العلمي. الدور متاعه مهم برشا، خاطر هو حلقة الوصل ما بين الطالبة والكونسيل سيانتيفيك، معناه المجلس العلمي. هو المنتخب، وركز على كلمة المنتخب، والصوت اللي يمثل زملائه في اتخاذ القرار الأكاديمي. من حيث النقطة الأولى، أول حاجة هو تكمن هذه في التمثيل والدفاع عن حقوق الطلبة، كما يسمع صوت الطلبة، أي أنه هو الناطق الرسمي باسم الطلبة اللي يوصل آرائهم مشاكلهم واقتراحاتهم بخصوص القراية وللبرامج وللخدمات الجامعية وللخدمات اللي في المعهد. كيف يحامي ويدافع على حقوقهم، يسهر باش القرارات اللي يتخذها المعهد ولا إدارة المعهد ولا الكلية ما تضرش مصلحة الطالب. كيف يجمع آراء الطلبة، أي قبل ما يمشي يحضر الاجتماع مع في المجلس العلمي، يسمع الطلبة متاعه مع زملائه، يعرف شنو يحبوا، يعرف شنو مشاكلهم، باش ينجم ينقلها بكل أمانة للمجلس العلمي. ثانيا عندنا المشاركة في صنع القرار، أي أنه الطالب في المجلس مش قاعد يتفرج على المجلس كيفاش يخدم، بل يشارك في النقاشات والتصويت على مواضيع المهمة في المجلس، أي مثلا كتطوير البرامج، كما أنه يعطي رأيه في المقررات الدراسية، في كيف يعطي رأيه في حاجات سوق شغل من ناحية الليسانس والليزابيليتاسيون جدد. كذلك يساهم بطريقة غير مباشرة أو مباشرة في جودة التعليم، أي أنه ينقل مدى تقييم طريقة التدريس ويقترح إذا كان فما حلول ومقترحات من عن باش نجموا نحسنوها. كيف يشارك في النقاش على الاستراتيجية العامة للكلية أو للقسم مثلا، في لي زوبسيون، في اختيار المواد الاختيارية في خاطر هذوما كلهم فيكسي بار لو كونسيل سيانتيفيك. كيف زادا يلزموا بعد ما شارك في الاجتماعات ينقل بكل شفافية ويتواصل مع زملائه
0: اللي خاصة اللي انتخبوه،
1: يعني يعطيك الصحة، خاطر هذاك مهم جدا، الانتخابات في الجامعات. كذلك كيف ينجم يوعي ويفسر زادا كيف الطلبة زملائه، خاطر بعد ساعات نلقاو فما مطالب أما المطالب مرفوضة، لازم يفسر لهم علاش المطلب متاعك مرفوض بكل شفافية،
0: يوضح
1: ويتواصل معاهم ويفسر لهم قبل ما تصير كل ارتباكات ولا ما تصير صراعات ما بين الطالب والإدارة. كيف هو يساهم في تحسين البيئة الجامعية، أي أنه يطمح إلى حياة طلابية وبنية تحتية ومرافق مريحة للطلبة هذوما
0: في المحيط العام نتاع المؤسسة،
1: لأنه كيف زاد يطرح قضية، يطرح بلوتو دور الجمعيات ودور الكلوب في الأنشطة والنشاطات كيف في المؤسسة، أي أنه فما اقتراحات نتاع كلوبات جدد ينجم يطرحها هو للمجلس العلمي إلى غير ذلك، أي أنه دور الطالب في المجلس العلمي أنه يضمن حضور وجهة نظر المستفيد الأول، أي يعني الطالب في المجلس العلمي، وباختصار القرارات اللي تمس مستقبله الأكاديمي وتجربته في الجامعة.
0: تكصح مريم، مهم جدا دور الطالب في المجلس العلمي، الطالب اللي بش يكون يمثل هو الطلبة مع الأساتذة في مجلس واحد، الاقتراحات وما ينجم يمكن يفهم الطالب كان الطالب ونجم يوصل صوت الطالب كان الطالب، رغم الفم أساتذة يتبنوا قضايا الطلبة وأفكارهم ويحاولوا يوصلوا لهم أصواتهم ويحقوا يمكن الأهداف اللي يحبوا يوصلوا لها باش يلقاو ظروف طيبة متاع دراسة وحتى متاع اختصاصات جديدة. وهنا باش نسأل الدكتور، دكتور شاركت انت في مجالس علمية وحضرت نتصور في اجتماعاتهم في لقاءات خاصة بمجالس علمية، وقيد بحذيك يمكن طلبة ممثلين للجيل متاعهم وللطلبة في المؤسسات هذه، كيفاش كان الحضور يكون في العادة متاع الطالب في اجتماعات متاع مجلس علمي؟ كيف هما شوية حشمة من الطلبة اللي يكونوا يوصلوا، وإلا فما الجرأة وفما الاقتراحات وفما الأفكار البناءة؟ أحكي لي شوية على الوضعيات اللي عشتها،
2: بحكم التجربة والوضعيات اللي عشتها يكونوا مختلفين من يعني من طالب لطالب اللي باش يمثل انت وقوة البروموشن واللي بروموشن اللي اختاروه فوالا. دونك لهنا انا حسب رأينا ديما الممثل الطالب يكون دور تكميلي وديما دور المتعاون، وكذلك هو كما قالت مريم وسيط، ولكن ما يزموش يتحول الدور متاعه ساعات بناطق باسم احتجاج او طرف صراعي. يزمو يكون عنده القدرة على التفاوض والحوار والاستماع، ولمين المشاكل وجي يقدمها كمسؤول رأي. يعني ديما أنا نصيحتي للطالب الممثل أو الممثلين على كل فما سنة أولى وسنة ثانية وسنة ثالثة أو في الكليات عنا متاع الإجازة والماجستير، هو يكون المجلس العلمي وقت اللي ينجح الطالب وكسب ثقة الطالب متاعه، أولا هو سيكون ديمقراطي ويستمع إليهم ويكون معناتها بناء ويكون إنسان كي يحطوا زادة المطالب، إذا فما مطالب متاع طالب راه ما تسمعش لا يزمي يقول لهم راهو هذيا ملي ما تجيش
0: من وحي الخيال،
2: لا من وحي الخيال. دونك لا شيء يلزم عمليه الغرب لا نتاع المطالب باش كي تدخل المجلس العلمي تدخل مطالب صحيحه وبناء. ونطالب زملائي في اعضاء المجالس العلميه يكونوا سي الطالب يلزمنا ناثروه ويزمنا هو بيدو يزمو كوتشينج ممثل الطلبة ويقولوا لهم هاو شنو كذا، والكاكا يولي دوره بناء ومتكامل ومتعاون، وخاصة يزمو يحضر في المجالس العلمية الكليكة، مش كان يحضر كان معاه جماعة تقتلي يجي يدافع الطالب العمل فوسكوبي أو شي يمنعه من كذا، مش كان في المجالس التأديبية ويبدأ لا هو زاد يزمو يوعي. وحسب رأينا مثلا شيصير هو تو انتخاب بينتو متاع أعضاء المجالس يحضر واحد من تو يتناقشوا، وخاصة يعرف شنية حقوق وواجبات الطالب، وكذلك ما يبداش يدافع الطالب في الغلط راو. إذا كان حسب رأينا قبل يدخل المجلس العلمي شي يدافع على طالب عمل فوسكوبي أو تجاوز أو اختراق أو ما كذا، يزم هو زاد يعرف حقوق وواجبات الطالب والنظام الداخلي للمؤسسة ونظام الامتحانات ونظام العقوبات، ويبدأ مقتنع به باش ما يبداش يدافع في الغلط وإلى واحد كيكة. نتمنى لهم يعني
0: توفيق ونجاح
2: ويحضروا رواحهم.
0: نحب نأكد على الجملة الأولى اللي قلتها يمكن بطريقتك معناها دكتور، دور الطالب معناها في المجلس العلمي ما لازموش يكون في ذهنه اللي هو دور متاع الصراع وعرض في فضاء المجلس العلمي.
2: أنا قلت دوره تكميلي ومتعاون يعني، وكذلك يهدي الأجواء. عمناه والعشنا في
1: دبلوماسي، دور دبلوماسي
2: عشنا متاع يعني متاع التربصات وكذا، يعني في الاخر عملنا اجتماع بالناس كليكا، ولو لنين عملنا بممثلي طلبة. انت تو قلت له فهمه، قال لي ايه فهم ايه ما نبرمش فهمهم، قال لي والله ما يمكن ما يفهمونيش يهاتهم، قلت له لهنا وعملنا اجتماع للناس كله.
0: ربي يخليك ليهم دكتور
2: يا جماعه، نحيوهم الطلبة نتاعنا الكليك نحيوهم.
0: كله تجربة مهمة يعني، راه معناها اللي عنده الفرصة باش يكون موجود وهو طالب في مجلس علمي بالحق فرصة مهمة باش يكون حتى الشخصية
1: هو يتكون، يعرف كيفاش يناقش، كيفاش يسمع الآخر، كيفاش يدافع على فكرة مطروحة مطروحة أو فكرة بالحجة ويساهم في اتخاذ القرار. هذا كله هو راهو معناها هو أكثر واحد. علاش احنا نقوله لازم فما ممثل للطلبة؟ على خاطر أكثر واحد عايش مع الطلبة، أكثر واحد ينجم ينقل للمجلس العلمي والأساتذة وللإدارة شنو قاعد يصير، شنو
2: وينقل
1: المشاكل
2: وينقل كذلك قرار المجلس العلمي باش يوصلوا لأصحابه
1: أفيك فلويت ويقنعهم أفيك
2: بالواقعية.
0: واضح. بعد شوية أخبار التسعة في ساعتنا الثانية Student Vibes مع أيدا غرسلة باش نحكيه شوية على نادي من النوادي في المهدية، باش نمشيه للمهدية إن شاء الله، باش نتعرفوا على النادي اللي باش نحكيه عليه إن شاء الله بعد شوية من خلال فقرة باش تقدمها واستضافة أيضا باش تكون هي في الحوار أي إن شاء الله بعد شوية. ما تنساوا زادة نصائح الدكتور والجامعة نيوز فقرات ساعتنا الثانية في مشاغل جامعية.

0: تم متسعة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع لجنة المشاريع الكبرى الذي خصص لمتابعة تقدم عدد من المشاريع العمومية الكبرى في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. وأكدت رئيسة الحكومة في مفتتح أعمال اللجنة أن الدولة ماضية في إنجاز العديد من المشاريع العمومية في مختلف المجالات، مبرزة أن التسريع في وتيرة التنفيذ يعد أولوية قصوى لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الاستثمار وخلق الثروة وتوفير فرص العمل إلى جانب تقليص الفوارق الجهوية وتحقيق تنمية متوازنة. طلب رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي الكنزاري بإلغاء المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة الموظفين على تجهيزات الطاقة الشمسية، داعيا مجلس نواب الشعب إلى التدخل العاجل لخفض كلفة هذه التجهيزات والحد من تداعيات أزمة الطاقة خاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك الصيفية. دعت وزارة الفلاحة والصيد البحري منظوريها إلى توخي الحذر واليقظة خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية، وذلك تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. ومن المنتظر بداية من ليلة اليوم الخميس نزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الساحلية الشمالية، تكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربية، لتشمل تدريجيا يوم الجمعة بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحلين الجنوب بعد الظهر. تظاهر آلاف من طلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا اليوم في يوم جديد من الاحتجاجات رغم محاولة الحكومة احتواء أزمة تهز البلاد، وغلق الطلاب مداخل مئات الثانويات في أنحاء البلاد لأكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع، مما أدى أحياناً من اندلاع اشتباكات عنيفة. ودعت رابطات طلاب الثانويات إلى التعبئة اليوم مع توسع نطاق الاحتجاجات وانضمام اتحادات لطلاب الجامعات إليها مع التخطيط لتنظيم مسيرة في باريس، فيما دعت نقابات للأساتذة إلى إضراب عام. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور

رجعنا لكم جديد مستمعينا في مشاغل جامعية، وهذا الجزء الثاني من البرنامج وفقرة جديدة مع آية غرسلة، هي student vibes. نحكي شوية مع الطلبة، ومهم جدا نوصل صوت الطلبة ونشوفوا النشاط نتاعهم في الحياة الجامعية. الحياة الجامعية حياة متكاملة فيها التكوين الأكاديمي اللي من بعد مش خلينا نلقاو المهنة يمكن والخدمة والاختصاص اللي مش نحاولوا نتألقوا فيه من بعد. كيف كيف زاد فيه التأقلم مع المجموعة، فيه القيادة والمسؤولية، وهذا الكل نتعلمه من خلال تجربتنا الطلابية.

0: واللي ينمي شوية التجربة الطلابية واللي خليها تتطور نوعا ما هي اللي يمكن الحياة الجمعيتية من الجمعيات والنوادي اللي تكون خاصة في المؤسسات الجامعية. أي الكلمة ليك؟
1: خاطر نعرفوا اللي الحياة الجامعية ما تتبنيش كان داخل قاعة الدرس، لازم يكون فما انخراط مشاركة وفرص اللي يلقاها الطالب باش يكتشف موهبته ويطور من شخصيته ويكون جزء من محيطه الجامعي. ومن هنا باش يكون عنا كل أسبوع موعد مع نادي جديد وتجربة شبابية مختلفة نكتشفه من خلالها شنو يصير في الكواليس، شنو ينجم الطالب يضيف ويكتسب من الحياة الثقافية داخل الجامعة. اليوم باش نتعرفوا على كلوب توج دار بمهدية سنتر. هو نادي يجمع بين ثلاثة مجالات: الفن، المجال الأكاديمي، والمجال الترفيهي، في محاولة باش يكون للطالب مساحة أكثر يعبر فيها، يتكون ويعيش تجربته الجامعية بتفاصيلها الكل. واليوم باش يكون حاضر معنا بالهاتف رئيس نادي توج دار وسيم حسني. مرحبا وسيم.
2: أهلا، مرحبا بك، عايشك.
1: كان تزيد تعرفنا بروحك أكثر.
2: عسلم الناس الكل، أنا وسيم حسني، طالب في زام مهدية، بريزيدون توج دار مهدية سنتر، و أسيفيريتي هنا.
1: حبينا نعرفوا كيفاش جيت فكرة النادي، من وقتش تأسس، وشنو أهم أهدافه، يعني تعريف شامل عن النادي.
2: الحق يعني طريقة تأسس النادي هو كانت الحق لما نتعرفها بديتها كيكة، يعني شفنا خدمة الفروع الأخرى، شفنا خدمة توج دار ككل، الحق عجبنا الجو، عجبتنا الأمبيونس، لقينا وإحنا استفدنا يعني من الفروع الأخرى، قلنا ليش ليه ما نحلوش فرع نتاعنا. توج دار مهدية سنتر يخدم على تروازاك اكاديميك، توسكي دي فورماسيون وركشوب، حاجه كيف هكا ارتستيك، توسكي يخص المواهب، سبور، دانس، ميوزيك، اغناء، كل شيء. والوزير توسكي كامبين غراندوني كافي ارتستيك، حاجات هكا.
1: باش نزيدوا نفسروا المستمعين، كلوب توج دار عنده فروع متعددة، ومن بين فروعه الفرع اللي موجود في الليزام مهدية. لازمنا نذكروا المؤسسة الجامعية، هو ولا داخل مؤسسة جامعية إيزام المهدية.
2: بالضبط هذيك هي، كنا ديجا يعني الحق عنا وتأسس في المركز الثقافي الجامعي بالمهدية.
1: معناه هو كان خارج إطار الجامعات، والفكرة جيتهم اللي هما يوليوا ينشطوا في الجامعة وقدموا مطلب باش النادي يولي في الجامعة.
0: في الجامعة نعرفش السبب علاش، يمكن باش تتوفر يمكن الفضاء متاع النشاط، باش يتوفر الفضاء، وأيضا حتى الطلبة يكونوا قراب يمكن من مقر النادي. هذا هو السبب باش نلقاو النادي هذا في الليزام وسيمة.
2: بالضبط ديجا يعني حبينا نزيد نقرب أكثر من الطالب، وديجا احنا كلنا كطلب يعني موجودين في النادي، حبينا نزيد نكون أقرب أكثر للطالب. وهيك عليه يعني كان اختيارنا أنه نكونوا في الفاك يعني باش نقرب أكثر من الحياة، في الحياة الطلابية أكثر.
0: أنت قلت فما برشة فروع، وحتى آية ذكرت عدد من الفروع، قديش تقريبا من فرع الكل في الكل للكلوب هذا توج دار، معناها في تونس الكل تقريبا؟
2: بالضبط في تونس الكل، فما قربت 12 فرع يعني موجودين في كل الولايات، منها مونستير، سوسة، تونس، فاقس، برشة بلايس، حتى جربة موجود.
0: طيبين،
1: ذكرنا من بكري اللي يجمع ما بين ثلاثة مجالات: الفن، والمجال الأكاديمي، والترفيه. حبينا نعرفوا كيفاش قدرتوا تخلقوا التوازن بين المجالات هذه، خاطر جنرالمون تلقى الكلوب يخدموا على أكس برك، أنتم ما شاء الله تغواز أكس، معناه كيفاش خلقتوا توازن، شنو ما ليز اكتيفيتي اللي عملتوها باش تحققوا التوازن هذا؟
2: الحق صحيح مش سهل انه تخدم على تكون اوفر يعني في الخدمة اللي انت فيها، خاطر يعني بيجات او حسب ما قاعدين نراو اغلب النوادي يعني يكونوا يخدموا في تيم واحد ولا في اكس واحد. احنا الحق يعني كنا نشمل المجالات هذه الكل، جيس انه عنا برسمي برشة انرجي وبرشة طاقة باش انه يعني نوصل نعمل دي زيفينمون في كل المجالات. يعني عادي تلقانا في اول الشهر نعملوا في فورماسيون, ويعني ولي فورماسيون يعني زاد نكونوا متعاملوا مع وزاره التعليم العالي, يعني حاجه سيرتيفيه وحاجه
0: مصادق عليها وفيها الناس اللي بالحق تستحق باش تقدم المعلومة والمحاضرات المفيدة بالنسبة للطلب. أيوة
2: بالضبط مش اعتباطية يعني. وعادي في نفس الوقت آخر الشهر تلقانا مثلا كلمت أصحاب يعني كجو نكونوا موجودين في مهرجانات, نكونوا موجودين في نعملوا كامبين, نعملوا دي روندوني, حتى نكونوا في نعملوا إن كافي أرتيستيك يكون فيها يعني صقل المواهب ديجا, يعني طلبة عادي برشا طلبة ديجا عنا يعني اكتشفوا حاجات فيهم ما كانوش يعرفوها. يعني هذه هي الأوبرتينيتي يعني تجي من الكلوب ومن أنك تكون أوفير في خدمتك.
1: من بين الأنشطة والتظاهرات اللي هكا نظمتوها وقعدت في مخك وحسيتوا فما بالحق إفادة بالنسبة ليكم أنت كمامبر وكبريزيدان وكالبقية لمامبر معناها الأخرين والباقي الطلبة, شنو ما أهم التظاهرات اللي شاركتوا فيها عم ناول؟
2: الحق عم ناول شاركنا في برشة تظاهرات, أهمها كنا مشاركين في المهرجانات, وجودنا في المهرجانات يعني كلجنة تنظيم وكمشاركين في نفس الوقت في الورشات باش نستفادوا أكثر. كنا موجودين في تونس وحتى خارج تونس, حضرنا حتى على مهرجانات في الجزائر مثلا, خدمنا مثلا دي جونيدا, عملنا جونيدا انتيغراسيون خاص للكلوب. يعني كانت انه وعملنا مثلا كنا نخدموا انه تكون اوفير في المهدية الكل, يعني كيقول الكلوب في المهدية يعني تخيل انت عادي تيجيونات يكونوا من جميع يعني الفاكولتي, يعني مش مقتصره كانت ما كانتش مقتصره على فاك واحده, كنا كانت يعني موجوده يعني في الفاكولتي الكل اللي مومبر كانوا موجودين يعني موجودين في المهديه الكل.
1: اكيد اصلا هكا تبعت شويه نلقاكم في لمه الخير زيدا موجودين, لمه الخير اللي صارت عم ناول في المهديه اللي كانت ملتقى لطلبه المهديه الكل وصارت مائده افطار, كنتوا في التنظيم وكنتوا زيدا من بين المشاركين كما قلت. حبيت نعرف هل لاحظتوا معناها الأنشطة والتظاهرات هذه ساعدت الطلبة باش يكتشفوا مواهب وقدرات ما كانوش يعرفوها في روايحهم؟ حتى منك أنت مثال تنجم معناها تحكي على تجربتك الشخصية.
2: الحقيقة كنا يعني اكزامبل يعني في الايفينمون ديك كنا في التنظيم, الحق بالنسبة يعني اكتشفت برشا حاجات في روحي, اكتشفت مثلا من الكلوب مثلا كنت في الفوتوغرافي في برشا حاجات, اكتشفت يعني مثلا انه انا عندي موهبه في الفوتوغرافي, يعني اكتشفت في روحي اكثر من موهبه زاد, يعني حتى في قياده المجموعات وحاجات كيف هيك يعني تحمل المسؤوليه اكتشفت في روحي يعني مثلا عن طريق الكلوب. يعني
0: هو ديجا لمسه فن معناها نجم نترجمه معناها العنوان ولا الاسم تاع النادي, دونك ظاهر اللي باش يكون معناها على الفنون وعلى الاختصاص هذايا, دونك باهي كي واحد تظهر الموهبه الفنيه نتاعو من خلال مشاركته في نادي. وهنا يمكن كثرة التجارب والتواصل مع برشا مغرومين بالفن أكيد باش تكتشفوا في روحكم برشا حاجات جديدة. وسيمة
2: بالضبط يعني هيك الكلوب يعني الكلوب ولماتنا وكل شيء كانت الأوبورتينيتي باش نكتشفوا برشا حاجات يعني ما كناش نعرفوها في روحنا, يعني وهذا ما كانش الإكزامبل كان عندي بريسك في اللي مومبر الموجودين الكل.
1: نحبوا نعرفوا أهم المشاريع والأنشطة اللي قاعدين تحضروا لها أو تخطوا لها الفترة الجاية, خاصة وأنه اليوم صارت الجورني دانتيغراسيون معناها باش تبدأوا تنشطوا بالكدي, وهل فما مشاريع معناها خارج الفاكولتي كما بكري ذكرت فما خارج البلاد التونسية أصلا, هل فما مخططات لحاجات كما هكا في الأيامات الجاية وفي الأشهر الجاية؟
2: الحقيقة يعني اليوم كانت صحيح كان جورني دانتيغراسيون كانت في زمن مهدية, يعني الإقضاء كان بدرجة غير عادية يعني اليوم على الكلوب, يعني حاجة تفرحنا وحاجة تخلينا مثلا فما عباد وصلت يعني تقرأوا باك ووصلتهم لفيديو متاع الكلوب وعجبتهم الفكرة ويعني متحمسين باش يكونوا موجودين, هذه حاجة تفرحنا إنه عائلتنا باش تكبر.
0: بالنسبه
2: بالطبيعه ان قاعدين نحضروا في برشا حاجات برشا برشا برشا جديد ان شاء الله يستنى في الطلبه, نحضروا في حاجات يعني في تونس وان شاء الله يعني فرص البرة يعني اتخذ من خلال
0: شراكات نتصور مع جمعيات اخرى
2: ولا يعني مع يعني طرق يعني الخدمه عملناها وخلتنا نعرف عباد
0: كبرتوا التارجت نتاعكم معناها السيبل نتاعكم ولا ما عادش في الفاكولتي كهو ما عادش في المهديه كهو اذا ديما نحكيوا على توجداغ مهديه سنتر ما عادش في تونس كهو ماذا بيكم تسيبليو اكثر ما يمكن من طلبه ومن شباب في اعماركم خارج تونس على الشلال مع شركات يمكن مع نوادي اخرى طلابيه فما جامعات متواصلين معاهم فما طلبه من جامعات معينه عندكم تواصل معاهم وسيم
2: الحق أوفر شوي ميزاد فما طلبة مثلا من المغرب من الجزائر من برشا بلايس يعني من برشا بلايس من العالم العربي ومثلا من أبرز الحاجات اللي قاعدين نحضر فيها تو انه قاعدين نخدموا فيها عمل مسرح زيادة مع الممثل القدير سالي بنور باش يكون المؤطر نتاعنا ديجا قاعدين نزلنا في بداية المشروع يعني وطلبة جدد اللي باش يكونوا معنا باش يكونوا جزء من المشروع هذا
0: ممتاز
1: حبيت نسأل على فما شباب موهوب هو اليوم أما يمكن التحدي اللي أكبر أنك تقنع شباب وإلا خاصة طلبة في أول عام ليهم وفي أول سنة دراسية وقادمين فاك وقادمين مسؤولية جديدة وما يعرفوش حتى يمكن شو معناها فاك وكيفاش سيستم القراية والكل كيفاش تنجم تقنعوا اللي عندك قيمة اللي عنده قيمة وقدرة باش يشارك ويبرز روحه ويبرز مواهبه كيفاش تتعاملوا مع الطالب اللي عنده موهبة أما متردد وفاقد الثقة في روحه
2: بالضبط ديجا لاحظت انه يعني كيف تواصلت مع برشا طلبه عندهم الخوف بالرسمي انه هم
1: خاصه
2: يعني
1: جماعه البريمير معناها معروفه هذه قادمين على حاجه جديده ويقول لك شنو كلوب هذايا وباش نخسر وقتي واني جاي نقرا
2: فوالا يحسوا خساره وقت تحسهم اصلا مترددين ما كيف تحكي له وكيفاش باش نوصلوا نخرجوا منه الموهبه نتاعو باش نخلوه يرتاح وباش نخلوه يفهم شنو هي كلوب وشنو فوائد الفائده اللي بتجي من الكلوب لازم في الأول نكون يعني ندخلوا في الجو بشوي مش ديريكتومون يعني باش
1: تبداو ديفورماسيون
2: نعم نبداو ديفورماسيون بصات نبداو نعملوا تيم بيلدينغ يعني نعملوا ايفينمون نتلموا فيه الناس الكل نتعرفوا على بعضنا نفهموا بعضنا ونبينوا له بيان سور قيمة انه تكون في كلوب الكلوب يعني مش جيست تضيع وقت راهو كلوب يعني يخليك تعرف ناس جدد يخليك يعني تثري يعني السي في نتاعك اللي هي حاجه مهمه جدا يعني نعرف ديجا يعني اصحاب يعني كاكبر مني عمر من خلال الكلوب ومن خلال الانشطه يخدموا في حاجات اكتشفوا في روحهم في نشاطات الكلوب ابار القرايه كومبليتمون يعني
3: وسيم
2: الكلوب وجودنا في الكلوب حاجه مهمه تو في الحياه الطلابيه
3: وسيم تحياتي ليك ونشكرك على المبادرات وعلى الشيء اللي قاعدين تقوموا به
0: ما تفجعش من الصوت وسيم هذا معنا دكتور أدور
3: ولا
0: صوت جديد خاطر ما عرفتش بروحك من الأول دكتور
3: أي ولا أنا أستاذ جامعي ومعاشر الطلبة ونشجع على النوادي وما تنساش وسيم بربي في الطلبة جدد ولا مهما يكون المستوى متاعه اللي جاي قل له راه نهار آخر كي باش تخرج بالليسانس ولا بالمسار ولا بالدكتوراه ماشي يمشي لسوق الشغل ولا قل له راه في الانتدابات الناس كل عندها نفس الشهيد أما شو حدث الفارق في السي في متاعك هو معناتك المهارات الحياتية متاعه وكل نوادي والإكسبرينس وياخذك يولي ياخذ نقاط على المشاركات اللي يكونوا عملها في النوادي وخاصة فهموهم راك مش كان طالب جيت باش تقرأ أنت إنسان تعيش أوقات الفراغ متاعك وتمارس معناتها الهوايات متاعك وتعيش إنسان عادي باش تخالط وتتعرف ونسيسويت وذا يقوي من شخصيته وبالتالي نفكروا في الطالب الإنسان
2: الحقيقة صحيح صحيح كلامك على الأخر ديجاني شفتها من تجارب حية وبالرسمي حاجات قاعد نكتشفها من تجربتي الخاصة يعني انه بالرسمي اكتشفت برشا حاجات وثريت روحي برشا شهيد وبرشا حاجات اكتشفتها في روحي يعني مش كل شيء قرايه القرايه لازم صحيح ما زاد يعني النشاطات والحاجات اللي تربحهم في الكلوب بالرسمي يفيدوك برشا قدام
3: برمجوا محاكاه مع ونلموهم في قصص نجاح نتاع ناس كبار وناس كذا باش يخليهم هما يسمعوا تجارب الاخرين
2: أكيد إن شاء الله بتبيع الواحد كيشوف تجارب الآخرين ويشوف النجاحات يزيد يشرح على الفكرة ويزيد يعني يتشجع باش يكون موجود.
3: برافو.
1: شكرا وسيم. نحب نخلي لك كلمة الختام وشنو الرسالة اللي تحب تتوجه بها لكل طالب يحب ينخرط في النادي عنده موهبة عنده فكرة وإلا حتى طالب معناها مازال متردد وخايف ياخو الخطوة الأولى. وكنت نجم ذكرنا بالانستغرام متاع الكلوب
0: طريقة التواصل مواقع متاعكم خطر أكيد عنا برشا من المهدية زد يسمعوا وانتريسي بالكلوب هذا وسيمة.
2: أكيد أكيد مرحبا يعني الأبواب مفتوحة لكل الطلبة حتى اللي عنده موهبة حتى اللي ما عندهش موهبة خاطر برسمي ينجم يكتشف روحه ويكتشف مواهب حاجات فيه هو ما كانش يعرفهم. شجع الطلبة كل طلبة جدد خاصة أنه يخرطوا في النوادي ويكونوا موجودين في يكونوا موجودين في الحياة الطلابية أكثر. به الانستغرام تاعنا توج دار مهدي سونتر دي جاي نجم يتواصلوا معنا غادي وأبواب مفتوحة لجميع الطلبة في المهدية وحتى خارج المهدية احنا يعني موجودين وقدرة ربي يعني باش يعيشوا تجربة مزيانة وباش يستفادوا برشا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحة وسيم حسني. كان معنا منين وسيم آية؟
1: من المهدية.
0: من المهدية وهو رئيس كلوب توج دار إزام المعهد العالي للعلوم والحرف بالمهدية. أكيد النشاط الطلابي مهم داخل الجمعيات وفي النوادي في فترة القراية والدراسة وهذا فيه منفعة كبيرة بالنسبة للطلبة أمتاعنا وللشباب بصفة عامة اللي ينخرطوا في النوادي. وماذا بينا ديما في فقرة هذين تعرفوا على نادي من النوادي في كل مرة في مؤسسة جامعية وإلا حتى زادة الشباب وطلبة المتألقين في تظاهرات ومشاركات دولية. كانت هذه student vibes معك. يعطيك صح.

0: تحية متجدد لكل المستمعين والمستمعات، إن شاء الله سهرة رائقة لكل متابعينا عبر موجة إذاعة المنستية. إن شاء الله مستمتعين يمكن بالمواضيع بالتعريف بالنوادي بالأنشطة الجامعية في مختلف مؤسساتنا الجامعية. برافو على مجهود الأساتذة والطلبة أيضا اللي يحبوا يجتهدوا العمل متاعهم حتى في أوقات الفراغ، يلقاوا دائما معناها يحاولوا يخصوه في أنشطة مفيدة في نوادي داخل الجامعة متاعهم داخل الكليات متاعهم، وهذا أكيد ما ينجم كان يقدم لهم إضافة كبيرة ويعلمهم برشا مهارات جديدة. كالعادة عندنا نصائح الدكتور، ودكتورنا كل مرة يحاول يخاطب بالطلبة بطريقة سلسة وفيها نصيحة، وأكثر منه أستاذ ومربي وصاحب تجربة كبيرة في التعليم العالي كأستاذ جامعي. دكتور كي خاطب الطلبة يخاطبهم بطريقة سلسة، طريقة أبوية أبوية زادة، تحس معناه هو المؤطر، هو الأب، هو الصديق الصدوق، هو الإنسان اللي يوجه على مصلحتك أنت أخي الطالب.
1: أعطيك صحة في كلمة إنسان، هو الإنسان
0: بطريقة بالحق محلاها. دونك ركزوا أنتم الطلبة متاعنا واسمعوا التجربة والخبرة متاع الدكتور من خلال المصافحة هذه. يلا الدكتور.
2: شكرا أحمد. كما تعرف احنا في الحصة الأخرى استقبلنا طلبة وشجعناهم على الإدماج والاندماج، واليوم باش نبدأ في سلسلة من النصايح. هما توا عملوا برسك وشوصلوا ثلاثة جمعة من الدراسة واخذوا المحاضرات الأولية وبدأوا في اللي تي دي واللي تي بي وبدأوا يحضروا. إذن فما شوية نصايح ناخذهم ونحبوا نقولوا لهم. أول حاجة اللي يكونوا وفقا للنظام اللي قاعدين يتكونوا به في الجامعة، هو باش يخموا باش ياخذوا كفاءات ومهارات من خلال الدروس. يعني أقبل كل شيء أنت باش تاخذ ديبلوم، الدبلوم هذاك باش تطلع به لسوق الشغل. وبالتالي النصيحة الأولانية هي يكونوا ما تبداش الأستاذ يمل وأنت تكتب، حتى كان فما طريقة الملان أنت يزمك تفهم. النصيحة الأولانية الفهم ثم الفهم ثم الفهم، حتى كان خذيت الدرس وخذيت البوليكوب وخذيت المحاضرة افهم الشيء والمحتوى اللي موجود. لأنه مش هنقول لهم فما يعني مقولة لجون جاك روسو يقول il ne s'agit pas de savoir mais de devenir capable. يعني نجم تعرف ولكن كيفاش انت تولي قادر على القيام بشيء ذاك. وبالتالي النصيحة الأولانية فما المحاضرات اللي يكونوا ما تحقرهاش، يزمك تاخذها وتستوعبها وتاخذ مع عند السينرجيك الكور متاع الأستاذ، لأنه في كل درس وفي كل محاضرة فما هدف يحب يوصله، فما فيناليتي وغاية ماك الكورة ذاك تروح وتكملها. وبالتالي تحاول حتى كان أنت ما فهمتش وحدك تعمله في شكل مجموعات، فمجموعات ثنائيات ثلاثيات باش تقراوا مع بعضكم وتبادلوا الأراء، لأنه الكفاءة وال مهارة تتكون بالفعل والتطبيق. هذه حاجة. وما ننسوش اللي احنا توا في عصر رقمنا ولا رقمنا تفاعلية، يعني نجموا نتفاعلوا حتى كان انتم في الليل كل واحد في بيته ولا عن بعد ولا كذا، تتفاعلوا من خلال يعني التفاعل بالوسائط المتاحة. هذه حاجة. الى جانب ذلك تحاول كيفاش تقرأ بحسب النسق متاعك، كل واحد وامكانياته، كل واحد وطريقته في المراجعة، ما تخليش الاخرين هما يفرضوا عليك كيفاش باش تقرا. حاجة اخرى، انت الفاعل الاولاني في عملية التكوين متاعك، راهو الاستاذ هو ماله الا الانطلاق، هو يعطيك المحاور، هو يعطيك الاهداف، هو يعطيك يعني المراجع الكتب المقالات ونسيت، ولكن انت راك المسؤول الوحيد على التكوين متاعك باش تتميز في الشيء اللي تاخذ فيه. وخاصه نصيحتي راهو متميزش ماده على ماده، المواد الكليه في جدول الاوقات متاعك وفي الماكيت اللي موجوده راهي مكمله لبعضها. ما تقولش بالتجربه يقول لي ان الماده دي الوه نقرا فيها راهي حسيتها، لا يا ولدي، ذيك باش تاخذ بها راهي باش تاخذ بها ما يسمى كفاءات يعني اوريزونتال، كفاءات افقيه. مثلا انت في الوقت تقول لي الوهن اقرا في الانفورماتيك، والوهن راك باش تو يجي نهار في السنه الثالثه او في الليسانس
0: دكتور
2: أو في الماستر.
0: والله سامحني كان قصيت عليك، راهو بالتجربه فما ديزوبسيون قريتهم فادوني يمكن منحبش أقول أكثر من مواد أساسية لكن فادوني برشة برشة برشة حتى في حياتي معناها مش كان في المهنية ما نحكيه بصفة عامة. أهم يمكن بعض مواد أخرى اللي تعتبر عندها أهمية كبيرة وهي الأساس والباز متاع الاختصاص. دونك كل مادة كما قلت ما نصورش الإنجليزية مثلا ماهيش مادة مهم
2: مادة أساسية
0: ولا دونك
2: لجانب ذلك
0: اللي معناه ما يعطيش أهمية اللغات أهمية الانفورماتيك اللي اليوم ولا فيه تطور كبير في القراية ومهم جدا خاصة لأصحاب الاختصاص. هذا هو اللي حبينا نوصلوه اللي راهو في الاخر باش تلقى مواد انت ما عطيتهاش اهميه هي باش تفيدك في حياتك.
2: مثلا الانجليزيه الواحد تقراها في السنه الاولى وسنه ثانيه وساعات سنه ثالث لانه بعتلي باش تلقى مقالات علميه مكتوبه بالانجليزيه. هذيك المقالات العلميه يلزمك انت تقراها باش تستشهد بها وخاصه تويك في الببليوغرافيا سواء كان في مرحله البي اف او الماستر او الدكتوراه ما يسمى بالببليوغرافيا يعني المتقاطعه تنجم تستعمل في البحث نتاعك مقالات علميه انجليزيه وفرنسيه وتحطها هكا علاش يعني تاخذ المعلومه من مقالات معن وخاصه بربي نحب ناكد يكونوا يقراوا المقالات لانه قاعدين كل مره قاعده تهبط آلاف المقالات العلمية في كل دقيقة قاعدة تهبط. تعلم كيفاش تتعلم وخاصة كيفاش تثري الرصيد متاعك وتفهم المفهوم ذاك أو الباراديغما ذاك أو كل ملاحظة هذيك بمقاربات أخرى من زوايا أخرى. حاجة أخرى ننصح بها هو اللي يكونوا اللي تبدأ تراجع يزمك تخلق مناخ وبيئة متاع المراجعة ومتخليش المراجع من توا ابدا المراجعة من توا ابدا لخص الدروس من توا ابدا حط الاسئله والاشكاليات المطروحه بعد كل حصه. راهو يتنجم الامتحان يجيك ومرتبط ببعضه انت مش تقرا 12 حصه في ماده من المواد ينجم الموضوع والاشكاليه اللي بتجي في الامتحان تكون هي في المحاضره الاولى او الثانيه او الثالثه. لخصها حطها وشوف شنو الاشكاليات المطروحه شنو السؤال الأستاذ أكد عليه. إلى جانب ذلك وقت اللي تراجع وفر بيئة سليمة منها المكتب متاعك مذهبية يكونوا يحطوا المكتب مقابل الحائط مش مقابل فضاء محلول كيف كيف بلاي نحي عامل هدوء تام مشيلش راهو حط شوية موسيقى هذا مصاحبة لو أنت
0: قال لك حمدي حط لي ذا
2: أي وي وخاصة بربي زادة تبدأ جلسة مستقيمة على الكرسي متاعك وقول ماشي راجع وتعلم داركم وصحابك راهو ولا سكر تليفونك وقول لهم راني قاعد نقرأ الراجع ما تكلمونيش ما تقلقونيش. إلى جانب ذلك أعمل كالقاعدة متاع 30 دقيقة قراية وخمسة دقائق راحة. حاجة أخرى بلاي فما حسن استعمال التطبيقات على الحاسوب فما ديز أبليكاسيون يتعملهم ونحي بلوكي لي نوتيفيكاسيون لي فيديو يبدأ يراجع والتليفون بجنبه تن سكره أخويا تو قاعد أنت تقرأ وماشي الهدف معين وبلس أنا باش تقرأ في ساعة تقرأ في نص ساعة نحي التليفون بلوكي لي نوتيفيكاسيون وخاصة في امتلاء بربي المحيط العائلي والأصدقاء يجب يكونوا شركاء في النجاح ما تبدأوش تقلقوا فيهم واعلن على جدول المراجعة متاعك وبلاي برمجت التركيز في الوعي الدماغي أذية يا أحمد باش تقول لي شبيك جايب على الوعي الدماغي راهو عملية المراجعة وتخزين المعلومات وتخزين معناتها الرأس مال المعرفي واللي قريته يزمو تركيز يزمو مجهود لأنه المخ يقول لك راك قاعد تشوش فيها ناحيك النوتيفيكاسيون بعد عليا كذا انت ركز عملية واعية في التحذير قول المخ راني قاعد نستوعب قاعد تحذر وقاعد تفهم خاصة وقسم الحصة متاعك متاع المراجعة إلى أهداف صغيرة قول راني أنا تو باش نفهم كان المفاهيم والمفاهيم زادة معناتها ثلاثة أربعة مفاهيم تكون والديفينيشون الفوزين المقاربة اللي تقرب لها النعوت شو الفرق بين هذه وهذه وقت اللي تتمكن من المفاهيم أتو تفهم الدروس الكل وخاصة حدد ماذا تريد أن تراجع أو تستوعب ماذا كيف متى ولماذا ومع من باش نراجع. ساعات تقع عندك شكون مفروض عليك لا يا أخويا ما الا ترتاح له وتعرفوا شعتيك الاضافه وانت مش تعاونه هو شعاونك مثالش اختار معاش. وكذلك فهمت فما حاجه هامه جدا، شاركوا في الندوات والملتقيات العلميه حتى خارج الاختصاص نتاعك، وابداوا من توا ما تستناش السنه الثالثه ولا السنه الرابعه، بل التركيز والتركيز، وابعد حتى كل ما هو توتر، وقول راني اني نخدم على روحي طالب، يقولوا لك فاش تعمل تقول لهم مش راني نقرا، راني اشتغل ومهنتي طالب
0: يعني. نخدم قاعد نخدم تو
2: تخدم على روحك ويزمك فهمت ليه تكون وبلي كالطلبات نصيحتي لهم الا يمشيوا يدخلوا ويمشي يتخبوا رالهم في تياتر ولا في الطاولة الاخرى، لا انا تو زملائي ننصحهم يكونوا يبدلوا التركيبة الجغرافية للبيئة التعلمية في شكل جروبات أونو وألا في مجموعات 6-6-5 الناس كليك حاولوا نشاركوه، أعطيهم ليز اكتيفيتي، أعطيهم ليز اكسبوزي، يخدم يطلع للسبورة يتكلم يناقش، هو حامل لي مشروع، هذا هو البيداغوجيا الحديثة كيفاش تكون معناتها وتغيرت. راه ولا تو نخدم بالبودكاست وبرشي كحويج وبلي بروجي،
0: هذا زاد معناها مطالب الأستاذ هو اللي باش
2: الأستاذ هو
0: باش يبدل في حاجات
2: باش يقنع
0: الطالب نتاعه درس اللي في قدمه باش يغرم الطلبة بالاختصاص، وكما قلنا المواد الكل مهمة جدا ومفيدة. وعطيني ملاحظة حمدي زاد راها في بلاصتها، قال لي كنا قبل حتى في القراية بعد ساعات الدروا وناس كل عنا دروا ما منعطيوش أهمية، لكن من بعد تكتشف اللي باش تلقى روحك تتعامل مع مؤسسات وبعقود وقوانين، واللي هي حاجة خاصة في اختصاصك باش تراها كل يوم. دونك التكوين في القانون زاد حسب الاختصاص الأكاديمي تقرأ فيه مهم جدا، معناه ما لازمناش نضيعوا أي حصة من الحصص ونحقروا أي مادة من المواد حتى ما هيش في اختصاصنا الأم.
2: تكملة للانترفيو اللي عملته آية مع الكلوب، راهو توا الجمعة بتاع الانخراط في النوادي، توا حسب ليزيكو وليريت راهو جمعة انخراط في النوادي بالكليات والمعاهد، فما نوادي علمية، نوادي ثقافية، نوادي رياضية، اعملوا الإجازات متاعكم، حتى كان ما فماش أستاذ مؤطر في الرياضة اختاروا واحد من الماستير واللي هو يأطر بالاتصال بالإدارة، ونوادي كبيرة برشا مشيوا شاركوا، راهي ذيك تعطيكم أفاق أخرى كبيرة برشا، وإن شاء الله بالتوفيق للناس كل.
0: يعطيك صحة، نصائح ديما مهمة ومفيدة من عندك دكتور أنور بالطيب. هكا كملنا الفقرة هذه، بعد شوية باش نكملوا بخبير في الجامعة نيوز، ترتيحة بالموسيقى وبعد راجعين.
3: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7 عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: جامعة نيوز. جديد الجامعة التونسية في الجامعة نيوز.
1: آخر فقراتنا الجامعة النيوز، باش نحكيو شوية على جامعة منوب اللي حافظت على المرتبة الرابعة محليا في تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي العالمي للجامعات لسنة 2027، مظهرة تحسنا في نتيجتها الإجمالي برصيد 28.2 نقطة مقارنة بالعام الماضي. وجاء هذا الارتقاء بفضل تطور مؤشر جودة البحث العلمي الاستشهادات الذي وضع الجامعة في المرتبة الثانية وطنيا ب 44.7 نقطة، إضافة إلى تحسن مؤشر البيئة البحثية مما يعكس تميز المؤسسة وقدرتها على المنافسة في التصنيف الذي شمل نحو 2297 جامعة عالميا من 118 دولة. دونك أخبر فيها تميز للجامعات التونسية بطبيعة، وخاصة جامعة منوب اللي تحصلت في الترتيب وطنيا، وهذا اللي يهمنا. يمكن الجامعات اللي قاعدة تجتهد قاعدة تخدم وترتيبها العالمي في المؤشرات خاصة جودة البحث العلمي وجودة التعليم قاعدة تتحسن، هذا في مجهود للإطارات التعليمية وأيضا حتى الإداريين والمشرفين على المؤسسات الجامعية في جامعة منوب. نبدأ بك انتي مريم.
2: هي ساعة احنا نهنيوها لجامعة منوبة، وهذا التقدم في التصنيف ويعكس بالأساس أهمية الاستثمار في البحث العلمي، والأهم أنه هذا التحسن ما يتقاسش فقط بالترتيب، لكن بقدرة الجامعة على إنتاج معرفة علمية لها تأثير وتفاعل مع الأوساط الأكاديمية داخل تونس وخارجها، وكذلك الأوساط الصناعية. ويبقى التحدي سيد أحمد في المرحلة القادمة هو مواصلة هذا المشوار وهذا المسار وتطوير البيئة البحثية، أي من خلال دعم الباحثين والشباب الأكاديمي حتى تتحول هذه النتائج إلى حضور أقوى للجامعة التونسية في التصنيفات الدولية إن شاء الله.
1: إن شاء الله، إن شاء الله جامعة منوبة كل جامعات تونسية تتميز في التصنيف العالمي وحتى وطني، نحكي في التصنيفات الداخلية تكون فما منافسة بين الجامعات، كل حد يحاول يحسن في حاجات باش يتحسن في الترتيب متاعه، وهذا هو الهدف، معناها خدمة للطالب وللمؤسسة مهما كانت المؤسسة معناها الجامعية في أي اختصاص. دكتور،
3: التعليق على الخبر هذايا، اولا ساعة كما قالت مريم من هنيو، ولكن ارتفاع مجموع النقاط وهذا التصنيف هو مؤشر ايجابي هذايا معنا لا شك فيه، وهذا اذا كان يدل على حاجه على قدره المؤسسه اللي يكونوا في تحسين الاداء نتاعها، وصلتوا على الخطراش هي عملت مجهود جبار في تحسين الاداء نتاعها، وما ننسوش اللي يكونوا زاد هي حبت تدخل زاد على مستوى التنافس على المستوى الدولي، ولكن ما ننسوش اللي يكونوا المنافسة راهي ولات صعيبة تويكة وقوية في مخص خاصة الأبحاث العلمية، وهذا يخلي يكونوا من إيجابياته باش تعزز صورة الجامعة التونسية دولين. وفما حاجة أخرى هي وجود وعي مؤسساتي بثقافة التصنيف كما هنا مع جامعة المنار،
1: خاطر زاد قيمة المؤسسات التابعة للجامعة هو اللي يعطيك ثقافة المراتب الأولى والتصنيف الترتيب معناه من الأول والبحث
2: ويكون حافز حتى زي ما تنسوش للابو، هما عندهم دور معناه المنشورات متاع الطلبة والباحثين.
1: أما به كي تولي فما جامعات تولي عندها تراديسيون في الحكاية هذه، معناها يشاركوا ويزيدوا في عدد البحوث، هذه الحاجة الباهية. وكعليش اخترنا يمكن الأخبار هذه، خاطر فما تصنيفات زادة وفما تميز كالعادة لجامعة المنار، لكن في كل مرة راح نحكيوا على جامعة المنار وعلى
3: جامعة منوبة زادة يعني
1: جامعة منوبة،
2: ولكن وراء بصفة عامة تحس الجامعات التونسية الكل قاعدة تخدم
1: بالمجهود الموجود المتوفر.
3: ولكن بالنسبة للجامعة دي شنو بعد المرتبة الرابعة هذه؟ ترى قولي أولا الحاجة الباقي يزم الانتقال، يزم ينتقلوا الناس كليك والجامعات كل من منطق تحيين تحسين الترتيب باش نجيلو الثاني ثالث إلى منطق بناء منظومة دائمة ليش للتميز الجامعي، للتميز باش يكون برفع جودة البحث وليس فقط المنشورات المقالات العلمية، ولكن هذا ما يجيش من عدم راه يزمك زاد تحسن باش يكون عندك باحثين كبار ومتميزين، يزم تعمل نوعية وجودة التكوين الجامعي متاعك من ليسونس، وخاصة تحسين جاذبية الجامعة للباحثين والطلبة. يلزمنا نحسنوا الجامعة متاعنا ونرداها جامعة جذابة، ونكمل بحدة أخرى يعني نطوروا العلاقة بين الجامعة والمجتمع الاقتصادي. والرهان الأكبر راهو من يلزم يمشيوا من الترتيب إلى التمييز، وهذا يكون كان في سياسة جامعية متكاملة.
2: ما ننساوش زادة البنية التحتية، توفير البنية التحتية
3: كان حبيت
2: وتوفيرها للطلبة والباحثين.
1: يعطيكم الصحة. نكملوا بتعزي يا دكتور.
3: اليوم أنا فقدت صديق، فقدت بالحق صديق عزيز وغالي، فهمت لي هو، فهمت صديقي، وكذلك يعني سنين وإحنا متعاشرين. هو تعزية بعد وفاة العجمي أبو بكر
1: الله يرحمه
3: الذي وفى الأجل بفرنسا، واليوم كان موكب الجنازة بالمكنين. وبالمناسبة هذه نحب نقدم أحر التعازي إلى عائلته الموسعة وإلى زوجته عفيفة وابنته سارة وأبنائه أنيس ومهدي، الله يرحمه، مأواه الجنة إن شاء الله، وخونا العجمي بشقد في قلوبنا.
1: شكرا لك، يعطيك صحة، الله يرحمه وينعمه سي العجمي. احنا وصلنا لختام حصة اليوم من مشاغل جامعية. مريم يعطيك صحة، كيف كيف كانت حاضرة معنا في Student Vibes في أول فقرة في هذا الموسم الجديد من مشاغل جامعية. دكتور أنور بالطيب كالعادة متميز بالنصائح بمداخلاتك حتى ربط الصيلة مع الضيوف متاعنا، وكانوا ضيوفنا من المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد. دونك حكينا شوية على خمسينية دار المعلمين العليا، كيف كيف زاد حكينا شوية على دور الطالب في المجلس العلمي. معك مريم حرزة الحمد لله، شكرا لك في الإخراج التقني، كان معكم في الأعداد والتقديم أحمد موسى. السهرة باش تتواصل مع شكري السكلي بعد العاشرة إن شاء الله. ليتكم زينة وإلى اللقاء. Thank you.

بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7 عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: العاشرة في إذاعة المنستيرة، ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: اللجنة المشاريع الكبرى تتابع إنجاز 6 مشاريع عمومية كبرى في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. المصالح الجهوية بالمنستيرة تأذن بتفعيل لجنة مراقبة المعاصر ومصبات المرجينة. آلاف من تلاميذ المدارس الثانوية يتظاهرون مجددا في أنحاء فرنسا. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية، والتي نستهلها بموضوع يعنى بالمشاريع العمومية، أين مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزرية. وتناول الاجتماع حسب بلاغ لمصالح الإعلام برئاسة الحكومة متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزهة وتوسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامرية وحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي ببيرة علي بن خليفة بصفاقس وتوسيعة مشاريع مطار تونس قرطاج الدولي إلى جانب مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية من فيضة. طلب رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي الكنزاري بإلغاء المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة للموظفين على التجهيزات الطاقة الشمسية، داعيا مجلس النواب الشعب إلى التدخل العاجل لخفض كلفة هذه التجهيزات والحد من تداعيات أزمة الطاقة، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك الصيفية. وأوضح الكنزاري أن مجموع الأداءات المفروضة حاليا على استيراد التجهيزات الشمسية يناهز 60% بعد تطبيق معاليم ديوانية بنسبة 30%، ورفع الأداء على القيمة المضافة إلى 19%، مشيرا إلى أن هذه النسبة قد تتجاوز 100% في بعض الحالات نتيجة إعادة تقييم الفواتير. إلى موضوع آخر، أنهت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها أمس للمصادقة على كامل فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. تتواصل أشغال اللجنة اليوم للنظر في بقية المسائل المتعلقة بمقترح هذا القانون. اقترحت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسة الصغرى والمتوسطة إقرار برنامج استثنائي لمدة 3 سنوات يدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، ويهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وحوكمة وسائل الدولة. وأوضح رئيس الجامعة مهدي بربوش أن هذا البرنامج يرتكز أساسا على تجميد اقتناء السيارات الإدارية والوظيفة الجديدة لفتة الهياكل العمومية، مع التدرج في إلغاء السيارات الوظيفية غير الضرورية.
1: اقترحها الجامعة اللي فيه أولا السيارات الإدارية. نحن نقترح بالجامعة التونسية تجميد شراءات السيارات الإدارية والوظيفية الجديدة لمدة 3 سنوات، لأن الدولة عندها أسطول، مش كل سيارة قديمة يلزمها تبدل. إعادة توزيع السيارات بين الوزارات والإدارات، لأنه ثم سيارات تقع في وزارات مش يستعملوا فيهم، لازم تأخذهم وزارة أخرى. النقطة الثانية التدرج في إلغاء السيارات الوظيفية، وهنا نوصل لنقطة مهمة جدا، وهي مسؤول واحد سيارة

0: قبل ما نكروا بنية جديدة نشوفوا شنو هو موجود عند الدولة.
1: استعدادا لإنجاح موسم جني الزيتون بالمنستير أذنت المصالح الجهوية بتفعيل لجنة مراقبة المعاصر ومصبات المرجين مع وضع خطة عمل استباقية لمعالجة الإشكاليات وتدارك النقائص. وفي ذات السياق أكد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر عادل التبيني أن محدودية مصبات المرجين المؤهلة بالجهة يشكل العائق الأكبر أمام إنجاح الصابة المقدرة بحوالي 77 ألف طن، داعيا إلى إيجاد حلول عاجلة قبل انطلاق موسم الجنية، ومن بينها تزويد المعاصر بنظام الطرد المركزية ثنائي الطورة أسوة بالتجربة الإسبانية.
2: عندنا كمية كبيرة سنين تاع زيتون، 77 طن زيتون، خفنا ولاني على المرجين الساعة ما عندناش نصبروا، المصبات الموجودة تو ما تكفيش، ما تمشي حتى 10 أيام، المرجين ما عندناش نصب، ما تنجمش تخدم، أنت بكيت عباد مستوى ما عندناش المرجين باش توقف، باش تصب في الكياس، باش تصب في الواد، باش تصب في البير، شوف ما نجمش نعمل بيزيتون، شوف ما نطيش، قالوا لنا بالنسبة للرش ما يكفيش، خاطر عندنا كاس منزل كامل وزارتين بلايص مساس، تبقي كل الزيتون ضيق بالحدود ما نجمش تصب، منزل كامل عندنا مجموعات قاعد يصبوا مرجين زاد مزيك في كيف كيف، الحل الوحيد هو المصب، والمصب يكون ما يضرش بعيد على البلاد كيلومتر، ونحب نطلب من الدولة تول المشاكل اللي صايرة في إسبانيا وحلها، حلها المشاكل هذه بالتفاس، عملوا ماكينات زيتون جدد يخرج مرجين في طرق معه، بحات مشاكل مرجين، نطلب من السلطات من الدولة باش تتدخل والماكينات جدد نبداو بهم الساعة، وراجعين جاي اليوم الغد وما ضابين السلطات تتدخل ومنتو أي معسل جديد تدخل تفاس، رفاز ما عادش.
1: إلى أخبار العالم، تظاهر آلاف من طلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا اليوم في يوم جديد من الاحتجاجات رغم محاولة الحكومة احتواء أزمة تهز البلاد. وأغلق الطلاب مداخل مئات الثانويات في أنحاء البلاد لأكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع، مما أدى أحيانا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة. ودعت رابطات طلاب الثانويات إلى التعبئة اليوم مع توسيع نطاق الاحتجاجات وانضمام اتحادات لطلاب الجامعات إليها مع التخطيط لتنظيم مسيرة في باريس، فيما دعت النقابات الأساتذة إلى إضراب عام. ورغم أن المسيرات كانت سلمية إلى حد كبير، إلا أن بعض المتظاهرين أضرموا النيران ولحقوا أضرارا بمحطات حافلات، في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهيروات وقنابل صوتية وسط اتهامات من جماعات حقوقية والطلاب لعناصر الشرطة بالإفراط في استخدام العنف. بأخبار العالم نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها: المصالح الجهوية بالمنستير تأذن بتفعيل لجنة مراقبة المعاصر ومصبات المرجين استعدادا لموسم جني الزيتون. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع وقفة إخبارية جديدة.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
0: شكري السكري.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج من مسرح الحياة. دائما سهرة الخميس نقضيها مع السادة المستمعين ومع قصص من الواقع المعيش، كما قلت قصص واقعية لكن نقدمها ب يعني خنقول أسلوبي الخاص. اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، الحصة رقم 66 منذ انطلاق هذا الموعد الإذاعي. 66 تفكرني كلمة 66، قلنا نعمل 66 كيف شاء الله، عاملين كيف معنا في هذا الموعد بطبيعة، إلى جانب مداخلاتكم ومشاركاتكم على الرقم 73 460 800. ملاحظة فقط، راهو مش توا نبدأ في المكالمات لأني الليلة باش نشتغل بنقول بأمرين، تقديم الحصة وفي نفس الوقت استقبال المكالمات الهاتفية، لأنه اليوم غير منسق الخدمة. باش نبدأ واضحين باش ما تتقلقوا السادة المستمعين، وحيدة وحيدة نتبعوا بعضنا. بعد شوية بعد ما نسمعوا القصة باش نغادر الأستوديو ونستقبل المكالمات الهاتفية. إذا كان للأسف مع بعض الأحب وبعض الأصدقاء ما أسعفهمش الحظ المرة دي، إن شاء الله في حصص قادمة. على كل حال باش نحاول نجتهد في استقبال المكالمات بنفسي بعد شوية. مع تحية لزميلي حمدي لحول اللي اليوم معانا في الجانب التقني. قلت حصتنا هذه اللي ديما كما قلت نقدموا فيها قصة من الواقع ونحاول نستأنس بآراء سادة المستمعين. القصص الكل واقعية لكن طريقة التقديم و أسلوب القصصي يعني خنقول نقدمه بنفسي إن شاء الله يعني ينال إعجابكم. باش ننطلق مع القصة رقم 66 من برنامج من مسرح الحياة، وقصصنا كما قلت واقعية لكن تختلف، يعني نحاول المواضيع تكون مختلفة من حصة لأخرى. يعني فما للأسف فما بعض القصص تحكي على عقوق الوالدين، على السرقة، على العلاقات العاطفية الفاشلة، على بعض الانحرافات، على تعاطي المخدرات. للأسف والظواهر هذه موجودة في مجتمعنا، لكن قصتنا اليوم خنقول تكتسي طابع آخر، قصة في نفس الوقت يعني ما نعرفش، قصة غريبة نوعا ما لكن موجودة، والظاهرة هذه موجودة في المجتمع متاعنا. بدون تشويق خلنا نبدأ مع القصة. قصتنا الليلة تقول: كان طارق شاب هادئ، وحين تعرف على ليلى شعر أن أيامه غدت تكتسب لونا مختلفا. يعني تعلق سي طارق الشاب ذا بفتاة اسمها ليلى، وصارت خطبتهما أو خطبتهما سريعا باش تبدأ العربية صحيحة متاعنا نحو الارتباط الرسمي وسط أجواء غامرة من الحب والانسجام. بطبيعة خطبها وتقدم لها وتفاهموا، وكانوا متفاهمين في كل شيء تقريبا، وكان يقضي يعني أطول الأوقات معا يخططان لمستقبل مشترك يبدو في نظرهما مثاليا وخاليا من الشوائب. يعني قاعدين يخطوا المستقبل، كيفاش باش يرتبطوا، كيفاش يحضروا رواحهم للزواج، كما تقريبا كل الشبان وكل الفتيات. فقلت يخطوا للمستقبل هذا، لكن ذات مرة حدث أمر غريب. فخلال جولاتهما الطويلة في المتاجر استعدادا لتأثيث بيتهما، ده يحضر رواحهم يعني يجهزوا في رواحهم، لاحظ طارق أن ليلى تختلس أحيانا أشياء زهيدة الثمن وتضعها في حقيبتها دون قصد. ظهر استغرب، توا عندهم 10 بناتهم مخطوبة ومخطوبين لبعضهم، فلاحظ أنهم يمشيوا بعض المتاجر الفخمة ساعات ما نعرفش تختلس حاجة من حين لآخر وتضعها في حقيبتها دون قصد. وحين كان يواجهها بمزاح، ما حبش يعني يواجهها بحدة، كان يعني بشكل يعني يمزح معها، كانت تبتسم بارتباك قائلة إنها نسيت تماما أمرها، ثم تعيد الحاجة لمكانها. يعني تقوله ما فقتش ممكن هزيتك الحاجة دون نقصد، لا نحكي معاك ما عليناش. كانت قلت تبتسم، وكان يتغاضى عن تلك المواقف بحجة أن ضغوط التجهيز واقتراب موعد الزفاف
تسبب لخطيبته تشتتا ذهنيا يفقدها التركيز. قلك مش مشكل فترة متاع يعني خلينا نقول ضغوط نفسية وقاعدين نحضروا فاحنا للزواج، ساعات تحط حاجة في الساك متاعها ممكن ناسية تحسب روحها شريتها ولا خذيتها ودفعت فيها الثمن به، غير أن تلك الهفوات الصغيرة بدأت تأخذ منحا أكثر خطورة وجرأة مع مرور الأيام. في إحدى الأمسيات الباردة كان طارق وخطيبته ليلى في مركز تجاري ضخم مزدحم بالمتسوقين، وبينما كان طارق منشغلا برد طويل على مكالمة هاتفية، جاءت مكالمة هاتفية طارق في المتجر ذاك، التفت فجأة فلم يجد ليلى، ما قاش خطيبته إلى جانبه، تجول ببصره بين الممرات حتى رآها داخل متجر إلكترونيات، يعني متجر يبيع في يعني المنتوجات الإلكترونية، متجر كبير. كانت تقف بتركيز تام أمام منصة عرض الساعات الفاخرة، عجبتها المناقل الفاخرة، وتبدو في حالة تركيز أشبه بمن يتأمل لوحة فنية نادرة. انبهرت بك الساعات الفخمة في المتجر هذا، شافها تتأمل، اقترب منها بخطوات هادئة وصامتة، وهنا تجمد الدم في عروقه. كيفاش؟ رأى أصابعها المرتجفة ترعش، يعني الأصابع متاعها تمتد برشاقة مذهلة لتلتقط ساعة ذكية باهظة الثمن وتخفيها ببرود داخل بطانة معطفها الواسع. خبيت المقالة والمضخمة وسرقتها، يعني حطتها في المعطف متاعها، لكن المروع حقا لم يكن الفعل بحد ذاته، بل نظرة عينيها نظرة غريبة مزجت بين الذعر خفي ونشوة عارمة لا توصف، ما تعرفش منها مفجوعة ومنها حاسة بنشوة. حين فجأها بصوت هامس ومحمل بالصدمة: ليلى ماذا تفعلين؟ قال لها: اشتعمل يا ليلى، ذي خطيبها سي طارق. انتفضت مذعورة، تفجعت وسقطت العلبة الفارغة من يدها لتحدث صوتا معدنيا حاد جذب أنظار الحراس القريبين في ثواني معدودة. جاءوا الحراس سمعوا الحكاية. قلت تطلب الأمر كل مهارة طارق وعلاقته الشخصية، كان عنده بعض العلاقات، كعرفت ورطت خطيبته بالسرقة فأنقذ الموقف ومنع تصعيد الأمور إلى قسم الشرطة مع الحراس غديكة، وتمت إعادة الساعة مع تقديم الاعتذار. اعتذر، قال لهم للأسف ورجع لهم المقالة وقال لهم ما صار شيء. في سيارته وتحت وطأة الصمت المطبق انهار جدار الأكاذيب تماما. أجهشت ليلى بالبكاء وهي ترتجف من شدة الخوف والانهيار، واعترفت أخيرا بالسر المرعب. اعترفت الخطيبة، اش قالت له؟ قالت له إنها مصابة باضطراب نفسي يعرف ب هذا يقولوا له كليبتومانيا، يعني كليبتومانيا يعني هو هوس السرقة، هذا مرض ذكاك، مرض نفسي، إنسان ما غير ما يشعر كليبتومانيا ذي يعني ولي يحب يسرق الحاجة ما غير ما يشد روحه يلقاها قدامه. قالت له راني عندي الأمر ذا، الاضطراب ذا. أقسمت وهي تذرف الدموع أنها لا تقوم بذلك لغرض ماديا ولا تفتقر لشيء، بل تفعل ذلك لا شعوريا، قالت لهم غير ما نشعر مديدي على الحاجة، لتتحرر مؤقتا من اختناق الضغوط النفسية المتراكمة داخلها. قالت لهم غير ما نشعر نحس فما حاجة تلزني، عندنا أمور نفسية تقول لي هزك الحاجة. سبحان الله، فما المرضى ذا روا، باش نبدأ واضحين، فما ناس مرضى بالسرقة هكاكا. فمؤكدة أنها كانت تخفي هذا المرض عن أهلي، قالت له حتى عائلتي ما تعرفش الحكاية هذه، وحتى عليك أنت، قالت له خبيت عليك خوفا من نظرة المجتمع ومن الفضيحة. قالت له خاف، لكن وتوسلت إليه باكية ألا يتخلى عنها وأن يكون سندها الوحيد. قالت له ربي ما تخلينيش، ولا غالب مغلوب وما نجمتش نشد روحي مع الحكاية ذي متاع السرقة، ولا لي مرض، حتى عائلتي ما تعرفش، وهم مخطوبين ويحبوا بعضهم يعني وعلى مشارف الزواج قريب باش يعرسوا. وجد طارق نفسه محاصرا داخل دائرة مغلقة من الصراع المرير بين قلب يتعلق بها ويرى فيها إنسانة مريضة تستحق التعاطف والدعم. قد لاو سي طارق يويلو يعطف بها ويحبها بحالة خطيبته وقريب يتزوج، وهي قالت له راني مريضة، وعقل يصرخ من جهة أخرى محذرا من جحيم العيش في خوف دائم. قال لربما توش تعيش معايا هكاك وما تبراش مشكلة شوالي لي، يعني شوالي تجيب لي الفضايح والمشاكل. فكر في تبعات هذا السر بعد الزواج، قال شو نعمل إذا كان زواجنا وقعدت هكاك، وفي المواقف المحرجة التي قد لا يستطيع تداركها لاحقا، وفي شبح فضيحة قانونية ومجتمعية
قد تهدم حياتهما معا أو حياتهما معا في لحظة طائشة. أمضى الليلة بأكمله تقلبه الأفكار وتفتك به الحيرة، قد يخمم ليلة كاملة شنو يعمل حاير، حتى اقتنع بأن الحب وحده لا يكفي لترميم عقل يعاني من علة خفية لا يملك هو مفاتيح علاجه. قال لا غالب ما نجمش نعمل حتى شيء، طبعا صحيح نحبها لكن ما نجمش نداويها، وأنا وما عندي حتى شيء حتى قدرة على الأمر ذا. في الصباح من الغد التقاها للمرة الأخيرة في مقهى هادئ، وضع خاتم الخطبة على الطاولة بهدوء ونظر إلى عينيها المنكسرتين وقال بصوت حازم يداري تحته غصة الألم: أتمنى لك الشفاء العاجل من كل قلبي، لكنني لست بطل هذه المعركة ولا أملك طاقة العيش في خوف دائم من المفاجأة القادمة. ثم ودعها وغادر المكان. هذه قصتنا، قصة مؤثرة نوعا ما. الفتاة عندها المرض هذا نتاع السرقة من غير ما تشعر، الخطيب على قريب باش يتزوج وعلى وشك الزواج مازالت مدة صغيرة، ويحضروا في روحهم اكتشف أنها عندها المرض السرقة هذا. في الأخير خمم شنو يعمل، قال نتخلى عليها، ورغم ضحى بحبه لها ورغم هي زاد اعترفت له قالت له هذا مرض فوق طاقتي مش هذيك طبيعتي، وخير أنه ما يقفش بجانبها أنه يتخلى عنها. وقصة واقعية، قصة واقعية، ونستناو في مداخلاتكم وشركاتكم وآراكم عبر الرقم 73-460-8 مالي إذاعة المنسير. أنغام عديدة مختارة في هذا الموعد الإذاعي. النغم الأول بصوت النجاة الصغيرة، ثم باش نستقبل إن شاء الله بعض الدفعات من المكالمات التي فيه. سيسوا رواحكم لأني بعد شوية بنشكون بنفسي نستقبل المكالمات الهاتفية بعد حين، ونعاود نجدد التحية لصديقنا حمدي لحول في الجانب التقني.

0: العشرة و36 دقيقة على موجات إذاعة المنستير. بطبيعة باش نستقبل دفعة أولى من المكالمات الهاتفية في خصوص قصة الليلة، قصة اللي ذكرتها منذ حين، قصة الشاب اللي ارتبط بفتاة وكان على وشك الزواج منها عندما اكتشف أنها مصابة بمرض السرقة، مرض يعرفوه حتى الأخصائيين النفسيين. فمن يسك مرضى إلى حاجة من جمش ميزهاش، فقط مش خطر يعني طامع ولا حاجة، ساعات ما عندهاش قيمة، فقط مرض نفسي. فقرر الانفصال عنها بعد تفكير عميق، بالرغم من أنه يحبها ويكن لها محبة كبيرة ياسر. باهي احنا مش نستقبلوا المكالمات الهاتفية على بركة الله تباعا، وسيسونا ونحاولوا نختصروا شوية المداخلات وما نحاولوش نطولوا ياسر، نمشيوا لجوهر الموضوع. ومرحبا بكم الكل. المكالمة الهاتفية الأولى أخونا محمد صالح. مرحبا بك سي محمد صالح.
1: مساء الخير سي شكري.
0: مرحبا بك
1: وتحية ليك وتحية سي حمدي الأحول وكافة مستمعي إذاعة المنستير الحبيب.
0: يا عايشك. من يتكلم فينا بالضبط سي محمد صالح؟
1: أنا كان فيكم لي المشاركة الثانية لي من حجب العيون.
0: من حجب العيون، مرحبا بك ومرحبا بكل الأحوال. إيه بطبيعة جلين
1: بالجيران هندو اللي ذاع ذاعتنا والبث متاعها ما شاء الله، اللهم احفظها يعني قوي وكان في المسيرة.
0: والحمد لله. آي سيدي محمد صالح، سمعت القصة؟
1: سمعت القصة بربي، فما سلام يبقى في الرقبة هو أمانة سلام هذا.
0: أي
1: من عند شيخ كبير عمره 103 سنوات.
0: بارك الله.
1: سلمني على ابني شكري السكري.
0: سيدي بلغوا له سلام وربي يطول في عمره على خير وربي يعطيه الصحة والعافية.
1: الموضوع الفارس هذاك.
0: أي.
1: راهي الأجو نتاعو الاثنين راهم غالطين.
0: شنية ما فهمتش.
1: الموضوع الحس الفارس هذاك.
0: مسرح الحياة. أي.
1: هي من مسرح الحياة الولد اللي قتل أخوه هذاك.
0: اي القصة البرفات اللي خطأ ان قتل خوش قتليش
1: خطأ ان قال لك ذيك رغم الأجوبة ذيك ما ما ما ما عجبتنيش والحل كان عندي لو شارك تسيني
0: معنا خلنا نوضحه شوية معنا مشاركات سادة المستمعين قالك معنا ما مشاوش يعني هو بقى اسمع سي محمد صالح كل واحد ورايه ونجم يكونوا عنده راي وغيره يختلف معه في الراي والاختلاف لا يفسد الودي قضيه وكل على كل حال
1: الاختلاف فيه متعه الاختلاف
0: صحيح وهذاك احنا الغايه
1: في اللهجات او في الاراء وفي كل شيء لكن هو قال الحل الانجع
0: ما عليناش عنده حل
1: ما عليناش على كل حال هو يسلم عليك
0: الله يسلمك ويسلمه. اه يا سيدي نبدا
1: الموضوع الليله هو يعني الحقيقه يعني عجبتني برشا قصه ولو للاسف شديد يعني
0: للاسف طارق وليلى
1: يعني هي الفتاة هذه ليلى مصابة بمرض السرقة مرض نفساني هو لا محالة
0: موجود موجود راه في المجتمع
1: فما فتاة هذه أنا ريت حضرت فيها مشيت لمصر العديد من المرات
0: أي
1: حكم أنني كنت نخدم غادي في لوبرونتيير نتاع ليبيا
0: ومصر
1: القصة هذه فتاة جميلة جدا صغيرة ولكن بوها فقير دخلت المدرسة لكن بوها ما نجمش يوفر لها هذيك الأدوات المدرسية المعلم يرغب من شيء وبوها يرغب من هكا اضطرت باش تسرق معناها زميلها التلميذ أو التلميذ اللي بجنبها كل مرة تسرق مرة قلم مرة كراس مرة طابعة تباشير بقات فيها لكن هي جميلة جدا وقت اللي كبرت تتزوجت من خذها رجل أعمال يملك شطر القهر وقت المشاهد بقات فيها كالطبيعة هذيك في الشعور تمشي لمتجر تسرق لكن عندهم مثل يقول لك يا سيدي مش كل مرة تسلم الجرة
0: صحيح
1: مرة من المرات شدوها فني يقول مرت فلان هذا يملك شطر القاهرة وجابولها عالم نفساني
0: بالضبط هذا هو يعني فما الحكاية ذي وموجودة في كل يعني البلدين ومرض هو يقولك فما ناس يقولك من ما غير ما نشعر ما نعرفش فما حاجة تغلبني تقولي هزك
1: لكن شنو الحل اللي جابوه قالهم هذي حطها عطوها يعني متجر خاص بها فني وتعس على على المتجر على شكون يسرق شكون يسرق
0: وداويني بالتي بالتي هي الداي يعني هي هي يجيبوا باش تعس على الناس وهي عندها المرض نتاع والله طريفه الحكايه
1: هذا ما ضلش تشد في سرقه شويه جاي عند شيء حتى نسيت
0: شفت كيف ولات هي تشد في السراق. ضحكتني الحكايه يعني معناها القول الدواء فعلا هكاك الدواء الحكايه هذه صحيح يعني من الحلول
1: معنى ربما نعطيه شويه اضافه على تسري
0: باهي سي محمد صالح سي محمد صالح
1: تبارك الله على ما شاء الله الناس كل تسمع
0: فيها ربي يستر
1: المشاركين اذا كان عندك عشره سي او 20 او 100 المستمعين نتاعك بالالاف
0: نعرف والحمد لله هو نعرف عدد المشاركين لا يقارن بعدد المستمعين نعرف ما ياسر من الاحب والاصدقاء ما يشاركوش
1: نبلغ لك الحل نتاع عمك محمود اللي عمره 103 سنوات
0: خلي مره اخرى هذاك لكن سي محمد صالح نكمل معاك توا قبل ما السيد اللي يقرر ينفصل عنها خطيبه تراه محق ولا لا تراه يعني توافق ولا لا على الموضوع هذا
1: لا انا ما نوافقوش
0: ما توافقوش يعني كيفاش كان ينجم يتصرف خير تراه
1: كان ينجم يتصرف شيئا فشيئا حتى تنسى كما حكيت لك القصة
0: يعني يحاول يقعد معها ويحاول يعالجها ويحاول يعني يوقف معها
1: نتيجة قدر الله أنا زوجت واحدة أو خطبت واحدة وحبيتها وصابها مرضة أو شيء آخر أو كذا وكذا تتعالج الأمور فمك حاجة ما تتعالج
0: يعني ترى أنت تسرع يعني كي ينفصل عليها
1: تسرع وحيندم على التسرع متاعه
0: يعطيك الصحة سي محمد صالح على المداخلة وعلى رأيك وعلى القصة الطريفة اللي قلتها لنا كيفاش السيد يعني دواء
1: سامحني نسلم على هدى بنت محمد الدبابي
0: هدى مخنيس الدبابي
1: ومينة من الفاقس وسي حمدي له الرئيس بلغ الإسلام نجوى الورغمي كانت معه في ذات فاقس
0: هاي سيدي هاو الأخت نجوى الورغمي تبلغ لك سلام سي حمدي لا حول كانت معه يبدلها حتى هو نفس التحية مشكور جدا يعطيك الصحة سي محمد صالح وإن شاء الله في لقاءات قادمة شكرا لك المكالمة الموالي أختنا جميلة من المنستير مرحبا يا جميلة
2: ألو عسلام أخوي شكرا
0: مرحبا بيك شنو حوالك يا جميلة
2: الله يلباس الحمد لله
0: هاي كي لباس هذيك الفايدة هاي أعطينا رأيك في القصة وكيفاش شفتها القصة هذه الغريبة نوعا ما
2: أخويا شكري هو إذا كان يحبها كما هو معناه في بيننا اللي هو يحبها رو اللي يحبني يخليش اللي يحبه بالعكس يقصد جنبها ويخليش بيها معناه لأن هي صار حتى كانت نازم صار عائلتها أمها أخواتها ما هو ثقت فيه هو معناه عدت فيه الثقة يعني وقتلوا متخلينيش معناتها يقف معايا اللي هو نورمال ما يقف معها ويقف بجنبه ويدواب
0: هو كلامك منطقي لكن مو تعرف ساعات مو الواقع شيء والمفروض شيء آخر ساعات الإنسان يتحط في مواقف صعبة يقول لك مثلا يقول لك لربما ما نجمش نداويها ما يصير ليش العلاج ما تنجمش تشفى من هذا المرض يقول لك شوالي لي فضيحة شوالي معايا زوجتي نهار آخر وشوالي يعني ما نعرفش أنا
2: يحاول يا أخويا شكري إذا أقول لك يحاول يفهمها يحاول معناتها بشوي بشوية من كان صابها مرض آخر عرفه مثلا وصابها مرض آخر وجيبه صغار وكل شيء ما لا يخليه
0: صغاره إيه لربما هو يقول لك مو نوع آخر ذاك تو مرض متاع ربي ذاك النجمة لكن يقول لك هذه
2: راه كل حد ربي سبحانك شنو ابتلاه
0: شنو ابتلاه فهمتك يعني أنت لو فرضنا كنت مكانه هو ما تسيبهاش يعني
2: لا
0: توقف معه
2: بيع
0: به لو فرضنا هي ما
2: أنا حب شو مدام هي حبها وهو حبته يعني قلت لك أنت نجمة كل عائلتها أقرب لها منه هو راه ما هي ثقت فيه هو أكثر من عائلته
0: إيه أعطته الثقة ومشت معاه يعني ما حبتش
2: هو ما كان قد المسؤولية الثقة هذيك
0: هي صارحته كانت حاشمة شوية يعني كانت محرجة
2: هي كانت خايفة
0: زاد تدخل كيفاش باش نقوله على الحكاية ذيك اكتشفها
2: كنا نصارحه معناها
0: يهرب ولا حاجة
2: هي صارحته مادام قابل العلاج خويا شكري يعني صارحته
0: واعترفت بالأمر هذا
2: حب تتعالج معناها
0: أيه هو ممكن نعرفش خدم ما خدمش يعني العاطفة خدم قلبه شوية في الحكاية ذي
2: لما يعني كان قد المسؤولية كما قلت لك
0: على قلت خدم عقله مش قلبه
2: على قد المسؤولية الثقة اللي اعطتها له هي
0: مو زاد فما ناس خرين يقول لك خايف سبحان الله خاف على سمعته خاف على الفضيحة يقول لك كم يقولوا سامحني الناس بكري مو فهموا البير ولا من قاعة
2: لا يا خويا شكري سامحني خاف على سمعته لكن ما خافش على هي
0: يعني شو معناتها خاف عليه خاف على يقولك مثلا انت ولا ربما يجي ولد الحلال الا ما يقلقوش الامر ولا ما نعرفش كيفاش خمموا يعني مش قادر نناقش فيك مش معناه ان نتبنى رايه اما لاثراء الحوار فقط يا جميله شقلت لي؟
2: قلت لك فهمتك خويا، شكري. كل حد وجهة النظر،
0: كل حد وجهة النظر متاعه. يعني ترى أنت أنه أخطأ كي تخلى على خطيبته يعني.
2: أي.
0: ما أنا كان ينجم يوقف معها ويدويها ويعالجها ويهز الإحصائية النفسية.
2: خويا شكري، لخاطر كان هو سعي وهي قابلة للعلاج. معناها كانت تداوى.
0: صحيح صحيح، كلامك صحيح. كل مرض يداوى، خاصة تطور الطب النفسي. ولا محال احنا مش كل شيء نرثقلوه على الامور النفسيه، حتى فما ياسر ناس مش مرضى بالمرض هذا، لكن هما محترفين في السرقه.
2: سامحني كان قصيت عليك، لكل داء دواء.
0: دواء اي نعرف، هذا كيبدا مريض خاصه في بعض الفتيات وبعض الناس المحترمين اللي ساعات يهز حاجه ما عندهاش معنى، ساعات السيلو تلقاه يهز وكا باش يرضي، كيفاش يقولوا، ما نعرفش، يشبع معاش اللي يطفي الغريزه نتاعه وكاك. مرض سبحان الله، الله اعلم انا كيفاش يفكروا. اما مش بالضروره تنجم تكون حاجه غاليه، لكن تو المشكل فما ناس محترفين السرقه، هذوما اللي نشوفوا فيهم تو في البلاد. مش نبرروا احنا في السرقه، لانه للاسف كثره البركاجات والسرقه ذوكم، يلزم يطبق عليهم الحد ويلزم يتحاكموا، يلزم يلزم يلزم، ما فيهمش دواء ذوكم، لانه
2: شكري من غير حساب نحكوش عليه.
0: اي هذا صحيح، باش من نفرقوا في باش نفرقوا بين السارق المحترف المجرم المنحرف، ونفرقوا بين المريض هذوما يعني يتعدوا على اصابع اليد ومش
2: فما فرق. هذاك استنس وهذوكم بالبراكاجات وبالحاجات هذوكم، ولكن هي مسكينه معناها كمان هذه مريزه، معناها كل حد ربي شنو بتلاقي، كل حد ربي
0: فما هذه مدام يعني الله غالب قالت اعترفت، قالت حاجه فوق طاقتي، فما شكون يعني مغروم بال يعني الملعقه نتاع في المقاهي يلم الملاعق يعني المغارف ويحصلهم، ما نعرفش تقولش بيه يلم فيهم. ساعات فما ناس ولاش بيه يلم بالستيلوات ويلم في حاجه بسيطه يعني ما عندهاش معنى، لكن هو يلبي فما رغبه هكا نفسيه، يعني عارفش كيفاش قاعد تغلبه يلبي فيها من غير ما يشعر. هذا قلت، هذوما الناس مرضى بالحق، لكن مرضى ويلزمهم يتعالجوا. اما الناس هذوما اللي براكي ولا يسرقوا في الديار ويسرقوا في السيارات ويسرقوا في احنا مع محاسبتهم ومحاكمتهم ونكونوا صارمين معهم ونعاقبهم اشد العقاب، باش نبداو واضحين. جميل به يا جميل، يعطيك الصحه.
2: حاجه وانا نقول لك شكرا في الاخر، هذوكم حاجه اخرى، ولكن هذه حاجه اخرى. ما نقارنوش بهم.
0: يعطيك الصحه، هذا باش نوضحوا الامور فقط. شكرا ليك اختي جميله من المنسير جميل الهواري، مستمعتنا الوفيه، ربي يفضلك وان شاء الله في لقاءات قادمه ان شاء الله. نواصل مع المكالمات الهاتفيه. الاخت حنان من بوحجله، مساء الخير يا حنان.
3: عسلامه خويا شكرا.
0: مرحبا بيك.
3: نحويلك لاباس عليك.
0: خير يا عايشك.
3: والله نهدولك السلام تاع احمد حمدي لحكل.
0: اخونا حمدي، اي اي تحياتنا. انت تسلم عليه ولا فما شكون يسلم عليه؟
3: انا نسلم عليك.
0: باهي وصلت التحيه، باهي.
3: نسلم عليكم يا خويا شكري.
0: الله يسلمك ويسلمها، بارك الله فيك.
3: كيفاش تسمع فيك؟
0: مرحبا بك وبها. يا حنان، قصه الليله كيفاش شفتها وكيفاش ترى موقف السيد؟
3: الليله والله مزيانه يعطيك الصحه.
0: هي القصة مزيانة مؤثرة، مزيانة بمعنى أنها مشوقة شوية،
3: مؤثرة مزيانة، خطر فم عبيد هنا نعرفهم من نوع هذا.
0: يا لطيف، موجودين.
3: طم امرأة تسرق وتجيب وتكره وراجرة وتقول له راني سرقتها،
0: وتقول له راني سرقتها هكاك
3: معترفة،
0: ويأكل معها هو توا
3: ياكل معاها، يقولها مش شعورك، يقولها
0: عليك. لا توا لا هو المريض، مش هي المريضه، خاطر كان تجيب له الحاجه مسروقه وياكلها، مش معقول.
3: المرضى نسميه
0: هي توا مريضه نفسانيا مسكينه، الله اعلم. لكن اذا كان ولا هو ياكل معها وعجبته عاجبه الموضوع، ولا منحرف هذا ولا ما قلاش برداوي ولو حليك ما الحكاية ذي، ولا نشوفه خصائي نفسه.
3: لا أنا سايبي عليك، سايبي عليك تقولي عليك شو ما عندنا، ما كان حاجة وأنا ما عنديش، ما ينهز واحد يطلب بهم ولا يقول له معطولي وما أنا
0: لا
3: ما عنديش.
0: لا هكا هربنا شوي طاوي يا حنان، هذي مش مرضى ذي ولا انحراف، لأنه طاوي تقولي الناس عندهم وناس ما عندهمش، يعني من باب الحسد والغيرة ولا كلام آخر.
3: هاي تعملك هاي غيرة سماها هنا
0: دي. لا ذي مريضة مش مريضة، ذي مريضة بالسرقة، مش مرض نفساني. يزمى خاطر تفهم الناس لبس عليها ويسرقوا
3: بالحق. هو بالحق هما حب، معناتها الحب باهي، معناتها مادام يحبوا بعضهم مفروض يوصل معها الحقيقة، ما كي تجي تشوف الفضيحة معناها يخاف من الفضيحة ولا يبطل منها وكا ويتخلى عليها.
0: معناها انت مع طارق يتخلى على ليلى؟ أيه يزم تخلى عليها هتقولي
3: له
0: فضيحة. يعني هنا مو شو اختلاف الآراء تو جماعة محمد صالح وجميلة قالوا لا ما عندوش حق يتخلى عليه ويزم يعالج إيه ما فيه بيس راه واسمع هذا هو احنا نحبوا اختلاف الآراء وكل واحد كيفاش يشوف من زاوية شو انت مع انت معاه انه سيبها ويبعد عليها.
3: انا را انا را هكا معناتها يمشي معاها بالباهي هو معناتها ما دام يحبها ويتحب وكل شيء يمشوا بعضهم يمشي معاها بالباهي لكن ما فيهاش دواء وما فيهاش معناتها ما فيهاش امل معناتها يبدا لها خير من الفضح.
0: معناها انت توا خلينا ساخن نزيد نوضح الامور معناها ترى انه يلزم يهز الناس مختصين يعني في الامور المرض النفسي
3: الناس مختصين
0: اي وكان ما لقاش حل
3: معاها معناتها هو يدواها ما حبش تدواها تخلى عليها
0: مش من البدايه مش كيما هو تخلى عليها مباشره
3: لا مش من البدايه لا مش من البدايه
0: هاي شوف معها حل
3: قولي له فضيحه مع ديور من الفضيحه خير من اللي يوصل معها هي معها حط براي انا
0: حق يعني تقول انت استنى شويه يعني انتظر شويه ومشى معها
3: باين عندها يستنى شويه دواء ما حبش تدواها يخلي تخلى عليها
0: معقول مايش بيه رايك محترم
3: مع الجل روحه معناتها العبد عجل روحه معناتها نورمال حب ما يسالش
0: هو هو هو لو كان اكتشف انها يعني سارقه في دمها يعني تسرق كل شيء وطماعه كما نحكي وناس محترفه السارقه وملي صغيره تسرق مش حكايه مرض يعني حكايه غدر وحكايه خيانه هذاك احنا ننصحوهم مش
3: الغادي
0: صحيح يعني يولي كلام اخرك لكن هي مريضه لكن ينجم يطول باله عليها شوي
3: مريضه لا يتخلى عليها معناتها هو معناها يمشي معاها ما يدواها خاطر هي مش امه مش يلقاها
0: أنا مش واضح واضح فهمتك يا حنان وبطبيعة الآراء الكل محترمة متاع السادة المستمعين و...
3: ما يا خطرة أم وما يلقى هي أشمعنا غيرها معنا
0: فهمتك هي الأم أم
3: أمال أمال شلقة واحدة أخرى ولا علي يحبها أكثر منها ويقيش مع قصة حب مزيانة
0: معنا الشريكة نجم تتغير وتتبدل أمال أم لا أم أم
3: صحيح
0: واضح فهمتك يا حنان لا فاهمينك بقدرة ربي ومشكورة على المداخلة وعلى
3: والله يا شكرك انت يا اخويا شكري على البرنامج بتاعك
0: يا عايشك ربي فضلك يا حنان مرحبا بيك ديما معنا في كل برامج إذاعة المونستير وكل سهراتنا ونلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة باش نواصلوا احنا إن شاء الله بعد الأخبار مع دفعة أخرى من المكالمات التي فيها على الرقم 73 460 800 والاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية مهم جدا أنه مش عنا صحيحوا غلط راهو في البرنامج هذا مش معناه هذا رأي صحيح وهذا رأي غلط كل اجتهادات وكل آراء وكل مواقف وكل واحد كيفاش يشوف كل واحد كيفاش يعني المحيط اللي عاش فيه كل واحد النظرة اللي يشوفها والزاوية اللي ينظر منها هكا علاش ما عندناش قلنا صحيح وغلط فقط نستأنس بآراء السادة المستمعين نغم آخر في الحصة ثم نرجع إن شاء الله بعد الأخبار

ما تقول لي عليه تخصمني ليه لما انت حبيبي.

0: زرمدين، الوردانين، بني حسان، عالموجة 95.7
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، مؤاسة، إفادة،
3: خدمة.
2: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير. كونوا معنا.
4: تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد المحلل اللمالي بسام النيفر اليوم أن أعلان البنك المركزي التونسي على الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية في مستوى 7% لم يكن مفاجئا في ظل المعطيات والتحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد. وأوضح المحلل المالي أن نسبة الفائدة المديرية ترتبط بشكل وثيق باستقرار قيمة الدينار، مشيرا إلى أن خفضها في الظرف الحالي قد يزيد الضغوط على العملة الوطنية، مؤكدا أن البنك المركزي يسعى من خلال المحافظة على مستوى الفائدة الحالية. اعتبر عدد من أعضاء ندوة الرؤساء بمجلس نواب الشعب أن العمل البرلماني لا ينبغي أن يقتصر على مناقشة مشاريع القوانين الحكومية واتفاقيات القروض فحسب، بل يتعين أن يستعيد المجلس الدور الكامل في المبادرة التشريعية وصياغة المقترحات التي تستجيب لتطلعات المواطنين وتقدم الحلول للإشكاليات المطروحة. وشددوا على ضرورة مساءلة الحكومة حول عدد من الإشكاليات التي تعرض لها المواطنون خلال فصل الصيف المنقضي، وخاصة الانقطاعات المتكررة في التزويد بالماء الصالح للشراب والكهرباء والحراق التي شهدتها عدة مناطق، مع التأكيد على أهمية الوقوف على أسباب هذه الإشكاليات ومتابعة الإجراءات المتخذة لمعالجتها وتفادي تكرار هذه الحوادث مستقبلاً. أفاد مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري بأن البرلمان يواصل دراسة مقترح قانون يهدف لتنظيم أحداث المحاضن ورياض الأطفال والتصدي لانتشار المؤسسة العشوائية بما يضمن حماية الأطفال. وأوضح الفقيري أن الاقتصار على كراسة الشروط لم يعد كافيا في ظل تسجيل عدد من الاعتداءات والتجاوزات داخل فضاءات غير مرخصة. أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم بالحمامات بأن الوزارة عدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات، إلى جانب إعداد المبادئ الأساسية لقانون الشغل والضمانات التي يجب أن تتوفر للعاملين في مختلف القطاعات وموائمة التشريع التونسي مع الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: يؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا. هذا الكل نجم تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
2: من مسرح الحياة من مسرح الحياة
1: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
2: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
1: شكري السكري.

0: نواصل من مسرح الحياة على موجات إذاعة المنستير. المعذر لأنه كما قلت يعني عنا ظروف خاصة الليلة باعتبار غياب منسق البث، يعني قاعدين نشاهده أنا وصديقي حمدي لحول. نأخذ المكالمة الهاتفية الرابعة في الحصة. معنا أخت أنيسة من خسيرة المديوني. مرحبا أنيسة. أنيسة أنيسة مش معنا. أنيسة مرحبا بيك. آه يا نيسا مرحبا بيك، سمعت القصة أكيد
1: بتبيع
0: به
1: ووجهة نظرة متاعي كني مختلفة شوية على الجماعة اللي سمعته
0: به.
1: أنا حسب برأي هو قال ما أنت عائلتها ما عم بلهاش بها اللي هي مريضة عندها مرض ذكري.
0: هي قالت له
1: قالت له
0: حتى مخبي على العائلة متاعي ما يعرفوش أني مصابة بالمرض ذي متاع المرض متاع السرقة العفو
1: به. هو في هو وقت لها بشي شي بطل ما أنت منها وبش تمشي كل واحد على روحه مش يقولوا له علاش له سبب. حسب راي اني معناتها يقول لعائلتها لا هي معناتها عندها المرض هذا كان متاثره وكل شيء ومن بعد كان حب يقدم حب يوخر يوخر.
0: يعني يقول لعائلتها يصرحها
1: اي صرحهم وينجم حتى معناتها كي شي هزها الداوي يبدا معناتها معاهم يشوفهم.
0: فهمتك. يعني انت تقول انت يعني لكن كي خبر عائلتها وهي لمت الامر وما حبتش تقول لعائلتها لربما هكا شوالي يعني ما عرفش يفشي السر بتاعها شوالي
1: فضيحه له باش يسيبها باش كل واحد يمشي على روحه باش يقولوا له علاش
0: طبيعه ينجم يعني يخترع ولا يختلق
1: اسباب
0: ونجم
1: حاجه هو بالحق
0: نجم يقول اي كلام نجم يقول ما نعرفش ما تفهمناش عادي جدا
1: ممكن.
0: انت ترى انت
1: راهك الحق
0: ترى انه يعني يعني خلينا نقول يسارع عائلتها يخليهم هم اللي يداويوها.
1: لا يمشي يداوي معهم يمشي معهم
0: ما اه معناها يقول لهم راه اكتشفت إيه لكن ومن بعد شي انفصل عليها ولا كيف بعد؟
1: ومن بعد هو كان حب يواصل معها
0: اي
1: لكن هي مازالت معناتها ما براتش من المرض نتاعها يولي
0: تقول انت زيد اعطيها فرصه اخرى يعني
1: ايه ايه
0: اه باش ما يقعدوش يقولوا له شبيك انفصلت على خطيبتك ولا ذلك. لا هذا راي محترم يا نيسه مش بالضروره الكل كيف كيف راه كل واحد كيفاش يشوف كل واحد كيفاش يرى
1: وجهه نظر نتاع
0: لا مقبوله ومحترمه
1: عايش
0: يعيشك نيسه مرحبا بيك مشكوره جدا لكن انت
1: منا نعم
0: ما نعرفش ريت حالات في في في حياتك كانت مشابهه للامر هذا شفت يعني ما نعرفش سمعت بيه الموضوع هذا قبل
1: الحق سمعت اني كنت نخدم في معمل وصارت معايا معناتها مش معايا اني معناتها شخصي اني صارت في معناتها حاله
0: فما ناس هكاك يعني عندهم حكاية السرقة فما راو مش بضرورة يكونوا مرضى راو فما شكون يحترف فما شكون يحب يسرق كله بس عليه مادي وفما شكون عنده المرضى ذايا للأسف يعني مرضى ذايا ممكن المرضى يعني يكتسي شكل آخر يعني يجب يسرق حاجة ما لاش معنى
1: أني الحالة اللي ريتها كيم هكا معناتها مرض سبحان الله الحاجة اللي تراها تحب تخا سبحان الله مهمهاش فيك معناتها أنت كيفاش جبتها ما جبتهاش
0: يعني فيه كل طمع هكاك وفيه كل
1: هذوكم
0: ولي كلام اخر هذاك ولي يلزموا يعني مش حكايه مرض هذيك ولي يلزموا يقلع الحكايه ذي ويتوب الربي واذا كان زاد تمادى في الموضوع يلزم حتى القضاء ياخذ مجرى. يعطيك صحه نساء مشكوره جدا
1: عايشك نقدم تحيه للوالده
0: اي تحياتنا للوالده وجلها تحيه وسلمنا عليها وكذلك ما تنسناش الخالة موني
1: المدلة بطبيعة الخالة مدلة بطبيعة
0: باهي
1: ونطلب الرحمة لوالدي ما انت في
0: الله يرحمه نعم ان شاء الله
1: ويرحم جميع المسلمين
0: امين يا رب. شكرا لك يا نيسا يعطيك صحة
1: عايشك
0: ان شاء الله في لقاءات قادمة. الى اللقاء نواصل مع المكالمات الهاتفية. المكالمة الموالية اختنا مينا من صفاقس. مرحبا يا مينا. هاي مينا سكر الراديو اسمعنا من التليفون تسمع فينا مينا تسمع فيها ولا لا؟ ما نعرفش مش مينا ملا فما مكالمة أخرى باي صوتي رجال لما حال أخويا حمدي مش مشكلة نشوفه كان مينا ولا غير مينا. ألو باي ما نعرفش يسمع فيه المخاطب شكون معانا على الخط باش نبدأ واضحين يعني ما نعرفش شكون معايا باش لأنه كما قلت تقينا بعض الصعوبات الليلة في المكالمات التي فيه يراه أسمع مش نبدأ واضحين يعني كل واحد عنده مهمة خاصة به، المنسق عنده مهمته، والتقني عنده مهمته، والمنشط عنده مهمته، أولا كل واحد يركز على العمل بتاعه. وكلاش قلت كل يعني يلزم يكون موجود في ال في ال خلينا نقول في التاش بتاعه، في الـ في الـ في الـ كيفاش نقولوا المسؤوليه المناطه بيعته، ولا بالعمل اللي لازم يقوم به. ما نعرفش مين موجوده به. نجيب، نجيب مرحبا بك خويا نجيب.
2: اخويا مرحبا بك،
0: شنو احوالك سي نجيب؟ لاباس عليك.
2: شكرا.
0: مرحبا سيدي، شنو احوالك؟
2: خلينا نحيي الجلود والخفاء اللي معاك.
0: اي مرحبا. منين تكلم فينا خويا نجيب؟
2: من
0: القلعة الكبيرة. من القلعة الكبيرة، مو باش أنا راه نعرفك من القلعة الكبيرة، لكن باش المستمعين يعرفوكم منين. مرحبا بك. شنو حوالك سي نجيب؟ لاباس عليك؟ صحة لاباس؟
2: والله الحمد لله لاباس يا خويا. أنا البارح السهرة،
0: إي
2: السهرة البارح قعدت في مخي البارح، ما مصلي يعني بي على الإذاعة.
0: يعيشك ربي يفضلك، أنت تحب الفن والترب الأصيل ظهر فيك. باي
2: شكرا.
0: هنسمع قصة الليلة ورأيك فيها.
2: رأي رأي أني في الراجل ما يزموش يسلم في المرأة،
0: ما يزموش يسلم فيها خطيبته،
2: ما يزموش يسلم فيها، ويلزم يدواها، لازم يدواها،
0: يقف معها.
2: رأي مرض، ما أنا ما هوش احترافي. رأي مرض. رأي
0: يعني فما ناس، يعني للأسف يعني فما ناس عندهم الحالة ذي، يعني الحالة المرضية ذي تلقاه يعني. ها سيدي،
2: ياتي شكرا.
0: نسمع فيك سينجي.
2: والله صارت علي
0: أجي. كيف صارت عليك؟
2: صارت معايا
0: هكا.
2: صارت معايا أجي مش واحد.
0: صارت معك انت.
2: احنا نخدم مقاولات.
0: اي
2: جاء واحد من ناب.
0: اي
2: يا واحد من اتيديون، من مش
0: اي نفهم.
2: دخلنا دخلته يخدم معايا من
0: اي
2: شويه ننقل عنده الحاله هذه.
0: يعني من هاك عندي يعني يسرق الاشياء هيك كما غير ما يشعر، ولا
2: يسرق الحاجه اللي يراها. ما يشعرش باش دي في جيب. يرا عندك السوش ولا حاجه، ما انا ما يشعرش باش يرا دي يبعث في جيب.
0: يعني كل حاجة يراها ماذا بيه يتملكها،
2: ماذا بيه منا يحطها في جيبه. مش واحد، وجربته حتى منا بتجربة منا مع واحد آخر. وهزيته ودويته، ورزيته على حسابي الخاص ودويته والدواء.
0: يعني
2: ودو يخدم كادر في التعليم.
0: يعني هو قال لك وقتها أني رأي يعني ما نعرفش أني عندي حاجة.
2: الحالة صارت معي أنا.
0: اي معنا وكيفاش يقولوا يعني اعترف لك، يعني قال لك راه ولا غالب مريض ما نجم شد روحي على الحكايه.
2: يبدا يعترف لي معنا ويبدا يبكي مش واحد.
0: قال لك يعني فوق طاقتي.
2: فوق طاقتي، ما يسمى ما عنديش حتى شيء، وراه شيء كثير مش واحد.
0: ومش مره ولا اثنين، صارت العديد من المرات.
2: مش مره مش اثنين، وجربته حتى مع واحد اخر بس كنا نختصروا في الحديث.
0: اي
2: فما واحد صاحبي معنا يخدم كيف انترتيان، جيت وقلت ودي ما تعطيوش الجنب راو مراو ما وشو. قال لي لا باهي وما باهي وكل وكل شيء. جيت وقلت كويس بيه فلان راو اليوم مش يخرج. فهمت؟ جيب لي شهرية بتاعه.
0: ايوه.
2: وفعلا بعد ساعة منا جاب الشهرية.
0: أنا يعني إنسان مريض كما يقولوا بالأمراض.
2: ولا وتعافى ولا قلتك منا وكمل قرايته ويخدم على روحه ودولة بس عليه بالبيت.
0: ومنا وقفت معه أنت في فترة.
2: والله قفت مع، والله حتى منا الكونسلتاسيون الكل كلية من عندي.
0: يا سيدي ان شاء الله تثاب على الامر هذا، وان شاء الله بثوابه.
2: مهم جدا. وانت
0: عرفت انه يعني اعترف لك وقفت معه وعرفت انه مصاب بالحكايه دي.
2: اعترف لي من صار عاد يخدم معايا قرابة العامين. العامين منا كل كذا شهور، وين الكيز كذا شهور منا على الاسبوع يخدم معي. وقعدت منا باتصال بيه وبماليه والكل
0: هكا. معناها انت تو تشوف انه خونا طارق هذا يعني بطل القصه نتاع الليله حقه، وقف مع خطيبته.
2: ما قدروش يسلم في خطيبته. ما كان لا غلطت مع خطيب.
0: يعني كان ينجم يكمل معاها وي...
2: كان ينجم يكمل معاها وهو تو شنو تو ماشي هذا ماشي عارف ماذا عند باش يدخل كيما نقولوا احنا مثلا مغازا ماشي يوصاها بل اللي يوصاها يقول لها راهو كل حاله هذيك انا شويه يصلح بشويه بشويه ويزر الطبيب الدواء.
0: واضح واضح رايك محترم سي نجيب. وانت صارت عليك القصة قلت عندي واحد كان يخدم معايا مصاب بالمرضى ذا وشوفي منه والحمد لله ورجع للجدة مثال حي من القصة ذي وشهادة من سي نجيب. مشكور جدا خويا نجيب على المشاركة, ربي يبارك لك إن شاء الله يعطيك صحة وإن شاء الله في لقاءات قادمة ومرحبا بيك ديما معنا في ذات المنسير. الى اللقاء سي نجيب من القلعه. ناخذ شكرا. ناخذ الاخت مينا من صفاقس. مساء الخير يا مينا.
3: اهلا بكم.
0: مرحبا, شنو احوالك؟
3: عايشك لاباس
0: الحمد لله بخير. انت
3: والله قطه مؤثره شويه.
0: اي مؤثره
3: والله. اسمع يا سي شكري, ربي خلق الدواء والدواء
0: بطبيعه, كل داء دواء,
3: كل شيء يتقاعد, كل شيء يتصلح, كل شيء يتداوى,
0: غير نصبر شويه ونحطه يعني خلينا نقول يعني انساني كيفاش نقولوا يطلب الشفاء ويعزب
3: صح يعمل اللي عليه ويخليني على ربي
0: باه
3: خاطر ما حابين بعضهم ومده وصعيب الاسره راهي مساله ما هيش سهله وقت اللي معناها تمشي على روحها في ساعه.
0: فهمتك. هي ممكن هو تو يتاثر لانه فما محبه بيناتهم لكن
3: شوية.
0: يا يمينة هو زوج يتأثروا لأنه شغلب العاطفة متاعه وقال بش يستعمل العقل يعني يعني يقول لك هكاك يعني شايف أنه غلب روحه وغلب قلبه لكن بش يصعب عليه الأمر. أما هي زاد نفس الشيء بالنسبة للاسم هاي ليلى, نفس الشيء بش تقعد يعني الحقيقة متقلقة من الموضوع كيفاش تخلى عليها وهي أنا مريضة في نفس الوقت ومع
3: إيسي شكري. هما الزوج مش يصعب عليهم إلا كان مش يمشيوا معناها يتفرقوا على بعضهم هيك مش يعاود حياته وهي مش تعاود حياتها يقعدوا باقي المدى الحياة ما ينسيوش بعضهم.
0: واضح
3: والله بالمجد.
0: معناها أنت ترى أنه ما كانش يتصرف تصرف هذي
3: لا ما صح يجيب شوية ويفهمها وفما الطب فما تبارك الله النصائح فما فهمتش كيفاش
0: استعجل شوية.
3: راي الأسرة راي الأسرة صعيبة يا سي شكري.
0: هانت عليه العشرة تبي تقوله
3: هانت صحيت.
0: واضح
3: أنا هكا رأي وما نعرفش.
0: لا لا لا رأيك محترم يا مينا, ربي يهديه هو لما حالة أخونا
3: والله والله
0: طارق إن شاء الله يرجع للجدة وإذا كان لربما هو يكون أخونا طارق هذا لربما يسمع فينا في ذاعة المنسير لربما يوصلوا لحديث لربما يغير رأيه وإحنا نتمناه أنه يغير رأيه وأنه يرجع ويوقف معها خطيبته خاصة يعني ما صارتش إساءة بيناتهم
3: على خاطر هو هيك مرض مسكينة ما يستعمل فيه بالعاني.
0: بالطبيعة ما يستعمل فيه بالعاني يعطيك صحة وما يش في الطبع متاعها الأمر هذا
3: صحي, صحي صحي صحي
0: وهي مخبي على دارهم وقالت له كله هو حقه يعني كما قلت وقف معها مدام صرحته وقالت له رغم ما نجمش نغلب روحي في بعض الأحيان حاجات بسيطة نهزهم ولا غالب نشكو من المرض ذي وبكات واعترفت
3: يعيشك يا سي شكري والله
0: ربي يديه هو لما حالة
3: محمد الخميس وتحية لهدى وتحية للأصدقاء الكل
0: يعيشك يا مينا. احنا نرحبوا بيك ديما معانا في ذات المنسير ومشكورة جدا
3: يعيشك يعيشك
0: على كل الأراء اللي تقدم فيها أختنا مينا من صفاقس. ربي يفضلك وإن شاء الله في لقاءات قادمة
3: يفضلك ما عندك
0: يعيشك ربي يفضلك يا مينا
3: يعيشك ليلتك زينة.
0: شكرا ليك وأراء. حبيت نأكد حاجة يا مينا أنه مش بضرورة الأراء الكل يكونوا كيف راوة نجم كل واحد كل واحد ورأيه هذا يفكر هكاك والآخر يفكر بطريقة أخرى. يعطيك صحة مينا مشكورة ونلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. شكرا لك. باش نواصلوا مع المكالمات التي فيها حبيت نحيي صديقنا حمدي لحول الاجتهاد الحقيقة قاعدين نشاهدوا الاثنين مع بعضنا باش نجموا نمروا مكالمات الهاتفية متاع السادة المستمعين. فما مكالمة أخرى أخوي حمدي ناخذوها. ألو مساء الخير.
4: ألو عساب أخوي شكري.
0: أهلا وسهلا سي فوزي مرحبا بيك.
4: يعيشك ربي يبارك لك.
0: يعيشك سي فوزي مرحبا بك.
4: يعيشك سي يعني قصة مؤثرة ياسر
0: صحيح
4: والله العظيم وموجود منها روسي شكري
0: هي.
4: موجود منها ومرفضة زي حشيك
0: للأسف
4: ايش خليه يشوف لي حل المخرج مثل بها معناه ما مع أكلي صادق المقدم وقت اللي مشى صليح هذاك اللي في خطاب على البيت
0: صليح اي مصلح مصدق سلام مصدق شبي قلت لي
4: مشى وقت مشي يداوي عند سليمان الابيض وجد مهز
0: اي تفكرت الموقف انه انا مريض بالحكايه هذه يعني
4: خاطر علاش
0: الهوس السرقه
4: خاطر مقصود منها موجود منها
0: صحيح. مرض للأسف موجود في مجتمعنا المرض هذا وفما ياسر الناس مخبيين وقولك ما نعرفش من الجمش يحكي عليه وفما شكون يعني يعرف روحه ويحكي حتى لغيره ويشتكي ويحب يشفى منه المرض هذا
4: إيش مش نقول لك والله في شكري هو معناها رأيي أنا كل واحد رأيه
0: اي تفضل
4: ماني مفهوم البير ولا مقاو
0: مفهوم البير ولا مقاو تقول انت
4: اي كهو علاش خاطر تو كان جاي مرض من عند ربي حاجه اخرى والله ما يسلمش فيها وما ما تهونش مش يسلم فيها اما الله اعلم ربما معناها ربما تشفى ربما معناها ما تزواش مش تقعد معناها في او عيطول وهو المرض شكون هاي شنيه ومش تجيب الصغار امك معناها هزت في السيباريت وما
0: تشنيه
4: يقول لك اخويا خدم بالعقل ما خدمش بالعاطفه
0: فهمتك يعني هو خدم عقله خاف من المستقبل يعني ومعنى انت ما انت معنى فما ناس يتصرفوا كيف وراوا
4: فما بتبيع فما بتبيع علاش خاطر لازم يخدم العقل نتاعو علاش خاطر مش معليش
0: شوالي شريك تحياته وشوالي يعني بيناتهم عشرة وشوالي يعني
4: ثم احسابيات
0: واضح
4: غالب والفن والمعناه والأغاني اللي جبتهم الكل ما شاء الله عليك ويعطيك الصحة ناقصة أغنية بتاع خايفة خايفة أقول في قلبي
0: خايفة أقول في قلبي هي مناسبة للقصة هذه صحيح بالضبط يعطيك الصحة يا فوزي مشكور جدا على المشاركة
4: وربي يبارك لك
0: وبارك الله فيك ومرحبا بك ديما معنا أخونا فوزي من القيروان شكرا على إبداء الرأي في هاتي الحسن برنامج مسار الحياة نواصل وإحنا مع الأخت ليلى من الوردانين مساء الخير يا ليلى مرحبا ليلى
5: ألو
0: إيمان مش ليلى
5: نعم
0: مرحبا إيمان إيمان من المهدية مرحبا
5: المهدية سلام في شكري شنو حوالك لبس عليك
0: خير عايشك يا إيمان مرحبا بيك
5: حبيت نقول لك محلاها الحكايه اللي جابتها الليلة
0: شنو لا محلاها وسكت هو مش محلاها معناها يعني حبيت تقول قصه غريبه شويه
5: اي من صميم الواقع
0: من صميم هي خاطر من صميم الواقع صحيح كلهم قصص من صميم الواقع
5: حبيت نقول لك الامراض النفسيه كثرت في مجتمعنا مش كان السرقة برشا فما برشا أمراض نادرة زادة ما يفيقوش بها العباد اللي هم مرضى بها أصل وعايشين متعايشين معاها
0: يعني أمراض نفسية تحب تقول أنت أكثر منها عضوية خاطر المرض العضوي معروف أما فما ياس الناس عندهم بعض العقد النفسي وما يعرفوا شنو
5: بالحق حبيت نقول لك اللي السرقة تدخل فيها الوعي ولا وعي معناه يعني ترى الإنسان ذاك واعي بالشيء اللي يعمل فيه تولي ما عادش مرض ذيك تولي سرقة أما إذا كان مش واعي تولي هيك مرض معناها فهمتني وحبيت نقول لك بالنسبة لرأيي إنه هل ترى مع أو ضد مع قرار سارق أني مع قرار
0: مع قرار إنه ياخذ موقف من المنتوى قبل ما توصل موصلها كما يقول
5: لأنه المرضى النفسيين كما يقول القائل نداو لهم بالشفاء وما نرتبطوش بهم
0: يعني مش بضرورة تنجم يعني توصل توصل للشفاء أنت تقول أنت معناها نجم يعاونها لكن نجم ما تبرعش من الموضوع
5: نجم ما تبرعش
0: هيك يولي يتحمل مسؤوليته
5: طيب مرض نفساني راهو مش كيما مرض
0: عضوي والله يقولوا يا إيمان أنه فما ياسر ناس حتى أمراض نفسية تطور الطب النفسي وفما مختصين وما إلى ذلك يقول لك نجم يبرع نجم والله أعلم عاد
5: فما صحيح فما ما انت والحالة
0: انت والحالة
5: انت والطبيب زاد وانت وال اني شفت
0: وانت والعزيمة زاد متاع متاع المريض
5: متاع الشخص
0: هي اي
5: يعني كيف حالة الانسان اللي تحكي عليها
0: أي.
5: اما مش كيف هي كي تفيق على الوعي نتاعها ترجع للسرقات كل مالي
0: يعني من الاول تبدا تغيب شويه تقوم بعمليه سرقه من بعدين يرجع لها يعني شاهد العقل كما يقول تحس كانك انت مخدره ولا منومه ولا
5: حاجه كيما كيك
0: فهمتك اي حتى هذه ظهر فيها هيك لانه هو قداش مره كي حتى كيفاق بها وعرف ان هي تسرق بكيت ورجعت وخلت فوق طاقتي قالت له
5: هذيك كي تبدا مخدره بحاجه عجبتها مثل ما هي عجبتها
0: غير بتشعر تقوم بها يعني
5: اي
0: فهمتك يا إيمان وربي يهدي وإن شاء الله ما نعرفش أني ترى أنه من يتخلى عليه ذاك الموقف السليم اللي قام به يعني
5: يحكي لدارهم حتى من غير علمها هي
0: أي يقول لهم وحاولهم يدويوا
5: وش يعالجوها وكل شيء وقسمها إن شاء الله على غيره
0: واضح تكسحها إيمان شكرا لك على المشاركة ورأيك محترم كذلك كل الأراء شكرا لليلي قان واصلوا مع المكالمات الهاتفية عايشك إيمان أختنا ليلى من الوردانين مساء الخير يا ليلى
6: مساء النور أهلا أخويا شكري
0: يا ليلى مرحبا بيك
6: وبيك أكثر عايش خويا الغالي
0: عايش قولك في القصة وش عندك ما تقول فيها
6: والله القصة مؤثرة شوية هي أما يعني كإنسان وحسب تلخيصي شوية في القصة يا أخي ما فقوش بها أهلها
0: شنو ما فقوش بها
6: يعني أهلها ما فقوش أمها
0: هي قالت مخبي على أهلها قالت أنه الخطيبة قالت له حتى أهلي ما يعرفوش
6: سمحت كيفاش مريضة نفسانية وتعرف روحها ذاي وما يفيقوش بها حتى مرة خرجت مع والديها وعجبتها حاجة
0: ممكن هي صغيرة ويقول لك أمور طيش ممكن مع والديها ما كيفاش يقولوا ما خنقول ما ركزوش ولا ما اهتموش ولا ما بالأمر ذاي يقول لك طفلة صغيرة هزت حاجة وما وتعدات الأمور ممكن كبرت بها بعد زادة والديها ما تفطنوش
6: الأمر احنا نربيه على صغارنا كين تهز حاجة وما يقولش الأهل ويستانس بها
0: يستانس بها هي المشكلة هي ممكن ما تفطنوا الهاج
6: يستانس بها لا إله إلا الله وممكن مرض ممكن عادة الطفلة من صغرتها على خاطر إذا كان هز حاجة من صغرته ماذا ضربوش بو
0: ما أدبوش وما صلحوش
6: تقعد سناسة خلاص
0: أي نجم يولي المرض النفسي يتطور أو يعني أنا نجم يكون حاجة عادة تولي تتطور
6: لوين وصلت الخطوبة 20 أكثر من 20 سنة لينفاق بها خطيبها
0: ليلتها من الأول يصلحوها أهلها بتسيحني لهم
6: وين وقت اللي يفيق بها وسهلها في ساعة ولا تبكي يعني ما تصورهاش مرض نفساني ولا
0: ما تصور عادة عندها ك
6: ذات عادة من صغرتها وكيف يقبها حد
0: تولي
6: تقول اني مش لوعي يعني اني مشني
0: تلقى تبريرات يعني الروحة منها تبتقول
6: وإذا كان هذه في الكبر وصلت هيك وخايا مسكين كان ياخذها باش تولي له مصيبة في الدار واضح
0: يعني انت تقول عمل بالراي هو كي تخلى عليها
6: عمل بالراي هيك تشوف روح
0: وهذا كي لازم يعمل تشوف انت
6: وهو إذا كان أمه وأبوها إلى هذا ما باش تقول إنسان كي يبدأ مريض ولازم تحصل قدام أمها وبها لا بد لأن ما خرجت فهمت حتى فهمت مرة
0: معنى أنت تو ترجع المسؤولية الوالدية اللي ما تفطنوا لهاش وما
6: حتى لو كان مقتلوا مريضة
0: واضح
6: هو ظروفه ما تنفش باش تداوي كيم للصراح وخير هذا
0: واضح واضح, واضح. أنت مع موقف طارق أنه يعني في الوقت اللي قولك خير ما تزيد تطول الأمور تتطور وتولي بعد زواج تولي مشكلة كبيرة تولي يعني مشاكل أخرى
6: والديها ما رأوهاش وما شافوهاش وما وقفوش معاهم
0: هي هيك علاش الوالدين يلزمهم يقفوا مع صغارهم ويشوفوش عنده عندوش فلوس في خاطر من منذ صغير عندوش نقود زايدة عندوش مصروف زايدة عندوش منين يجيب يعني احنا المشكلة ولا استقالوا الحقيقة حتى الوالدين ولا ما عادش مهتمين بشيء يعرف ولده وين مع شكون يخالط وشكون يقعد وين يسهر وين ما يسهرش للأسف الوالدين يتحملوا مسؤولية كبيرة
6: ما ريتش الشيء هذا
0: الشباب توا للأسف شبابنا انحرف بشكل كبير ياسر ونشوفه في غرايب وعجائب وربي يدينا ان شاء الله
6: من قلت قلت الباقي
0: ما قلت الاهتمام تاع الوالدين
6: ما يتفقدوش ولادهم ما يسالوش وما يشوفوش
0: صحيح صحيح صحيح, صحيح صحيح صحيح انا دخلنا احنا حديث في حديث وكل شيء مربوط ببعضه. مشكوره جدا اختي ليلى, يعطيك صحه المشاركه.
6: بلغ خويا شكر بلغ سلامي شيخ منور برشا برشا وجميع اخواتنا
0: في الاذاعه
6: بكل
0: ربي فضلك
6: والاخواتنا المستمعين ويشاركوا معنا اصحابنا.
0: يا عايش اختي بارك الله فيك
6: وبارك لك ويرحم والديك.
0: تعيش يرحم والديك والديك وربي يعطيك الصحه اختي ليلى وان شاء الله في مرات قادمه باذن الله.
6: عايش خويا الغالي
0: شكرا. باش نعملوا استراحه غنائيه وثم باش نواصلوا مع دفعه اخيره من المكالمات التي في حصه اليوم من برنامج من مسرح الحياه.

0: نواصل مع دفعة أخيرة من المكالمات الهاتفية بعد هذا النغم لسعاد محمد مظلومة. يا ناس المكالمة الهاتفية الموالية باش نسرع شوية ما عادش عن ياسر وقت للأسف السادة المستمعين. المكالمة الموالية ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أخوي شكري.
0: سي جمال مرحبا بيك.
1: ومرحبا بيك أنت أكثر. باش نقول كلمة بسيطة بعد إذنك.
0: قول تفضل.
1: تقديم شكر الخوي حمدي كان نجما ساطعا في صفاقس وسيبقى نجما ساطعا باذن الله.
0: تبارك الله. لا لا تبارك الله عليه.
1: بلادي واعتز به.
0: يعني حرفيه كبيره وفي نفس الوقت اخلاق عاليه. ربي يفضله خويا.
1: اخلاق وخلق ونعرف
0: الحمد لله. ربي يفضله ان شاء الله. ربي يعطيه الصحه والعافيه ووفقه في العمل بتاعه. هاي سيدي جمال قصه الليله باختزال واختصار نشوف.
1: الليله يعطيك الصحه. هاش نحاول خاطر قلنا قبلنا كذا والكلام مش قلنا
0: للاسف.
1: انت اخر غنيه اللي عملتها هذه مظلومه يا ناس مظلومه.
0: مظلومه
1: خاطر هي ظلموها وقت هي صغيره. خلوها الحب التملك كل الافراط في التدليل والدلاله. خلف لها بال دلاله خلف لها بال
0: هكا يقولوا نسبك
1: حتى يصبح عنده حب التملك واللي كل حاجه تاخذها برا في ثمن او بدون ثمن.
0: فهمتك.
1: ومع أني تمشي المختص في علم النفس فهمت راهو كي معناتها أنه بس تبرأ ما نخليهاش ما نسلمش فيها. كانني ما نسلمش فيها.
0: أنا أنت كان جيت في بلاصة طارق ما تسلمش فيها. بنبدأ واضحي
1: ما نسلمش فيها. الحب متى كان يعرف المقاييس مقاييس
0: اي لكن هي ويعرفت أن وعرفت أن يعني يلا غالب تشكم المرض هذا يلزم يوقف معاك. تقول أنت
1: صحيح. والغنية انتهك يا باي تقول مظلومة يا ناس مظلومة دلها وتحب الحب التملك وتحب كل حاجة وإيدها من غير ما تشعر. فما واحدة في أمريكانية بوها ملياردير سدوها تسرق لبير دي شوسات.
0: أي. صحيح.
1: عندها زوجي
0: حاجة بسيطة
1: زوجي جوارب زوج كلاس كما نقوله.
0: فهمتك.
1: إنما نوقف معها وما نسلموش فيها. إذا يحب بالحق ما نسلموش فيها. ماشي سيبها في مفترق الطرقات. وإذا برات وتعالجت وعلى مختص خاطر برشا يقولوا أخصائي ما تجيش على مختص في علم النفس أو مختص اجتماعي ويدويها ويربح ثواب فيها وأجر وإنت اللي مش فيها.
0: صحيح.
1: كل غنالة حقيقة أنت تقول أني عجبتني مظلومة يا ناس مسكينة تقول مظلومة.
0: واضح.
1: مظلومة من
0: مجتمع ومن وديها اللي ما وقفوا لها شوي صغيرة ومن يعني. خطيبة وما إلى ذلك. خويا جمال مشكور جدا يعطيك صحة المداخلة الرشيقة وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. لو مساء الخير.
2: تحياتي واحتراماتي إليك وإلى سي حمدي وإلى أخي وصديقي العزيز هادل بن يوسف.
0: يعيشك بارك الله فيك سي عبد الرزاق.
2: حمامتك وبيك وجايب لي مليح انت كيما قلت منور المداني.
0: يعيشك ربي يفضلك
2: طول عمرك وعمره في الخير
0: يا اجمعين ان شاء الله. يعيشك سي عبد الرزاق. هاي سيدي قصه الليل.
2: عنده 60,000 حق طرق كامل هكا
0: هكا ترى انت.
2: انا حضرت على زوج حالات.
0: اي
2: ثم واحد خدا امراه هو مطلق.
0: اي
2: وخدا امراه وقالوا له شو أخذك فيها هاي سرقت الساغي الأولاني الساغي الثاني. قال له ما أنا حبيتها. شو عمل
0: القلب ما حب قال الرجل. إيه
2: حبها اللي غلب.
0: أيوة.
2: أيوة. عرس بيها. جي يعمل يحط فلوس. جي يقام نحاو. جات امرأة شكات وقالت له سرقتني لنا. حكاو لأمه. ولا طلقها هجاجها مريضة. قالوا له مريضة بالشيء هذا. ثم واحد خذيه واحدة وجاي مشاو يجهزوا في روحهم. مسيكنا مشاو يشربوا في قهوة بعد ما قضاوا كذا. قال خلنا نرتاح نشربوا قهوة. طلعت على الكرسي تحت دخل.
0: أيوة.
2: مشي يسأل خا عندها مسكنا مرض مشاد دواها وتلبيها والطبيب اللي قاله قالوا تو تعرف تبدأ لباس.
0: أيوة.
2: أنا عنده زغب ولاده تو.
0: أي معناها أنت تو خلاص القول سي عبد الرزاق إنه كانوا يوقف معه أحسن. تشوف أنت معناه
2: هو قصر الراس نشوف العروق.
0: أي بالضبط.
2: والوفق وعقاب السلام لكن مشى على روحه خير. ده من عزم عمل
0: هكا
2: مراكم هكا مريضة دواها وتلبيها.
0: يا داويها وتبع معها وتحافظ عليها. يا تصبح على خير من البداية.
2: مرض كما عند قالوا له وقتها حتى ماليها قالوا له بالحق نداويه فيها وطبيب قال طاو تعرضت لي لبس عليها
0: مرضى كعضو شوي
2: هذه صاحبي موجود مازال حي ولد ولاده تو
0: فهمت
2: هاك ينجم خاطر هكي قام بواجبات وبلابية ولباس
0: واضح
2: فهمت وعرسوا لبس قلت لك بولاد ولادهم
0: واضح سي عبد الرزاق
2: وهذه السرقة هذه مرض هكايا ما يتداواش
0: ما يتداواش تقول انت هكا تشوف
2: الحق القص نتاع روحه خير
0: واضح واضح رايك سي عبد الرزاق يعطيك صحة على المشاركه والمعذره لانه الوقت ضبطنا شويه اما ديما نشكروك على المتابعه والوفاء لذات المنسير ورايك محترم جدا سي عبد الرزاق من حمام سوسه ليلتك سعيده سيدي المكالمه اللي فيه قبل الاخير الو مساء الخير
3: الو
0: مرحبا
3: مساء النور خويا شكري
0: مساء النور والسرور
3: والسرور مساء النور من مساء على كل مستمعي برنامج من مسرح الحياة
0: أيوة مساء تفضل أي
3: وأني زدت نلوم على البنية كيف هي راتو متشبث بيها وتعرف روحها هي مريضة أني من رأيي كاره صار حتو من الأول قبل ما هو يفطن بها ويرى اللي عملته كل شيء
0: معناه أنت تشوف أنت ملول حبة تخبي هي
3: أيوة أني كاره صار حتو باش يكون أخف
0: واضح.
3: ممكن كان صرحته منول قبل ما يفيق بالفازات اللي عملتهم
0: ممكن يقبل صحيح
3: قلت راهو يقبل يقول هوني صرحتني وكانت صريحة معايا من الأول مش خلاتني حتى اللي نتعلق وكذا وكذا وكذا
0: أم هي خبات من البداية إلا ما اكتشفها هو تحب
3: وهذوما الحالات خويا شكري موجودين في المجتمع أني شفت بعيني ريت شكون دخل البلاصة وما تجيبش فيه حتى جرام إنه باش يهز وهز وفما ناس في مراتب باهية ما نحبش نشهر وكل
0: موجود
3: اما صحيتك في مراكز بالقدي وما تجيبش فيهم خويا شكري وعندهم الصنعة هذه موجودة
0: موجود المرض هذا حالة موجود. يعني ما نفسية ومرضية
3: نبيت عليها لكن هكاك حاجة تحب تتملكها وتاخذها
0: واضح
3: فهمت
0: معناه انت تو موقف وتشوف انت انه كيفكروا باش يبعد عليها يعني موقفه سليم
3: يعني كيفكر هكاك وبعدك هو على خاطر ما صرحتوش من الاول زاد
0: واضح
3: يعني حبيتها تصارحه من الاول
0: أي.
3: يكون
0: اي تبدا يعني على الاقل يعرف روحه علاش قادم اما دام هي خبت عليه من الاول واكتشفه هو هذاك المشكل وين
3: هو اكتشف ورد عينه والشيء هذا من اول الدنيا وصلت قال لك ثم قبل امير ولا ملك جات طالبة تطلب باب الدار ولا حكتها لي ماما هذي تطلب باب الدار طلع كما نقول ولا هاكم الخدام قالوا له يا سيدي فما كذا كذا بنية نظيفة ومحلها أما صارتها تطلب قال لك قالوا برا خلنا نالوا فيها ثواب برا نتزوجها اخذولها بدلولها ولا تشره وكل شيء عايشة في قصر لبس عليها كل يوم كيف طيب تنحي ماكلة تحطها قبل عندهم الطاقة تحط صحيفات صحيفات تمشي في الصباح راتها الخديمة تعمل يطاق أعطيني القيمة يطاق أعطيني القيمة قالت له يا سيدي قال لها شفم قالت له راي اللي دخلناها وكل شيء راي صنعة ما نسيتهاش راي تمشي للطاقة وتبدأ تقول لها أعطيني القيمة يعني قعدت فيها
0: صنعة أي فهمتك
3: عندك الطلبة والله لحمي شوك عندك الطلبة وسرقة شي
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
3: لا حول ولا قوة إلا بالله يعفينا منهم
0: واضح.
3: يعطيك الصحة على الموضوع وخلي الناس تاخو عبرة
0: يعيشك يا مساء مشكورة جدا على المشاركة والقصص ويعني خنقول القصة الطريفة اللي ذكرتها ومرحبا بيك دائما معنا في ذات المنسير باش نختم المكالمة التي فيها الأخيرة أخونا المولدي السكلي مخنيس مرحبا يا مولدي
4: مرحبا أخوي شكري
0: تفضل سيدي مولدي كيفاش شريت القصه وكيفاش تحكم
4: يعطيك الصحه في الموضوع بكله
0: ايوه
4: اني والله يا جماعه تقريبا ما خلونيش ما نقول
0: حوصلنا اي مادام كنت المكالمه الاخيره
4: بلخص مساء معناها
0: مساء قبلك اي
4: اماني الحياه هذه عشتها مباشره وصحابي وعندي صاحبي معناها
0: عنده الحكايه دي
4: كنا 20 برشا والله يرحمه توفى
0: الله يرحمه
4: ومرض ولا مرض
0: موجود لا موجود في المجتمع ياسر الناس موجودين اي
4: عشت معهم عشت واحد آخر هذا كيسوسة والله يسي شكري لا يعرف غير المال وين
0: شفت
4: وش يهز أو هز كوبونج
0: شفت كيف
4: أو هز باكو بسك مش لازم نسميه معناها حكاية بسيطة أو هز
0: للأسف هو ذيك هي هو يهز أي حاجة يعني شفت كيف مرض ولا مرض
4: وجيطع من المتجر هذا كبير تضرب السيناريو في الباب
0: شفت كيف يا فضيحته
4: وعنده عندك الحاج لا ولا واهله معناها مشاو
0: للمتجر
4: معروفين في سوسه هما
0: يقولوا
4: مش متجر برك هما برشا
0: مدار يقولوا لهم يعني اذا كان هز حاجه تنخلصوا احنا
4: اي حاجه تصير معناها ما عندكمش حتى قلق
0: واضح
4: وبعتالي الدواء بعتالي الدواء معناها داووه الدواء خاطر جهه جهه بالكبر وما جاش كيف
0: فهمتك
4: ومتسمي في سوسه قلت لك انسان معناها لبس عليه وحتى ولد بلادي هذايا اللي في خميس والله لبس عليه الله يعطيه وما دواش باش نقول لك باش داو ما دواش
0: صحيح
4: والمرض هذايا موجود بكثره
0: موجود موجود ومسي غره وكما قال لي حمدي يعني حتى ساعات في مناس يعني يمدوا له حاجه ياكلها من يعني متجر ولا من رونتير مساحه كبرى وياخذها ويستنى سبك تكبر به الحكايه حتى لوين يعني يلقى روحه ولا مريض فعلا ولا كيل ابتلاء ولا عياذ بالله ولا كيل ادمان الحكايه ذي وموجوده كما قلت يا مولدي وترى انت انه كي قص الحكايه خير طارق
4: لا سي شكري
0: كان يمشي داويه خير ويوقف معها
4: خاطر انسان تو بدا معها شو قداش من وقتاش عرفها وتربطوا مع بعضهم معناها واستانسوا بعضهم وقدر ربي باش طلعت فيك الصنعه هذيك خاطر فما ناس يجيهم مش كيما قالوا الاخيان معناها من صغر لا فما ناس يجيهم الكبر
0: كبر ترى انت ما حقوش تخلى عليها يعني
4: ما حقوش تخلى عليها بصراحة ويقف معها ويداويها ويكلم عائلتها ويداويها ويواصل معها وحتى لو كان الدواء على طوال طوال الدواء خاطر المرض هذا ما يقعدش مطول ياسر
0: فهمتك كيف اي بتبيع فما مختصين يعرفوا كيفاش يعني ياخذوهم ويعرفوا كيفاش يعني يعالجوا
4: فيس عمل الدواء بالحق فيس عمولها
0: يعطيك الصحة يا مولدي
4: كيما يقولوا حتى لله كان يعملوا حتى لله
0: لله يوقف معه على كلمة دامي كنا لها محبة وهي نفس الشيء وعشرة بيناته
4: يخرج يمشي يقضيه وليش يدور معناه ما يسيبش جنبه وبرا في الأخرى
0: واضح
4: حتى لو كان شيء تعب شوية ولكن يحج فيه نقول وإحنا
0: أي ويضحي شوي
4: يضحي شوي
0: يعطيك الصحة يا مولدي مشكور جدا على المشاركة ربي فضلك ومرحبا بك دائما معنا في ذات المنسير خوي المودي السكلي مخنيس هذه المكالمة الهاتفية الأخيرة أختنا راضي راو اتصلنا بك للأسف لا إجابة إن شاء الله في حصص قادمة نفس الشيء خوي ناجي من منزل حياة إن شاء الله في حصص قادمة تكونوا حاضرين كل الأحباء والمستمعين حبيت نحيي ياسر خوي حمدي لحول على المجهود اللي قام به الليلة إن شاء الله نلتقي في مواعيد قادمة غدوة إن شاء الله كان حياتنا القدرة من 9-10 متاع صباح مسيدنا الشيخ منور المداني في أنوار من الكتاب والسنة ألتقيكم بإذن الله وتصبحون على خير.

0: تمام، منتصف الليل في إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. اعتبر الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي معز السوسي أن قرار البنك المركزي لإبقاء نسبة الفائدة المديرية عند مستوى 7% كان غير متوقع، مشيرا إلى أنه كان يرجح الترفيع فيها بخمسين نقطة أساسة على الأقل لتبلغ 7.5% بالنظر إلى المعطيات الاقتصادية والضغوط التضخمية المتزايدة. أدى وزير الداخلية خالد النوري زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث كان في استقباله نظيره الليبي اللواء عماد مصطفى الطرابلسي. وقد مثلت هذه الزيارة مناسبة تم خلالها التأكيد على الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر، كما تم بذات المناسبة تبادل الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة منها بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين، فضلا عن تعزيز آلية التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية بين البلدين. تنظم وزارة التربية يوم غد السبت يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسية تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وبمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها. أعلنت وزارة دفاع الاحتلال الصهيوني أنها تشارك في معرض مراكش للطيران 26 والفين في أول مشاركة رسمية لها في معرض دفاعي في المغرب. وقالت الوزارة في بيان لها المرة الأولى في المغرب وزارة الدفاع تفتح جناحا وطنيا ويقود وفدا صهيوني إلى معرض مراكش للطيران 26 والفين، في مؤشر على تنامي التقارب بين البلدين. وأوضحت تمثل هذه المشاركة أول مشاركة رسمية للكيان المحتل في المعرض الدفاعي المقام في المغرب منذ توقيع اتفاقيات أبراهام. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

جلست جلست والخوف بعينيه.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى.

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

وحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان.

Yeah.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل.